0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في سبورت تايم. فقط هو قبل ما نواصل فقراتنا يتصل بنا مواطن من مدينة الكيف يقول اللي ضيع انفتح الكرهب نتاعو في الطريق اللي تحت البلدية تحديدا وين المركز الطبي اللي موجود في الجهة هذيك. رجاء من يعثر على المفتاح للسيارة نتاعو يوصلوا للإذاعة ونحن نعطوه للسيد. هذا بالنسبة لبلاغ ضياع كما ذكرت مفتاح كرهبة العشية ضيعوا السيد اللي اتصل بينا وين الطريق تحت البلدية وين المركز الطبي تحديدا. شكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. نواصلوا استضافتنا وتحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وسعيد أن يلتحق بي في المباشر سيدي دريدي هو المكلف بالإعلام والناطق الرسمي كاتب عام مساعد فريق المستقبل مجاز الباب لكرة اليد الفريق الصاعد للقسم الوطني أليف للكرة اليد بعد موسم ممتاز. وانا نتصفح يعني ودخلت للصفحة الرسمية نتاع الفريق تبارك الله ما شاء الله فريق يعني تحسوا يعني إضاهي فرق يعني رابط المحترفة وفرق محترفة ثم خدمة كبيرة خدمت على امتداد الموسم. سيدي أهلا وسهلا بك مرحبا.
1: عسلامة مرحبا أخت حنان ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات ذاك الكيف.
0: يعيشك سيدي مرحبا بك ألف مبروك مرة أخرى صعود فريق

0: تحقيق المستقبل المجاز الباب لكرة اليد للقسم الوطني أليف، صعود ما كانش بالسهل. خلينا نرجع ونحكيه على الموسم. اليوم نحن في شهر جوان، مؤكد أنه عاملين الوقت بديتوا تخطوا وخطيطوا للصعود. خلينا نحكي على المجموعة، على الهيئة المديرة، على الإطار الفني، على المنافسين نتاعكم، لأنه موسم رياضي ماهوش قصير، يعني ماهوش لشهر لشهرين، يعني خدمة نتاع عام كامل تقريباً.
1: بالضبط. أولا قبل ما نبدأ في المسيرة وفي الرجوع إلى الحيثيات البطولة والاستعداد للبطولة، نحب نشكر إذاعة الكيف على مواكبتها الفريق المستقبل رياضي مجاز الباب. الحقيقة هذا مش جديد،
0: هذا حقك بزيد ديما الكرة، وهذا حق فرق الشمال الغربي.
1: اي بالفعل. لا شوف، نحن وقت اللي لازمنا نشكره نشكره بالحق، انه الناس بالحق في كل المحطات، سواء كان كنا حتى في القسم الوطني كانوا يواكبوا مبارياتنا وينقلوها.
0: نذكر جلالي عندي مقابلاتكم.
1: اي صحيح صحيح صحيح، سواء حتى في البرامج الرياضيه الكل ديما يتم ذكر المستقبل الرياضي بمجلس الباب. الحقيقه الحمد لله كما قلت انت، اللي مسيرة ما كانت سهلة. نحب نهني نفسي ونهني كل المجازية وكل البيجية وكل الشمال الغربي، بأنه بالحق استطعنا أنه باش نرجع فريق مستقبل رياضي بمجاز الباب. لأنه ما فريق مستقبل رياضي بمجاز الباب مش هو سعد، هو رجع لمكانته، لأنه حتى كلنا نتذكره كيفاش فريق المستقبل وقت اللي حتى تم إنزاله إلى القسم الوطني باء، كان هو الآخر مباراة كان ينافس من أجل الصعود إلى قسم النخبة. الله غالب شاءت الظروف أنه يتم إنزالنا إلى القسم الوطني باء. ما كانش سهل علينا الحقيقة الأمر، ما كانش سهل علينا العامين هذوما اللي عديناهم بقسم الوطني باء، لانه اللي خططنا له كما ذكرت انت بكري ما كانش هو طموحنا انه نكونوا في مستوى ادنى من اللي كنا فيه. الحقيقه الحمد لله، صحيح كي كنا تعرضنا لبرشا صعوبات وعراقيل وتحديات كما ذكرت انت، قضينا عام تقريبا في القسم الوطني باء واستطعنا العوده والحمد لله.
0: شكون هم الفرق سيدي فادريدي اللي موجودين معاكم في البول نتاعكم؟ ثم مقابلات صعيبه
1: الحقيقه. اخت حنان، بالحق مدارس، فما مدارس تحكي على مثلا صياده.
0: ايه
1: صيادة، يعني
0: اللي عدى عوام وعوام في القسم الوطني. اي
1: بالفعل المكنين، مدرسة من مدارس العريقة في تكوين الشبان في كرة اليد معروفة. بالنسبة لفريق عندنا زادة فريق أولمبيك مدنين، عندنا شبيب القيروانية زادة عندها فريق جرومبيلي رياضية راس الجبل اللي خرجت لاعبين وتمول في فرق من القسم الوطني من قسم النخبة. عندها لاعبية يعني حتى في لعبوا في البطولة ومعروفين من المدارس الكبيرة في التكوين. الحمد لله كان موسم شاق، موسم صعيب. يعني تخيل انت تلعب 16 مباراة في بطولة ومن بعد تمشي تلعب 16 مباراة أخرى في 16 مباراة، يعني ذهاب بين ذهاب وإياب في مرحلة صعود. يعني أنت بعد تترشح للمرحلة، يعني تترشح ثم تمشي إلى مرحلة الصعود وتقود مباريات وتتمكن الحمد لله باش تقاوم يعني عام مرهق على جميع المستويات، على المستوى المادي.
0: اي انت وقت ذكرت للفرق مدنين، يعني ديبلاسمون نتاع مئات الكيلومترات، يعني
1: احنا نتذكروا مشينا المدنين وبعدها باسبوع عندنا جربه. يعني تخيل انت بالحق كانت مرهقه على جميع المستويات، على مستوى التنقل، على مستوى المادي. لازمك تهيئ الظروف للاعبين خاطر لازمك تمشي قبل وتحجز لهم نزل وماك تعرف الظروف تاع الجمعيات الصغيره هذيا وقله ذات اليد والحقيقه الرياضه ماك تعرف. بكري نسمع في سي جلال في مداخلته على الاولمبي الباجي يحكي على الضائقه الماليه اللي تعدى بها الفريق وكل الحقيقه لكل الفرق توا والرياضه بصفه عامه هي بالحق قاعده تعاني. واحنا كي نشوفوا شكون مازال يمن انه مثلا تكون شبان كي مستقبل رياضي مجلس الباب، كي مره انا نفرح اللي بالحق كانت رب ضاره نافعه، هو اللي صار لنا هو خلانا نرجعوا انه نخرجوا نواه جديداتنا ونكونوهم. انا كي
0: العمل القاعدي
1: العمل القاعدة اللي
0: الصغيرات
1: بتشوف
0: هذوك
1: الصغيرات، لا
0: مستقبل أي فريق في أي
1: بالفعل
0: اختصاص. أي
1: بالفعل بالفعل، هو حتى الصغيرات عندهم تنقلات كل أسبوع، عندهم مثلا فريق الأصغر لآخر مباراة كان يصارع على الصعود، تم تطعيم الفريق تقريبا، احنا عملنا على اكثر من نصف الفريق من ولاد الجمعيه طلعناهم، تم الحاق لاعبين من صنف الاصغر السنه شاركوا معنا في البطوله، دخلناهم وشاركوا معنا في البطوله. عندنا مثلا عندنا لاعب ايوب الوسلاتي مشى للنادي الافريقي وتحصل على كاس تونس الاواسط، عندنا نسيم العوجي قائد الفريق كان شارك تحصل على بطوله افريقيا مع اللي قامت منذ شهر مع الفريق الوطني اللي قائد فريقنا. يعني نحاولوا رغم الظروف اللي حكينا عليها بكري ورغم كل شيء، انه نخلوا على الاقل نرجعوا لكرة اليد ونرجعوا المستقبل للمكان، والحمد لله مكننا باش نرجعوا.
0: الناس الكل نتصور هيئه حبه اطار فني ملعبيه، يعني الناس الكل خدمت من اجل الهدف هذا ومن اجل لحظات التتويج ولا صعود للقسم الوطني. اليف سيدات دريدي،
1: اي بالفعل انا نحب من هنا نشكر كل من امن بينا وراهن علينا، ونحب نشكر زادة ما بتعرف كل طريق فما عوائق لكل من شكك في قدرتنا على انه باش نرجعوا المستقبل لمكانه، بالعكس الذي كان دافع اضافي باش يخلينا واصرار على مواصله العمل وعلى ان نوصل للهدف اللي طمحنا له الناس كل. الحمد لله المستقبل توا رجع لمكانته، رجع لمكانه، المستقبل ينظر الى المستقبل باعين حال، من ان شاء الله في انه يحافظ على مكانته ويدعمها، وعلاش ليه العام الجاي ما نكونوش مراهنين جديين كما كنا في العوام الفارطه ونمشوا لقسم النخبه. ونحب نشكر لهنا بالله اللاعبين، الاطار الفني، الجماهير الوفيه اللي ساندتنا بالحق طيله موسم كامل كانت ورانا. نحب نشكر شكر كبير برشا رئيس الجمعيه محمد حلمي العمراني اللي بالحق في كل مره يعني رغم الضيق المالي اللي تعرض لها الفريق ورغم تاخر المنح ورغم انه مجاز الباب كما تعرف
0: راهو هنا التحدي راهو لهنا
1: كبير برشا كبير برشا، رغم تعرف انه مجاز الباب فيها قطبين صناعيين، يعني زوز مناطق صناعيه كبرى فيها كبرى
0: صحيح.
1: الشركات
0: صحيح.
1: فيها كبرى الشركات. انا نتذكر انه وقت كنا في القسم الوطني كان الداعم الاول بتاعنا الشركه مختصه في المصبرات الغذائيه دون اسمها، كانت هي تمول فينا وكانت هي الراعي الرسمي بتاعنا. وانا عبر اذاعتكم نحب بالله نوجه نداء لكل مجازيه، حتى من غير السلطات المحليه من غير حتى شيء، نحب نوجه نداء لرجال الاعمال المنتصبين في الجهه باش انهم يلتفتوا
0: يدعموا الرياضه. علاش ليه؟
1: يدعموا الرياضه، يدعموا شباب اخت حنان، لانه في اخر الامر احنا شفت كي نحميو عندنا 130 منخرط في كره اليد، انه صغيراتنا في كل اسبوع
0: 130 شاب، هذوك 130 شاب بعتوهم على الشركات المحفوفه بالمخاطر. اي
1: بالضبط بالضبط، هذا اللي ما هذا هذا هذا اللي ما يراووش به، هذا اللي لازم يترى انه بالحق، انه يلزمك انت تراهن عليك الشباب هذاك باش تبعده، انه تخليه يهتم بالرياضه يهتم
0: ان شاء الله الشركات هذوما الموجودين في مجلس الباب يعاونوا المستقبل ونشوفوه العام الجاي ونعاودوا نرجعوا ونعديوا مقابلاتكم، وان شاء الله القاعه نتاع مجلس الباب تعاود تتعبى بالجمهور ويكون هكاك ثم روح جديده تعرف نفرحوا مع كل فريق صاعد مع كل جمعيه تحقق صعود، لانه هذيك ديما في صالح الجهه نتاعنا. يعطيك الصحه سيدي دريدي، غدوا ان شاء الله نسمع رئيس الجمعيه والمدرب مع كريم وراو فرقنا الكل نفرحوا، وماذا بينا راكم جيتوا بحذنا الاذاعه. ان شاء الله اذا توفرت الفرصه من هنا قبل نهايه الشبك تكونوا موجودين معانا الى جانب الفرق الشمال الغربي الاخرين المتوجين الكل. شكرا لك سيده دريدي،
1: بالعكس سعداء
0: في عيشك، ربي يفضلك ومرحبا بكم، الفضاء مفتوح،
1: مرحبا بكم في كل معلومه
0: يعيشك. شكرا لك النطق الرسمي والمكلف بالاعلام في فريق مستقبل مجاز الباب لكره اليد الصاعد للقسم الوطني. اليف 8:27 دقيقه، خذيت شويه وقت من عم طاهر، مرحبا اهلا وسهلا بك. مساء
1: ايوه
0: الخير،
1: صحيح،
0: شكرا
1: عايش
0: ليك.
1: مرحبا.
0: خلينا نبدا من بدايه، من انهى سيدي ذا، رغم الضائقه الماليه، رغم الصعوبات اللي تعاني منها الجمعيات خاصه في المناطق الداخليه، نشوفوا في فرق تتوج، نشوفوا بكري شويه سيدي ذا كان يحكي لي على المجموعه اللي موجود فيها مستقبل مجاز الباب، اولمبيك مدنين، سبورتينغ المكنين، صياده، ذوما فرق كبار، راس جبل في التكوين نعرفوها زاده، مع هذا تمكن الفريق رغم الصعوبات الماليه. يحكي على شركات المنتصبة في الجهة ومكثرها راهو في مجاز الباب، انه ينجموا يكونوا يعاونوا بشوية فلوس للجمعيات هذوما، خليهم يعيشوا، لانه يأثروا في شباب عمتها ويبعدوا فيه على السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي حكيت عليها انت في نص السيزون وقت نحكيه في الافتتاحية، على مصير الوليدات وعلى توعية الشباب وعلى الروح الرياضية والحاجات هذوكم الكل. اليوم رمزات الجمعيات هذوما في المناطق الداخلية رامي يأثروا في صغيرات وفي شباب، وفيهم اللي ناجح في قرايته وناجح في الرياضه، وهذاك الهدف نتاع الهيئات المديره اللي تدفع من جيوبها، لانه المنحه نتاع البلديه ولا نتاع الولايه عمرها ما تعيش، عم تاهر تساعد اما عمرها ما تعيش.
1: صحيح، مرهم تعيش، وخاصة في ظل العزوف بتاع البلديات بتاع الرياضة في العشر سنين ولا 15 سنة الأخرانيين، ما عادش تنجم تعيش.
0: وحتى منحة
1: لكن أنا
0: الوزارة عم
1: نقول
0: تاعت تتصب لك مثلا، التو ثم منح ما زلت ما وصلتش للجمعيات والموسم وفاء، ايه
1: شوف،
0: باش مش على الأقل تمشي الأمور شوي.
1: أنا نحب نرجع للمجازفات، مستقبل المجازفات اللي برابوه هو اللي نجم يصعد،
0: ايه
1: وقت اللي هو مفروض عليه باش يمشي المدنين وباش يمشي يشوف الكيلومترات اللي يعملهم.
0: الجربة،
1: الجربة
0: ايه
1: معناها أكثر من القسم الوطني، ما يعملش كيف هو كيلومترات،
0: صحيح،
1: شو قديش من كيلومتر يعمل. هنا كان ثم عقل حصيل، كانوا يقسموهم على مجموعتين، مجموعة A ومجموعة B، بطريقة يعني جغرافية، ما تفقدش كاهل الجمعيات، لا مدنين، لأن مدنين إذا ما طلعتش زاد هي ربما عندها مشاكل، وغيرها إذا ما طلعش راه عندها مشاكل مادية. مجلس البيت رفع التحدي وطلع، هي طلع السنة مليح، والعام الجاي في الآن شنو اللي باش نعملوا؟ مو يسمنا هل الشركات اللي كان يحكي عليهم هم وشعار المؤسسات الاقتصادية اللي موجودة في مجلس الباب ولا غير مجلس الباب؟ مجلس الباب خلينا نحكي عينها طبعا،
0: اي ثم جهات اخرين فيهم شركات منتصبة ويدخلوا
1: مش
0: بركة الله ما
1: رئيس
0: شاء الله.
1: مش المسؤول عن الشركة هذيك ينجم يقرب المستقبل لمجلس الباب او النادي المجازي او فريق الجيمباس في مجلس الباب او المكونات
0: فرق
1: بتاع
0: الجهة الكل
1: والمجتمع المدني بصفة عامة، يجب له ذلك نعطيه حوافز. الحوافز منها المادي ومنها المعنوي. المادي مثلا نعطيه حوافز جبائية، مش هو وقت يعطي الفلوس ما يثقلش عليه المسألة، قد ما يعطي باقي هو والولي شريك، هو والمرفق العمومي، يولي يحسوا بشراكة، يتكابروا مع بعضهم، كي يعطي الفلوس يعرفوا الفلوس هذوك مش ماشيين هكاك، مش يرجعوا له بطريقه من الطرق الاخرى اللي هي فيها حوافز جبائيه وغيرها وغيرها. لكن انا في وين خبير نتحدث ثانويات وقلت حط
0: على الشركات ريتا
1: الشركات الرياضيه، تو هذا باش يحفز السيد اللي عنده شركه، باش يحفزوه ويعطي اسهم في شركه مستقبل المجازفه او النادي المجازي او غيره، باش باش يحفزوه؟ ما هو بشويه واحد بشوية اعتقاد وبشوية يعني تكبير به، وقت يصير كتظاهرة باهية يلقى روحه هو من مدعوين دولانيين، وقت راهو هذوما كلهم الأمور المعنوية والمادية راهي ترى تطور كبير ياسر،
0: تبيع
1: باش ينجموا الناس هذو نستقطبوهم ويجيو للشركات الرياضية. لأن تقول لي الشركات الرياضية وتقول لي سبعة من الناس وتقول لي 34% جمعية، باهي هاي يا سيدي تقولوا 34% رأس مال الجمعية حطوه طور في 34% حسب المشرع، حسب إلى حد الساعة هذا 34%، نقولوا شركة خفية باسم رأس مالها نقولوا 500 مليون هكا، ولا احنا عندنا ال 34 معناها عنده 17 مليون هكا، ولا
2: لا مش 17، 170 مليون باش يشارك بيهم.
0: ايه
2: هل 170 مليون هو كان يتوفروا له 170 مليون
0: تو يعمل
2: هل في جنة ذراع عليك مع روحه وحده؟
0: ايه
2: فهمت؟ معناها حبيت تقول لك انا اللي العناصر اللي حطوها لحد الان الشركات هذه ساعة ربطوهم بشركه خفيفه الاسم. وقت اللي عندنا شركة انواع تاع شركات اخرى، عندنا شركه محدده المسؤوليه، عندنا شركه عندنا انواع اخرى تاع شركات النجم وخليه الباب مفتوح، ما نقولوش شركه خفيفه الاسم وخليه الباب مفتوح وهو يختار. كيفاش يختار؟ يختار بالمثل القائل على قدر اكتساء يمد رجليه، يولي على قدر فلوسه يدخل. لكن قل لي انت الجمعيه الرياضيه باش تدخل بالفلوس؟ هي ساعه نعاني في اشكال تاع فلوس، ما عنديش فلوس الجمعيات الرياضيه. ما تدخل جمعيه رياضيه بالموارد نتاعها. تقول لي الملعب واش نتاعها؟ تاع البلديه. هكا ولا؟ انا نجيب البلديه وتدخل الشريك في الجمعيه هذيك، كي دخلها شريك شو تولي؟ تولي تفري الملعب، تولي تحرص على الصيانه، وتولي تعطي جمعيات اخرى متاخمه للجمعيه هذيك تنجم تعطيها فلوس من الارباح اذا تحققت الارباح.
0: يعني تعيش معاها جمعيات اخرى.
2: صحيح.
0: في الحزام اللي موجود معاها يعني.
2: في الحزام اللي معاها.
0: ايه.
2: انت الجمعيه باش تدخل؟ تدخل باتريمون بتاعها، تدخل بالشعار، تدخل باللون اللي يتباع كان كان كان كما يكون مؤشر عليهم عندها هي. تدخل بالملعبيه اللي يكونوا عندهم يعني واحد دي كونترا يعني عقود. لاخذ هذاك نتاع الملاعب يدخل في الاسهم نتاع الشركه. لان الملاعب هذاك ولا في راس المال. لان راس المال توا اللي مفهوم نتاعه لعبتكم تخزر له فلوس. لكن راس المال ماهوش فلوس راهو. راس المال يسمى نوعين نتاع راس مال. اللي هما راس المال القار اللي هو التجهيزات والبناءات وما تبع ذلك. والراس المال المتحرك اللي هما توا جبنا راس مال جديد بما ان في الشركات الاداريه راس مال جديد اللي هو المتعارف عليه في الشركات هو الموارد البشريه نتاع المؤسسات الاقتصاديه بصفه عامه اللي هو باش يخدموا الخدمه. شكون باش يخدم لك الخدمه؟ شكون باش يصنع لك الفرجه في في في في المجال الرياضي؟ شكون باش يردك من فوق درجه عاليه؟ ما هو الملاعب ولا لا؟ الملاعب هذاك باش يولي ما عادش في الموارد البشريه نتاع الجمعيه، يولي في راس مال الجمعيه. شوف قداش ربحنا الجمعيه وخليناها تدخل الشركه براحه.
0: ايه عم طاهر اليوم في قراءة وين نعرفك اللي رو تخدم عليه الموضوع هذا اليوم عن العدد الكافي اليوم لينشاء الشركات هذوما عن
2: علاش هذاك علاش ما علاش انا شغل علاش قلت لك خليوها مفتوحه
0: ايه؟
2: الشركات الرياضيه خليوها مفتوحه تحب تعمل شركه رياضيه تفضل تحب تعمل شركه رياضيه ما تنجمش كيف كيف مرحبا بيك لان اهل مصر العام كبلاد كوطن الرياضة مش نهملوها، مش قلنا ثاني وبها اليوم وقلت بعد مدة، لكن الشركات هذه ربما باش تخف لنا العادة، وربما باش نخدموا بها الناس، وربما باش نوفروا فيها موارد، هذا كله ساعة أنا جي نعلم نعلم الجمعية، أنا هاو أنا نسأل أي جمعية، هاو ناخذ لك أولمبيكيات، هل الشعار نتاعها مسجل باليوناربي ولا لا؟ نشوف ياسر كان مسجل، لأنه أولمبيكيات الشعار نتاعه كيسجلوا يولي حتى حد ما نجم يخدم له بالالوان نتاعو. يولي هو عنده المونوبول باش كل يعني المواد التابعه للاولمبيك كيف الاحمر والاكحل هذاك يولي الملكيه الفكريه نتاعو هو. السيد الاخر يحب يبيع قدام الستاد حد الاحمر والاكحل القربيطه والضرب والزي وكذا ما ينجم يصنع هذوك كم يربح اولمبيك كيف. يمشي الاولمبيك كيف يقول لها راني باش نصنع مثلا 1000 مليون باش نبيعهم في النهار الفلاني لانك انت نهار عندك مباراه كبيره ونعرف روحي باش نبيع 1000 مليون. قبل ما تبيعهم اولمبيك كيف قبل ما يبيعهم السيد هذاك قبل ما يدخل في التصنيع يلزم ياخذ ليسانس ياخذ ترخيص في الاولمبيك كيف. الترخيص هذاك اش فيه؟ فيه مقابل مالي. هذا كيفاش نجموا نوفر الموارد الماليه للجمعيات الرياضيه؟ انا نعرف مثلا الترجي الرياضي مجتهد في الباب هذا، ومسجل العنوان نتاعو ومسجل الشعار نتاعو في
0: الإدارة. هذا شكون باش نقول لك عم طاهر، يعني تقريبا مش نعاود ونرجعوا نفس الحكايه نتاع الاحتراف، اربع جمعيات تحسهم محترفين ولا ثلاثه، والبقيه تعاني في ازمه ماليه وكل مره ممنوعين من الانتداب وكذا وكذا.
2: مثلا ناخذ النادي الافريقي اللي هو بطل تونس وهو من كبار القوم، توا ما ينجم يبدا السيزون تاعو جديده الا ما يوفر 6 مليارات ونص. مش سهل 6 مليارات ونص،
0: صحيح.
2: مش معقول نقعد نحاول كيفاش نربط قلم الاتصال مع كل امريكان باش يدخل يطرف فلوس. لا، لازم عندي الموارد نتاعي، الملعب نتاعي هذاك اللي هو البارك يسمى حديقة مولير
0: القبيلي،
2: يلزم الحيوط نتاعو كلها بيبليسيتي تابعة نادي الافريقي. إذا البلدية ما تحبش ندخلوا غانيون غانيون، أنت تاخذ كبلدية، لأنك أنت في النهاية كي تاخذ كبلدية راك باش تربحني، أنا باش تربحني كجمعية، باش يرجعوني، باش يرجعوني بخدمات، وباش يرجعوا للجمعية اللي بجنبي بخدمات، سواء سيف ولا الهلال الرياضي ولا غيرها. كي يرجعوا بخدمات الهلال الرياضي ولا الجمعية النسائية، وأنا غدا باش نحتاج ناخذ من عندهم لاعبين، ولا باش يرجعوا لشبيبة العمران، ولا باش يرجعوا للحي الخضراء ولا غيره. راهو ثم فكر اقتصادي كامل ومتكامل للجمعيات الرياضية. هذوما الجمعيات الرياضية هذوما نقول لك أنا رتحوا شوية ونخدموهم، ولو أنا نعرف راهو القانون هذايا وش يتعدوا، علاش باش يتعدوا؟ باش نعطيك علاش باش يتعدوا. لأن ثم مطبات جديدة خرجت. أهلا جمال، علاش تحدثنا؟ تحدثنا على الكود دي سبور، مجلة الرياضة. مجلة الرياضة خذات اللجنة الأولمبية الفكرة وقاعدة تخدم فيها. أنا نقول لها بركة الله فيك تخدم فيها. أما إذا ما تخدمش أنت ووزارة الشباب الرياضة مع بعضكم والمجتمع المكون للرياضة التونسية، راك ما تنجمش تعمل حتى شيء. شنو اللي؟ اللي اللي عملت هذه أنا ما عديت لكش، عملها أنا ما عديت لكش، أنت فهمتني؟ وأنت ما سميش فكر نتاع شراكة في الرياضة التونسية. التراجي والإفريق وقت يلعبوا بعضهم يردوها مواجهة، يردوها من على الشارع، وقت اللي هما يتكاملوا بين باب جديد وباب شيخة، فهمتني؟ مجتمعيا يتكاملوا. هذا يعني احنا مشينا قلنا صلحوا وسط الدار والحواش نتاعها كلهم، ما صلحناهمش،
0: ما عملنا شيء.
2: هذا حوش مع بعضنا باش نسكنوا فيه، هذا حوش، هذا كيفاش ندخلوا له مع بعضنا كلنا وكيفاش نتعايشوا فيه مع بعضنا؟ حوش هذا هو الرياضه. احنا ما عرفناش كيفاش. خليني نعاود نرجع بكل اسف وبكل اساء، ان الاعلام السمعي البصري بالخصوص، يعني والبلاتوات بالخصوص، هي اللي قاعده تفسد العلاقات هذه بين الجمعيات. هذا المذهبية قبل ما يطوى هاو يعني الموسم الرياضي يوفى نهار 30 كان عشت وهو ينطلق وغدوة راهو الواحد الموسم الجديد. انا مذهبية السلطة تنكب على الموضوع هذا، تاخذ الكيف تاخذ شيل، تاخذ معها الجريسة التجروين وجندوبة وغيرها وقفصة تاخذ شيلتها. كتب الان من الاذاعات عندهم نغمة حلوة، عندهم نغمة حلوة، خاصة الإذاعات الجهوية عندك النغمة نتاع القرب. وكيفاش تنجم توصل أكثر للمواطن؟ كيفاش تنجم توصل الإعلامي حتى الإعلاميين حتى لينا احنا؟ أنا كي نسمع مثلا الكيف مرتاح، كي نسمع مستيف مرتاح، كي نسمع إذاعات أخرى ما نرتاحش، فهمت؟ ما نحبش نسمي.
0: انت متابع مع الاعلام العمومي عم طاهر نظرا لتكوينك
2: الاعلام العمومي نرتاح، ولكن خايف عليه لا يقلل خطوة الحمام.
0: لا،
2: اذا قلل خطوة الحمام راهو باش يفقد الخطوة نتاعه
0: هو. الحمد لله يعني
2: باش تفقد برشا حوايج على المستوى الاخلاقي، على المستوى الاخلاقي
0: معقول برشا.
2: انا خلي يقولوا انتيكا، خلي يقولوا شهاده، انا متشبث بالاخلاق.
0: هذا هو.
2: متشبث من الاخلاق الرياضه هي
0: معقول برشا.
2: انا وقتي حليت عيني ريت شاد جزويت الله يرحمه قدامي
0: اي
2: شتي اللي دول
0: اي كهو
2: اللي دول بالنسبه لي ولا مش في الفوزاج الله يرحمه
0: ولا يرحمه
2: ولا يرحمه
0: ايش كهو تربيت مع الكبارات عم تاهر عادي اليوم باش تبدا تحكي بالمنطق هذا
2: هذو مصالحين كلهم للاقتداء
0: هذا هو عم تاهر صبري لموشي توجه من مطار تبرقة الى فيينا لعب مقابلة ودية انهزم المنتخب الوطني التونسي كل واحد علق بطريقته على اداء المنتخب غدوة ان شاء الله لقاء ثاني امام منتخب بلجيكيا وبعدها سيطير المنتخب الى الاراضي الامريكية والمكسيكية لي كأس العالم 2026 كتونسي عم تاهر فترة التحضيرات شفتها كيفية لي زوز مقابلات ودية قبل المونديال المجموعة ثم حاجة إن ما نعرفش علاش حبيتك نأخذ رأيك فيها عم تاهر إن نشوف البارح في المنتخب المغربي يعني الطريقة الرسمية اللي غادر بها المملكة عم تاهر والاستقبال والتوديع يعني الرسمي وشفت نجوم المنتخب المغربي وبرشا منتخبات للأمانة يعني المنتخب التركي زاد على طريقته وطريقة ممكن فريدة من نوعها غادر الأراضي التركية بتشجيعات وطريقة توديع كانت ممتازة جدا اللي فهمته من المنتخب الوطني التونسي انه يعني هذوم الكل ما همش في الحسبان بالنسبة لأعضاء المكتب الجامعي جميعة في مدينة تبرقة صبري لموشي سمعته يحكي عجبته المدينة وعجبته ظروف العمل فيينا مقابلة ودية غدوة في بروكسل وبعدها يعني نبدو رحلة المونديال
2: شو مرة احنا طالعين ليبيا عام 84
0: ايه
2: طالعين ليبيا والمنتخب الثاني حضر وقت كاس افريقيا يعني تصفيات كاس افريقيا في طرابلس هو مشى لالمانيا مشى لالمانيا بشي تفرض عليه أنه يرجع لتونس ويخرج من طرابلس قرطاج ويمشي لطرابلس
0: هذا المتعارف
2: احنا وقت طالعين معهم قعدنا نستناو فيهم في المطار في يعني في القاعة الشرفية مش في أي مكان القاعة الشرفية
0: ايه
2: جاء الوزير يعني بحجمه بطمطميمه بقامته وهانته وجاء وضح وانشدنا وقتها نشيد وطني مع بعض هذه الكل راهو حبس والاعلام موجوده يعني في
0: المطار
2: القاعه الشرفيه كلها اعلام يعني الناس كل وقت ما كانش عندنا هال تاع الدوب الناسيوناليتي يعني كان يعني مشهد رائع رائع جدا تو وقت يخرج من بطار من رشنا من حبش السبلي البلدان يمشي طول هو كيجيبوه طول الساعة نعملوا به احتفال نعملوا به احتفال ثم نرسخوا فيه الهوية أكثر
0: صحيح
2: ونقولوا له راك وقت يخرج يبدأ خارج من تونس نقولوا له راك مش نفس الفلوس ولا يضربوا أنا نستحضر هنا حادثة صارت في الأرجنتين عام 78 ما جيتش التالي لا يطول ويطول في عمره في حجرة ملابس تعرف شعطاهم اللعبية فرشينا مدربة تونس قالوا ماذا كان قدامكم وبرا شحبوا تعملوا عم عمتينا المكسيك سلافة فانت شفت بيداغوجية وين هي
0: ايه ثم حزيت
2: صبري ما لوموش صبري ما لوموش
0: ليه هو ما صورش كان صبري هو اللي يفتي فيها الامور هذه عندنا مكتب جامعي
2: صبري ما لوموش اما لوم الشماعة اللي من رادش لقيناها من غدوة في الماتش مع سيسما فيينا
0: ايه
2: وبعد مشاو وفكروا في كل شيء الا هل اللي يعتبروه هما جزئيات
0: ايه
2: لكنها حاجة كبيرة راهي أنا الوليد الصغير اللي موجود بشاخرة في ولا حتى يعدي في امتحان ولا كده كيرا في التمسة عناصرنا الوطنية كيفاش من التطفى حول بعضها وحاول تدربه ومحلها في اليدية تتحط في اليدية الأخرى ويقولوا تونس تعيش تعيش وهذاك الكل بيداغوجيا هذاك الكل تربية هذاك الكل أخلاقية هذاك الكل حوار
0: إيه صورة تعودوا بها التوانسة راهو ماشيين للكان والمونديال ثم صورة تتعاود ديما أنا قلت لك البارح نتفرج في المنتخب المغربي يعني تم استقبال رسمي وتوديع رسمي
2: أي. أنا تو الوزير مشكل عليهم ولا ماليزيا ولا المكسيك مهلي باش تخلط عليهم، خلصت عليهم باش يجيو هنا، فهمتني؟ هنا يجيو وتجي سير تعاون، وتجي سير تنجم تحط لك تعمل لك طياره بالشعار تاع المنتخب الوطني التونسي.
0: صحيح، وكان ديما الراعي الرسمي للمنتخب.
2: نعرف هذا، نعرف هذا، عرفت نرجع لك بمثال اخر تاع الترجي الرياضي. وقت اللي ماشيين للكاس العالم الطياره حط فيها شعار الفريق اللي بيشتغل، وتجي سير ما يغلى عليها حتى شيء قدام الوطن، ما يغلى عليها حتى شيء. تعمل والشركات بتاعنا ما يخلل كلها تعمل وتعاون، كان يجيو لهنا، كان جاو لهنا، وكان يكون حسها كتدريبية خفيفة بالكل في رادس
0: وزي رسمي وصورة رسمية
2: الوزير والمدير العام للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وغيره وغيره، تو كل واحد شفت لنا مريول بتاع المنتخب ويمشي غادي، وهاني
0: موجود
2: في عضلاته، وهاني باش نشجع المنتخب.
0: ثم شكون تو يقول لك خيا وبرا راهم رجعوا برا راهم
2: مشيو. انا نقول لك انت وقعنا هنا في تونس، تعرفش علاش نقول وقعنا هنا في تونس؟ خاطر باش تربح لك الفريشات نتاع السفره نتاعك، وشنو باش تعمل؟ تجي حتى في قد جوج طبق ولا في التربيه. كيف تصير غازوما تجي خاطر حتى تونس وتفرج كيفنا كيف تلجا ونقز معانا تلجا وكان وين تحب تمشي في بليسات.
0: هذا هو
2: ماشي. ثم شكون يقول لك شعبويه ومش شعبويه؟ لا سامحني سامحني، ويهز معاه البروتوكول بتاعه ويهز معاه ما نعرفش شنو.
0: تو من بعد اكتشفوها مع الطاهر في وقت اللي وصلوا المكسيك والولايات المتحده، تو نشوفوا برشا وجوه يعني.
2: شراهم كله هدايا، هدايا كله، هدايا كله راهو يدخل في الثقافه. انت مسؤول على الرياض، مش بقول شنو هي الخطه نتاعك. مسؤول على الرياضه، الرياضه عمرها ما كانت غنيمه باش تمشي في جرتها السفره الفلانيه، باش تمشي في جرتها السفره الفلانيه. الرياضه مسؤوليه وراه من اخطر المسؤوليات في البلاد، كيف كيف التربيه، كيف الصحه، كيف النقل، كيف الثقافه، راهم كلهم مسؤوليات خطيره وجسيمه، لانك انت راك حاضر في مستقبل البلاد. هذاك اليوم كواجي غدوة صناعي، غدوة مهندس، غدوة طبيب.
0: صحيح.
2: أنا هنا شرا خلي يقولوا أنا عندي فكر متخلف، ولكن نعم التخلف. أنا أراضي التفكير هذا هو اللي وصل البلاد، لأن التفكير هذا يربح البلاد برشا. كيف يربح البلاد؟ يربح أن علمنا بسرعة، كوننا وربينا.
0: وما كثرهم الايامات هذوما الملاعبيه عم طاهر اللي خذوا الماجستير وخذوا وتخرجوا. شفت طه ياسين الخميسي تبارك الله ماجستير في اداره الاعمال.
2: وقت قريت المعلومه على طه ياسين الخميسي
0: تفرح،
2: بكيت. علاش بكيت؟ لان قلت هاي عندنا ملاعبي
0: برشا برشا الايامات هذوما هما راهم ديما هكا في الرياضة التونسية على برشا سامي ناجحين.
2: والله كانوا ولدي حسيت
0: فيه. حاجة تفرح.
2: حاجة تفرهد. حاجة تخليك تطمن. تقول هاو عندنا بذرة حسنة.
0: صحيح.
2: لأن هاهم الطاهر السين الخليجي. راهو هذاك باش يستنسخوه.
0: بالطبيعة.
2: باش يستنسخوا منه برشا طاهات. وبرشا خليجيات.
0: تبارك الله ما شاء الله، وذوكم راهو تربحهم تونس. عم طاهر كلمتين على هالجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد. اسمعني كل واحد وصلح بلاده وانا نتفرج هكا ونقرا. تبارك الله ما شاء الله، كأنه مانيش عايشين في تونس كل واحد. يعني بصراحة مرات مع التصريحات كتسمع تقول يا اخي واعي شنو قاعد يحكي، شنو يصرح اخي، رانا عايشين في تونس. رانا
2: شو في حياتي، حضرت مئات الجلسات العام للجامعات والجمعيات. لا عمري ريت الخور هذا، ولا عمري خليني اقول لك ريت التبوريب هذا. خويا ما عليكش
0: بصراحه مش عادي. عمته اليوم كرة اليد التونسية تراجعت سنوات وسنوات يعني.
2: وغدوة الله يقدر خير. لكن خليني نقول لك حاجه، وانا هذا كتبت ونتحمل مسؤوليتي. وزاره الشباب والرياضه ضعفت امام الجامعات الرياضيه. انت ماك صدرت قانون وقلت راه اللي ما عندوش اللي عمل ثلاثة مدات نيابيه ما عندوش حق ترشح.
0: اي وصارت مع سي علي البنزرتي هذه.
2: اي انت تلفت نظر الهيئه المستقله للانتخابات وتقول لك غلطه في الترشح البلدي.
0: اي علاش ما لفتتش انتباه؟
2: انت هاش عندك حاجه اخرى؟ علاش قلت كان ضعف قدام ان شاء الله ان شاء الله اللي في مخي يصير وزاره الشباب والرياضه تقول لك انا ما اثرش في المسار الانتخابي ويكون معقول فهمتني، لكن اذا نجحت قائمه بعينها باش تعمل كيما عملت في الملاكمه، تجي وتقول للقائمه هذه راك تجاوزت حدودك راه ما عندكش حق تترشح اصلا.
0: هذا من بعد الانتخابات عملتها؟
2: ينجم يصير، عملته في البوكس.
0: عملته
2: الوزاره هذه الوزير هذا عامله في الجامعه التونسيه للملاكمه، والجامعه التونسيه للملاكمه ما زالت تسير فيها هيئه تسييري. هاو زادك حاجه اخرى تقولوا النقاوه من السوابق هك ولا العدليه، والاهم العدليه بالنسبه لنا احنا كرياض هي الرياضيه ولا المكتب الجنائي هذا يعاقب فلان الفلانية مع مين؟ امين معناها تعرف معنيش معناها معناها راهي العقوبه القصوى اللي عندك حق فيها خاطر بعد امين ما عندكش حق انت تولي تستشير وزاره الشباب الرياضي حق ملف وزاره الشباب الرياضي اللي تحب خمس سنين ولا مدى الحياه ولا كذا الشرط النهائي تستشير وزاره الشباب الرياضي وهذا يروا الجامعات الكل حتى جامعه ما عندها حق تعاقب اكثر من امين انت تعاقب امين وبعد المعاقب هذاك محل العقاب تجيبه وتقول له راني باش نحطك رئيس شرف، بعد ما تحطه رئيس شرف تعيط له عضو في الهيئه بتاعك. ايه هذا شنو تلعب بالعقول الناس؟ ايش بعقول الناس؟ انت ما حققتش حتى شيء في الاربع سنين ما حققتش حتى شيء. يعني كي الروداج بتاع الكهرباء قال ما زدت الروج.
0: صراحه تراجعت كرة اليد التونسيه. تراجع كبير المنتخب الوطني التونسي زيادة.
2: طو بالله يا سمحت طو في الوقت الحالي الجمعيات يعني مش ما نقولش كلهم اما ثم 40% منهم موجودين في فنادق الحمامات بنفقات ما يقولوا تاع الجامعة مش تاع الجامعة لان احنا نبهنا خونا احمد بورفل راه مش معقول هو اللي هو رئيس الهيئه المستقله للانتخابات.
0: اي هو قادر ومحترم هو ولد جهتنا
2: ولد الكيف ولد السرس. نحترمه برشا.
0: سيد
2: احمد برشا قد ما يقولوا فيه الرجل نزيه برشا.
0: لا سيد برشا. نزيه جدا. تذكر عن ظهر وقت اللي كان هو رئيس الرابطه الوطنيه لكره القدم.
2: انا توقفت من الالقاء لان المقالات بتاعي فيهم هكا شويه نقد وما نكذبش عليك وثم قانون وثم مش واحد خاطر مجرب انا تعديت على المحاكم وتعديت على نفسي شيء فهمتني؟ يعني نطلب سي احمد الفلي او نطلب غيره فهمتني؟ ونقول له بالله العباره هذه انت تحطها ما هتاش. انا نحترم الناس.
0: اي هو مرجع للامانه سيد احمد.
2: لا قامة كبيرة.
0: ايه
2: سيد احمد الفنيس يعني عباس ضو شامخ خمس بنور ثم يعني قناة يعني يعتد بها ويعني وبصراحة يعاول عليها المجتمع الرياضي التونسي فهمتني وان شاء الله الله يقدر خير
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غدوة.
2: احنا يهمنا شكون ينجح، احنا يهمنا شكون يوصل كرة اليد للمكان اللي كان فيه، ما يهمنيش زايد ولا عام.
0: هذا هو.
2: ما يقلقنيش انا وانا زايد وان اختلفت معه اذا اخره رجام انا من باب الواجب باش نتعامل معه. ورغم انه اخطا في حق الصحفيين. مال هذه يعني بالنسبه للواحد بتاع غزه. اخطا في حق الصحفيين وفرز علينا كريتاسكا. وقت الفينال كوب تونيزي ترجي جرزيس وترجي تونس ما غيرك يرتفع شنو؟ وين نحبوا نمشيو في التضييق؟ وين نحبوا نمشيو في الـ في الـ الاحتكار الـ الـ الـ المواقع؟ مش ممكن ما لغد وانا مش جي متعدي ما حب الحوش انا ولادي في الكيف ولاقى ملعب الكيف حب ندخل نتفرج ونوريهم شكون اولمبيك الكيف يقول لي لا اجيبك للتسنوى حتى نلعب مع تربي مع جمعيه جارتي كلام هذا
0: معقول بس معقول
2: مش كلام غدوة من المفروض الجلسه العامه
0: تكون مفتوحه للجميع
2: طوفة تبدا بحفله وطوفة بحفله
0: هذا هو
2: اللي يربح صح عليه ما نقولش اللي خسر اما اللي ما ربحش كيف كيف مرة أخرى
0: هذا هو هذا هو يعطيك صحة متاهر شكرا لكل حاجة مواضيعنا ونقاطنا مسترسلة نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة شكرا لك ليلتك زينة 8:57 دقيقة هكا نكملوا سبورت تايم تحياتنا للجميع نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة تحية كبيرة لسعد الأمين شكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء مواعيدكم مع الرياضة مازالت متواصلة غدوة أمسية الرياضة مع كريم من هلا حد إن شاء الله تكون عنا الجولة الختامية لرابط الشمال الغربي بالكيف تحياتنا لكل من اختار موجات إذاعة الكيف بعد شوية الأخبار وعاد الحاضر معكم في المباشر

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا. تابعوا في اذاعه كيف برنامج صحتك لليوم. كما عودناكم كل اسبوع في مثل هذا التوقيت نختاروا موضوع معين، بطبيعه موضوع يكون يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيوا في موضوع مهم برشا، باش نحكيوا على الحساسيه الموسميه اللي تبدا في مثل هذا يعني الطقس هذا. الحساسيه الموسميه شنو هي؟ شنو هي الاسباب نتاعها؟ علاماتها؟ مضاعفاتها؟ العلاج والوقاية؟ كل هذا مع دكتور ريثا بن عريف، مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. دكتور حاضر معنا عن طريق الهاتف. مساء النور دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا
1: بك. مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل أهلنا في الشمال الغربي.
0: مرحبا دكتور. موضوع مهم برشا اليوم، نحكيه على الحساسية الموسمية. أنت كطبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية، لو تعطينا تعريف للحساسية الموسمية.
1: شكرا، يعطيك الصحة لفرصة باش نقدم برشا معلومات في الموضوع هذا اللي هو يخص أكثر من ربع السكان في تونس. أكثر من ربع السكان نكون نسهم المشكلة الحساسية دي في إطارها الموسمي أو في إطارها السنوي. ثمن عنده حساسية طول العام وثمن عنده حساسية في موسم معين. هذا هو نوع الحساسية اللي عنده. هذا هي الموضوع اللي مكتعرف هو حل القوس اللي نحوص سوء حظا الأمراض الصدرية، وكل ما رجل يمس جهاز التنفسي هو أمراض مش يكون في جبهة الإنسان روحه. على إيش خاطر هنا كي نحكي على الحساسية نشوف نوجدوا موضوع تلوث الهواء، وتلوث الهواء هذا هو ابن الإنسان بحث
0: دكتور كي نحكي ونقوله الحساسية الموسمية، يعني هنا باش نتحدثوا على الحساسية اللي تجي في أوقات معينة من السنة، كما ذكرت أنت في التقديم متاعك، كما في طقس معين ثم شكون تجي الحساسية في الربيع، ثم في الخريف، ثم في الصيف. هنا دكتور نجمو نحكيه يعني حسب الحاجة اللي يتحسس منها الشخص وإلا كيفاش؟
1: نعود وكنت تفتح نعود نذكره بمعنى الحساسية. ما هو تعريف الحساسية؟ علاش حساسية؟ قلت الحساسية هي مجموعة مضاعفات، مجموعة علامات تظهر على جسم الإنسان نتيجة لدخول مادة معينة للجسم. المادة هذه يعتبرها في حالة الحساسية تعتبرها نظام المناعة في الدم في جسم الإنسان، يعتبرها غريبة عنه. غريبة ليه؟ ولهذا تتداخل كافة الوسائل المناعية ليصير هكا التصادم هذاك بين المادة هذية وبين جهاز المناعة اللي هي ينتج عليه مناعة تشكل خلايا معينة للدفاع عن الإنسان. الخلايا هذية هي مختصة في الدفاع عن الإنسان، مختصة في الحساسية، وينتج عنها هكا الإنتاج المضاعف لمادة الإستامين. مادة الإستامين هذية تخرج للدم بطريقة كبيرة نتيجة لك دخول المادة هذيك جسم. المادة الإستامين هذه هي المسؤولة مباشرة حق العلامات هذيك اللي تظهر الإنسان على مستوى الأنف، على مستوى الجلد، على مستوى الحلق، على مستوى الجلد، على مستوى التنفس. هذه النتيجة لك دخول المادة هذيك. هذا تعريف البيولوجي، تعريف الميكانيكي لمشكلة الحساسية بصفة عامة. بالنسبة للحساسية الموسمية اللي نحكي عليها تو، نرمز بالذات للربيع، فصل الربيع. فصل الربيع هذا باش يتميز بكثرة الأشجار، يتميز بإنتاج الأشجار لتلك حبوب اللقاح. تعرف حبوب اللقاح هذيك اللي هي مجعولة كالمساحيق الصفرة هذيك اللي يهزها الريح ويلقح بها الأشجار، يلقحوا بعضها الأشجار، توقيع الأشجار. هذيك سماها حبوب اللقاح. ومعنا عندنا الربيع هذا مختلف، مرة يجينا ربيع قوي، مرة يجينا ربيع خفيف. أثناء جانا ربيع قوي نتيجة لتهاطف كبير الأمطار في فيبري وفي جانفي، ولهذا حتى النباتات اللي هي عمول ما شفناهاش برشا، أثناء شفناها وثم غبار كبير تاع أشجار في الهواء. وهذا كيفاش شفناه؟ نتيجة لتكاثر حالات الحساسية. عنده حساسية، عنده 4 سنين متحيرتلوش،
0: تحيرتلوش أثناء
1: عنده حساسية نبتة معينة من شجرة معينة من لقاح معين، عملها ما ظهرتش اسمها بعض، ظهرت لي حبوب الحساسية. الحساسية هذه
0: نتيجة
1: انا
0: لكثرة
1: فاكره الكثره
0: الأمطار
1: العالميه.
0: وبرشا.
1: ده بعد ما عرفنا الحساسيه في موضوع الجيولوجي العلمي، قلنا ان الحساسيه الموسميه هي تعتبر اللي هي تهمنا توا هي حساسيه الربيع. حساسيه الربيع اللي مربوطه بذاك الحبوب اللقاح نتاع الاشجار. وعرفنا السنه صعود كبير في نسبه الاصابات بالحساسيه دي نتيجه لك كثره الامطار الحمد لله ربي رحمنا، وبرشا نوع من النباتات اللي ظهرت واللي كانت عندهم الزجاج طلب السماء، واللي عنده حساسيه نبت معين اللي هي اعتبرها السماء وتقع له هاك العلامات الحساسيه اللي هو معروف حساس لها. فهمت؟ هذا هي الوضع. دونك هنا عرفنا الحساسيه الموسميه اللي تبدا من شهر مارس نجدوه في شهر جوان، هذه نتاع الحساسيه نتاع البولين البولينوز هذه نتاع الحبوب اللقاح مدة أربع خمسة أشهر، وتصيب الناس في مستويات معينة، حالة تم إصابات خفيفة وإصابات منها كبيرة، وثم اللي هو يبقى يعاني بضع أربع خمسة شهور، وثم اللي هي محدودة في 15 يوم. فلهذا معناها أنت وحدة الإصابة وحدة المكان اللي هو مصاب في مثل في جسم الإنسان. هنا المستويات اللي هي نجم تكون نصف الحساسية عندك الجهاز الأنف والحلق والحنجرة، هذا هو، وثم الجهاز التنفسي من الصدرية والقصبات الرئوية والشعب الهوائية، وثم الجلدة، وهم اللي هم يتشكوا منهم أغلبية الناس، خاصة جهاز الأنف والحلق والجهاز المكلام. على الأعراض هي نعرفوها، يجي الإنسان مش طبيب، علاش؟ زي انسداد في الأنف، انسداد منهم مدمن، انسداد حاد، ما يخلوش يرقد في الليل، يقلقوا في الليل، انسداد في الانف من يسار من يكون لزوز خشم يكون مسكر، ما ينجمش يتنفس نفسه بفمه، عنده حناز الانف، عنده كرعتيف برشا، كثرة الحلق هذاك موجود، ووجع في الحلق، مكلة في الحلق، مكلة في الفم من داخل، هذه اللي هي العلامات بتاع الانف والحلق. ثم الامراض الجلدية تقلق هذا الطبح الجلدي هذاك ينجم يكون شفناها برشا مرات في السنة. فانت الطرح الجلدي عام بحكايك يعطي في علامات الحكايك وعلامات الحك هذاك الموجود، والامراض اللي هي نجم تنزل العلامة تنزل من الشعيرية والقصبات الرئوية والشعب الهوية والنسيج الرئوي، نجم تعمل هكا كحريكة وهكا ريق تنفس. هنا لما نقول حساسية نقول راهو الانسان يعرف روحه قبل، راهو صارت له قبل، متاكد اللي صارت له ازمة هكا قبل، معناها هو الانسان محضر روحه للربيع هذايا. هذيش قلت لك الربيع يكون معناها كما يكون السعاده عند برشا عباد ومتعه وتحويس وغيره، كما ينجم يكون خوف عند برشا عباد عندهم الحاسين.
0: دكتور، العلامات اللي كنت تحكي عليهم يعني موجوده عند الصغير كما عند الكبير؟ خلينا نزيدوا نركزوا اكثر دكتور، الحساسيه الموسميه هذه موجوده عند الصغار موجوده عند الكبار كيف كيف؟
1: الحساسية نفس من الصغير للكبير.
0: الصغير يعني من وقتاش؟ أفرشي من وقتاش؟
1: الصغير أفرشي الصغير تنجم أنت تختلط بهم من حاجات أخرى كما الأمراض الفيروسية، أمراض الشعب الهوية، التوسعات من الشعب الهوية، وهما راهو نجموا الطبيب عنده خبرة ينجم يقول لك هذه حساسية موسمية، وثم دخل يقول لك ثم دخل لحبوب اللقاح في الحكاية دي حساسية موسمية دي. معناها الصغار والكبار، اما كل ما تكبر كل ما يكبر الطفل هذاك يولي بالغ يولي انسان كبير، كل ما توضح لها عمليه توضح المشكله عنده يولي معناها حساسيه واضحه في انفه في حلقه وفي صدره في جهاز التنفس نتاعه نتيجه لممارستها في اللقاح هذه في فصل الربيع. انا قلت لك معناها الصغير لازم تكون مختلطه بحاجات اخرى، مختلطه بالمرضيه، مختلطه بارتجاع المعده وحلال المعده والمشاكل، ومرتبطة بمشكلة مع مشكلة النمو. أما كل ما يكبر صغير كل ما تكون بالك كل ما يوصل أن تولي واضحة المشكلة فكل الحساسية هذيك. خليش قلت لك الحساسية هذيك في الكبار والصغار.
0: موجودة عند الصغير كيما عند الكبير، نفس العلامات دكتورة؟
1: نفس العلامات، نفس العلامات. كما قلت لك راهو على مستوى الأنف والحنجرة والحلق عندك كلاتيس تسكير الخشم اللي بيقلق في برشا عباد. تسكير الانف هذاك خلوهم شو يقضوا ما يضطر يعمل تشنج كبير، يعمل قلة نوم ووجع في الحلق وفي الانف، وهي اللي تجي بصفة استعجالية والطبيب بتاعه يقول له عندي حل. عند حل للحكايه هذيك، فهمت؟ احنا عندنا علاجات نجموا نعطوهم ونجم نخرج منها بالفتره هذيك نتاع الحساسيه هذيك. انا توا انا قلت لك بالنسبه للناس هذوما، قلت لك اربع سكان اللي هما ممسوسين بالحساسيه هذيك راهم يعطوا واحد. انا متصور 54 ثاني ولا 53 ثاني صارت له نفس المشكله او نجم تصير كلها في المنطقه في الفتره هذيك، خاطر انا عندي نعرف مرضى اللي يجوني في شهر ابريل عاد يرجع لي شهر ابريل الجاي. قلت له المرضى يقول لي في شهر ابريل شهر مي ديما يمشي الطبيب، شهر مارس ديما يمشي الطبيب نفس العلامات يمشي يزور الطبيب كل عام في الوقت هذاك نتيجه للعادة وقتها.
0: بالنسبه دكتور سامحني سؤال، بالنسبه للصغيرات يعني اللي عندهم الحساسيه هذه الموسميه، هل يدخل فيها جانب الوراثه الدكتور هنا؟ يعني كان ثم عنده شكون في العائله، البو ولا الام ولا ما نعرف شكون، تكون ارضيه جاهزه باش يكون عنده الحساسيه الموسميه هذه؟
1: هذا صحيح، كلمة الوراثة وراثة ماهيش وراثة 100%، ليش وراثة كما نقول
0: فما نسبة، فما نسبة معينة
1: هي نسبة لهيك العرض من المشاكل، فهي تهيئة وراثية، ثم تهيئة أرضية كما قلت أنت، ثم أرضية عائلية، مثلا عنده بو وأمه عندهم ولا عمه ولا خاله عندهم المشاكل هذه، فعنده نسبة كبيرة أنه نجم يكون مريضها، يمرض بالحساسية اللي كان تعرض اللي كان موجود في بيئة فيها لقاح، فيها حبوب اللقاح. فيها برشا سوالي، فيها برشا شر، ينجم راهو ينجم الأرضية الوراثية تهيئ له أنه يمرض، فهمت؟ هذه الوراثية، معناها التهيئة الوراثية موجودة، موجودة، مش بالطريقة الكبيرة اللي نعرفوها في العديد من الأمراض اللي تتعدى بطريقة آلية للصغار وللجيل الجاي. هذاك دونك الوراثة عندها داخل في نسبة معينة. فهمت؟ لهذا أنه إحنا تدخلنا في الحالة هذه باش يكون لتشخيص المرض، تشخيص. نشخصه حتى الانسان اللي ما عندوش نفس حتى مره طبيب نشخصه.
0: اي التشخيص، التشخيص الحساسيه الموسميه كيفاش تتم؟ يعني انت كطبيب مختص في الامراض الصدريه والحساسيه كيفاش يكون التشخيص؟ ثم تحاليل بالعين المجرده كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هو التشخيص باش يكون حسب العلامات اللي عنده، اذا كان احنا اسئلتنا موجهه بالجد، موجهه بطريقه علميه، موجهه بطريقه اثبات كبير، اللي كان من كلام المريض ومن اسئلتنا للمريض ومن اجوبته هو، فانه 80% او 70% من الحالات باش يشخصوه على مستوى الحاله الاولى بالاسئله هذه. يقولوا هي ترجع لك كل عام، شنو العلامات اللي عندك؟ عندك علامه هذه، علامه هذه، علامه هذه، وتجيك الوقت هذا والوقت هذا. في الحاله هذه فانه الاثاره عملناها سي كملناها، اللي هو ثم حساسيه. ثم حساسيه للقاح. لكن باش تكون حساس هذا يجي بعد اختبارات حساسيه. نعمل اختباراتنا، اختبارات جلديه نعملوها في الجلده، تعطينا نوع اللقاح اللي عندي. خاطر اللقاح هذا هو لقاح، ثم لقاح جر الزيتون، جر السرمن، ثم الحشيش لوطه، ثم جر اخرى، فهذه نعرفوها باختبار الحساسيه. وثم اختبارات الدم زادت نجم نعملوها، اختبار الدم نجم نشوفوا بها الحساسيه اللي عنده بالضبط، لان نبته لان شجره اللي هو حساسيه. هذه على مستوى التشخيص. في صورة أنه كملنا التشخيص نتاعنا، قول هذا عنده حساسية لحبوب اللقاح هذه، الشجرة الكولونية للنبتة هذه، فإنه من ثم حالات اللي نحن نربطوها بالفطرة، قولوا والله أنت عندك حساسية معينة شهر ربيع شهر مين، مش مشكلة، نعدوها بالدواء، نعدوها بالدواء، قد حساسية موسمية وضيقة، أنا تاع شهر شهرين ما تقلقش.
0: هنا دكتور كي تحكي على الحساسية الموسمية، فما حساسية أخرى هنا يعني حسب ما حديثك أنت، يعني حساسية مستمرة على مدار السنة يعني دائمة، فما موجودة هذه؟
1: هذه أنا جاي لها توا بالنسبة للقاح أكثر متوفرة تتوجد كان في فصل الربيع بداية من شهر مارس حتى شهر جوان، شهر شهر جويلة، هذه بالنسبة لحبوب اللقاح. هي مربوطة بالربيع، والربيع هذايا راهو معروف حبوب اللقاح مربوط بقفة الأشجار، ومربوط زادا بممارسة الفلاحة اللي هو فلاح، هو ديما في الحقل نتاعو، يعني في القمح، يعني في الشفير.
0: معرض مباشرة.
1: ربي في المحل يدخل الحقل نتاعو، هذا هو هو هدية منظومة كاملة، منظومة كاملة في فصل الربيع، ثم ممارسة مباشرة وثم ممارسة للفلاحة. هذه الوعي نعرفوها احنا، فما نحبوا بالمستوى القمح الشعير هذه كل نعرفوها احنا ذاك الاختبار الحدثي، ونوجهوا يعطونا نصيحنا، يعطونا نصيحنا كيفاش يحضروا روحه في الحاله هذه.
0: دكتور الحساسية الموسمية، توا ما حكينا على الحساسية الموسمية، ما جاوبتنيش دكتور. الحساسية ثم حساسية مستمرة يعني عام كامل تبدا؟
1: ثم هاني جايك لها حساسية مستمرة في شنو شروط حساسية مستمرة؟ موجود حساسية مستمرة طول العام. الانسان اذا كان عنده حساسية من نوع اخر، حساسية النداء مثلا، شو حساسية النداء اللي هي اللي نذكر ياك يسموها الغبرة نتاع الدار، الغثاء نتاع الدار، الغبرة تعيش في الدار اللي هما موجودة في المنازل ومربوطة بالرطوبة. هذيك معروفه ذكريا،
0: يعني موجوده في المنزل، في الهواء زيدا،
1: تلوث الهواء في المنزل، تلوث الهواء في المكتب في الشغل نتاعو،
0: موجوده في طوال السنه على كامل السنه.
1: هذه موجوده مع اقتران هذا يا حبوب اللقاح، تولي سنويه معاش موسمي. ينجم يعاني يسيبوا من ذات الشتاء يشدوا حبوب اللقاح في الربيع. هذا كلام فهمت كيفاش العمليه. هذه تنجم تكون سنوي، خاطر عنده ما شاء الله عنده برشا حساسيات، عنده نداء وعنده حبوب اللقاح، هذه نجم نموت على طول العام. هذه الوضعيه. لكن نحن لازم نقسموا الناس، لازم نعملوا منها مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي حاسين تاعها كافي الشمها في الكلاج وفي الجنزيه، فانا هذه مش مشكل. وثم زاد اللي عنده الربو، شفت الربو هذا؟
0: الربو مع الحساسية تولي،
1: الربو هو
0: تولي صعيبة شوية،
1: التقلبات الرئوية في الشعب الهوية، ويعطي ضيق تنفس ويعطي نوبات كبار، النوبات هذوما اللي هما يكونوا اضطر، يكونوا اضطر على الإنسان اللي كان عنده حساسية كبيرة مثلا، عنده اللازم، عنده الربو كويس، لأنه إذا كان تعرض لحبوب اللقاح، خاصة حساسية حبوب اللقاح مخطرة شوية على الجهاز التنفسي، إذا كان هي قوية، حساسية قوية. فمن نجم المعني بالامر المريض اللي هو مصاب بها نجم يعمل نوبه قويه ويصير هكا تقلص في القصبات الهويه ويلتجي الى الاستعجالي لانقاذه. فهمت؟ اذا كان الانسان مش مستعد، ما يعرفش روحه اللي هو عنده نوع من الربو هذايا، فانه نجم يوصل نوبه قويه اذا كان ما عندوش تحت هكا الفشفشات وهكا الادواء المستعجله هذيك اللي يعمل فيها على طول. زياده راهو العبد هذيا عندها مستوى الالف، مستوى الحلق، ومستوى الجهاز التنفسي السفلي اللي هما نجم يمثل الحساسيه اللي هي تسبب في مشاكل. لهذا لازم المواطن اللي هو مريض، واغلبيه يعرفوا الشيء هذا، يعرف المريض ويعرف الوردات السفلي، فانه باش يساعد بكافه الادويه اللي عندهم، الفشفشات، العلاجات.
0: اي باش نحكيو من بعد دكتور، رانا نحكيو باش نزيدوا نركزوا اكثر، مازال عندنا الوقت، مازال عندنا نصيف ساعه، باش نركزوا اكثر زيد على المضاعفات بالحاله، باش نحكيو على العلاج، يعني كل حاله وحالتها، ثم شكون اللي عنده الحساسيه ومعها الربو، ثم شكون اللي عنده الحساسيه يعني عام كامل، يعني مازال ما كملش الحساسيه اللي كنت تحكي عليها، ويجي فصل الربيع تولي له مضاعفه اكثر من غيرها، باش نعملوا استراحه غنائيه دكتور ثم لا نعوده.

0: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، كل المستمعين ومستمعات تتابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحتك. نتناول فيه موضوع الحساسية الموسمية مع دكتور رضا بن عريف، مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. عرفنا شنية هي الحساسية الموسمية، أعطانا الأعراض متاحة، أعطانا التشخيص، حكينا، أعطانا لمحة على الحساسية المستمرة على مدار السنة والفرق بينها وبين الحساسية الموسمية، عطانا الأعراض متاحة زيدة. نرجع معاك دكتور، شنية باش نحكي توا بالضبط عن الحساسية الموسمية؟
1: تفضل. ها توا حكينا تعريفها، حكينا أعراضها، حكينا على ظروفها وقتاش تجي. احنا توا المهم هو المهم في توا المهم هو في الوقاية، العلاج والوقاية.
0: العلاج هو مازال عندنا وقت، ناخذ وقتنا في العلاج بما انها موسميه، يعني كل انسان وقتش يعني تكون عنده الحساسيه هذه، ثم شكون تكون عنده في فصل الخريف، ثم شكون في فصل الربيع، ثم في الشتاء، وثم زيدا في الصيف. نبدا دكتور نحكيه على العلاج، كيفاش يتم العلاج؟
1: العلاج هذا هو يندرج على كافه الحساسيه الموسميه والسنويه، يعني ما فرقش بين الموسمي بين السنة. هذا علاجنا ايش يكون؟ احنا ثم زوج مجموعات تاع ناس، هما ناس مجموعة الأولى يعرفوا أمورهم، يعرفوا حساسيتهم، يعرفوا هم مرضى بالحساسية، ويعرفوا أنا فصل اللي مروا فيه. هم هو إذا مرت بينهم يعرف اللي هو هذا، يعرف عنده حساسية على مستوى خشمه، مستوى جريجمه، جلد نتاعو، أو على مستوى الصدر، وشنو هي العلامات نتاعو، ويعرف علاجه بالضبط. هذا اللي هو ديما يجي في الوقت هذاك في الشتاء او في الربيع ياخذ كل جديد، ولا الانسان ياخذ على طول عام الادويه نتاعو، هذا يعرف روحه بالنسبه للادويه نتاعو. وثم اللي هو المجموعه الثانيه اللي هي تفاجئت، الناس يكون عنده حساسيه تتفاجئ بالمضاعفات، تتفاجئ يكون عنده حساسيه صغيره مش عاطيها قيمه، فجاه تلاعب تكثر العلامات واكثر من شيء، ولهذا باش يتفاجئ باش يقوم بالعلامات اللي عنده اللي هي جديده بالنسبه لي، كما السنه مثلا الربيع قوي، كثرة النباتات، كثرة الأشجار، تفاجأ بهذه العلامات هذه اللي هي ما غريب عليه. ليش تجي للطبيب باش يسمع النصائح وياخذ العلاج. هذا هو اللي هو زوج مجموعات اللي هما موجودين اللي مش ركزوا عليه. هنا بعد ما ركزنا زوج مجموعات هذوما باش نرتبوا الحساسية. باش نرتبوها ثم المتوسطة الخفيفة، المتوسطة والقوية.
0: ثم الخفيفة والمتوسطة والقوية.
1: ثم حساسية خفيفة، من الإنسان عنده شوية حكام في الخشم، شوية عطيس، تذكير خشم نتاع ما يدومش خمس ست أيام ويمشي روحه بحربوشة واحدة نتاع حساسية ونجم ينفى المشكل. وثم متوسطة تنجم تتواصل مع 15 يوم، ثلاث جمعات، شهر، منها على مستوى الأنف، على مستوى الأكيدريجم هذيك، ونجم حتى تضرب تمشي تدريجيا تنقص بعلاج خفيف. هذه بالنسبة للخفيف والمتوسط. المتوسط بالنسبة للقوي اللي هو نحكي على الربو، الربو اللي هو تنزل حساسية هذيك تنزل على الشعب الأولي، موجودة في الشعب الأولي. الإنسان هذا يعرف له منها أيضا، يعرف له يوجد الحساسية ويعرف له يوجد بالربو اللازم، وعملت لها في وقت معين مضى على 40 تاني 50 تاني، عملت موضة قوية وتنزل بشال الشال التعجيلي وبشال التبليل والعلاج نتاعو يعرفوا. أما فجأة الكح معناها وقع استقرار الحالة نتاعو لمدة 5 6 سنين وفجأة تحير له مثلا السنة الربيع هذا قوي. هذا هو قلت لك الربيع هذا ثم الناس اللي هي تحال 3 سنين بعد 5 6 سنين. ممكن التأجيل، ممكن التأجيل التبليل نتاعو وهو باش يركزوا الأدوية نتاعو وباش يرتبوا الحساسية نتاعو. اش قلت لك الحاله الصعيبه فين هي؟ الحاله الصعيبه هي في الربو القوي والنوبه القوي. النوبه القويه تمثل في جهاز التنفس القوي، ما تعرف التنفس مربوط بالهواء، مربوط بالجهاز التنفسي، مربوط بنسبه الاكسجين. ما ترحمش هي تنجم تعب الانسان وتقلل من التنفس، وفي الحاله هذيك يلزم استعجاليا ولا في حاله منها مذهوبه يلزم يمشي لاقرب مركز استشفائي، مركز طبي، باش الطبيب نتاعو كان يعرفو باش يعطيه الادويه ويخرجه من الحاله هذيك. هذه هي الترتيب، معناها الترتيب يكون ترتيب واقعي، باش يعرف الحساسيه نتاعو في خشمه في جلده ما تقلقوش، والجلديه ماهيش تهدد فيه في حياته اليوميه، انه ما تقلقوش شويه في النوم، تقلقوا في حياته العامه، تقلقوا على مستوى التشنج، هذه مش حاجه. اما المخطر هو فيك نوبات الربو نوبات الربو اللي هي لازم تهدد احلاكي. لكن كنا نشوف قبل في السبعينات وفي الثمانينات كانت الناس لازم تمشي فيها وتموت نتيجه لكن قوه النوبه هذيك وقوه هكذا الحساسيه هذيك. لان تو في كثره بيتقدم العلاجات وبيتقدم الادويه فنجم احنا نقضي على الحالات هذيك وحالات النوبات القويه نجم نتحكم فيها. لان تو هذا الترتيب هذا الترتيب بتاعها. لهذا دونك الوقايه تكون على مستوى الوعي الانساني وعي المريض. مثلا في الحاله في موسم السنة اذا كان الانسان عنده الربو وعنده حاسيه ويعرف ان الربيع هذايا جاء معناها معبي شوي فانه يلتجي في شهر فيفري شهر ابريل قبل ما تبدا العلامات يلتجي لطبيبه وهو يحط له دواء يرتب الدواء ويحضر للتصادم هذايا الحاسيه الصدمه هذه تسمى صدمه انت كره الحاسيه باش يكون علاجه حاضر. هذا هي الوقايه الوقايه هذه بالنسبه للانسان ما يعرفش ولهذا ما يعرفش باش يفيق في يوم الازمه يوم النوبه باش يمشي للطبيب والطبيب يتصرف عنده طبيب يتصرف في معالجه النوبه نتاعو وفي معالجه الحاله المزمنه نتاع المزمنه الحاله المزمنه نتاعو اللي هي الحساسيه باش يشخصها له باش يدور النوبه باش يشخص الحساسيه باش يعطيه الادويه المستمره الادويه اللي هي مستعجله وقتها ويحطوا على السكه على اللي هي على حالته كامله فهمت باش يعطيه نصائح. هذا هو اللي هي معمول به في العلاج نتاعنا وفي متابعتنا للناس باش الناس تكون على علم باين على علم ثابت اللي الحاسيه نتاعه راهي موت. ولكن فما ناس يقول لي وقتاش تنحي الحاسيه؟ يقول لي لا الحاسيه ما تنحاش انت انسان عندك حاسيه مزمنه باش تعيش معاها وتعيش معاك. عم فين الفرق هنا فين يتدخل الطب ويتدخل العلم ويتدخل الوقايه انك تعرف وقتاش تجيك الحاسيه وتعرف علاجها وتعرف كيف تتحكم فيها بيت ما اكرا من العطيس لما دونها. اما الحاسية رأي ما تتنحاش الحاسس الحاجة ما تتنحلوش تبقى معها حاسس الأجوة
0: ما لا عنيهم دكتور توا ثم برشا صغار يعانيهم الحساسية ما يعني شائعة تقريبا بين برشا صغار الحساسيه. مثلا تسال مثلا الام والا البو يقولها الطبيب راهي في سن معينه مع المراهقه تمشي الحساسيه ذيك. انا هي النوعيه نتاع الحساسيه هذه
1: في الحاله هذه حاله الصغار الصغار كما قلت صحيح كلامك صحيح. احنا توا ظرفيا بالنسبه للصغار العمر عام وعمر بدا تظهر عليه علامات الحساسيه عنده حساسيه وقع تشخيصها من طرف الاطباء من طرف التحاليل وكذا وعنده حساسيه وعنده في مرحله معينه زاد التفكير ما تنساش اللي احنا لازمنا نشخصه ونرتبه ونعطي مرحله نتاع الحاله هذه قويه هذه مش قويه. لهذا الصغير نجم عنده حساسيه في خشمه خشمه ديما يجري خشمه ديما يسير عنده سيروم خلفي نتاع بلغم والبلغم هذاك يسير من خلف ايش يسير؟ ما فيش عباد تنسدو باش يعمل له نوع من الكحه مبنى هذاك الكحه هذيك ما نجمش يسير الالم في برشا صغار تو شفت الصغار هذا تو وقت الحالي الصغار هو سيلان الانف سيلان الانف صفه كبيره والانف ما عادش يصير قدام ولا اكثريه نتيجه لوسائل التنظيف الماء المالح وكذا الكل انه الانف ولا يصير عند بالخلف في الجريج في الحلق بهذا الوقت المخاط هذاك وقت الافرازات بتاع الخشم هذيك وين مش تمشي؟ مش تمشي للاكل تمشي جهه التنفسي تمشي جهه التنفسي بس تراكم البلغم هذاك في الروادي في ساكن في الوالي الشعبي، الشعبي كحامدنا يمشي في باله اللي الوالي يمشي دار الطبيب اللي هو هذاك الناتج حاسيه صدريه. اما في الواقع هو نتيجه على كسر الالم.
0: اي.
1: صغير هكاك تو خاطر ما عادش مخ خشمه صغير ما ينقطش.
0: اي.
1: ما ينقطش باش يرجع له هكا الافرازات ترجع له على صدره. لازم نفرقوا لازم نعرفوا نفرقوا بين افرازات متكونه ولا حاجه متكونه مبدئيا في الرئتين وثم حاجه متكونه خارج الرئه ونزل في الرئه.
0: اي.
1: هذه الرئه احنا تو اللي هو لازم شويه فتنه فتنه في تشخيصنا بالنسبه للصغار بالنسبه للصغار. المفروض نشخصه الحاسيه الحاسيه الاوليه والمشكله نتاعها هو في الخشم عند الصغار. اما المرض تضر المرض نتيجه لك الاوساخ هذيك اللي هبطت من الخشم وهبطت من الجهاز التنفسي. معناها علاجها فين يقع؟ يقع انو تشخيص الحاسيه وعلاج الانف تنظيف الانف باش ما يقعش كالسيلان الخلفي وما يقعش المشاكل على الرئتين. معناها في القرص القلب شكون؟ الرواية لابس عليه وعنده انف ومريض، خشم ومريض. كي نداوي الخشم ونكهه بالخشم، فإن المشكل ينتهي على مستوى الصدر. هذا بالنسبة للصغار اللي عنده الانف. أما ثم صغار زادة يتولدوا ولا في العام الثاني، اللي يعملوا البرونكيوليت هذوك، لكن يمرض بالامراض الفيروسيه ويعقد برونكيوليت، فقال له اذا كان ثم نسبه حساسيه معاها فانه باش تنتج عليها التهابات شعابات هوائيه مزمنه شويه اختلاف الصوت كيف الزر ونوبات نتاع ربو هذاك صحيح هذاك عنده وزن وزن هذه والفرد والربو هذا مربوط بتشخيص الطبيب مربوط بعلاج الطبيب ومتابعه الطبيب لازم يعرف وقتاش يعطي الدواء وشنو المده الكافيه اللي يعطيها وقتاش يقص الدواء هذاك على ايش تقريبا هذا هو اذا متابعه الطفل بالباهي باش نفرقوا بين فرقوا بين حاسيه في الانف حاسيه في الصدر وشنو المضاعفات باش ما يكثر هذاك ما نحكموش بالربو طول حياته تنجم ثم فترات معينه طول السنه لازم يكون الطبيب يتفرغ فيهم نحو العلاج نوقف العلاج خاصة في الصيف إذا نوقف العلاج إذا كان تبعنا بالطريقة هذه فإنه أغلبية الصغار يوصل وقت البلوغ فإنه باش تحل الحدثين إذا برشا صغار يوصل 15 سنة باش ينتهي المشكلة باش نقول لك على أي تجربة الموضوع نتاع أنه الربو والحساسية باش تدور على مستوى البلوغ صحيح إذا كانوا وقع التطبيق كما قلت لك هاك الفتره الزمنيه الاولى 50 دولار بتاع عمر الطبيب وقعت متابعتها بالباهي. وقع التاثير الاوليه خاصه الام لازم ما تطلقهاش ما تعتمدش ما تعطيش برشا ادويه ما تخافش رتبرك من المضادات الحيويه رتبرك من الكورتيزون ما تعطيش ادويه زايده لازم تطلع بغيرك لازم يمشي يعطي الطبق لازم يعمل رياضه لازم هو يلزم فماش تدخين في الدار. هذا يجب قوس جبوت إذا الصغير يعيش في هواء نظيف بدون تدخين بتاع أبوه والأم. ثم أولياء ما يعرفوش إذا الصغير عنده شوية حساسية في خشمه ينجم بالتدخين الموجود في المنزل ينجم يضاعف المشكل يولي يصير عنده التهاب رئوي مزمن مش من حساسية من التدخين. هذا يجب نفرقوه عرفنا دوليه ونحن نجبد احتفلنا لحد اللي فات نرى دوزي الماء بيوم العالمي للتدخين هي تعدات مرور الكرام ما فماش تظاهرات كبيره ولا تعدات مرور الكرام وقاعدين احنا نلعبوا بالتدخين قاعدين مش عارفين قيم خاصه مع التدخين السلبي هذا في المدارس خدك الصغير اللي هو عنده شويه حساسيه ويتربى ويكبر في بيئه فيها تدخين فانه من سوء الحظ انه في وقت البلوغ نتاعه بصير له مشاكل فالحسيس ما عارفش قال مضار التدخين نتاع ابوه وامه نفرقوا بين هاك وهاك من عرفت من غيري من تحت الحسيس لا خاطر انت دخلت له في الظهر دخلت له في البيت نتاعه دخلت بحدها دخلت الطياره دخلت هذا معقول هذا مرور
0: دكتور نجم نحكيه هنا على الوقاية من الحساسية صحيح يعني قادرين نعمل وقاية للحساسية ثم شكون يتخلق بها زيدا ما هوش يعني ما هيش مكتسبة صحيح ثم وقاية وإلا لا يعني نجم هنا نتجنب وإلا إزالة المهيجات متاع الحساسية هكا ولا لا دكتور
1: موجود هني قلت لك الإنسان ثم عائلات وثم أنواع من الناس عندهم تهيئة في بناتهم تخلقوا بالحساسية. يتخلق مهيئ، شو معناها مهيئ؟ راهو كي توجد مولود بالقرب من المادة هذيك باش يقع علامات باش يمرض. هذا موجود. الإنسان الفل هذا يحطوا بعدها حساسية تاع النداء وعنده حساسية النداء راهو باش يمرض.
0: تولي تبعدوا على النداء، الناس مثلا اللي عندها حساسية مثلا دكتور منه سامحني دكتور. ثم ناس عندها حساسية مثلا من غبار المنزل وإلا ما كل غبار متاع الحيوانات وإلا غيرها من المواد المثيرة للحساسية داخل المنزل هنا نجموا بعض نعملوا بعض التغيرات في الوسط يعني اللي نعيشوا فيه مثلا نقلوا من الحاجات اللي تسبب مثلا إزالة مثلا العناصر اللي تنجم تجمع الغبار مثلا أكل العرايس هذوكم المصنوعة من الفرو برشا صغيرات عندهم منهم حساسية هكا ولا ليه دكتور
1: هذا معقول هذا يكون في كل صحيح هذا شكون دور شكون هذا تحكي فيه هذا دور شكون
0: دور العائلة
1: دور الولي والأم دور الأب والأم دور المعلم دور الأستاذ دور البيئة دور الإعلام بين قوسين ديما نقروا الناس نعلموا الناس نعملوا ديسبوت فهمت كل مرة الغابة ما يجيش وعده انت حاسيه عندك غبره هاك مش تعمل دارك نظيفه إذا كان برشا شمس
0: إزالة الغبار، أي فيها الشمس، أي
1: الشمس لازم تبني دارك، ما تعملش شبابك هكا شبابك، لازم تعمل شبابك في اتجاه الشمس، هذا اللي يقول لك الشمس، الشمس دواء، الشمس راهي دواء،
0: أي دواء سورتو، أي
1: مش نحي دواء،
0: الحساسية،
1: وهكذا
0: أي
1: ما تكثرش الحاجات اللي في دارك اللي هي الزايده، الحصره والزرابي
0: أي
1: والكبسه،
0: أي
1: هذا هو
0: اللي يعمل الحساسية،
1: يعني
0: أي
1: لما برشا الطاقه القطانيه لو عندك اطفال، هذا كله الكل يعمل حاسية ويلم حيوانات في الدار، بين قوسين لقطات في الدار،
0: أي الحيوانات الأليفة يعني تحطهم
1: بأمر
0: خارج
1: لقطات في الدار،
0: المنزل ماذا
1: نجبد
0: بيك،
1: لهم
0: أي
1: حاسية القطيف وحاسية الأكبر بتاعه.
0: أي
1: ممكن هنا الوضعية راهي دور الأم، دور والدي، دور أبوه، دور
0: لهوة
1: المعلم،
0: يعني
1: دور
0: لهوة
1: عمه،
0: خاصة،
1: التربية
0: لهوة
1: المكانية،
0: خاصة بالمنزل باش
1: الإشارة.
0: يبعدوه على كل الحاجات اللي تثير الحساسية للصغير.
1: دونك
0: أي
1: هنا ثم حل، ثم الحل موجود، خاطر الحساسية ما تداويش، هكا انسان حساس، اما احنا نلاقيه انفسنا باش بلا على الحاجات هذه اللي هي الدار النظيفة مهوية، فيها برشا مشاكل، في برشا انواع حوايج اللي هي مشد الغبار عندها، وينتهي المشكل استغلال الشمس، استغلال الشمس خاطر الشمس دواء. هذا بالنسبة للنمر بتاع التلوث الهوائي في الدار، التلوث قداش معناها التلوث الهوائي؟ ما ندخلوش في الدار، اللي كان عندنا مكيف في شهر جانا الصيف تو جاي نصيف، إذا كان عندنا مكيف يستعمل في الدار، راهو المكيف عنده استعمالاته، عنده شروطه، لو تخلي المكيف مسكر عنده 9 شهور، وتجي تعمل جاي تخدمه فيه،
0: تخدمه من غير ما تعملو اونتروتيان، ما تنظفوش من
1: تسمح
0: الغبرة،
1: عندك الفلتر نتاعه تنظفه له،
0: اي
1: خاطر
0: يسيبك
1: شفت
0: الغبرة
1: الجريمة،
0: هذيك الكل وتعاود تتحير الحساسية.
1: مش غابرة بركة فيه، غابرة والفطريات والدنيا كلها مخزنها هنا من الاستشفاء.
0: اي برشا ما برشا يعني 9 شهور ما يخدمش ومن بعد فجأة يخدموا من غير ما ينظفوا.
1: يعني انت عندك فكرة بتاع المكيفات في الصيف لعدم تلويث اللي هو في الدار، إذا ما استعملته باتجاهات اتجاه الهواء بتاعه ماشي بالضبط، هذه كلها حماية ووقاية مهمة ذات، تحافظ على البيئة وتحافظ على الهواء بتاع المنزل، لتنقيس العلامات الحساسية هذه سهلة سهلة برشا. أنت الناس حمول اللقاح الحساسية، حمول اللقاح هذه الوقاية منها شيء، الوقاية هي أنك إذا بتسكن في بلاصة فيها برشا أشجار، فإنه كل ما تمشي تخرج برا تدخل النهار لازم تنظف حواجب، تغسل وجهك، تغسل خارج الانف نتاعك، نحك البحبوب اللي قاع من الانف، باش ما يقعش الجعلات وكل المشاكل الداخل تتم، اذا كان ثم حبوب اللي قاع في الخشم، فان باش يقع العلامات هذيك وكل الاعراض هذيك طبيعيه، كي تنظف الخشم من البحر هكا عندنا بخاخات بتاع ما بحر، نجم تنظف، نجم تنظف خشمه، نجم يبدل حواجبك يدخل من الشارع، ينجم ينحي الحوايج كلها بسهم يحطهم على البعيد ويسيدوه، مش تقاسي الغبار نتاع اللقاح في الحوايج، هذه هي علامات صغيره وبسيطه اما مهمه ياسر، مهمه
0: شكرا
1: برشا.
0: ليك دكتور، يعطيك الصحة على المعلومات اللي قدمتهم لنا اليوم فيما يخص الحساسية الموسمية، يعطيتنا فكرة زيادة على الحساسية مدار السنة. شكرا ليك، يعطيك الصحة الدكتور رضا بن عريف، مختص في الأمراض الصدرية والحساسية، إن شاء الله في فرصة قادمة دكتور، شكرا وإلى اللقاء.

0: آمنت بقدرتك العلوية يا الله، ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت الأرض وأبدعت بحكمتك العلوية فيها، وخلقت الأحياء جميعاً في هذه الأرض في حكمتك العلوية. يا رب اخترت الإنسان ليحكم هذه الأرض ويسود الأحياء جميعاً.
1: وهبت لهذا الإنسان عطايا لا تحصى ليسود بها الدنيا. أعطيت له السمع، ووهبت له عينين ليبصر ما في ملكك من خير وجمال، يشهد بالقدرة للخلاق الأعظم.

0: سبحانك يا ربي، ووهبت لهذا الإنسان لسانا مع شفتين لينطق باسمك ويسبح يا رب بحمدك. سبحانك يا خلاق، سويت الإنسان بحكمتك العلوية بشرا مكتمل البنيان. ومهما تقدم ركب العلم يبقى جسم الإنسان كما أبدعه الخلاق الأعظم سر الأسرار العلوية.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك ربي عز جلالك.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي، في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

Johnson. أهل الفن بإمضاء عادل الخماسي.

0: الرجال حرام يا
1: أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. انطلقنا بنغم صعيب شوية في الكلمات، دمع الرجال حرام، دمع الرجال صعيب برشا، والدمعة تختلف وقت معناها باختلاف الشجون الداخلية بالنسبة للإنسان باش يخرجها، معناها الدمعة تكون عندها أكثر من قراءة. فما يقول لك الدمعة حلوة، وفما الدمعة المرة، وفما هذه ما نش تدخلوا فيها، رغم أنه ضيافنا ينجم نحكوا في الموضوع بتاع الدمعة. باهي، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف. كما عارفين أنه إن شاء الله باش نحكيه على المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف، حفل التخرج بالعروض المسرحية. أنا كنت تبعت دورة أثناء، والحق يقال المستوى طلع شوي على الأقل أثناء فما أعمال مسرحية، مش أنه سنوات الفارطة ما فماش، لا ديما نقولوا احنا اللوجو على الأفضل واللوجو على البحث، معناها نبعدوا على الكليشيات المتعارف عليها. به ضيفي في انتظار ضيفين آخرين مش يكونوا حاضرين معايا بعد شوية، خليني نتعرف على يساري بما أنها مرأة.
2: الطالب عز الدين بوعافية.
1: تهو يا ساري، يا هو يا ساري، يا هو
3: يا ميلي خير
2: يا ميلي يا ساري،
1: يا ساري بارس، هاي هاي.
2: أوكي، عز الدين بوعافية، ممثل طلبة بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف، سنة ثالث اختصاص فن ممثل، دفعة 2026
3: صابرين ماجري، طالبة بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، وأصلي كيفية بطبيعتي.
1: مرحبا بك. أنا مش هبدأ معك أنت لا لشيء، مش نمهدو لحديثنا. كنت تبعت العروض أثناء وقبل كمتفرجة ماكش طالبة، معناها شنو اللي ريت أثناء؟ بصراحة مش توانو خاطر عنا زميلك حاضر معنا، فهمتني؟ لا نحبه بالحق، خاطر أنا من الناس اللي نحب نحكي ما يسالش، نجرح ونكريتيكو في الصحيح، مش
3: صحيح. والله بالنسبة لسنين نراو فيهم بالحق، ديجا انت هك وحدك قلتها بالحق، المسرح ماشي ويرتقي، وصحابنا نورونا سنين، وقدم لهم تحية لكلهم اللي تخرجوا سنين. صحابنا حقيقة ديما يعاونوا فينا، احنا اول عام وما يخليوناش وحدنا جملة في اي حاجة، نلقوهم معانا وحقيقة تفوقوا سنة، ويعطيهم الصحة، نوروا ونشرفوا المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
1: وعزين كي شفتيه في المسرح هي شنو رايك؟
3: صراحة عزين هو الأب الروحي للمسرح، عنا احنا جملة نتاعنا شهير، العزين الأب الروحي للمسرح وممثل الطلبة نتاعنا.
2: خليني صححك المعلومة صابرين، لست بالأب الروحي للمسرح بقدر ما الأب الروحي للمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. في الدفعة هذه لأني كنت صديق الكل، خو الكل، حبيب الناس كل، دونك نحن في عنفان، نحن لمنا المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، دونك نحن عائلة واحدة، ما نجموش نتلموا في في في مكان أحسن من المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
1: نعم باهي أزين، واحنا توا نحكوا على الأب الروحي وبابا جي، خليني نرحب به غوي رياض زمال وهو داخل رزمهم، ويتو كلها لسعد الصباب ما يتمشي سكوتي مرتاحين، معنى لا فسدها توكي هذا الكرسي هاتو بركو تشكوني قلنا وانا ما عملناش الحس. باهي مرحبا به سرياد، انا متبقى البيت النار، تعب وتعذيرات واختتامات وكل شيء، معناه اي خلي على المباشر، لازم الميكرو نورمال وكل شيء نورمال.
4: مساء الخير ليكم في الاستوديو، مساء الخير سي اسعد، سي عادل، مساء الخير طالبين ممثلين للمعهد العالي للموسيقى والمسرح. سي عز الدين، شو الفن المسرحي في الكيف؟ عندناش فن مسرحي في الكيف، عندنا الفن المسرحي والفن الموسيقي،
1: نعم.
4: والفنون بشكل عام، كما تسمية هذا البرنامج. انا وانا جاي راني نسمع فيكم، نتابع نسمع في البرنامج. سي عادل شكرا على الاستضافة، إذاعة الكيف احنا تعودنا
1: بأن
4: مواكبين، مشكورين جدا على حضور الفريق الميداني في للعروض نتاع الطلبة، فرحانين انه سناد معناها تخرجت دفعه جديده من هذه المؤسسه. ان شاء الله مبروك عليهم
1: ان شاء الله يا رب. وانا فرحان برشا والاخر سامحني بتعرفني ما نجملش معناها بالحق. والدورات الكل اللي شفتهم من التاسيس واحنا جايين وبالظروف اللي تعدى بها ولا زال بين ظفرين نقول المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف، لكن على الاقل اكتشفنا طاقات جديده في البحث، وربما هذا هو المطلوب تو من الاساتذه انه نكبسوا شويه على المنتوج نتاعنا. كلمة المنتوج جو دي بيان منتوج باش نفهم من بعد بعضنا، لأنه هي داخلة في الصنعة وفي الحرفة
4: طبعاً.
1: وإحنا معناها كي نظلنا باش تدخل في الصناعات الثقافية مهمة برشا أنه أنتم تكملوا الطريق.
4: مصطلح المنتوج سي عادل هو في صناعة الثقافة والصناعة الثقافية بشكل عام، هو منتوج البرودوي ليس بالمصطلح الفرنسي، لا يعبر فقط على شيء ملموس ما يقع تقديمه للمشاهد، هو منتوج. هذا المنتوج غير مادي يقدم رؤية فنية، وبالتالي انه استعمالك لللفظ يعني في محله. واحنا ان شاء الله توا في الاثناء تحدثوا ان شاء الله عندنا مشروع نتاع في السياق نتاع الصناعه الثقافيه، كانوا وصلنا في البرنامج توا نحكيوا عليه مستقبلا
1: ان شاء الله
4: في علاقه بهذا.
1: توا عاده في تقييماتنا مدير المؤسسه ياخذ ورده بعد المجموعه نتاعو كي تبدا الامور مريقله. شيف ديكيب عندك بطبيعه الحال الاداره، وعندك الاساتذه، وعندك المشرفين، هذوك من خلالك هو أنا احنا تكريمنا ليهم من خلالك انت معناها كاداره. هذوما طلباتنا اللي هذا باش يمشي توا ولحيته بدا الطبيعه تخليه يواصل طريقه، وهذوما الطلبه جدد ان شاء الله ياخذوا طريقهم، وهذيك هي العجله.
4: واحنا اليوم الباك الجديده الباك
1: ان شاء الله
4: يعديوا في الباك
1: ان شاء الله يا رب. هم
4: احنا اليوم سي عادل انت معناها توا كيفاش
1: باش نقولوا لهم وين؟ ايوه
4: باش نقولوا لهم وين؟ احنا اليوم الوزاره راسلتنا في الاستعداد للدفعه الجايه من توا نحضروا في
1: مش نسالك باش هما ما نكبسوش عليهم برشا جدد وبعائلاتهم خاصه ديما نخاطر ديما نخاطر بالعائله قبل معناها انا بو
4: صح.
1: بالرغم اللي بمراره تجربه نتاع ولدي انا ويقرا عام مسرح ومن بعد يقص ومن بعد لا كل واحد كل وزير يحك راسه من هنا والمدير من هنا ونحو السنه الاولى مسرح نتاع ولدي تعاملي بقيت تلوج عليها مش بالنسبه للطلبه بالنسبه لي انا تاع الكاتريم التجربه اللي جات وقلنا راهي مزروبه اي قلنا مزروبه
4: خسارة
1: خسارة بالحق
4: حقيقة معناها خطوة باهية مشيتها وزارة التربية في السنوات الأخيرة وتحسب لها، وهي تعميم
1: الفنون نعم الشعب الفنون
4: في كافة الولايات والله هذا هذا هذا هذا طرح
1: استفزازي بيان سور هذا مو باش نحكوا عليه
4: بيعيش لاستفزازي والله هكا تو على المباشر مثال شحال
1: انا مش راضيك مش راضيك بغنية انت تحبها مش راضيك بالله يدري واحنا نحكوا على
4: بعد
1: شيء
4: بعد الجرح هذيك
1: اي بعد الجرح هذيك البيت البيت فودر الكبير احنا مش نحكوا على دار كبيرة بطبيعة الحال احسن غنية تحب انت ديما هكا كي يجي للمسرح والمعهد تقولي نحب غنية
4: غنية
1: هيا ترى
4: احنا
1: عايشين
4: احنا العائلة المسرحية معي في المعهد احكي مع اي طالب يقول احنا عائلة واحدة احكي مع اي موظف في المؤسسه يقول لك نحن عائله واحده يقول لك هذوك وليداتنا احكي مع اي استاذ وشوف علاقه طبيعه واحده احنا دار واحده
1: دار العز
4: احنا دار واحده والفن هو الدار الكبيره هذه دار العز انت ما ربشت عليها
1: مره دار العز هي تعطيني بيت العز

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مرحبا بالجميع، نتواصلوا مع بعضنا بلغة مبدأ الاتحاد والعشيرة، هو شعار سهرتنا الليلة بالنسبة للمسرح. نتواصلوا مع بعضنا. أزدين عجبتني وإحنا نتحدث في الأوف على كلمة عجبتني، قلت اللي نختمت بها مع أخويا رياض، أنه مش ندعو الناس والعائلات والوليدات اللي مش يعديوا الباك إن شاء الله بالنجاح لهم، وأنه يتوجهوا في اختياراتهم للفنون اللي موجودة. كيفاش جيت للكيف وكيفاش لقيت روحك انك ما تنجمش تخرج بالكيف؟
2: الحقيقه شكرا سي عادل. بعجاله، انا كي خديت الباك في 2006 2007 حبيت نتواجه مزرعه، ما هي مكتبش، مشيت لظروف معينه نلقى روحي نقرا اجازه اساسيه في اللغه والادب والحضاره الفرنسيه في قفصه، كانه اجبار وكانه الدنيا دي قالت لي اقرا غادي ولا بطل. مشينا ما حبيناش نخسروا التعب نتاع البكالوريا، مشينا للقفصة قرينا فرنسية، عدينا 3 سنوات تخرجنا وبقينا في علاقة بالمسرح. وانا نقرا في الفرنسية نروح لدار الثقافة مجد العباس للنادي المسرح، كنت ننشط كل جمعة نروح ننشط في نادي المسرح، للي خذينا الإجازة في الفرنسية 2010 ودخلنا في مرحلة الصراع أو المعركة من أجل التشغيل والحرية والكرامة الوطنية، لكن إلى حد الآن لا تشغيل ولا خبز ولا كرامة. فانطلقنا في المقاومة، قاومنا 13 سنة بطالة، خلينا نقاوم العودة إلى مدارس، إلى مقاعد الدراسة في من بوابة المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف.
1: معنا كان حلم في سعفيس أنا لديك في 40 سنة تاونت.
2: اللي كان حلم.
3: أنا 40 سنة هو توا زوز أسير ذا توا.
1: هاي معناه هذاك عليش نخزر معنا خاطر كنا نحسب بالتنهيد اللي قالها وبعد أنا في 40 سنة بتاع إنسان
2: 42 تحديدا
1: 42 بالضبط واضح
2: 42 سنة. قدمت المطلب والوثائق المطلوبة مني للجامعة، كلموني قالوا لي إجابك باش تعدي الاختبار متاعك. جيت من المجد العباس عديت الاختبار كما الطلب اللي تعدوا على المعهد العالي للموسيقى المسرح بكيف، فالحمد لله كنت من المقبولين. من بعد الاختبار بديت نخمم في رحلة البحث الأكاديمي في المسرح في علاقة بالمعهد العالي للموسيقى المسرح بكيف، اللي كان بالحق البيت سعيد، البيت الذي جمع كل أطياف البلاد التونسية من مشرقها إلى مغربها، كلها تلمينا في المعهد العالي للموسيقى المسرح بكيف، وكنا كما قلنا من الأول كنا عائلة واحدة، من الإدارة للعمل للأساتذة للطلبة، كانت عائلة. والعائلة الحاجة الباهية في العائلة ذي أن كل عام تكبر، كل عام العائلة تزيد تكبر، وين تكبر العائلة يكبر المعهد العالي للموسيقى المسرح بالكيف، وتكبر معاه الكيف، وتكبر معاه أيضا أحلام طلبة المعهد العالي للموسيقى المسرح بالكيف رغم كل شيء.
1: كلمة أحلام هي الحلوة.
3: نسيت مكون، سامحني سعاد، نسيت مكون مكونات الأسرة اللي أنت من اليوم صبحت تنتمي له، اللي هما خريجي المعهد العالي للموسيقى والمسرح.
2: أنا جايين
3: يعني طلبة، لأنه الأسرة هذه ما مش فقط اللي يعيشوا فيها
1: أكيد
3: الأستاذ عز الدين أستاذ
2: أستاذ
3: المسرح تربية مسرحية العائلة، هو ذكر الإداريين مشكورين جدا كل التحايا، الأساتذة اللي قلوبهم على الطلبة متاعهم
2: فعلا،
3: والطلبة اللي بكل احترام لهم لأنهم يستحقوا هذا الاحترام في تعاملهم مع الإدارة ولا مع أساتذتهم ولا مع المحيط متاعهم. زاد الحقيقة المكون الآخر اللي ما ذكروش عز الدين تلموه، معناها خطر حاجة ولات عادية، أنه الخريجين تاع المعهد في كل مرة في كل دورة في كل عام يجي اخرين ويجيو هذوكم بيدهم ويعاودوا يجيو القدم. وكيف والسبب توا بعد نحكيو على سبب نتاع التداول هذايا، ثم ارتباط. توا اش قال لك توا عز الدين؟ قال لك انا جيت العام الاولاني مع الخريجين نلقى روحي امبليكي في سامحني في يعني
1: مع المجموعة اللي باش تتخرج
3: اللي هذوكم العام الثاني كيف كيف، من بعد يجيو الاخرين. وهو بيدو توا هو متخرج السنه، عم جاي متستغربش تلقاه مع مجموعه
1: موجوده مع مشروع من المشاريع.
3: توا سي عادل البارح انا في في في المعهد مش مش نشارككم فرحه ما تنجم تقدرها قديش. البارح انا ساهر في البيرو وقت اللي سيرو لي سوتونس في البيرو مع زوز اساتذه خريجين المعهد. سبب وجودهم في المعهد مش فقط لانهم خريجين حضروا معاه، لانهم جاوا باش يحضروا على البروجي المشروع التخرج ورساله التخرج والمناقشه نتاع احد التلامذه نتاعهم اللي قراوا عندهم وجاوا تو جاوا
1: تخرجوا
3: جاوا حضروا.
2: بالله سي سرير بعد اذنك باش نقدم له تحيه الاستاذ هذا باش نسميه اللي هو الاستاذ محمد الهميسي. الحقيقه بعد صديقي وصديقي في النضال اصلا حتى في معركتنا ضد من اجل التشغيل صلب وزاره الثقافه، لان نحن نظام الحصه. نشكره برشا على صبره وتحمل معناتها كل شيء رغم العراقيل والصعوبات، الا انه ابى ان يكون حاضرا مع ريان المشرقي اللي هو تلميذه في دار الثقافه في النادي. بدا معاه صغير للي ريان تخرج في دفعه 2026 وصار استاذ تربيه مسرحيه وتتلمذ على يد محمد الهميسي. تحيه لمحمد الهميسي وكل اساتذه التربيه المسرحيه في بيجه.
1: يعطيهم الصحه.
3: محمد الهميسي ماهوش استاذ، معناها متحصل استاذيه، ولكن عنده توا 12 سنه في معناها في انتظار دوره في الاشتغال. ولكن رغم ذلك انه حريص باش يقوم بالانشطه الثقافيه الفائده المسرحيه لفائده ابناء الجهات الداخليه. وهذا الشجن اللي جبده سي عادل بكري وقت اللي حكى على وزاره التربيه اللي ما نعرفوش علاش القرار اللي اتخذته الفائده اخي ولاد الجهات الداخليه ما عندوش حق باش يقراوا فنون في معاهد العموميه. سمعت
1: سريع تفضل. يعطيك الصحه وقعدي هكاك قال الاخر فيكسي روحك، لان الموضوع هذا بالذات عندي ما نحكي فيه، خاصه واني مع السيده وقت المسؤوله على هالكرينو هذا بالذات سجلت معها في الاذاعه وقلت لها شادين في صحيح ردوا بالكم تغلطوا، راهو ما خيبش ان واحد يدخل يقرا سنه في حاجه يحبهم بعد ما يرجعهاش. بنرجو أصدقائنا المستمعين أهل الفن في متابعتنا لأجواء تخرج أبناء معهد المسرح والموسيقى بالكيف دفعة 26. سرياض وصلنا الكليمة ونرجع لك الخط، خاصة وأنه لذين يزيد يحطها في إطارها لأنه حساب ولا نشوفه بالحساب في الأرض قبل
3: صوت الحق. صوت الحق أنه يلزمنا كلنا توانسة، ومش معقول باش جهات أبناء جهات تتاح لهم الفرصة، عندهم نوادي ثقافية، عندهم يعني معاهد عمومية للموسيقى وجهات لا، عندهم وقت وزارة التربية اتخذت قرار وطني لتعميم. نقولوا تعميم راه مش معناها كل معهد ولا كل مؤسسه، لا، كل ولايه فيها معهد
2: نموذج
3: يتلموا فيه اولاد الولايه هذيك الكل
1: في ثلاث اختصاصات. رسول الله ثلاث اختصاصات:
3: الفنون، الفنون التشكيليه والمسرح والموسيقى. وكنا نستمع قبل ذلك الى اصوات السياسيين الذين يدركون جيدا ما تواجهه البلاد من غبة الإرهاب والإرهابيين والظلامية والتطرف والعنف في الوسط المدرسي وفي الشارع و و و و ويقولوا أنه هذايا لا يمكن أن يقاوم فقط بال بال بال بال بالقانون
2: بالردع.
3: وبالردع وبال وبال بال بالسجن وغيره. ماذا بشنو هما راهم السياسيين يقولوا في هذا؟ يقولوا أنه لا يمكن أن يقاوم إلا بالتنشئة الحسنة، والتنشئة الحسنة تشير كل الدراسات الأكاديمية لأنه هذه الفنون من شأنها أن تربي النشأ منذ الطفولة إلى البلوغ إلى سن الرشد إلى الوعي، أن هذه الفنون تربي الإنسان على الأخلاق الطيبة وعلى السماحة وعلى التواصل الجيد الإيجابي، وعلى أن يكون عنصرا فاعلا بشكل إيجابي داخل المجتمع.
1: نعم.
3: وقت اللي تجي وزارة التربية تقول لا أخي تجربة، أخي المفروض زادة أن التجربة تعطيها فرصة باش تقيمها، مش سنة تفتح المجال باهي سيد والعام بعد تسكروا.
1: هذه هي الإشكالية اللي صارت.
3: ولاد الناس اللي توجهوا كيش عملتوا فيهم؟ خموش فيهم. علاش احنا انا توا انا ولدي ما ما ما كانش له الحظ باش يخلط على القرار هذايا.
1: انا ولدي عمل
3: سنة فرحنا به. انت ولدك عمل
1: عمل عام مسرح.
3: انا ولدي ما كانش في الكاف ومهماش اضطر انه
1: باش يمشي ولا
3: اربع سنين في تونس.
1: أيوة.
3: في العمران
1: ماشي
3: وكيفاش معناها ربي سامحني كيفاش على الظروف اللي عاشها. معناها التلميذ
1: يبدا مازال صغير في 12
3: سنة و 13 سنة و 14 سنة، علاش ما حتى يحرم من والديه خاطر يحبك الاختصاص هذاك؟ نجيو من بعد احنا كدولة كجهة ك يا سيدي ما يسالش
1: سيدي ربما ثم انا غير مدروسة والله ما
3: نعاودوا ندرسوها يا سي عادل اللي يسمعوا فينا تو احنا زملائنا
1: هنا مساله المشكله وين سرياض ما فماش معناها بما يسمى بالبناء. انت تكتب في الكنش هذاك وعندك ملاحظاتك كمدير المعهد العالي للمسرح والموسيقى حتى عندك تبويب افكار هو من المفروض المدير اللي باش يجي بعد رياض زمالي يكمل على ما كتبه هو ما يراه انه مستقبلا في المعهد هذاك. نحن ليه طيش جيب جديد انت مش انت ما تعرفش صعبش تتعلم. معناه انا بالنسبه لي عذروني في الكلمه فهمتني معناه انت في المعهد قداش عندك وتبقى ديما تلوج وتشوف
3: طبعاً.
1: كل عام هذا بيك تجدد وتقرا وتشوف
3: وكذاك هنا توا مع شكون من الطلبه وشكون من خريج جديد، والبارح قلت لك مع شكون متخرجين عندهم سنوات باش نشوف ونقيموا باش نسمعوا، لانه الحياه تتجدد. مش الوقت اللي قريت فيه انا مسرح مش كيما الوقت اللي يقرا فيه هو توا.
1: ما يخليني توا باش ندغدغك دغدغه اخرى ويسامحوني لانه مربى فيها حاجه باش تفاجئ شويه. هو الاكيد انه توا السعي نتاع المعهد وليداته واساتذته والاشراف الاداري انه ان شاء الله فما حاجه جديده هكا حلمت بها انا على القليله.
3: ان شاء الله ان شاء الله احنا نسعى وما في حاجات جديده مش حاجه. احنا من المؤسف أنه بعد 5 سنوات بقي نتحدثوا على المقر اللي غير الموجود ولا المقر المفقود. كنقولوا 5 سنوات سي عادل والسادة المستمعين
1: تعزوز دفعات
3: خمسة دفعات تخرجوا كل سنة تخرج دفعة خمسة دفعات تخرجوا من خارج أسوار المعهد. وبالتالي احنا ما احناش احنا كلنا ولاد تونس والمؤسسات كلها يقول زميلنا يذكر بالخير يقول كلها مؤسسات الدولة ما عندناش في المشكلة. أما المشكل وقت اللي تولي هذا متواصل ولي مقلق بنا معنى أنه الأساتذة دي 5 سنوات هم يواصلوا التكوين في مقرات مختلفة في أماكن مختلفة. الطلبة معناها مشتتين للمجموعات في أماكن متعددة مشكورين الفضاءات وبعد إذنك نوجه لهم تحية فضاءات الثقافية في الكيف مركز فنون درامية وروحية أساسا المركب الثقافي صاحبي الوسراتي كان زادا مشكور ثم التياتر دو بوش وقت كان في الاستخدام فما يعني مؤسسات ثقافية خاصة في الكاف، مشكورين زاد وقت اللي يحتاجوهم، ما نعرفش نجم نسميهم ولا لا،
1: حرين اللي هم يقدموا في
3: معناها
1: الإضافة.
3: يستحقوا، لأنهم معناها يستقبلوا الطلبة اللي يمكنوهم من أدواتهم، كما فضاء ثقافي خاص سيرتا، كما فضاء ثقافي خاص يوغرتا، كما الفضاء الثقافي الخاص الزغلامي اللي في وسط البلاد. يعني لولا هذه المتنفسات لكان ثم مشكل.
2: بلاي سي رياض،
3: تفضل
2: بعد اذنك،
3: تفضل.
2: ثم زوج شركات انتاج اخرين الحقيقه هذه هي فرصه ان نقدموا لهم تحيه كبيره برشا. شركه بصمه للانتاج السمعي البصري للفنانه ابنه المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف ثريا رحالي، وصديقنا فؤاد الكتاري اللي حل في حي الانس ديمومو تياترال. هذوما الزوز الحقيقه راو الكم الهائل من أن يمد يد المساعده، انه يبداش عنده خمسه بروجيكتيرات يقول لك هذم خمسه وتنجيب لك خمسه اخرين. معناتها دونك لي بروجي اللي تعملوا بالسينوغرافي اللي قاعدين نشوفوا فيها هي تكامل بين مركز الفنون الدراميه والرقحيه بكيف وهالشركتين او اللي كنا نسموا فيهم، فتحيه شكر وتقدير لهما من القلب من ممثل طلب المعهد على الموسيقى المسرح بكيف، تحيه كبيره برشا وان شاء الله موافقين في انتاجاتكم، وان شاء الله الشركات نتاعهم تكون
3: حاجه جديده اللي سعاد. انا حبيت نقول لك ربما الغالب الواقع اللي نعيشوه هو اللي خلى هذا ياخذ اكثر وقت، انه سعاد تو سالنا على الجديد. انا حبيت نقول انه رغم الظروف هذه يسعى الاساتذه والطلبه والاداره انهم يخلقوا اشياء جديده، الاشياء الجديده ما تنجمش تكون خارج التكوين. التكوين احنا سنة ما مش نقعد نشكر ياسر معناها، اما الاساتذة المعهد تقدموا بخمسة مسارات جديدة، ثلاثة مسارات في مرحلة الإجازة، ومسارين في مرحلة الماجستير. المسار الإجازة قدمنا في اختصاص المسرح الموجه للكهول واختصاص الأطفال، وإجازة جديدة ما صارتش سابقا في تقنيات العروض الفرجوية الحية. وبالنسبة للماجستير قدمنا زوز مشاريع نتاع زوز ماجستيرات، واحدة ماجستير بحث، وواحدة أخرى ماجستير بروفيسيونيل المهني. المهنية في اختصاص ولا ذكرت البحث القبل في اختصاص السينوغرافيا والتقنيات الحديثة لمواكبة العصر وتطوير التكوين، وعلما أنه سينوغرافيا المسرح هي ما كانش فما تكوين في الجامعة التونسية بالكل في هذا الاختصاص. إن شاء الله تتنال القبول لدى اللجان الوطنية. وفما الماجستير المهني في اختصاص غير موجود زادا في اختصاص التسويق الثقافي، ماركتينج كولتوريل، ماركتينج دو بروجي كولتوريل، اللي المهرجانات تحتاج هذا الاختصاص. المشاريع الفنية الثقافية سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو موسيقية تحتاج لهذا الاختصاص. هذا الاختصاص ليس يعني موجه للفنانين أو المختصين فقط، وإنما أيضا لابد من تكامل مع المختصين في التسويق وفي الاقتصاد وفي التمويل وفي تقييم المشاريع ماليا وتوفير التمويلات الكافية لها، ثم في مرحلة الإنتاج كيفية توزيع تلك الأموال بطريقة مدروسة، ثم بالنسبة ما بعد الإنتاج مسألة التسويق والترويج سواء كان على المستوى الوطني او على المستوى العالمي. وهذا كيف نشوفه احنا راهي انا تغيظنا كي نقولوا تونس راهي سباقه سباقه. كيف نرجعوا للثمانينات نقولوا تونس سباقه، بعد نجيو للتسعينات تونس سباقه، كيف نجيو تو احنا تو في الالفينات نلقوا الكثير من الدول
1: صحيح
3: العربيه ليس بالمنطقه الدوني لهم، وخيالنا ونحبوا لهم الخير، ولكن شنو معناها احنا ما عادش سباقين، نلقاهم فايتين برشا حاجات. والحال انه كيف نجيو نشوفوا المشاريع، هذه المشاريع الثقافيه في عديد الدول العربيه، نلقوا انه القائمين عليها والمشرفين عليها والمكونين فيها توانسه
1: الكل. نعم
3: دونك شنو معناها فما سكيزوفريني اجتماعيه ولا ثقافيه ما نجموا نفهموهم سي عادل الا وقت اللي نسمعوا بعضنا كما قلت انت، لازمنا نقعدوا على الطاوله مش نتكلم ونتكلم ياسر تكلمنا، نتعدوا الى تفعيل. سيدي كي نجبدوا احنا الافكار الموجوده والدراسات الموجوده والمقترحات
1: هذا ايش قلت نكمل عنا ساعه واللي مبوبره وفيها خدمه خيره الرحمن. ان شاء الله بكالوريوس 26 النجاح يكون حليف اغلبيه وليداتنا.
3: انا اعترض، انا ما نحبش نقول اغلبيه وليدات
1: عليه،
3: انا نحب نقول سامحني معناها انا والد معناها ونحس بالاولياء. انا نحب نقول ان شاء الله النجاح يكون حليف المجتهدين والذين اشتغلوا بجد باش نجموا غدوه نبنيوا بلادنا بالصحيح. لانه اذا كان احنا خاطر وليداتنا ما يسالش خلي ينجحوا، احنا غلطنا في حقهم هما تو، وغلطنا العائلات اوليائهم، ونواصلوا في الكمول معناتها في تراكم الخطا الموجود في بلادنا.
1: تو باش ياخذ الباك ويحب يقرا مسرح، كيفاش نقولوا له انت المدير سيدي؟
3: كيفاش نقولوا احنا؟
1: وقتاش باش يجوا؟
3: اسال وقتاش باش يجيو؟
1: ايه احنا شوف فما كلمتين تو نرجع مع المستمعين شويه، زين قال عمل فرونسي وتخرج وريق الامور، لكن بقى الهاجس نتاعو بينه الصراع الذاتي بينه وبين الفنان عزدين، وفي الاخر لقى روحه من جديد معناها في المسرح ويقرا 3 سنين مسرح ويتخرج. هذاك رب طبيعته ما لا خوف عليه. نحب نسال توا بنت البيجر كيفاش جيتي للمسرح؟
4: نفس الشيء اللي حكاه عزيز انك نجحت في الباك، حبيت نمشي مسرح بحكم انه المجتمع نتاعنا عنده نظره خايبه للمسرح، كي يقولوا مسرح ما يحسوش انه اختصاص كيما العربيه كيما الفرنسي كيما اي ماده اخرى، في بالهم المسرح جست امشي مثل واضحك والعب وكهو. مشيت قريت تاريخ في تونس، مشيت عرفت كالإنسان ملزوم باش يقرا حاجة ما يحبهاش هكيكا بالضبط، مشيت بالحق حاجة ما تحبهاش ما تنجمش تبدع فيها جملة. ونحب المسرح ملي صغيرة حقيقة، كي كنت

0: والبحث العلمي. الحقيقة معناها نعرف أنهم طوروا برشا للأساليب متاع التوجيه، وثم عديد العوامل، وثم شفافية لأنه ثم دي لوجيسيال
1: المعطيات تتسجل
0: معطيات
1: بطبيعته
0: هذيك
1: وهو
0: تتبع
1: يحاسب.
0: واحد.
1: نعم
0: ولكن الحقيقة هالتعامل الرقمي هذايا
2: أي.
0: راهو فيه إجحاف في حق ناس أخرين. إيش معناها؟ معناها أنه أنت وراهو كل سنة، كل سنة، والسيد الوزير يعرف هذايا، والسيدة المدير العامة للشؤون الطالبية تعرف هذا. شنو كل سنة؟ كل سنة يا سيدي المئات، باش ما نقولوش أكثر، المئات من الطلبة يقفون في الصفوف على أعتاب وزارة التعليم العالي لطلب إعادة
1: توجيه
0: التوجيه.
1: صحيح.
0: وطلب إعادة التوجيه القانون الموجود حاليا يفرض على الطالب إذا كان توجه، معناها في توجه معين، يا اما يسجل ويمشي يقرا العام هذاك وما ينجم يبدل
1: فهم
0: التوجيه نتاعو الا
1: ما
0: بعد ما
1: يخسر
0: يخسر
1: عام،
0: عام،
1: من بعد ما يخسر عام.
0: فهمني؟ والا ثم الامكانيه نتاع اعاده التوجيه العاش كيفاش الثاني ولا الثالث.
2: ايوه عندنا ريو مارس وريو او.
0: لكن هدايا انا متاكد انه تقنيا واداريا بشوية سلاسة ممكن أنه نجد حلول،
2: صحيح.
0: لأنه مش فقط طالب الطب اللي يحب يقرأ طب يمشي يقرأ طب، لأنه ثم طالب آخرين يحب يا أخي يتوجه باش يقرأ أي لغة من اللغات اللي هي أساسية ويلزمنا ندعم اللغات في حضورها في التكوين، ولكن تتوجه اللغة هو غير راغب فيها، كيفاش تحبوا يتعلمها؟ توجه الاختصاص هو لا يمكن أنه يتمكن منه. هذا راهو
2: هذيك اللي زايدة
0: إهدار الأموال العمومي ومش معقول.
1: عام على الخليلة من عمر الطالب يمشي حرام، على
2: يمشي
1: الخليلة عام. هذا إذا كان
0: وشكون يضمن له
1: وشكون
0: أنه
1: يضمن
0: بعد
1: له مش
0: عام
1: يمشي،
0: هذاك
1: هذيك
0: الشيء
1: المشكلة.
0: باش يتوجه التوجه اللي يحب يقراه؟
1: ما كانش يلزمه يكمل 3 سنين إذا كان كملهم ومن بعد يعاود يمشي
2: كيما
1: جديد.
2: الحمد لله
1: كيما عزين معناها.
0: احنا الطلبه، انت سالت على الطلبه اللي يحبوا يجيو يقراوا مسرح، شنو نقول لهم؟ نقول لهم انه بنت المجري كيما تقول انت.
1: اي بنت المجري.
0: قلت الاولياء يمشي ما يعرفوش انه المسرح اختصاص كيما العربيه وكيما وكيما وكيما وكيما سميت برشا.
2: سامحني كي نجحت في الباك نقول لهم راني ماشيه مسرح، يقولوا لي كيفاش من بعد ما خذيتي الباك مش تمشي
0: مش مسرح؟
2: اي يحسوها حاجه غريبه، ماهيش اختصاص كيما الاختصاصات الاخرين.
0: انا سمعتك وفهمتك ونعرف انه هذايا كيفاش يخمم التونسي في هذا. اما اللي حبيت ناكد وانا انه اختصاصات الفنون يا سيدي، باش ما بقاوش فقط للمسرح، هي اختصاصات ارقى، مع احترامي للعربيه وللغات الاخرى والفرنسيه والمات وغيرها، هي اختصاصات ارفع وانبل، مش دونيه الاخرين. ولكن هذايا تعلم الناس، تعلم الانسان كيفاش يتعامل مع العباد، كيفاش يكون هو، كيفاش يحترم روحه، كيفاش يحترم الاخر، كيفيه التواصل داخل المجتمع، كيفاش نبنيه انسان سوي. ما ماهوش كان بالحسابات، الحسابات مهمه، ولكن ما بعد الحسابات. لكن توا كيف نشوفوا النتائج هذه في الشارع، في الشارع، انه الاغراق نتاع التلاميذ الصغار تلقاه ولاو شفتوهم انتم ولا ما شفتوهمش، 6 نتاع الصباح تلامذة يهزوهم أولياءهم باش يقراوا يتود، 6 نتاع الصباح قبل ما يمشي 8
3: للمدرسة ولا
0: للليسي ولا للمدرسة. راهو هذا راهو خطأ، راهو إجرام في حق وليدات التوانسة، واللي هذايا ما تلقوهوش في المسرح. المسرح
1: إن شاء الله ربي يبارك،
0: تلقوا الضحكة وتلقوا الديسيبلين وتلقوا
1: كل شيء
0: وتلقوا اللغات وتلقوا الحسابات وتلقوا التقنيات. عندنا توا دوره تكوينيه توا في توا بعد ما انتهت الدروس، عندنا 15 يوم من يوم 15 لنهار 30 دوره تكوينيه خاصه بطلبه المؤسسه وبأساتذة المؤسسة في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العروض المسرحية.
1: وهي الكرنوات الجديدة يعطيك الصحة ونقول رب طبيعة الحال معناها بالحديث بالطريقة هذه لا فيه تشنج وإنما فيه محبة للاختصاص، لا
0: في غيرة مش تشنج
1: غيرة كشوية ومحبة والبحث.

0: عليها. لكن الكلام اللي سمعتوه من عزين ولا من بنت الماجر كما نحب نسمي، فهمتي، نقول راهو مهم برشا صابرين على الدنيا وعلى اختيارات. نقولوا هذيك هي الحقيقه، كما فما طبيب، كما فما المحامي، كما فما البناي، كما فما المسرحي، فما السينمائي، فما الفنان التشكيلي، فما الاديب، فما الشاعر. يعطيكم الصحه، شكرا لكم. الوقت في ساعه تعدى.
1: يلزمني نقول مبروك للي تخرجوا السنه، دفعه السنه، وان شاء الله كل عام المعهد العالي يخرج دفعات جديدة، وإن شاء الله بالطلبة نتاعنا
0: إن شاء الله
1: السنة الجديدة هذه يلقوا أشياء ما أفضل، وإن شاء الله ننتظروا من صورة الجهوية والمقر تقدم فيه.
0: يعطيك الصحة أشغال المنصور يحضر بشقرة الأخبار باش يخلوا له الاستوديو توا. يعطيكم الصحة
2: في ساعة عشر المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. نتمنى لو كان المقر الأصلي نتاعنا يرجع بالحق، نتمنى أني نتخرج من المقر الأصلي نتاعنا.
0: عشر المعهد
2: العالي للموسيقى والمسرح بالكيف.
0: تحب تقعد معايا بعد العشرة؟ اقعد، ما نجم نقول لك حتى شيء. شنو رايك؟ عندك كلمة وزاد فيك 30 ثانية.
3: 30 ثانية بالله، نداء للدولة والجامعة، الوعود كيف أنا وعود، يا باش ترجعونا حقنا وحق المعهد العالي للموسيقى والمسرح بكيف للمقر الأصلي نتاعو، باش يعاود يرجع، يعاود يشع على البلاد. الله يرحم والديكم، يزونا من الوعود الفاشلة.
2: وشكرا.

0: فيسبوك
1: تابعونا على الفيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
2: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصلوا مع بعضنا في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله نعمل قراءة وانتظارات أهل الثقافة من زيارة وزيرة الثقافة اليوم اللي معناها تواصلت مع بعض مبدعي ولاية الكاف في كل الاختصاصات، وكذلك تدشين المقر الجديد لمركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، كذلك التوسعة اللي شملت مبيت وعبارة عن إقامة فنية اللي موجودة تقريبا الوحيدة في تونس. هنا نعود نقول راه المقر متاع مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف هو المقر الوحيد بالطريقة اللي هو موجود فيها، مشروع كامل ومتكامل بالمركز، لكن معناها يمشي بين الظفرين، معناها في قرارات أخرى نتيجة مركز آخر يكون المقر متاعه على وجه الكراء أو المقر متاعه مفوتش 50 متر، وهذا ما لاحظناه في بعض المراكز الفنون الدرامية اللي موجودة ببعض الولايات بين الظفرين. نقوله بين الظفرين بعض القرارات اللي هكا تجي ساعات مزروبة غير مدروسة، معناها مركز فنون على وجه الكراء ياخذ تقريبا بين ظفرين نقولوا حانوت صغير لا يجي لا فيه عرض لا يجي فيه حتى جلسة متاع أبناء مركز فنون، المركز اللي تلقى فيه كان مدير مركز وموظف عام فقط هذاك هو اسمه مركز، في حين أنه مثلا ناخذ مركز فنون درامية وركحية بالكيف فيه تبارك للعمل أو الاختصاصات الكل موجودة إلى جانب المقر اللي هو نقطة مضيئة في المشهد الثقافي بربوع الشمال الغربي. إن شاء الله يقع تدارس بعض الأمور والتفريق ونحط للمجتهد اللي يجتهد عنده نقاطه وسلبياته، عنده النقاط اللي يدافعوا عليه والنقاط اللي ما تجيش في صالحه، نجمو نطرحوها بمنطق الحسابات إذا كان نحبه، إذا كان مش نقصوا من مراكز الفنون وإحنا زعاما ونأخذ قرارات فيسعة ونرجعوها. ربما هذا العدم الارتياح بالنسبة لأهل المهنة، مراكز الفنون أصبحت مكبلة، هل ستكون هناك دورة لأيام 24 ساعة مسرح دون انقطاع هذه السنة أم لا بعد موقع الإعلان عليها في السابق أنه مش تكون 26-27 جوان بعد زيارة وزيرة الثقافة؟ إن شاء الله نرجع للموضوع.

اشتقت لك اشتقت لك سلام.

ولا حبيت يوم قبلك وليل ونهار بحن لك ولا

مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم في رحلتنا على موجات إذاعة الكاف www.radiokaf.in. مرحبا بكم والناس اللي تابعوا فينا بالاستماع. تحية لأختي مليكة الخلفاوي، ربي يحييك، حياة خير يا مليكة الغالية. مساء الفل والياسمين ليك والناس اللي يسمعوا فينا، تقول سارة ممتعة. بالتوفيق للجميع، نبيل بن علي الورفيلي إن شاء الله بالتوفيق، خويا عادل وسارة ممتعة عليكم الكل، نجاح المنصر الله يسعد مساء كم، نجاة الشيخاوي، وردة حلوة مفتحة عبيرها فواح، تهدي لكل أصدقائنا المستمعين. وما ننساش برشا من متابعين بالاستماع، برشا برشا من كل بقاع العالم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم على التواصل معنا. مازلنا متواصلين معكم في رحلتنا كذلك على موجات إذاعة الكاف الساقية كذلك تحت ظن مهرجان فن العرائس، في دورة تأسيسية، دورة تكون موجودة وفيها عديد العروض إلى جانب الدورات التكوينية. وكنا أخذنا فكرة العشية على موجات إذاعة الكاف. تحياتي لكل السائرين على البرامج الثقافية بهذه الربوع اللي مهما قدمت الإضافة متاعها في العروض، خاصة والمهرجانات المناطق اللي محرومة، معناها راهو كي نقولوا ساقية نقولوا القلعة، نقولوا حتى في بعض المناطق ولينا في الكاف المدينة نحكوا على العروض الموسمية. على كل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم، وإن شاء الله لنعود للموضوع.

محمد ثروت، حاسب على قلبي، حاسب لما تسلم علي. تحياتي ليكم، حبيت أن أقدم تحية خاصة اليوم الملتقى الوطني لإبداعات أطفال مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي لولاية الكيف جندوبة بنزرت باجة سليان القصرين تحت شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع. بالحق تحية احترام وتقدير لكل من ساهم في إنجاز هالملتقى هذا، معناها ذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي. لحظات إنسانية جميلة، تنجموا تشوفوا الباج متاعنا، صور الموثقة تحكي عن تفاصيل هالحدث وتنقل جانب من الفرح والإبداع للاستمتاع بأجمل المحطات اللي موجودة بولاية الشمال الغربي، كيف جندوبة بنزرت باجة سليان القصرين. شعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع لمراكز الإدماج والدفاع الاجتماعي. مهمة التجربة هذه لهذه الولايات في دورتها الأولى، يعطي الصحة للناس الكل اللي حاضرت، تعاونية رؤساء الجمعيات، مدير المركب الثقافي، تعاونية أعوان وإطارات وزارة الشؤون الاجتماعية، رئيسة الجمعية التونسية أولادنا، كافة الحضور، وكذلك مديري وممثلين مراكز المشاركة، وكذلك اللي شاهموا في هالدورة هذه. شكرا ليهم بالحق، الناس عاطف الطاهري على المجهود اللي قدم فيه، تحية خاصة ليه حول الشعار من هنا يبدأ النجاح ويتجلى الإبداع. هكا أصدقائنا المستمعين، نأتي لنهاية هذا العدد الخاص من أهل الفن. شكرا، البداية كانت مع أبناء المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف هنا رياض زمال، والضيوف متاعنا صابرين الماجري طالبة سنة أولى، وكذلك أزدين اللي تخرج السنة في دفعة 26. تعالى إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لكل زملاء، محمد أمين البوبكري، وكذلك الأسعد بن عياد القروي من الاستوديو، عادل الخماسي.

الفن. أهل الفن بإمضاء عادل الخماسي. أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتح بيننا وبينه فتحا مبينا. يا من قلت والصبح إذا تنفس اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه ورزقا نكتسبه وبشارة نسعد بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعد هذا الحديث جامعا في باب المعرفة بالله عز وجل والتعريف بالله سبحانه، وقد انتظم هذا الحديث في خمس جمل هي جمل تامة وافية للتعريف بالله سبحانه وتعالى. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام، أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن النوم وعن مقدماته، لأن النوم نقص. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا ينام إثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى وإثبات كمال قيومته عز وجل. هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تدعو المؤمن إلى أنواع كثيرة من العبوديات وحسن الإقبال على الله، ومن ذلك التوكل وتفويض الأمور والمراقبة وإصلاح العمل، لأن الديان سبحانه لا ينام. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام، أي كما أن النوم لا يقع، الرب سبحانه وتعالى منزه عنه، فهو أيضا في حقه ممتنع ومستحيل. الجملة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، هذه الجملة فيها إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى وكمال تدبيره، وأن كل شيء عنده بميزان، وكل أمر يدبره بمقدار، يدبر أمور الخلق بالعدل، فلا ظلم ولا حيف ولا هضم، والقسط هو الميزان والعدل، سبحانه عدل لا يظلم، والأمور كلها عنده بميزان فيما يتعلق بأعمال العباد وما يرفع إليه منها، كما سيأتي في الجملة التي بعده، وفيما يتعلق بما هو نازل منه للعباد من أرزاق ونعم، قال سبحانه وتعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم، فأرزاقه سبحانه وتعالى بمقدار، وتدبيره بمقدار، وأموره كلها قائمة على العدل في أحكامه وجزائه وتدبيره. ولهذا ينبغي علينا كمؤمنين أن نكون لله معظمين، مقبلين عليه في الشدة والرخاء، في العسر وفي اليسر، وهذه حال المؤمن صادق الإيمان.
الجملة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى. وفيه عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أعمال النهار ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل الليل، وأعمال الليل ترفع إلى الله وتعرض عليه قبل النهار. مما يوضح هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي إلى الله، فيسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الجملة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذا إثبات الوجه صفة لله، وإثبات البصر صفة لله عز وجل، وإثبات السبحات للوجه صفة للوجه، والسبحات هي بهاء الوجه وجماله. قال: حجابه النور، والضمير عائد إلى الله سبحانه، وهذا فيه إثبات الحجاب وذكر الحكمة منها. قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات العلوية والسفلية، فلو كشف الحجاب لأحرق العالم، ولكنه سبحانه حجابه النور ليحفظ العالم سبحانه وتعالى.

0: ربي.
1: اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك. اجعلنا يا الله من أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي إن عبادك قد ضاقت بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب. اللهم افتح لنا مناهل الصفو والقربات، وأنت المرجو سبحانك لكشف كل الهموم والمصاعب. اللهم إنا نستغفرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم، ونتوب إليك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. لا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، اقضي عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيهك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إشراقات.
1: سواك يا خالق الدنيا
0: مع ضحى البكيري.
1: النفس تشكو ومن يدري بما فيها.
2: صباح الخير، السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلق أمس بولاية سليانة موسم حصاد وتجميع القمح وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب، وذلك بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة. ووصفت مديرة وزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح موسم الحبوب الحالي بالطيب، لافتة إلى أن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991,000 هكتار على مستوى وطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. يطالب المجلس المحلي بوادم ليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشراب، وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية، والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية وفق بلاغ لمصالح الرئاسة. أطلقت أمس وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. وقعت أمس اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مياه الخليج وبحر عمان قرب مضيق هرمز وفق الأعلام الإيرانية. ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستواصل ضرب إيران، وذلك بعد يوم واحد من شن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جنوبية إيران عقب إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في موجز السابعة المنوعة الصباحية. صباح الخير، تنطلق الآن ومعكم اليوم يمينة رزيق.

صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. مع بعضنا نستقبل نهار جديد. اليوم الخميس 11 جوان 2026 ميلادي، موافق لي 25 ذو الحجة 1447 هجري. نذكركم ديما ومستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الأف أم وبحساب الميجا هرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. بالنسبة لأوقات الصلاة، اليوم الخميس 11 جوان الفجر كان في 3:11 دقيقة، الظهر إن شاء الله مع نص نهار و 32 دقيقة، العصر مع الأربعة و 15 دقيقة، المغرب مع 7:49 دقيقة، والعشاء في تمام 9:39 دقيقة. هذه أولى منوعاتنا الصباحية عبر موجات إذاعة الكيف. صباح الخير، تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أفراح ومسرات إن شاء الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وخير ما نبدو به. صباحنا كما كل نهار خميس عبر موجات إذاعة الكيف هو الدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالم كل ما يخفى ويا صارف كل بلية أغثني. يا رب أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني والطف بي يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تقضي مطلبي يا حي قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والأكرام. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من وليته أمري. اللهم يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث، اللهم يا مجيب الدعوات أجبني.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف. في صباح الخير لليوم, إن شاء الله صباح الخير وصباح البركة وصباح الأفراح السارة. وفكرة أولية عن أحوال الطقس اليوم حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي, انخفاض اليوم مرتقب في الحرارة وبعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بالوسط والجنوب. في انتظار بتبيع يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بيشعتونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله.

مرحبا بكم، نهاركم زين، نهاركم مبروك. ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف السبعة غير أربعة، توا مازلنا متواصلين معاكم للتسعة في صباح الخير لليوم. ووزارة الصحة أطلقت أمس الأربعاء مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهذا خلال جلسة عمل جامعة وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ ليها أن المشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. أكد وزير الصحة وفق البلاغ ذاته أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، وشدد هنا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، واعتبرت أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي. هذا فيما يخص إطلاق مشروع وطني لوقاية الشباب التونسي من الإدمان والإحاطة بهم.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين الأحلى. مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف وين ما كنتم، إن شاء الله نهار كله خير وبركة، إن شاء الله كله أفراح ومسرات. نتواصلوا معاكم إن شاء الله حتى للتسعة في صباح الخير لليوم عبر موجات إذاعة الكيف، وانطلاق انطلقة أمس بولاية سلينا موسم حصاد وتجميع القمح وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب، وهذا كان بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بشيخ. مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي وصفت يعني قالت أنه المساحات الجملية المبذورة بلغت 991,000 هكتار على مستوى وطني، وأنه التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الانتاج. هذه إذاعة الكيف 6:59 متواصلين معاكم إن شاء الله حتى 6:59 متواصلين معاكم إن شاء الله حتى للتسعة. بعد شوية إن شاء الله زميتي كفية الفرشيشي في موجز لأهم الأنباء.
2: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
3: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومية، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وذكر رئيس الدولة أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب. انطلق أمس بولاية سليانة موسم حصاد وتجميع القمح وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب، وذلك بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بشيخ. أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154,000 هكتار موزعة إلى 76,000 هكتار قمح صلب و 10,600 هكتار قمح لينة و 66,000 هكتار شعيرة، مؤكدة أن المساحات المذكورة وفي مجملها في حالة حسنة بنسبة 78% و 16% حالة متوسطة و 6% دون المتوسط. يطالب المجلس المحلي بوادي مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشراب، وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. دعت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات والنفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام. الموعد القادم يتجدد في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8:00. إلى اللقاء.

0: مباشرة الآن نمشيو إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وصديقنا سي صبحي بن أحمد باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة بإذن الله. سي صبحي نهارك زين، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي أمينة، تحية ليك الفريق العماد هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: شكرا ليك صبحي. النسمات الكافية البارح ما نحكي لكش، مازال الطقس متواصل لك ولا لا؟
1: نعم، هو يوم الأمس معناتها ارتفعت شوية درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وكانت أعلى درجة حرارة هي 41 درجة بجات قبلي. بالنسبة للكيف كانت مرتفعة يوم الأمس تتسمى 38 درجة، لكن العشية معناتها تحولت التيارات إلى شمالية وبالتالي تشكلت حتى قلايا رعدية نشطة، كانت شملت في البداية جهة القصرين وسجلنا أعلى كمية 38 مليمتر مع تساقط البرد بجهة حيدرة، سجلنا كذلك 12 مليمتر بحيدرة، القصرين مدينة 13 مليمتر، وبالكيف المدينة تقريبا كانت في حدود 3 مليمترات قلعة سنان، سجلنا كذلك تساقط البرد بجهة زهوان كانت في حدود 8 مليمترات بجهة الفحص، بالحمامات وصلت القلايا الرعدية إلى حدود معناتها جهة الحمامات ونابل في آخر الليل وفي الصباح الباكر سجلنا 3 مليمترات، بالقيروان سجلنا أعلى كمية 15 بحفوز، كذلك بسوسة المدينة وكذلك بكندار كانت في حدود مليمتران. الأمطار كانت حاضرة بكل من سليانة بكعفور بشلمة تقريبا شملت أغلب مناطق الغربية للبلاد. بالنسبة لليوم كالعادة معناتها تقريبا نفس الوضعية الجوية، لكن اللي باش يميز أكثر حالة الطقس اليوم خاصة بمعناتها سواحلنا الشمالية وبالشمال هو انخفاض واضح في درجة الحرارة. امبارح سجلنا تقريبا 37-38 درجة، في حين اليوم ما نسجلوش أكثر من 25-26 درجة بجهة الكيف، وهو انخفاض تقريبا في حدود تقريبا 12 درجة فارق من يوم الأمس. اليوم تيارات شمالية شمالية غربية، هناك إعلان برياح قوية يهم كافة المجالات البحرية خاصة بالنسبة لي تبدأ بسواحلنا الشمالية شمال تونس ثم لاحقا شرق تونس، البحر باش يكون تقريبا شديد الاضطراب على معظم السواحل فهائج بسواحل الشمال منطقة سيرات خاصة. وبالنسبة لدرجة الحرارة تتراوح القصوى ما بين 25-30 درجة في الشمال، وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، ما بين 31-36 درجة ببقية المناطق، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 41 درجة. معناتها تتواصل الانخفاض هذا في درجة الحرارة نهار الجمعة والسبت، وخاصة معناتها بمناطق الشمال كيف كيف الكيف معناتها تقريبا مشغل في نفس المعدلات حتى الجمعة والسبت، لكن يبدا معناتها نحسوا الارتفاع اكثر ان شاء الله نهار الاحد، تتحول تيارات جنوبية صحراوية وبالتالي معناتها نرجعوا لارتفاع معناتها نحسوه اكثر ان شاء الله نهار الاحد وبداية الاسبوع القادم في درجات الحرارة باذن الله.
0: يعني الانخفاض مازال متواصل هذا حتى نهار السبت ونرجع نهار الاحد
1: بالضبط ان شاء الله.
0: الحراره ترتفع برشا ولا شويه سي صبحي؟
1: والله مبدئيا فما 37-38 درجه بالكيف
0: ان شاء الله، ربي يرفق بينا ان شاء الله صيف
1: هذاك هو الصيف ان شاء الله يكون صيف امنه للجميع، وهذيك هي معناتها تتهيأ ديما
0: هذاك هو الصيف. هذاك هو، شكرا ليك سي صبحي،
1: يعطيك الصحه، عايشه في سلامه.

إذا لطفي بوشناق عبر موجاتنا موجات إذاعة الكاف في توقيت 7:23 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. قول ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا مع ارتفاع درجات الحرارة ولا بد من احترام شروط نقل وعرض المياه والمشروبات. هذا ما دعت ليه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أمس الأربعاء كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. شددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. ولاحظت تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة وما توفرش فيها أدنى شروط السلامة الصحية، وهذا ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. أكدت الهيئة على أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر.

ما نحبش فضة وذهب. نغم هذا إن شاء الله باش نستمعوا له بعد عناوين نشرة السابعة ونص عن عناوين النشرة. نستمعوا له عبر موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا.

0: نواصل مع تركيبة المجموعات الخاصة بمونديال 2026 اللي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، كندا ودولة المكسيك، مجموعة التاسعة ومجموعة ضمت منتخب فرنسا، المنتخب السنغالي، المنتخب العراقي ومنتخب النرويج. هي تركيبة المجموعة التاسعة. المنتخب الفرنسي بطل العالم مرتين 1998 و2018، نذكر كان وصل للنهائي في دورة 2022، ومنتخب فرنسي يعتمد على نجومه والعالمية مبابي، غريزمان، والمنتخب بلديك يتميز بالقوة الهجومية والعمق التكتيكي، واحد من الفرق المؤهلة للعب الأدوار الأولى في هذا المونديال. المنتخب الثاني المكون للمجموعة التاسعة هو المنتخب السنغالي بطل إفريقيا نسخة 2022، يشارك بقوة في المونديال. نذكر من أبرز إنجازات الكرة السنغالية بلوغ الدور الربع النهائي لنسخة 2002. منتخب يعتمد كذلك على نجوم عالمية ساديو ماني وإدوارد ماندي، ويتميز بالقوة والانضباط. المنتخب السنغالي المنتخب الإفريقي الآخر المتواجد في المجموعة التاسعة. دائما مع المنتخبات العربية الحاضرة في هذا المونديال، وأتحدث عن المنتخب العراقي. المنتخب العراقي تأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين في تاريخه، والنسخة الأولى كانت في المكسيك 86، والثانية يشارك فيها في بطولة العالم 2026. نذكر هذا بالنسبة للمنتخب العراقي. المنتخب العربي الحاضر في مونديال 2026، نذكر في النسخة الأخيرة المنتخب العراقي كان رصيده 0 من النقاط في هذه المشاركة. دائما مع تركيبة المجموعة التاسعة، وتحدث عن منتخب النرويج. منتخب النرويجي اللي يسجل مشاركته الرابعة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم من خلال نسخة 2006 بعد غياب استمر تقريبا 28 سنة. ستالي سوربكان هو مدرب المنتخب النرويجي، وقائمة كذلك من شباب الكرة النرويجية حاضرين في نسخة 2026.
1: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة، ومن أبرزها انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. المطالبة بحل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من أرياف ودمليز بالماء الصالح للشرب. ديباجة تواصل تنفيذ مشروع لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة والثقافة الرقمية. ورئيس الجمهورية يؤكد على أن الفرصة تتاح من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارجية على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في نشرة الثامنة صباحا للأنباء.

هذه إذاعة الكيف. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليكم الكل وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا. التوقيت توا 7:36 ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب. مجلس قلت قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم الثلاثاء الفارط تولامس بإشراف رئيسة الحكومة جملة من الإجراءات الهادفة لتجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. تهدف البرامج هذه وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وهذا عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. تتمثل أهم القرارات اللي تم الإعلان عليها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة بين 2026 و2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات الخاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين السدود، سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وكما كل مرة يعني مع ارتفاع درجات الحرارة يتزايد الانقطاعات، تزايد الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب. كما في ولاية الكيف ومدينة الكيف ارتفعت درجة الحرارة جاسيف، تكررت الانقطاعات توصل حتى بنهار كامل، توصل حتى بنهارين بثلاثة. في بالنا يعني ثم مشروع جديد في بيري هكا في بير النخلة يعني باش تتحسن تزود الماء الصالح للشرب في مدينة الكيف، لكن ما صار شيء، يعني ما تحسن بالعكس تتكرر الانقطاعات يعني دون سابق يعني اعلام. ان شاء الله يلقونا حل جذري وفيسع. الشركه الجهويه يعني سونيد الكيف ان شاء الله يلقونا حل يعني جذري للناس الكل مواطني الكيف اللي يضمروا بطبيعه من الانقطاعات المتكرره والمطوله. ناكد على المطوله للماء الصالح للشرب، ارتفاع درجات الحراره في حاجه كبيره الناس الكل للماء، نعرفه بطبيعة للصغير كيما للكبير. إن شاء الله يوجدونا حل جذري كيما ذكرت.

0: بابا حياك أهل فرح ملا بيك هذول العذبوني
1: الله الله
0: هذول المرمروني وعلى جسر المسيب سيبوني
2: الله الله الله.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
2: إشهار.
6: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
7: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بالجميع في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الخميس 11 جوان 2026. أكيد الحدث اليوم هو افتتاح مقابلات مونديال أمريكا كندا والمكسيك في 2026 بلقاء الافتتاح اليوم بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي عن المجموعة الأولى، اللي ضم كذلك منتخبي كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك. اليوم إذن لقاء الافتتاح مشكون في الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس في ملعب لاسيكا في العاصمة المكسيكية، ملعب يتسع لحوالي 105,000 متفرج، قد يكون فيه 90,000 متفرج الليلة في لقاء المكسيك وجنوب أفريقيا. أول مرة في نسخة عدد 23 في المونديال، لأول مرة ب 48 منتخب. لقاء الليلة إذن باش يكون الافتتاحي قبل حفل الافتتاح في الساعة 6:30 مساء، وبعدها المقابلة 8 ليلا يديرها ويلتون سامبايو من البرازيل، ويساعد في تقنية الفار الحكم كولومبيا بنيكولاس جابو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته في المكسيك لمباراته الأولى في مونديال كرة القدم، والمبرمجة يوم الاثنين 15 جوان في الساعة 3 صباحا أمام المنتخب السويدي. أجواء طيبة في مقر الإقامة وتدريبات بمونتيري البارح، حضور تقريبا 200 فرد من الجالية وكذلك من يعني مواطنين التوانسة الموجودين هناك وكذلك من الجالية العربية الموجودة في المكسيك اللي واكبوا تحضيرات المنتخب البارح في مدينة مونتيري. في تصريحات للاعبي المنتخب للصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، حنا بعل مجبري عبر عن اعتزازه وافتخاره بحمل زي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأكد أن المشاركة في المونديال حلم طالما راوده هو يتحقق مع المنتخب التونسي. وتحدث المجبري عن عزم الجميع لتقديم مونديال جيد والمرور إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ تونس. حكام المقابلات الأولى في هذا المونديال، لحد الآن تم تعيين حكام 4 أو 5 مقابلات، الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا للبرازيلي ويلتون سامبايو، الأرجنتيني فاكوندو تيلو يدير لقاء كندا البوسنة والهرسك، أمريكا باراغواي هولندي داني ماكيلي، والحكم المصري أمين عمر يدير لقاء كوريا الجنوبية جمهورية التشيك. وقمة الجولة الأولى في المجموعة الثالثة يوم السبت 3 جوان 11 ليلا بين البرازيل والمغرب، الحكم هو سلافكو فينشيتش من سلوفينيا لقمة المغرب والبرازيل. إذن مقابلات الليلة 8 جنوب أفريقيا المكسيك، وغدوة الصباح 3 يكون لقاء كوريا الجنوبية جمهورية التشيك، وفي الليلة 8 لقاء كندا والبوسنة والهرسك. واصل مع المنتخبات الوطنية الآن، ومنتخب أقل من 23 عام المشارك في دورة تولون الدولية لكرة القدم تعادل البارح في آخر مقابلته في الدور الأول ضد المنتخب الكولومبي 0-0. تعادل ممنعش المنتخب التونسي من المرور إلى النهائي بتصدر المجموعة بفارق الأهداف المدفوعة والمقبولة على الكونغو الديمقراطية اللي فازت على السعودية، ومكنت المنتخب التونسي من التأهل، لأنه في صورة فوز السعودية البارح فإن السعودية هي اللي تتأهل للدور النهائي. تونس إذن تتصدر بسبع نقاط فارق أربع أهداف في الأهداف المدفوعة والمقبولة، والكونغو بنفس الرصيد من النقاط لكن بفارق أهداف مدفوعة ومقبولة اثنين. النهائي باش يجمع تونس بالأول عن المجموعة الثانية اللي قد يكون كوت ديفوار اللي عنده توا ثمانية نقاط أو منتخب البرتغال اللي عنده سبع نقاط. اليوم الجولة الأخيرة نص نهار ونص فنزويلا اليابان، والستة البرتغال مع كندا. نهار السبت إذن تونس ضد البرتغال أو كوت ديفوار في نهائي بطولة تولون الدولية. الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تقرر معاقبة مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي لمدة 12 شهر، ومهاجم النادي الإفريقي فراس شوات ثلاثة مقابلات بعد تبادل العنف إثر نهاية ديربي العاصمة اللي فاز فيه النادي الإفريقي بنتيجة هدف مقابل صفر. شوات تم اعتماد الصورة التلفزية أو تقرير حكم عفوا وتبادل العنف، يعني ثلاثة مقابلات. توغاي اعتداء على مسؤول وكذلك تبادل العنف 12 شهر. هذه العقوبات في سلم عقوبات الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة، وهيئة الترجي تحتاج وتقرر استثنان في القرار بناء على ورقة المقابلة وما ورد فيها من تقرير للحكم وعدم اعتماد الصور التلفزية. النادي الإفريقي يقوم بتسديد مبلغ 660 مليون في أحكام باتة وخطايا مالية مستوجبة الدفع، مما يضمن للفريق رسميا المشاركة الموسم القادم في المنافسات المحلية والقارية موسم 2026-2027. بالنسبة لرمز البطولة باش يقوم بجولة في المدن التونسية، بدأها غدوة في الحمامات، نهار الأحد مش يكون في سيليانا، ونهار الاثنين الجاي بالنسبة لأحباء النادي الإفريقي في الكاف اللقب مش يكون موجود في مدينة الكاف الاثنين 15 جوان 2026. الحدث البارح في كرة اليد هو قرعة مونديال 2027 في ألمانيا النسخة عدد 30. المنتخب التونسي موجود في المجموعة الأولى مع ألمانيا وصربيا والأوروغواي، وأولى مقابلاتهم تكون نهار 13 جانفي ضد المنتخب الألماني. المجموعة الثانية فيها مصر إيطاليا الرأس الأخضر والسعودية، الثالثة فيها كرواتيا إسبانيا شيلي وتركيا، الرابعة فيها الأرجنتين فرنسا البرازيل الكويت، الخامسة فيها السويد النرويج اليونان وقطر، البرتغال في المجموعة السادسة مع جزر الفارو والجزائر وبولونيا، السابعة فيها الدنمارك سلوفينيا أمريكا وأنغولا، والثامنة فيها إيزلندا مقدونيا الشمالية البحرين واليابان. الثلاثي الأول من كل مجموعة يتأهل للدور الرئيسي من هذا المونديال. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي. مونديال يبدأ نهار 3 جانفي تواصل حتى 31 جانفي 2027. نكمل بالمباريات الودية الاستعدادية للمونديال. البارح البرتغال تفوز بصعوبة على نيجيريا 2-1. رونالدو لعب المقابلة وخرج في دقيقة 64 لكن مردوده كان دون المأمول بالنسبة للمنتخب البرتغالي. انجلترا فازت على كوستاريكا 3-0، والجزائر فازت على بوليفيا 4-0. هدف عيسى مندي دقيقة 45، أمين جويري دقيقة 57 و69، وأنيس حاج موسى في دقيقة 61. هذوما أهداف المنتخب الجزائري، ثلاثة أهداف في ظرف 5 دقائق 57 59 61 دقيقة. بالنسبة للمنتخب الجزائري تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال أمريكا كندا والمكسيك، أولهم هو المنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله بالتوفيق ليه وأولى مقابلته يوم الاثنين المقبل. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكيف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.

0: شك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعية الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الضغط والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى؟
1: شوية
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الأخبارية. ومن أبرز عناوينها، بولاية سليانة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. المطالبة بحل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من أرياف ودمليز بالماء الصالح للشرب. ورئيس الجمهورية يؤكد على أن الفرصة تتاح من جديد سواء لمن تورطوا من في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائية معهم. في تفاصيل هذه النشرة، انطلق أمس بولاية سليانة موسم حصاد وتجميع القمح وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب، وذلك بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة. ووصفت مديرة وزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالح موسم الحبوب الحالي بالطيب، لافتة إلى أن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991,000 هكتار على مستوى وطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. وأكدت المسؤولة أن التقديرات تشير إلى أن أصابة الموسم الجاري تتجاوز الموسم المنقضية، وأن المردود العام يبلغ 22 قنطار في الهكتار، وبلغ مردود القمح الصلب 24 قنطار في الهكتار و 10 قنطار في الهكتار بالنسبة للشعير.
2: موسم الحبوب 25-26 في تونس هو موسم طيب، المساحات المبذورة هي في حدود 991 ألف هكتار على مستوى وطني، والحمد لله التساقطات يعني كانت موجودة في مختلف مناطق الإنتاج وكانت موزعة على كامل موسم إنتاج الحبوب، كذلك توفير كميات هامة من البذور الممتازة بما فيها أصناف جديدة، دونك تم استنباط على مستوى المعهد الوطني بحوث زراعية بتونس، والحمد لله التقديرات تشير إلى أنه الإصابة باش تتجاوز إصابة الموسم الفارط. المردود العام هو في حدود 22 قنطار في الهكتار، قمح الصلب في حدود 24 قنطار في الهكتار، والشعير 19 قنطار في الهكتار. عندنا إضافة بالنسبة لمادة الشعير من حيث الكميات وكذلك من مادة القمح اللين. بالنسبة للاستعدادات يعني تجميع الصابة انطلقت مبكرا، انطلاق مواسم الحصاد تختلف من منطقة إلى أخرى حسب أول نسبة الرطوبة وكذلك حسب أنواع الحبوب.
0: من جانبها، أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154 ألف هكتار موزعة إلى 76 ألف هكتار قمح صلب و10,600 هكتار قمح لين و66 ألف هكتار شعيرة، مؤكدة على أن المساحات المذكورة في مجملها في حالة حسنة بنسبة 78% و16% حالة متوسطة و6% دون المتوسط.
3: المساحات المبذورة في ولاية سليانة عنا في حدود 154 ألف هكتار، منها 76 ألف هكتار قمح صلب. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة. فيما يخص التوقعات الصابة تتجاوز 3,100,000 قنطار، تعتبر صابة طيبة. في أغلب المعتمديات عنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها منها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاعها متجاوز 60%، واللي هي تعتبر مناطق متضررة عنا.

0: ألف رأس ضد مرض الجلد العقدي بنسبة إنجاز فاقت 115% مع تقدم حملات تلقيح المجترات الصغرى.
1: تلقيح تقريبا 18500 رأس بنسبة إنجاز فاقت 92.5% ضد الحمى القرعية، وضد مرض الجلد العقدي تم تلقيح 22980 رأس بنسبة إنجاز فاقت 115%. بعد ذلك تم تلقيح المجترات الصغرى 232000 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القرعية 61.5%، وضد مرض طاعون المجترات الصغرى والجدري تم تلقيح 178900 رأس، وكذلك تلقيح المجترات الصغرى ضد الحمى المالطية اللي تم تلقيح 103000 رأس بنسبة إنجاز وصلت إلى 86%. كما تم في آخر السنة الفارطة وبداية السنة ذي تلقيح الكلاب ضد داء الكلاب وصلت إلى 21700 رأس بنسبة إنجاز قاربت 87%.
0: يطالب المجلس المحلي بوادي مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشراب وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. عضو المجلس المحلي بوادي مليز محمد علي لينوبلي.
2: مجامع مائيه ديما برشا معناها مش جديده، المجامع الشبكات ديما برشا تهرت بالرغم تدخلات معناها المندوبيه على الفلاحه عاصمه الجنوبيه مجمع نفس الاشكاليه وتصلح، ما انا نشوفه مش حل. اذا كان ما تدخلش صونات معناها ماهوش حل. كانت ابرز مطالبنا هي تدخل الصونات مباشره في امكانيه الدوله ضعيفه شويه، ما كضروره امور بالمجمع بالمجمع ولا راسه مطبيع مجمع شمتو اللي هو من اعلق المجامع، مجمع كامل عماده ومع زوز قرى اخرين جنوبة الشمالية. هي المجامع اللي حابسة ترجع تخل بالإمكانيات الموجودة، المهم عبيد تشرب الماء في الصفة ذا معنى هذه أولوية قصوى. مواطن يزود بالماء صالح الشراب ومسالك فلاحية، حاولنا تكون فما حملات مشتركة بين المواطن وبين الدولة ما تتمثل في السلوات المحلية بتراكس توفير تراكس ومع المواطنين تراكس من عند الدولة باش نجموا نهي واللي نقدروا عليه. فما حالة عزلة فك عزلة صفة أسنان حاولوا نصلح نقدروا عليه.
0: تواصل جمعية صوت الشاب بباجة تنفيذ مشروع أسرت الذي يهدف إلى المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. رئيسة جمعية صوت الشاب بباجة إيمان الجابري.
3: الهدف الرئيسي بتاعه هو المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج الشباب المهني في مجال الثقافة الرقمية. البروغرام فيه عدد محاور يخدم عليهم، مواهب، الفنون، الإبداع، الإدماج والبحث. نحن حبينا نمسوا معتمديات الكل متاع بيجة. لحد الآن عملنا 3 أنواع متاع تكوين. شفنا اللي في ولاية بيجة بالحق عندنا طاقة كبيرة متاع دي جون ينجموا يعملوا إن كرياسيون، فما كرياتيفيتي، فما إبداع. بالحق يستناو في فرصة باش يوريو الخدمه نتاعهم. ندعو الشباب نتاع وليت باجي الكل يدخلوا يعمروا الاستماره اللي موجوده في الباج نتاع الفيسبوك نتاعنا. نعاونوا حتى في الفري ترانسبور نتاع لي جون، كان فما دي جون يحبوا يحضروا معنا من بلايص بعيده دونك مرحبا بهم. نتكفلوا بالاعاشه نتاعهم بالترانسبور والتكوين من احسن ما شفت لي فورماتور الحق اللي جابوهمنا بروغرام تسيير. دونك من هنا ندعو الشباب الكل يجيو بحضنا لللاب اللي موجود في مقر جمعيه صوت الشاب على ذمتهم، مجهز باحدث تجهيزات اللي تخص معناها البروغراماسيون الابداع الرقمي. حتى لي جون ما عندهمش دي بي سي نحن نوفر لهم دي بي سي. البروغرام ان شاء الله باش يتواصل حتى فيفري ولا جانفي 2027.
0: في الشأن الوطني قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل او في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم. يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وذكر رئيس الدولة أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية المحاسبات مع أي شخص قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب. وشدد رئيس الجمهورية على أنه ومنذ الآن لا مجال للمساومات ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائية دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع.

0: بعيدا عن التنكيلية، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. وذكر رئيس الجمهورية أيضا أن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد، مؤكدا على أن الإجراءات يجب أن توضع في أجل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مفيدا أن لجنة الصلح سيتم تشكيلها في أقرب الأجال طبقا للمرسوم الذي تم وضعه، وتم ذلك بعد ذلك تعديله. أطلقت أمس وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و25 سنة، لسيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وطنيا أيضا دعت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعملية نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. ولاحظت تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف هذا المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور 3 رئيسية. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 13 آخرين اليأمس جراء غارات شنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية استشهد شخصان وأصيب عدد آخر، وذلك في تواصل للاعتداءات المتواصلة في قطاع غزة. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، قائلة إن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أمس إن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، وأضافت هذه الغارات رد على العدوان الإيراني المتواصل والغير مبرر. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستواصل ضرب إيران، وذلك بعد يوم واحد من شن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جنوبي إيران عقب إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية سليانة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. المطالبة بحل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من أرياف ودمليز بالماء الصالح للشرب. ورئيس الجمهورية يؤكد على أن الفرصة تتاح من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موجز 9. إلى اللقاء.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إشهار.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
4: إشهار.

0: إشهار.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
3: نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس كل تحقتوا بينا الآن عبر موجات إذاعة الكاف وآخر الأخبار التكنولوجية مع زميلي علي اليونسي في آي تيك.
4: آي تيك
3: علي، نهارك زين، أهلا وسهلا.
5: صباح النور يمين وصباح النور لكل سادة المستمعين. أخبار الآي تيك نبدأها اليوم مع انستغرام ونقولوا وداعا للخوارزمية العشوائية. انستغرام ولا تمنح المستخدمين تحكم أوسع في الالجوريتم الخاصين بالمحتوى، وأعلنت شركة ميتا في بيان رسمي على توسيع ميزة تخصيص الخوارزميات. معناتها باش الخوارزميات الالجوريتم باش يولي بيرسوناليزي ويقوم المستخدم باختيار شنية يظهر له في الصفحة الرئيسية، الشيء اللي يتيح للمستخدم مستخدم تحديد الموضوعات اللي يرغب في مشاهدتها بصفة أكثر ولا التقليل منها حسب المحتوى المقترح. وقال رئيس انستغرام وأن الخطوة هذه تهدف المنح المستخدم قدرة أكبر من التحكم في تجربتهم داخل الابليكاسيون. ووضحوا أن الشركة تسعى لتمكين الأفراد من تشكيل تجربة استخدام تتوافق مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم الشخصية، وتعتمد الميزة الجديدة على اختيار موضوعات محددة مرتبطة بالاهتمامات لسنتر دانتيري بتاع المستخدمين، كيما محتوى تربية في المحتوى الرياضي الفريق معين ولا التصوير الفوتوغرافي وغيرها. والتعديل طبيعة التوصيات هذه باش تظهر في الصفحة الرئيسية، وما تسمحش الميزة حاليا بزيادة ظهور منشورات الحسابات اللي تبعها المستخدم بالفعل، لكنها تقتصر على المحتوى القائم على اهتماماته. الميزة جر هذا يجي في وقت يواصل فيه صناع المحتوى واصحاب العلامات التجارية في البلاتفورم انستغرام انتقادات اليات النشر بسبب وصول المنشورات باستمرار، لكن بالنسبة للميتا تحاول ديما وأنها ترضي أكثر المستخدمين مش صناع المحتوى. الالجوريتم في انستغرام وفيسبوك نعرفوا في أنه كل مرة يتبدل وكل مرة يكون بطريقة وكل مرة يتم التشجيع على نوع من المحتوى. المرة هذه باش يولي المستخدم في انستغرام هو اللي قرر شنو يظهر له، خاصة في الباج الصفحة الرئيسية متاعو، وخاصة وقت اللي يبدا يسكرولي في اللي ريل. من ميتا نمشيو اليوتيوب. يوتيوب اللي تطلق سيستم جديد للمساجات بعد سنوات من التوقف. كشفت منصة يوتيوب على بدء التوسع في طرح نظام جديد للمراسلة في وسط الابليكاسيون يوتيوب بعد مرحلة اختبارات بديت عندها عام باش تسهل اكثر تواصل المستخدمين حول الفيديوهات المفضلة لهم بطبيعة مباشرة من وسط الابليكاسيون. بعد مرحلة اختبار بدأت يوتيوب في التجربة. بطبيعة التجربة بشكون من خلال ايكون موجودة خاصة بالمراسلات في الزاوية العلوية من الشارع اليمين في الابليكاسيون يوتيوب، اللي شيء اللي خلاها تبعث فيديوهات وتنجم تبارتاجي اليانات وتبارتاجي المقاطع القصيرة الشورت وحتى اليانات متاع اللايف، بالإضافة لإجراء محادثات فردية مع ناس أخرين من غير الحاجة للخروج من الابليكاسيون. يعتمد النظام الجديد على اليت الانفيتاسيون، يعني لازم تكون عندك انفيتاسيون خاصه من باش تنجم تبعث ميساج. ما تنجمش تبدا المحادثات مع اشخاص اخرين الا بعد ارسال رابط اللي فيه الانفيتاسيون، وكيك تبقى الديسكسيون موجوده وتبقى صلاحيه الدعوه مده 7 ايام، الشيء اللي يعكس تركيز يوتيوب على تعزيز التواصل بين الاصدقاء وافراد العائله المعروفين من غير ناس أخرين من برا تنجم تبعث لهم بشكل مباشر. يعني لهنا يوتيوب قاعدة تحرص أنه التواصل يكون بين الأصدقاء أفراد العائلة المعروفين من قبل، مش خاصية للتعارف. بعد ما يتم فتح اليان يطلب من اللي وصلوا اليان تفعيل المساجات ولا تأجيل القرار، والشيء اللي يخلي الميزة هذه موجهة بالدرجة الأولى لمشاركة المحتوى المرئي ومناقشته. وهكذا يوتيوب تبين أنها ما هيش مستعدة أنها تكون بلاتفورم للتعارف من خلال الرسائل، بل تبقى بلاتفورم لنشر المحتوى الفيديوهات بشكل أساسي. نختم أخبارنا مع جوجل. جوجل اللي تقرروا أنها تخفض سعر اشتراك الـ AI Plus وتضاعف حتى سعة التخزين متاعه. شركة جوجل أعلنت على تخفيضها لسعر الاشتراك في الـ AI Plus المخصص لخدمات الذكاء الاصطناعي 5 دولارات شهريا اللي كانت 8 دولارات، مع مضاعفة سعة التخزين المرفقة بال منتبلها بونمو هذية من 200 حتى 400 جيجا باش توسع أكثر قاعدة المستخدمين في نماذج جيميني المتقدمة. وأكد المسؤول على قسم اشتراكات جيميني في جوجل وأنه تعديلات جديدة ولت متاحة للمشتركين الجدد وباش تبقى توصل للمشتركين الحاليين وباش يتحصلوا على المساحات الإضافية خلال الأيام الجاية. هذا سعر جديد بالنسبة للي اي بلوس اللي بدأ في جانفي 2026 بوصفه خيار منخفض التكلفة للوصول لنموذج جيميني 3 برو بالإضافة لزوتين متاع نانو بانانا برو والديب ريتشارش متاع شركة جوجل. واتاحت الخطة هذه المزايا المقابل قيود استخدام أكبر مقارنة بالاشتراك متاع الاي برو. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك لليوم، نرجع مع يمينة ويتواصل المشوار في الماتينالة.
4: هاي تك
0: إشهار.
1: أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار.

0: مرحبا بكم عبر موجات إذاعة الكيف، وين ما كنتم مستمعين ومستمعاتنا. مباشرة الآن نمشيو إلى جندوبة، حيث زميلتي رفقة عبيدي في أسعار السوق لليوم. رفقة، نهارك زين. أهلا وسهلا رفقة.
1: هل فلا يا مينة، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا. صباح عليكم الناس الكل، وإن شاء الله يوم موافق للناس الكل.
0: شكرا ليك. وين متواجدة بالضبط أنت؟
1: جندوبة اليوم،
0: جندوبة المدينة. أسعار السوق لليوم رفقة لو تسمع.
1: أسعار، أعطيك الأسعار يا مينا وانت يحكم عاد نجم نقضي ولا لا اليوم. على كل سماحة ذكية كبيرة على مستوى مدينة جندوبة. مصباح بكري، نعطيك أهم الأسعار. البطاطا بين 16 و 120، البصل بين 15 و 120، الفلفل الحلو حتى 3500، والحار الحار 3500، والحلو حتى 3800، الطماطم 2303 دينارات، السفناريا بين 15 و 17 جنيه، اللوبيا الخضراء والحمراء حتى 7 دينارات و5 جنيه، الجبانة 4500 5500، الخس والليكيو بين دينار 15 و 16 جنيه، القناوية 100 جرام بالفين، خضار الورقية ب 500 ملم، الكرنبة بين 15 و 2000، الكعبة القراع الأحمر 18 جنيه، والقراع الأحمر بين 3300 و 3500، الفقوس 2503 دينارات، الكرنبر 2000، البروكلو 2500، الخشف العادي 15 جنيه، الباذنجان بين 2500 و 2800، والقارس بين 2000 و 2500. بالنسبة للغلال، البنان من 13 دينار حتى 15 دينار، الدقلة 8500 وحتى 12 دينار و200 و13 دينار 8000، الفريز ب 2000 و 2500 طن، وثم اللي عنده 3500 طن، الخوخ بوتابجايا بين 3000 و 4500، الخوخ كراميل بين 4000 و 4800، بطيخ 2300 كيلو، الدلاع 15 كيلو، البصاع 3800، التوت بين 8000 و10 دينارات، السوريز وصل حتى 25 دينار، هو ب 10 دينارات 15 دينار، وثم حتى 25 دينار، غالي برشا. المشماش بين 2500 و4900، التفاح بين 6000 و7500، كرموس 9 دينارات و10 دينارات، العوينة 4000 و4800، بالنسبة للحوم الدجاج 8490، فخاب الدجاج 14900، دار الدجاج 18 دينار و500، فخاب دان 11 دينار و490، اسكالوب دان 18500، اسكالوب الدجاج 19900، العظم 900 ملغيم، الحارة جوانح الدجاج 6490، العظم العادي وصلت حتى 5000 الحارة يمينة،
0: والفاروق العادي الحارة العظم العادي
1: وصلت بين 3 دينارات ما عادش بالفين، معناها بين 3 دينارات و5 دينارات الحارة العظم العادي. الفاروق بين الطابايع بين 20 و25 دينار، الداند بين 60 و80 دينار، والأرنب الضيعة بين 12 و20 دينار، بالنسبة للعلوش 65 دينار، البرجلي 60 دينار، العبرة 43 دينار، المخلط 33 دينار، المرقاز ب20 دينار العادي حتى 45 دينار سبيسيال، كبدة 60 دينار العلوش، 55 دينار البقري، ساق علوش ب2000 فرنك، الكتلات عجل حتى 35 دينار، هرقمة 12 دينار، راس علوش بين 20 و25 دينار، قط علوش 15 دينار، قط بقري 10 دينار. بالنسبة للأسماك، سردينة 6800، التريدي 28 دينار، نظري 23 دينار 800، دورال 22 دينار 400، القاروس 28 دينار 800، البوري 12 دينار 800، الغزالة 12 دينار 800، كروزيت 14 دينار 800، الشوفيت 10 دينار 800، البوغا 6800 طن 11 دينار و500، والمرجان ثم 3 أنواع أغلى نوع 16800.
0: أسعار الحقيقة غالية شوية، خاصة اللحوم، رينا ارتفاع أكثر يعني يمكن اللحوم الحمراء بعد العيدك ولا لا؟
1: اي اغلات بعد، المهم مش كلهم محلولين على فكره، من بعض المزيد وما بديتش الخدمه.
0: بصفه عامه الاسعار، اسعار اللحوم الحمراء غاليه.
1: اي اغلات، 65 دينار العلوش قبل العيد، معناها ديجا هو في العيد وصل له حتى 70 دينار
0: وصل 80 دينار، وصل 80 دينار.
1: اي معناها في العاصمه وصل حتى 85 دينار، وحتى يمكن حتى ثم ناس شريت بالميزان دونك يمكن هذاك على شغلات، لكن غالي برشا معناها. توا زاد 65 دينار.
0: حتى الغلا الاسعار ماهيش في المتناول.
1: الاسعار غاليه برشا زاد نتاع الغلال معناها ما تنجمش تشري غله يعني. عرفت كيف تمشي تعمل دوره بالحق غاليه، حتى الخضره راه حتى في الاسواق الاسبوعيه راه فماش تنجم لازم تمشي تعرف تختار الوقت باش تمشي في السوق الاسبوعيه باش تقضي، ما تنجمش تمشي بكري الصباح حتى تبدا غاليه برشا، لكن تقريبا نفس الاسعار يمكن مأخر شويه، لكن الاسعار غاليه مثلا الطماطم في 4000، في الفلفل في 4000، كيف كيف معناها في الوقت تمشي للاسواق السوق الاسبوعيه باش تحس السوق طايح شويه، ولكن غالي بطاطس ال 2000 2500 غاليه معناها ماهيش ما تبعدش برشا على السوم العادي اللي نمشيو ناخذوا به في اليوم.
0: مش السوق الاسبوعيه من المفروض تكون ارخص الاسواق.
1: هذاك اللي كي نحكوا على الاسواق الاسبوعيه دي لحظات اليوم جندوبة ما فماش سوق اسبوعيه، لكن مقارنة ديما نقول جندوبة مقارنة بطبع القاولة عندها سيرتو تم خير شوي في الأولى زاد السوق الأسبوعي نتاعها لحد معناها مشكورة، يقول لك لسوا خير معناها من الأيام العادية، لكن تبقى دائما أسعار الخضر والغلال مرتفعة.
0: ان شاء الله الايام القادمه والاسابيع القادمه تكون الاسواق خير من هكا رفقه.
1: ان شاء الله يمينا ان شاء الله احنا كنا نمنيو في روحنا
0: الاسبوع نقولوا هالاسبوع ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي لكل مستمعينا ومستمعاتنا في ولايه جندوبه، شكرا ليك والى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: هذه إذاعة الكيف. نهاركم زين ونهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تتابعوا فينا في صباح الخير اليوم. زلنا متواصلين معكم حتى للتسعة، وحبيت نحكي على القافلة الصحية لفائدة نساء القلعة الخصبة، قلعة سنان، تجروين وجريسة. اليوم تنظمها الجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالكيف وقسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكيف. نأخذ أكثر تفاصيل عن هذه القافلة الصحية مع الدكتورة ثروة أنصيب، طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد ومساعد استشفائي جامعي. دكتورة نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات إذاعة الكيف.
1: عسلامة، صباح النور.
0: مرحبا بك دكتورة. يظهر لي انطلقت القافلة الصحية منذ قليل على الساعة 8:00، لو تعطينا أكثر تفاصيل عن هذه القافلة الصحية.
1: عسلامة، مرحبا بكم. دونك احنا اليوم حاضرين في إطار حملة تحسيسية وتوعوية على زوز سرطانات اللي هما من أكثر سرطانات انتشارا معنا عند المرأة المصرية، سرطان الثدي وعنق الرحم، وهذا تحت إشراف الإدارة الجهوية للكيف والجمعية التونسية للقابلات فرع الكيف، تترأسها مدام روضة الصالحي. دونك يعطي الصحة على الحضور وعلى التنظيم، وكولابوراسيون بيان سور مع قسم النساء والتوليد بالكيف. الحملة هذه دونك باش نحاولوا نوعيوا المرأة التونسية والمرأة بولاية الكيف بصفة خاصة على أهمية التقصي، خاطر كل ما نفيقوا بكري كل ما الريزلتا خير، كل ما الشغل خير. مش كان اليوم ما في على طول العام وينجموا يجيو حتى لي كونسلتاسيون والكل. بالنسبه لسرطان الثدي هو سي لو بروميي كونسيغ معناها جينيكولوجيك عند المراه التونسيه وعند المراه في العالم. نحاولوا انه الوقايه تكون بتنظيم معناها نمط الحياه، ونشجعوا النساء على رضاعه طبيعيه، على انها تتحرك، تنقص زاده الميزان. وزاد باش نكون عنا احنا لا بريفونسيون سيكوندير اللي هي الوقايه الثانويه، ان احنا نعطي نعملوا لهم ليكزامان، نعلمهم هما كيف يتفقدوا رواحهم، وزاد عن طريق ليكزامان راديولوجيك كما لا ماموغرافي اللي معناها باش يحضروا بها النساء حاضرين معنا اليوم. بالنسبه لسرطان عنق الرحم كيف دونك اهم عامل هو الفيروس الولم الحليمي البشري اللي هو الفيروس HPV. دونك الوقايه تصير عن طريق التقصي بال لسخوتي معناها التحليل تاع المسحه تاع عنق الرحم، وعن طريق التيست HPV اللي موجودين معنا زاد ايكوغرافي. وتعاو مشكورين دونك نساء على الحضور، والجمعيه التونسيه القابلات فرع الكيف على التحضير. مهم ياسر معناها انه نساء يجيو انهم يتبعوا ويقوموا بالوقايه هذيا، ومشكل في الحملات التحسيسيه ولا حتى في اكتوبر غوز دونك على طول العام.
0: انتم متواجدين اليوم بالضبط فين؟ في القلعه الخصبه، في قلعه سنان؟
1: اي في القلعه الخصبه، قلعه سنان، وتجروين.
0: تجروين وجريسه، يعني اول مره انكم حاضرين في ولايه الكيف.
1: اي القلعه تتنقل معناها ما بينات المدن الكل معناها.
0: شكرا لك دكتوره ثروه انصيب، طبيبه مختصه في امراض النساء والتوليد، ان شاء الله بالتوفيق لكم.
1: يعيشك يعطيك الصحه.
0: شكرا والى اللقاء.
2: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

يتميز طقس اليوم الخميس بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق، تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح، تهب الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال. الحرارة اليوم في انخفاض، حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق، وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. هذه أحوال الطقس لليوم. نعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة اليوم بولايات الشمال الغربي. نبدأ بالكيف. بالنسبة لقلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجروين هاجر مسعودي، سرس صيدلية عبدالوهاب حسني، الدهماني صيدلية سامي الضاوي، نبر يامن مزي. بالنسبة للكيف المدينة، صيدلية أيمن غرابي، صيدلية زيتلانا باتشيخ، وصيدلية سمير بورسقي. بالنسبة للكسور، صيدلية خالد انتيتي، سقية سيدي يوسف أمال بوغانمي. ولاية بيجم، جاز الباب، صيدلية منظر عكرمي، تبرسق، صيدلية هادي بالهادي، تستور، صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجا المدينة، صيدلية فارس بن كوسا. بالنسبة للنفزة، صيدلية سونيا قدور، تيبار، صيدلية رفيق قزم، ويد الزرقة، صيدلية نيديا شلويتي، سيدي إسماعيل، صيدلية فراس انسيري. ولاية سليانة، نبدأ بعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، قعفور، جلال الدين فرحات، الكريب، صيدلية محمد تقية، سليانة المدينة، أيمن مناعي، الروحية، صيدلية هنون حسني، مكثر، محصر رمضاني، كسرة، صيدلية يوسف مفداوي، برقو، صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة لولاية جندوبة، نبدأ بتبرقة، صيدلية خميس الرزقاوي، غار جيمي، صيدلية العروسي لنكشيري، عين دراهم، صيدلية رضا ذيفلي، فرنانة، طارق العلوي، جندوبة الجنوبية، صيدلية رضا السعيدي، جندوبة الشمالية، مهدي مهدويني، بو سالم، منير المشرقي، وبالريجة أحسن غزويني. تقريبا هكا نوصل نهاية لقنا هذا معكم اليوم. من صباح الخير مع أجمل تحيات هاجر مناعي، سعاد عباس، هند اليوم في مراقبة البث، هند اليونسي. أجمل تحيات يمين رزيق من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا، ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: الانتخابات المشاركة.
1: إلى المجموعة العاشرة واللي ضمت المنتخبات التالية: منتخب الأرجنتين، المنتخب الجزائري، منتخب النمسا ومنتخب الأردن. نذكر المنتخب الجزائري حاضر في هذه النسخة من المونديال، منتخب بطل إفريقيا، يملك تاريخ قوي في المونديال، وأبرز إنجاز كان بلوغه الدور 16 في المونديال 2014، هذا بالنسبة للمنتخب الجزائري. منتخب عربي آخر موجود في هذه المجموعة العاشرة، منتخب النشامة، ويشارك لأول مرة المنتخب الأردني في تاريخه في بطولة العالم لكرة القدم تحت قيادة المغربي جمال السلامي. ذكر القرعة أوقعت المنتخب الأردني في هذه المجموعة القوية. ذكر أولى المقابلات بالنسبة للمنتخب الأردني باش تكون نهار 17 جوان مواجهة ضد منتخب النمسا، نهار 23 جوان يواجه المنتخب الجزائري، ويوم 28 جوان يواجه منتخب الأرجنتين، وجيل ذهبي بالنسبة لكرة القدم الأردنية. موسى تعمري، يزين النعيمات، وعلي علوان من أبرز أسماء المنتخب الأردني الموجود في هذه النسخة لأول مرة في تاريخه منتخب الأردني لكرة القدم. هذا بالنسبة للمنتخب الأردني، وبالنسبة للمنتخب الأرجنتيني صاحب الأرقام القياسية والأسماء العالمية حاضر في هذه النسخة بعد 4 أيام من تتويجه ببطولة العالم في قطر. المنتخب الأرجنتيني يواصل مسيرته بنجاح، واحد من أبرز الأسماء والمنتخبات اللي باش تكون يعني تنافس على اللقب بأسماء العالمية. ليونيل ميسي الأبرز باش يكون حاضر في هذه النسخة، نسخة 2026 من المونديال، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية والكندا والمكسيك. هذا بالنسبة للمجموعة العاشرة. دائما مع تركيبة المجموعة العاشرة لنذكر ضمت الأرجنتين، الجزائر، النمسا والأردن. منتخب النمسا حاضر في نهاية المونديال للمرة الثامنة باش يكون موجود منتخب النمسا، وكانت أبرز إنجازاته المركز الثالث في نسخة 1954 والمركز الرابع في مشاركته الأولى بالنسبة لمونديال 1934. وثلاثين نذكر وين تحصل على المركز الرابع، مركز ثالث في نسخة 1954 نذكر بالنسبة للمنتخب النمساوي حاضر في هذه المجموعة العاشرة إلى جانب الأردن، الجزائر ومنتخب الأرجنتين.
2: إشهار.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج
6: ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي، وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: إشهار.
7: صوت الشمال
8: ما
0: مستمعي الكرام، أسعد الله صباحكم، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرامي صلحا جزائيا معهم. يعرض ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وذكر رئيس الدولة أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، وقال أنه نريد صلحا يقوم على إعادة كل من لم نهب من الشعب إلى الشعب. وصفت مديرة الزراعة الكبرى بدار العمل إنتاج الفلاحي ربع بن صالح موسم الحبوب لسنة 25 و2026 بالطيب، لافتة إلى أن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991 ألف هكتار على مستوى وطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. وأكدت أن التقديرات تشير إلى أن إصابة الموسم الجاري تتجاوز الموسم المنقضي، وأن المردود العام يبلغ 22 قنطار في الهكتار. أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسلية نور الزويري بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154 ألف هكتار، مؤكدة المساحات المذكورة في مجملها في حالة حسنة بنسبة 78% و16% في حالة متوسطة و6% دون المتوسط. يطالب المجلس المحلي بواد مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من الأرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب، وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما من ارتفاع درجات الحرارة. أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلة النفط والسفن التجارية، قائلة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق نار. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
7: زوايا الأحداث،
8: زوايا الأحداث،
7: زوايا الأحداث،
9: زوايا الأحداث،
10: زوايا الأحداث.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 9:05 على موجتنا، موعد انطلاق زوايا الأحداث كما تعودتوا به معاكم اليوم 9:50 فقط. والمناسبة هي مناسبة سعيدة جدا، اليوم إن شاء الله تدشين الاستوديو المركزي

اكتشفوا معنا لحظة بلحظة كل جديد وفي مواصفات هذا الاستوديو الجديد للبث. نرجع للمضمون حصتنا اليوم اللي كالعادة نبدأها بفقرة تحديث ساعة، وإن شاء الله بعد شوية نكونوا على موعد مع المستجدات العالمية في حضور الكاتبين عبد الزريعي وصبري الرابحي. في الجزء الثاني من الحصة وضيف البرنامج اليوم من جمعية أفريقا لاستراتيجيات التنمية سي أحسان اللاموشي باش حدثنا على زوز مواضيع. اليوم فما لقاء خاص لفائدة أصحاب أفكار المشاريع الفردية، اللقاء هذا يتم تنظيمه من طرف عدد من الجمعيات مكونات المجتمع المدني وأيضا الشبان، إن شاء الله يكونوا في الموعد. وأيضا الموضوع الثاني باش نتحدث عليه هو اتفاقية شراكة كانت عقدتها جمعية أفريقا لاستراتيجيات التنمية مع مركز الدفاع الاجتماعي بجندوبة. الاتفاقية إطارها وشنية أهدافها وشنوة نجم تضيف للطرفين، إن شاء الله هذا كل في حضور منسق المشاريع بجمعية أفريقا سي أحسان اللاموشي نتعرفوا على التفاصيل. في تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا هجر المناعي، مراقبة البث هند اليونسي، تنسيق العام للحصة معنا سعد عباس، في المكالمات الهاتفية مكرم العوادي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الويب لإذاعة الكيف معنا زميلتنا ليليا بليل. من أمام الميكروفون معكم ضحى البوكيري، مرحبا بكم في الاستماع.

0: على هذه الأنغام نستقبل ضيفنا الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا دكتور عابد.
1: مرحبا بك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين في إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. أيضا من الجانب الآخر يحضر معنا الكاتب الصحفي صبري الرابحي. مرحبا سي صبري.
2: مرحبا أخي الدحى. مرحبا كيف مستمعات ومستمعي إذاعة الكاف. تحية لك وتحية للفريق التقني رفض في هذا البث وللدكتور عبد السريع.
0: أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور عابد الزريعي وعودة على حوصلة ميدانية للمستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: نعم حقيقة الأرض الفلسطينية المحتلة الآن العنوان الأبرز هو التقرير الذي قدم من قبل منظمة العفو الدولية. هذا التقرير حقيقة يستحق التوقف والانتباه نتيجة إلى مجموعة من المعطيات. أولا فيما يتعلق بتوقيت هذا التقرير، التقرير صدر يوم 10/6 في برلين، أي بمعنى آخر في اليوم التالي للتقرير الصادر على لجنة التحقيق للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وأيضا بعد يوم واحد من إصدار مجموعة من الدول الأوروبية عقوبات بحق مجموعة من المستوطنين في الأراضي المحتلة. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أيضا هو عنوان التقرير الملفت للنظر والمعنون به محو كل ما هو فلسطيني، وبالتالي من خلال هذا العنوان هو يصوب على السياسة الصهيونية المتبعة الآن تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي الضفة الغربية بشكل خاص. هذا مسألتين. المسألة الثالثة أن التقرير يبدو في جانب منه يمثل عملية رد على تقرير الأمم المتحدة وعلى موقف تلك الدول، من خلال أولا هو يؤشر بإصبع أن هناك تواطؤا من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأن سياستها الصامتة باتجاه ما يقوم به الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة ساهم في توسيع سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وطرد السكان، وبالتالي هو يعتبر أن العقوبات الفردية المسلطة على مجموعة من المستوطنين هي ذات طابع رمزي ولا تجيب على السؤال الأساسي والمهمة الأساسية الآن، وهي يطالب طبعا الاتحاد الأوروبي أن يوقف ويعلق اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني. وفي هذه النقطة يتقاطع التقرير مع الحملة الشعبية المتنامية داخل دول الاتحاد الأوروبي المطالبة بتعليق الشراكة ما بين الاتحاد والكيان الصهيوني. الجانب الآخر أن التقرير بدون أن يشير ولكنه يتضمن نوعا من النقد لتقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة، لأن تقريرها ساوى ما بين الضحية والجلاد، فهو في الوقت الذي يؤشر إلى الانتهاكات الصهيونية القائمة على المستوى الاستيطان والتطهير العرقي يعيد فتح ملف عام 1923 لكي يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب انتهاكات ضد مستوطنين وغير ذلك. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن التقرير يتضمن نقطة أساسية سبق وأشرنا إليها في حلقات سابقة، وهي استهداف التجمعات البدوية، ويعدد 27 تجمعاً، وسبق وقلنا أن هذه التجمعات أهميتها أنها ترتبط بمساحات واسعة من الأراضي، وبالتالي عندما يتم تهجير تجمعا فهو يقوم بعملية أولا عملية مصادرة للموارد وثانيا تفريغ الأرض من أجل المصادرة ومن أجل السيطرة عليها. وبالمناسبة خلال الأسبوع الماضي تم إنشاء ما يقارب 200 تجمع استيطاني صهيوني رعوي في محاولة لملء الفراغ الناتج عن تهجير التجمعات البدوية الفلسطينية. وفي هذا اليوم يعني على ما أعتقد أن حكومة الكيان الصهيوني ستسابق على إقامة 61 مستوطنة جديدة. ما أريد أن أنهي به في هذه النقطة أن هذا التقرير بتضمينه يشكل عنوانا من الممكن دعمه والالتفاف عليه والاستمرار في المعركة ضد محاولات الاستيطان الصهيوني للاستيلاء على المجال الفلسطيني والقيام بعمليات التهجير في سياق عملية العدوان الشاملة.
0: نعم، سنواصل مع هذا السياق. ومعك سي صبري، كان الدكتور عابد قد رصد خطورة الوضع الذي تحدثت عنه منظمة العفو الدولية في تقريرها. من الجانب الآخر بيان لدول تحدثت عن عقوبات جديدة منسقة، هذه العقوبات ضد شبكات صهيونية ساهمت في تمويل أعمال استيطانية. إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه العقوبات في تحجيم هذا الاستيطان نظرا لخطورته والذي تحدث عنها الدكتور عابد؟
2: فعلا أختي ضحى، هو كانت أعلنت 6 دول غربية يوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على مستوطنين صهاينة وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بإسرائيل سموتريتش على خلفية ما وصفت هذه الدول بالعنف المروع الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت الكيان أعلن طبعا الكيان رفضه القاطع لما وصفه بهذه الإجراءات المشينة. وإن أعلن وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين. وحضرت فرنسا دخول سموتريتش إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطن من الضفة. يعني ربما الإطار هو فيما كان يتحدث عنه الدكتور عابد الزيه، أنه خطورة ما يفعله الكيان اليوم سواء في الضفة الغربية أو في غزة جميعها يعني وصلت إلى مراحل لا يمكن تحملها. حتى يعني البروباغندا أو السردية الغربية التي كانت تساند هذا الكيان وتغل الطرف عليها أصبحت اليوم محرجة، وأصبح لزاما عليها أن ترد الفعل بمثل هذه البيانات ومثل هذه المواقف ومثل هذه التقارير التي يعني نراها تباعا. اليوم يتحدث الدكتور عبد الزلي عن تقرير منظمة العفو الدولية، كنا الأسبوع الفارغ تحدثنا حتى عن تقارير للأمم المتحدة والتي أصبحت اليوم تتحول من ساعة إلى أخرى إلى جرائم مفضوحة تكشفها، يعني تكشف زيف السردية الصهيونية والبروباغندا الغربية بأن هذا الكيان في حد ذاته ربما يتعرض للعنف، وإنما عنفه اليوم والذي أصبح عنوانه العنف المروع حسب ما استدر في هذه البيانات أصبح اليوم ربما عنوان لهذه المرحلة وعنوان حتى لنوايا هذا الكيان الذي ما زال يتمادى في ذلك. إضافة إلى ربما مسألة مهمة ويعني خدمت هذه المسألة وخدمت هذه المرحلة جيدا، هو ذلك الفيديو المشين الذي تم نشره لوزير الأمن القومي الصهيوني وهو يتعامل بطريقة فظيعة وبشعة مع عدد من نشطاء أسطول الصمود والذين كان عددهم منهم يعني ينتمون إلى هذه الدول التي نراها اليوم تصدر هذه البيانات. يعني ربما السياق اليوم هو تزايد الضغوطات. نعم، في أنه الكيان الصهيوني اليوم أصبح في زاوية الإحراج وفي زاوية الضغوطات الدولية، وكل ممارساته أصبحت اليوم مدانة حتى من حلفائه وأصدقاء الأمس. كل هذا يخدم القضية الفلسطينية ويجعل ربما أو يساهم في تعريف هذا الكيان المجرم والذي تمدى في إجرامه إلى حد أنه أصبح لا يضع ضوابطا لذلك. لكن يبدو أن اللحظة المفصلية قد أتت في أنه لا يمكن التغاضي أو غض النظر عن كل ما كان يفعله من جرائم تجاه الفلسطينيين.
0: نعم، هذا واقع الحال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا دكتور عابد، يتواصل التوتر الميداني والتصعيد، يعني ويظهر هذا من خلال ارتفاع عدد الشهداء في جنوب لبنان، ونحن نتحدث الآن غارات على مناطق في جنوب لبنان والخروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. نرصد معك أبرز ملامح المشهد دكتور عابد.
1: نعم، ما يجري الآن في جنوب لبنان وعودة مدينة الحرب والعدوان الأمريكي الصهيوني يؤكد مسألة أساسية، أن موضوع الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب الجارية والتي اشتغلت مكينتها طوال الأسابيع الماضية يبدو أن حظها من النجاح بات قليلا جدا إن لم يكن معدوما، بدليل أن الباكستان التي تقوم بالوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رفعت يدها عن هذا الملف. تقديري أن المسألة كلها تعود إلى نقطتين، نقطة ذات طابع استراتيجي تتعلق باستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرت في شهر نوفمبر 2025، هذه الاستراتيجية التي تشير إلى انتقال ثقل الولايات المتحدة الأمريكية لأمريكا اللاتينية وإفراغ الشرق الأوسط، ولكن بشرط عدم إمساك أي طرف معادي أو مناهض لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع الممرات أولا وبمسألة النفط ثانيا، وبالتالي أن الصراع الذي يدور الآن في جوهره هو صراع على الممرات، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تسلم بهذه الورقة إلا بعد ضمان هذه المسألة. في هذا السياق الكيان الصهيوني وضع استراتيجيته المتوافقة مع استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه يقدم نفسه أنه قادر أن يكون وكيلا قويا في الإقليم، ومن ناحية أخرى أيضا يقوم بعملية ترتيبات كثيرة في أمريكا اللاتينية. في ظل إضافة إلى ذلك أن تصويت الكنيسة الصهيوني على إنهاء والاستعداد لانتخابات قادمة بعد 4 شهور جعل الملف مفتوحا، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية القائمة الآن لا تريد أن تذهب إلى الانتخابات وهي خالية الوفاض، بمعنى أنها لو ذهبت بورقة وقف إطلاق نار المعارضة الصهيونية ستواجهها بمقولة أنكم لم تنجزوا شيئا. إذن هي تلعب على وتر التوتر بحدوده القصوى من أجل يعني جمع الناخب الصهيوني من حولها، مستفيدة حقيقة من حالة فراغ في الوطن تسمح لها بهذا الربدة وبهذا العدوان المتواصل. يضاف إلى ذلك نقطة متعلقة بالملف الذي كنا نتحدث عنه، أن العزلة الدولية للكيان الصهيوني وما يواجهه على هذا المستوى تجعل من عملية الاستمرار في هذه المواجهة هروبا من الوقوف أمام المرآة وليس معالجة للإشكالية التي يقع في هذا الكيان. على ضوء ذلك أنا تقديري أننا أمام فترة مواجهات مستمرة وقد تطول في حقيقة الأمر.
0: نعم سي صبري، بدورك هل ترى وتذهب ما إذا ما ذهب إليه الدكتور عابد الكيان الصهيوني يهرب إلى الأمام؟ التفاهمات كانت هشة في الولايات المتحدة الأمريكية بين الطرفين اللبناني والصهيوني، وخاصة مع الرفض التام لحزب الله لسلاحه لوضع سلاحه، وأيضا ما يمكن أن ينعكس من معطيات في ما يتعلق بهذا الوضع.
2: ربما أختي ضحى ما يجري اليوم هو تأكيد جديد على أن الكيان الصهيوني هو الذي يتحكم في السياسات الخارجية وفي مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس، وهي مسألة كانت ربما تطرح للتنبر عندما كانت تقال بأن الكيان الصهيوني هو الذي يحكم. اليوم ما نراه هو تمرد هذا الكيان على كل خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطرح نفسه السلام وكعراب لتفاهمات دولية الكبرى لإنهاء نزاعات يعني طال أمدها لأكثر من نصف قرن تقريبا. اليوم الكيان الصهيوني إذا نجح في شيء فإنه نجح في إعادة تقويض ربما كل ما كان يتم التسويق له من أنه سيكون سلام مستدام أو على الأقل سلام وقتي، في المنطقة. اليوم الكيان الصهيوني عندما نجح حتى في جر الولايات المتحدة الأمريكية في دخول في مواجهة عسكرية مع إيران مجددا، وبالتالي نسف كل المفاوضات ونسف ذلك المسار الذي كان قام قوسين أو أدنى من أن يتم يعني المصادقة عليه، وعلى الأقل قد يضمن بعض الاستقرار في هذه المنطقة. أيضا ربما الكيان الصهيوني عندما عاد إلى الحرب أو لم يوقف الحرب على دولة لبنان، هو كان من خلال ذلك يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وينسف ربما مسارها التفاوضي مع إيران ويعيد تشكيل يعني الصراعات في المنطقة على أساس أن له هو الكلمة الأخيرة في فض هذه الإشكاليات، وأن مسألة الأمنية بالنسبة له أو مسألة وجوده هي مسألة لا يفاوض عليها ولا يسمح لأي طرف من الأطراف أن تكون التفاهمات المستقبلية له لها تأثير مباشر على هذه المسألة. بالنسبة لاتفاق لبنان، هو ربما اتفاق كان قد ولد ميتا منذ البداية، وكانت الكلمة المفتاح أو الكلمة الفصل فيه من خلال ربما ما قاله الأمين العام لحزب الله نعيم القاسم آنذاك، بأن هذا الاتفاق يمنح الكيان سياسيا ما أعجز عن تحقيقه عسكريا، وما دام الاحتلال قائما فإن المقاومة سوف تستمر، وهي ربما مقولة تلخص هذه المرحلة وتلخص حتى مستقبل النزاع هناك، وتلخص حتى ذهنية المقاومة في التعامل مع هذا الكيان الذي لا يمكن أن تنطلي على مقاومة خبرت جيدا هذا الكيان وخبرت أيضا خبطه وتمرده وحتى نكثوا لعديد من العهود وربما استعماله فقط لعامل الوقت لربح المزيد من الوقت وإعادة تشكيل قواته في اتجاهات معينة، وخاصة التأثير على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اللوبي الصهيوني، وهو ما نراه اليوم بوضوح. يعني إذا أردنا أن نلخص المسألة فإن هذا الكيان يتغذى من الصراعات، لا يمكن أن يتحقق وجوده بمعزل عن خوضه لمزيد من التوتر وحفاظه ربما على استقرار التوتر في هذه المنطقة، وهو ما يجعل جميع السيناريوهات مفتوحة مثل ما كان يقول الدكتور عبد الزريع، مفتوحة على المزيد من التوتر والمزيد من الحروب وحتى عودة المواجهات، وهو ما نخشاه خاصة في علاقة بالأراضي الفلسطينية وخاصة باستئناف الحرب على غزة، لأنه يبدو أن هذه هي النية اليوم التي يضمرها الكيان الصهيوني، وتحين ربما الفرصة المواتية ليقوم باستئناف الحرب هناك.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي صبري الرابحي، وأيضا شكرا جزيلا للكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. كانت إذن هذه فقرة المستجدات العالمية، فقرة حديث الساعة. بعد شوية إن شاء الله نكون على موعد مع ضيف البرنامج، وضيفنا اليوم يجينا من جمعية أفريقيا لاستراتيجية التنمية، ونتحدث على زوز مواضيع نكتشف تفاصيلها بعد شوية.

0: 9:32 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع لينا. كما ذكرت منذ قليل اليوم ضيفنا السيد حسين اللموشي منسق من الشريعة بجمعية تفريقة للاستراتيجيات. أهلا وسهلا ومرحبا سي حسين.
1: صباح النور مدام. صباح النور، كيف مستمعي إذاعة الكيف؟
0: أهلا وسهلا بك. إذا نتحدث أول حاجة على الحدث اليوم، هذا اللقاء اللي يجمعكم ثلة من مكونات المجتمع المدني. خدمتوا على هذا اللقاء، نتعرفوا عليه أول حاجة شنو الموضوع متاعه وأيضا شنو أبرز أهدافه.
1: واضح. اليوم سيكون لقاء تعريفي حول صفة المبادرة ذاتي، التحديات والفرص في إطار مشروع تمكين العاملين والعاملات في القطاع غير منظم. المشروع هو مبادرة أطلقتها وزارة التشغيل والتكوين المهني بالشراكة مع المعهد الوطني للعمل الشامل تيلي. اليوم إن شاء الله باش تكون عندنا تعريف نوعا ما بشنية الفرص المتاحة في إطار لوتو أنتربرونور مع التحديات الموجودة. باش يكون حاضرين معنا إن شاء الله فضاء المبادرة جندوبة، مكتب مراقبة الأداءات، جملة من الجمعيات المحلية وجملة من الطلبة، كذلك شباب باعثي مشاريع انخرطوا في منظومة المبادرة الذاتي، وجملة كذلك من الشباب اللي باعثي مشاريع غير منظمة من حرف مختلفة. اللقاء إن شاء الله بش يكون مع الناس كلها ذوما، بش يحكيوا فيه على شنية الامتيازات اللي وفرها نظام المبادرة الذاتي من تمتيحهم بحقوقهم من تغطية اجتماعية وصحية، وكذلك إمكانية الحصول على تمويلات قد تحسين مردودية مشاريعهم.
0: نعم. وقتاش ينطلق اللقاء هذا؟ هو
1: تقريبا بعد تقريبا 10 دقائق إن شاء الله ينطلق إلى حدود الواحدة بعد الزوال. اللقاء هذا هو بتنظيم جمعية الفصل 12 بالشراكة مع جمعية فريقة للاستراتيجيات، باش نقدموا فيه جملة من الفرص والتحديات الموجودة وشنو هي الامتيازات اللي نجم يتحصل عليها الشاب اللي باش ينخرط في منظومة المبادرة الذاتي. في الإطار هذا زاد نحب نذكر أنه بعد اللقاء هذا باش تكون فما حملات توعوية على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، باش تكون بها جمعية فريقة للاستراتيجيات، باش يكون فيها محتوى رقمي مبسط بلهجة تونسية باش تكون قريبة من الشباب، وكذلك باش يكون فما شهادات حية من شباب استفادوا من نظام المبادرة الذاتي اللي شجع المنتصبين للحساب الخاص بصفة غير قانونية انهم ينضموا له باش يتمتعوا بحقوقهم على كافة الجوانب، من تسهيلات في التمويل، من تسهيلات في الأداءات، فما عندهم تقريبا سنة كاملة ما يدفعوش أداءات، باش تكون بالنسبة لهم الامتيازات انه تي في اي يتراوح بين 100 و200 دينار تقريبا سنوين. الامتيازات هذه كل باش تكون على مر الأشهر القادمة حملات توعوية لتأكيد الميزات متاع صفة المبادرة الذاتية.
0: علاش اخترتوا التوجه نحو هذه الحملات التحسيسية التوعوية هذا اللقاء؟ هل تروا انه هنا هذا النظام هوش قاعد يحظى بالرواج والتسويق اللازم ليه رغم الامتيازات اللي توفرها الدولة؟
1: وهو كذلك. كما تعرف مدام زحا، نحن تقريبا على مر السنوات هذه كل ديما نحاولوا ان نعز الثقة بين المواطن والإدارة وكذلك تقريب المعلومة. في كل المراحل متاع المشاريع اللي تخدمت ثم ديما نلاحظوا أن المواطن يشتكي من صعوبة الوصول إلى المعلومة. المعلومة تبدأ موجودة في الإدارة لكن المواطن ما يتحصل عليها إلا ما يتنقل للإدارة. نحن في الإطار هذا كل مرة نحاولوا أن نقربوا توصيل المعلومة إلى المواطن، سواء عن طريق لقاءات عامة، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وكما تعرف بما أنه الشباب هو أكثر فئة تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، حاولنا نركزوا على ومضات قصيرة تكون موجهة بطريقة سلسة وبلهجة سلسة لكافة الشباب، باش نحاولوا أنهم يتمتعوا بالامتيازات اللي موجودة في نظام المبادرة الذاتي.
0: نعم، هذا الموضوع الأول اللي حبينا نتحدث عليه، وأيضا حبينا نتحدث على اتفاقية الشراكة اللي جمعتكم مؤخرا مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة. كيف كيف نسأل عليه اخترتوا هذا التوجه نحو مثل هذه الاتفاقيات، وأيضا إطار الاتفاقيات هذه شنو المشروع اللي تجي ضمنه؟
1: واضح. حبيت أقول لك هذه ثالث اتفاقية نعقدوها مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي. كانت عدنا معهم زوج مشاريع سابقة حول منحاسة عمل الأطفال، وكذلك حول التوقف من التطرف العنيف. السنة ارتئينا أن خاصة المشاريع تركز على الإدماج الاجتماعي، بما أنه التوجه العام خاصة للدولة أنه نحاول ننهضوا بالجانب الاجتماعي للمواطن التونسي. في الإطار هذا عقدت اتفاقية شراكة في إطار مشروع خطوة نحو التمكين والإدماج، اللي هي في إطار مشروع كبير تنفذه فونداسيون فاس وأشي أونديكاب انترناسيونال بتمويل من الاتحاد الأوروبي. مشروع متاحهم الكبير اسمه تحدي. به من خلال المشروع هذا شنية حبينا نعمله؟ شفنا مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي 25 شاب فوق 18 سنة باش نمكنوهم من جملة من الدورات التكوينية ومرافقة مشخصنة، هي مقاربة جديدة اسمها أبيس. المقاربة هذه تعتمد على المرافقة المشخصنة البين قطاعية، باش نحاولوا في مدة عام تقريبا إن نوصلوا أنه الشباب يحاول يطور ويعزز من قدراته الحياتية وقدراته في الدراسة المالية باش ينجم يوصل يلقى فرص عمل أو حتى ينجم يبعث مشروعه الخاص. كذلك بالإضافة ل 25 شاب وشابة هذم، باش إن شاء الله باش نبعثوا 9 مشاريع لجملة من منظوري مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، باش يتمكنوا كذلك من فتح مشاريعهم الخاصة، وباش تكون عندهم مرافقة زادة خاصة من قبل مدرب مختص قبل وأثناء وبعد إنشاء المشروع. وحبيت نرجع لك مدام بالنسبة ل 25 اللي باش يتمتعوا بالدورات التكوينية والمرافقة المشخصنة، تقريبا 5 منهم باش يتمتعوا بتمويل من طرف الجمعية، جمعية تفريق الاستراتيجيات، لتمكن من تكوين مهني خاص لمدة سنة كاملة.
0: نعم، يعني أنتم باش تنخرطوا مع مركز الدفاع الاجتماعي فيما نجم نقوله هكي منظومة إنقاذ للشباب هذوما،
1: وهو كذلك
0: إحاطة مرافقة باش تلهوا بيهم، يعني ما تسيبوهم كين عندهم المشاريع متاحهم وإلا تلقاو التكوين اللي يمكنهم من الاندماج في سوق الشغل.
1: باش يكون فما توجيه بالتنسيق، كذلك باش يكون عمل شبكي مع مندوبات الصحة، الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، التربية وغيره من الأطراف اللي تنجم تتدخل حسب الحالة. نحن باش ناخدوا 25 شاب وشاب كل حالة بحالة، باش نشوفوا شنية الاحتياجات متاعه، باش نجم نوجهه حسب ما هو يرغب، باش يحاول انه يطور من حياته وان شاء الله يضمن مستقبله، سواء بالحصول على فرصة عمل في الإطار الخاص وإلا كذلك بعث مشروع خاص به.
0: كما قلت لي سي أحسان، هي ثالث اتفاقية شراكة تجمعكم بمركز الدفاع. هل إنه فما تحديات تظهر وقت إنه نفذوا هذه الاتفاقيات عند آليات التنفيذ؟ هل إنه تبرز بالنسبة لكم مجموعة من الإشكاليات؟ وإشكون يتفاعل معكم، يعني بالإضافة إلى مركز الدفاع الاجتماعي، في حل حالة الإشكاليات هذه وتجاوزها؟
1: واضح. هو كما تعرف وما يخفش على الناس الكل، اللي ديما فما الإجراءات الإدارية اللي طول، ديما نحاولوا أن ننتظروا الرد متاع مركز الدفاع اللي هو بطبيعته يرفع الأمر للوزارة متاعه. لكن نحن صراحة على مر 3 سنوات هذو نحب نشكر السيدة ناجية يوسف مديرة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي اللي قاعدة ديما تسهل لنا في الخدمة. كذلك كما تعرف مدام ضحى، نحن كنا أنشأنا شبكة الفاعلين المحليين للتوقي من التطرف العنيف اللي هي يترأسها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ديما نحن نشوفوا نقاط الاتصال موجودين في ولاية جندوبة، وكذلك السيدة رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وجملة من الأعضاء اللي معاها، اللي بحكم العمل الجماعي اللي عدنا تقريبا طواطيل 3 سنين ونص نحاولوا ان ديما يسرون العمل، يشوفوا مع ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية اللي موجود في اللجنة، هو يسهل لنا في العمل وييسر لنا في انجاز الانشطه اللي نقوموا بها.
0: يعني الانشطه هذه والبرامج اللي تحدثت عليها سي حسين عندها اثر مباشر، معناها تشوفوا النتيجه نتاعها فوريه على الشباب اللي اخترتوهم، اللي معناها ان شاء الله باش يكونوا في اطار المشاريع هذه. نتصور هذا مهم جدا لعملكم، يعني يبين لكم سرعه التدخل، وايضا انه فينا نستقطبوا فئه ربما في بعض الاحيان ماهيش محور الاحاطه من قبل معناها مكونات المجتمع المدني، باش نكونوا هكا يعني واضحين انه مش الجمعيات الكل تستهدف هذه الفئه.
1: صحيح، هو تقريبا كما نقولوا وين تصب تنفع. نحن الجمعيات الكل كي تلقى كل واحد شاد اختصاص، ماذا بينا باش نغطيو اكثر فئات اللي هما هشاشه في المنطقه، باش توزع الخير يتوزع على الناس الكل. في الاطار هذا كما قلت انت فما اثر مباشر، كنا في تقريبا في مشروع العمل على منحة عمل الأطفال، تقريبا مكننا 20 عائلة من مشاريع صغرى باش نحاولوا أن صغارهم ما ينقطعوش عن الدراسة. وكذلك في إطار مشروع آخر اللي هو توقي من التطرف العنيف، كنا هيئنا قاعة متعددة الاختصاصات في مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، واليوم إن شاء الله باش ننطلق في مرافقة 25 شاب وشابة وإنشاء 9 مشاريع إن شاء الله باش تكون يعني مش مشاريع صغرى متاع 5 ملايين، لا حاجة أكثر شوية، باش تكون إن شاء الله كما نقولوا دو فالور، باش ينجم يقف على ساقيه، ومن بعد يكون زاد الأثر الغير مباشر أنه تمس تقريبا أكثر من 100 عائلة في الجهة، باش تتحرك حاجات الاقتصاد وينجموا هما يندمجوا اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع.
0: إن شاء الله موافقين سي حسين، إن شاء الله الاتفاقية هذه تعود بالنفع وتتحقق الأهداف هذه اللي رسمتوها والبرامج لفائدة الشباب. نخلي لك كلمة الختام سي حسين، إذا كنت فما شكر للناس اللي عاونوا فيكم، وأكيد ما هوش عمل سهل هذا اللي قاعدين تقوموا به.
1: صح، هو أول حاجة حبيت نشكرك أنت شخصيا، ونشكر إذاعة الكيف اللي ديما متواصلة معنا، وكل ما يكون عندنا نشاط سواء كبير ولا صغير تكونوا حاضرين معنا، وانتم كنتم من 3 سنين ونص ممثلين في شبكة الفاعلين المحليين في قطاع الإعلام. كذلك حبيت نشكر السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية سي فريد يعقوبي، السيدة ناجي يوسف مديرة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وكذلك جمعية فاس وأشي اللي الناس كل قاعدين يسروا في العمل ويبسطوا الإجراءات ويحاولوا أنهم يسرعوا في اختيار كذلك وتنفيذ البرامج، باش يكون تسريع لإنشاء المشاريع الموجودة وتحقيق الأهداف اللي نحبوا نوصلوا لها الناس كل.
0: إن شاء الله توصلوا لها. شكرا لكم على هذه البرامج الهادفة، لأنه كل ما نستضيفوكم كل ما يبدأ عندكم جديد يمس تغيير الواقع والجهة اللي أنتم موجودين فيها، وهذا هو المطلوب من مكونات المجتمع المدني من الجمعيات أنها تعاضد مجهود الدولة في عديد المجالات. إن شاء الله موافقين في لقاء اليوم، إن شاء الله الأهداف اللي رسمتوها تحققوها، وأيضا إن شاء الله حملاتكم التحسيسية والتوعوية تمر على أحسن ما يرام. شكرا جزيلا لك سي حسين اللموشي، منسق المشاريع بجمعية فريقة للاستراتيجيات، وكان هذا حديثنا لليوم. تحدثنا على لقاء إن شاء الله ليشيج مع اليوم مجموعة من المجتمع المدني، إن شاء الله باش تحدثوا على نظام المبادر الذاتي والامتيازات الموجودة. ينطلق اللقاء بعد شوية ويتواصل خلال اليوم. وأيضا تحدثنا على اتفاقية الشراكة اللي جمعت جمعية فريقة للاستراتيجيات مع مركز الدفاع الاجتماعي، وإن شاء الله يعني أثار مباشرة على الشبان اللي باش يتم اختيارهم، 25 شاب من منظوري المركز فوق 18 سنة إن شاء الله باش يقع معناها الإحاطة بهم، ومن بعد تمويلهم وتمويل عدد من المشاريع، وأيضا باش يتم توفير تمويل للتكوين المهني الخاص لفائدتهم. إن شاء الله احنا في متابعة هذه مختلف هذه المشاريع اللي تمس هذه الفئة وأيضا غيرها، واللي تنجم تمثل بالنسبة لهم هكا فرصة لتغيير حياتهم وفرصة للبناء من جديد 9:47 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم في الاستماع، قولوا هكا في الدقائق الأخيرة في الاستوديو اللي كان المركزي لإذاعة الكيف، واللي من بعد شوية إن شاء الله باش نكتشفوا الاستوديو الجديد بمواصفاته العالمية.

غريت عمري يا سمرة متي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي عالجمرة

صغري عمري يا سمرة مدي نور دلياليا كايني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: أهلا وسهلا بكم. قبل ما نختم معكم هذا الموعد من زوايا الأحداث، حبيت نمشي شوية هكا إلى مجموعة من الأخبار المتفرقة. نذكركم بأنه جمعية متطوعون ببارادة كانت أعلنت على انطلاق التسجيلات في النسخة الرابعة من التظاهرة السنوية في الروبوتيك والتكنولوجيا أرادي تيك. بالطبيعة احنا كنا تحدثنا عليها بالتفاصيل نهار الثلاث، والفيديو لايف موجود على صفحتنا وفيه كل المعلومات اللي تهمكم إذا كان أنتم بطبيعة نادي من الروبوتيك موجودة في مؤسسة تربوية، تنجموا تشاركوا في هذا الموعد اللي يتضمن 8 مسابقات بالتفصيل تحدثنا عليهم كل مسابقة بالشروط. الموعد نذكر فقط اللي هو نهار الخميس إن شاء الله 25 جوان 2026، انطلاقا من 9 صباحا في مقر المدرسة الإعدادية ببعرادة. قبل من حيل المصدح بطبيعة إلى زملائنا في قسم الأخبار، حبيت نذكر أنه بعد شوية إن شاء الله انطلاقا من 10 بشتكون حصة خاصة بمناسبة تدشين الأستوديو الجديد لإذاعة الكيف. بطبيعة تفاصيل وتكتشفوها مع زميلتنا إيمان الحناشي. إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
3: إشهار
4: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: اشهار
0: العاشرة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تحية طيبة. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطار، ذلك إلى غاية يوم 9 جوان وفق ديوان الحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وصفت مديرة الزراعة الكبرى والإدارة العامة لإنتاج الفلاحي ربع بن صالح موسم هذا الموسم للحبوب بالطيب، لافتة المساحات الجملية المبذورة بلغت 991 ألف هكتار على مستوى وطني، أن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. وأكدت المسؤولة أن التقديرات تشير أن إصابة الموسم الجاري تتجاوز الموسم المنقضي، أن المردود العام يبلغ 22 قنطار الهكتار. تنطلق اليوم عملية حصاد وتجميع القمح بمعتمديتي بلطب وعوان وفرنان مريد جندوبة مع مراعاة إعادة نسبة الرطوبة المسبوح بها والتي تتجاوز 14% عند عملية الحصاد. تم اليوم فتح السوق الجديدة بمدينة باجة بطاقة استيعاب ب 300 مكان لفائدة البيع، ذلك بهدف الحد من الاتصال الفوضوي بمدينة باجة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة اليوم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة. يستقبل مطار تبرقة الدولي فجر الغد الجمعة رحلة عودة حجيج ولاية جندوبة من البقاع المقدسة. تنظم الجمعية التونسية للقابلات فرع الكاف بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف وقسم التوليد بالمستشفى الجهوي بالكاف يوم تخصيصي لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك بالمستشفى المحلية بالقلعة الخصبة. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الكاف، الإذاعة المرئية، نقلة نوعية في المشهد الإعلامي الجديد، حصة خاصة بمناسبة انطلاق البث من الأستوديو المركزي الرقمي بإذاعة الكاف مع إيمان حناشي.
6: سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم يوم فرحة كبير برشا أكيد في إذاعة الكيف ومختلف الإذاعات كيد التونسية وين يتم فيها تدشين استوديو رقمي جديد. اليوم احنا على مستوى إذاعة الكيف الحقيقة الاحتفالية انطلقت بأجواء حلوة برشا مع ضيافنا الموجودين في الكواليس. سما معكم انتم باش نعيشوكم الأجواء هذية لحظة بلحظة، تعال نعيشوكم الفرحة، فرحة الاستوديو الرقمي جديد مع زيدة الجديد اللي فيها، مع الإذاعة المرئية، مع زيد التقنيات اللي معاها جديدة بتبيع استوديو جديد، تقنيات جديدة، صورة جديدة، وخدمة زيد الكل اكيد باش تكون جديدة، وهذه باش يكون معاكم انتوما زيد مع اقتراحاتكم. مرحبا بالناس الكل، تفاعلكم ديما اكيد باش يكون حاضر وباش يولي اكثر حاضر ان شاء الله في المستقبل. فرحة نتصور انتوما تشاركونا فيها خاطر انتوما ديما معنا في كل لحظاتنا اللي مرينا بها على إذاعة الكيف بتبيع في كل شبكة هكا ننطلقوا فيها معاكم ديما فرحين معانا. هذيك علاش اليوم حبيناه يكون يوم فرحة زيدة بتبيعة، ونستبشروا إن شاء الله خير بالنسبة للعمل في المدة القادمة. الكل اليوم تشكون فما ضيف أكيد يحكيكم أكثر بأكثر تفاصيل، مغرومين هكا بتبيعة، نعرف برشا متابعينا هكا يحبوا يسمعوا معانا تفاصيل التفاصيل. اليوم الكل تكون موجودة معانا مع ضيفنا سواء تقنيا وإلا زيدة حتى على مستوى بتبيع البرامج وغيره، نحكيه أكثر التغيير شنو اللي تحديدا اللي بيش يصير، الإضافة اللي بيش يقدمها استوديو هذية بتبيع على مستوى الصورة زيدة، ونشاركوا ضيفنا زيدة اللي حاضرين معنا ندرتوا معاهم اللي موجودين معنا بتبيع في أجواء الفرحة. التدشين مش يصير بعد شوية إن شاء الله، تحديدا 10:30 يتم تدشين الاستوديو الرقمي الجديد. تبقوا معنا، شاركونا فرحتنا لحظة بلحظة.

0: ورجعنا معكم جوي الفرحة مزيد متواصلة معكم كيما حكينا. نذكروكم اللي احنا اليوم وما اكيد في حصة خاصة بمناسبة انطلاق البث من الاستوديو الرقمي الجديد، وكيما حكيت بكري شوية معنا ضيفنا وجوي الفرحة بديت في الكواليس معاهم، حبينا يكونوا حاضرين معنا ويشاركونا فرحتنا، نعرفوا اللي يفرحوا برشا معنا وضيفنا هما الحقيقة ولاد الدار مش هم ضيف. كي نحكيو على سي محمد تليلي بطبيعة الدكتور والمؤرخ وخبير التراث ولد لي ذاع أكيد، وبطبيعة سي صادق الشيرني خويا أكيد وصديقنا، وبطبيعة مراسل إذاعة الكيف من تجروين. مرحبا بكم، مرحبا نورتونا.
1: بارك الله فيك
0: سي محمد.
1: لا
0: أحكي لنا شنو رأيك في
1: الأجواء،
0: عملت لها ساعة في الاستوديو.
1: حسن الضيافة
0: وعايشك مرحبا،
1: واثنين بركة بالمولود الجديد
0: والقفزة
1: النوعية هذه واللي هي تكسب لنا الكل، وتذكرني بمسيرة الإذاعة هذه من بداياتها مازالت يعني وكان ولدي تعرف يعني، وكبت في العديد من المفاصل والمراحل، وكل مرحلة وإضافة لو تعتبر كسب هام جدا، وإن شاء الله لما فيه أفضل. هذا أمنيتي، ونعرف الإذاعة كيف توا ولت بعدها كما يقولوا لو باساج اوبليجي يعني في الحياة، دخلت في الحياة اليومية، والحياة اليومية معقدة وفيها برشا فهمت، إن شاء الله هالتكنولوجيا هذه والأخذ بأسباب التكنولوجيا والرقمنا وكل ما هو تحديات جديدة لأجيالنا وشبابنا أنه نواصلوا ونطوروا ونوصلوا معتها إلى ما هو معتها أفضل
0: إن شاء الله. سي محمد القصص الممتعة متاعك وحكاياتك وهذه الكل بشي يولي إن شاء الله في صورة أجمل وبصوت وتقنيات أحلى إن شاء الله.
1: إن شاء الله إحنا شو إحنا نحب ونساهم من جهتنا، ومع سي كمال مشكور يعرف معناته يوسع باله معايا الخاطر هذا شوية معناته مرات ممتع عد اللي به الفايدة أن الإذاعة ترسخ يعني وتساهم، وهذا أثبتته مع البرامج التراثية الأخرى، ولكن هذه معناتها ذاكرة نعتبرها في نفس الوقت حية بالمفهوم أنه نستخلص منها العبر لحاضرنا ومستقبلنا. يعني هذا اللي أنا نأكد عليه، نحب بطريقة معناتها بيداغوجية معناتها تكون يعني سهلة تكون في نفس الوقت يعني هي نوعا من العبرة إلى معناتها الأجيال خاصة الصاعدة هذه باش يفهموا اللي راهو التراث ماهوش مجرد حاجة هكا جامدة هابدة ميتة، لا بالعكس فيها دروس جدودنا والناس اللي هما قبلنا عانوا معايا نفسك المشاكل هذه في كل شيء حتى في الماء تحزن الماء بكري كان هرهار وصلنا ثانا عطشنا وعرفنا العطش، ولكن الناس ثانية تذكت وعرفت كيفاش توجد الحلو في نلقوها نلقوها في التاريخ، واللي يستنطقها هو المؤرخ الباحث اللي معناتها يبحث ويتعمق في العديد من المظاهر اللي مرات ما تبينش ما هيش، وبالتالي وهذا يتم ثنا بجو شويه فيه هكا فهد الكوروح الجهه خاطر احنا ثنا اذاعتنا اذا تشهرت بحاجه وقالوها لي برشا قالوا احنا نفهم ونسمعوها اذاعه الكيف من لهجتها نعرفوا الكيف، ما غير تقول نقعدوا نستنوا أنا إذا
0: بالضبط.
1: وهذا هام جدا لأن هذيك الخصوصية ثقافية وكنكها هذيك إذاعة الكيف معناتها تنجم نقول فرضتها في كما نقولوا البيزاج مع التوديتيف هكا معناتها في المشهد يعني السمعي، وهذا هام ياسر لأن تخلي أنكار شبابنا ومواطنين يعتزوا بأصولهم بجذورهم باش ينجموا يبقوا في الجهة. أنا إذا رجعت نهار من باريس بفكرة باش نبقى في الجهة وننبت في جيتي ونثمر في جيتي وننور في جيتي ونعطي ثمار في جيتي، وهذا هو المعضلة الكبرى توا واللي إذاعة الكيف يلزم تلعب فيها دور حساس استراتيجي أنه التعلق بالأرض راو مش معقول توكي نمشي وانا نتجول في كامل أرجاء الولاية، وسبق أني خدمت معناتها كتنجم الباحث في الأثار وكذا وكل شيء، اللي غيظني أنه الفراغ الفراغ الفراغ جهة معناتها بكل ثروات عجيبة ولكن فيها رغبة، وهذا تحدي كبير، وهذه إذاعة الكاف تلعب دور كبير في تحبيب، إعادة تحبيب الناس. وشوف شكون يحب الكاف، هو اللي يبعد عليه نهار اللي فيقوا، اللي وقت اللي يبعدوا يولوا يعرفوا شنو نسمتها، شنو معناتها هواها، جوها، ماكلتها، راحتها، فهمت؟ هذا هام جدا. وإذاعة الكاف هي مبلغ، هي معناتها يسموها ميديوم، يعني شبه معناتها تبلغك الجو هذاك، فهمت؟ ومشكورين يعني على المجهودات هذه كلها، وعلى كل ما قاعدين تقوموا به، خطر التجديد هذا والمحاولة الميزاجور هذه معناتها مش سهلة، معناتها الميزا كيفاش يسموها بالعربية هذيك،
0: اعاده ميزون بلاس، ما
1: يعني واحد
0: بالعربي بالعربي
1: قلت لك بالفرنسي، انا ثقافتي فرنسويه، مش مشكله ميزاجور ستادير
0: يعني تحديث، معناتها
1: نوع تاع تحديث، الكلمه معروفه تو بالدوله ياسر تفكرها بالعربي ولازم باش نقول، هو انه ديما نبدو مواكبين احدث ما ثم من التقنيه، ولكن وهذه هي حقيقة التحدي، هل نكون فكريا وذوقيا وثقافيا وفلسفيا وأخلاقيا في مستوى هكا التكنولوجيا الجديدة، لأن التكنولوجيا الجديدة ما جبناهاش باش نسيبوا بعضنا، جبناها باش نزيدوا نأخذوا بك الأسباب مع التقدم ونتقدموا بها، وبالتالي توظيفها يكون ديما معناتها في الخير، هام جدا هذه الفكرة. هذه راو الناس اللي عملوا هالمجهودات واخترعوا، وشوفوا احنا في اليابان، وشوفوا الناس اللي تستعمل عملة به معناتها شيء كبير، التجارة هذه بركة الإلكترونية تنجم تو احنا نشوفوا تو برشا ناس بدأت تفهم شنو التجارة الإلكترونية وكذا وكل شيء، ينجم هو قاعد هنا بل بالعكس مرتاح هنا خير له من يبدأ في بلايس مكتظة وفيها سيركولاسيون وفيها وحتى مش يكري اي حاجة معناتها، وهو في بلاده في داره ينجم يبيع ويشري ويعمل
0: بالضبط.
1: نربحوها الجوانب هذه
0: هام جدا،
1: فهمت؟
0: يعطيك الصحة سي محمد، الحديث معك شيق برشا والحقيقة، وأنا حتى كمستمعة ليك ياسر يعجبني شيق برشا حديثك، وما زلتوا بستمتعوا أكثر إن شاء الله مع استوديو جديد. مرحبا بك سي محمد،
1: نورتنا،
0: يعيشك اليوم، ومبروك عليك وعلينا الكل
1: أكيد الاستوديو
0: الرقمي الجديد. شكرا ليك مصدق، مرحبا مرحبا بك
1: زمين
0: أكيد، ومراسلي ذات الكيف متجروين الناشط ديما، ما شاء الله عليك ديما حاضر في كل ما يكون فما أكيد تظاهرة، حتى برم تجروين
2: حتى جنوب الولاية تقريبا،
0: جنوب الولاية تقريبا الكل، كل ما يكون فما هكا حدث صدق الحمد لله موجود. اليوم ما احنا حاضرين أكيد في طار الاحتفال بالاستوديو رقم جديد، حكينا رأيك بطبيعة عمل جديد وطريقة جديدة أكيد باش تكون موجودة.
2: مرحبا بك إيمان، مرحبا بالمستمعين، مرحبا بالضيوف، إن شاء الله مبروك عليكم ومبروك علينا التجهيزات الجديدة، إن شاء الله إذاعة الكاف إذاعة القرب بالمجد قولا وفعلا، كيما كان يحكي سي محمد باش نبدأ بحكاية. راو كي تسمع تحل إذاعة، كيف ما تحل إذاعة قفصة تقول هذه إذاعة قفصة، كي تحل إذاعة الكيف تقول هذه إذاعة الكيف، ما غير ما تسمع.
0: صحيح
2: معناها الميزة المميزة للجهة هي تكون لازم تكون طاغية، سواء في اختيار أغانينا، في اختيار مشاغل الناس.
0: بالضبط.
2: علاش هي إذاعة القرب؟ خاطر الإذاعة هي مشت
0: تنقل مشاغل الناس،
2: مشت للأرياف، مشت للمواطن وين يكون. فعلا كيقولوا إذاعة شمال غربي، راو الأولوية نحكي على الأحداث الشمال الغربي، نشوف مشاغل المواطن، وهذه اللي حاولت الإذاعة تقريبا، الإذاعة حاولت باش تقربوا للمواطن. نحكي لك حكاية، شوف سي محمد، عندي قريبي في الجنوب يسكن غادي، ثم يومين يتنقل الجربة، ياخذ فيه مدنيا ويمشي الجربة، ثم بلاكة فيها ولاية الكيف، كل يوم يتنقل فهو في الواش، يوميا المسافرين اللي معاه قلت لهم شفتوا هاك البلاك هذيك راهي تهز لي كيف يوميا معناها راهو حتى كي نبعدوا على الكيف راهو ديما ثمك الحنين حتى نحن كي نكونوا جايين نكونوا في ولايه اخرى ونشوفوا الكيف
0: الانتماء بالطبيعة
2: معناها راهو زايد راهو معناها وبالتالي راهو الاذاعه هي اللي زيد تقربنا ثم انا نتنقل وساعات كي نبدا في على مستوى خدمتي في التعليم يعني نمشي للسيمينير يقولوا لي والله اسمعني رانا نسمع اذاعه الكيف ولت بالانترنت رانا راهي حوايج بيا
0: رانا
2: ثم يتعرفوا عليها لان الاذاعه فعلا اذاعه القرب بالضبط. لانك انت اما يلزم ان نطوروا ونوصلوا لأنه راو مشاغل الناس راي مشاغل الناس راي مشي كان في المدينة
0: أكيد
2: راو كان نشوف مشاغل زيوية. الناس في الأرياف عذوكم اللي يسحقوا لأنهم ما ثماش الوسيلة الوحيدة للاتصال هي اللي ذا
0: يعطيك الصحة مصدق أكيد بنزلنا متابعين معاك وشكون فما برشة خدمة كي توعدنا بها كيما عودتنا ديما على موجات إذاعة الكافة.

0: ومواصلين معكم أجواء الفرحة زيدة ما تنجم تكون زيدة كين مع قيد زيدة وسيل الإعلامية اللي موجودة ولراديو ويب زيدة اللي أثروا برشا المشهد الإعلامي في سواء في جهة الكيف وإلا في مختلف الجهات. احنا معنا صديقات الحقيقة خطر ديما يكون فما معناتها حتى كي نظهولي كي نقصد مريم وإلا خلود وإلا أي وسيلة إعلامية أخرى ولا هما كيف كيف ديما يكون فما تعاون ديما يكون فما تواصل ديما يكون فما لقاءات في مختلف بطبيعة التظاهرات الثقافية وغيره. فحابين يشاركونا فرحتنا خلود راديو نوفا مرحبا.
1: عسلامة إيمان يعطيكم صحة على الاستضافة لهنا في إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك.
1: أنا خلود ممثلة عن راديو نوفا اللي هي راديو جمعيتي يهتم بشأن المحلي لولاية الكيف. فرحانة برشا بوجودي بحذيكم اليوم. إن شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الرقمي الجديد.
0: يعيشك. احنا فرحانين أكثر كيد بوجودك معنا. يعيشك.
1: كيف زيدة.
0: يعيشك. مرحبا يا خلود. تحية كبيرة برشا ليك ولل كيد اللي معك الكل في راديو نوفا. سلموا عليهم واحد واحد. مريومة راديو سيرتا مرحبا.
2: مرحبا بيك مريم دريجي ممثلة عن راديو سيرتا. تقبلنا برشا مرات في برشا تظاهرات.
0: دونك متابع فيك راه متابع في الفيديو نتاعك.
2: نعرف. يعطيك الصحة إيمان. دونك نشكر الحمد نشكركم على الاستضافة بالحق ومبروك المولود الجديد لإذاعة الكيف وإن شاء الله مبروك عليكم وعلينا على الكيفية الكل.
0: يعيشك. مرحبا بكم نورتونا كيد اليوم. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف شوية كيد ويتم افتتاح الرسمي للاستوديو الرقمي الجديد في إذاعة الكيف.

0: ورجعنا معاكم، تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا وحبينا مستمعينا. منذ لحظات تقريبا تم تدشين أكيد الرسمي للاستوديو الرقمي جديد بإذاعة الكيف. فرحة كبيرة مع ضيافنا اللي موجودين معنا في الكواليس. أكيد استوديو باش يقدم إضافة كبيرة، استوديو فيه جديد بطبيعة تقنيات جديدة بإضافات جديدة نحكيو عليها أكثر تقنية من بعد زيدا كيف كيف. أما معنا مدام عواطف سبيعي مديرة إذاعة الكيف. مدام عواطف، فرحة كبيرة أكيد مع الاستوديو هذا، عمل مدة طويلة.
1: أكيد هي فرحة كبيرة، يعني مجهود طويل توج بافتتاح الاستوديو الرقمي المرئي الجديد في إذاعة الكيف، انطلقنا فيه منذ دقائق. يعني استوديو بمعدات وتقنيات رقمية عالية الجودة من ناحية الصوت وخاصة من ناحية الصورة. إن شاء الله التقنيات هذه تكون مرفوقة بعمل ومحتوى يكون في مستوى هذا التطور. بطبيعة المشروع هذا كان مشروع انطلق منذ مدة بإشراف السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية اللي أشرفت وحرصت على أن يكون هذا المشروع يتنفذ بمجهود كبير من زملائنا في الإذاعة، الزملاء التقنيين بمسؤوليهم وبالأعوان وبالزملاء الكل، نقدموا لهم شكر كبير على مجهوداتهم اللي قدموها. الشكر زادا موجه لكل العاملين في إذاعة الكيف، قسم البوابة اللي زادا بذلوا مجهودات، الصحفيون والمنتجون والمنشطون كلهم زادا أكيد كان عندهم دور وباش يكون عندهم زادا دور في المستقبل، باش يكون دور مهم في تقديم محتوى في مستوى هذا الاستوديو الجديد. الإداريين ما ننسى حتى حد معناها من أبناء الإذاعة اللي أكيد كلهم يساهموا في إنجاح هذا الاستوديو الجديد وعملنا ككل في الإذاعة.
0: تجربة إن شاء الله باش تكون تجربة حلوة مع مختلف الزملاء، مع اللي حاضرين معنا زيد اليوم وكشركونا زيد الفرحة. والتغيير كما حكيت أكيد مدام عواد باش يكون على مستوى زيد المضامين، بالإضافة بطبيعة للصورة والكل، باش تكون إن شاء الله حاجة جديدة وإحنا زيد على أبواب شبكة جديدة هكا إن شاء الله. شكرا لك.
1: بعد ممكن زملائنا في التقنية
0: يحكونا أكثر على جانب التقنية
1: إن شاء الله.
0: أكيد مازلنا معاكم إحنا ومع ضيفنا كما حكينا، ضيفنا حاضرين معنا منورينا من مختلف وسائل الإعلامية. بدينا وانطلقنا بكري شوية مع لراديو ويب، مواصلين مع زيدا الصحافة المكتوبة مع جريدة الشروق مع زميلنا وصديقنا رشيد الصالحي. مرحبا بك.
2: مرحبا، شكرا، يعطيك الصحة على الاستضافة. حبيت تكون تهنئة للمؤسسة الإذاعة التونسية وإذاعة الكيف تحديدا على هذا الإنجاز اللي نعتبره في الواقع منارة إعلامية جديدة باش تكون معناها إضافة كبيرة للمشهد الإعلامي خاصة في الشمال الغربي وللمشهد الإعلامي في تونس بصفة عامة. وحبيت أيضا شكر خاص لإذاعة الكيف على تسمية الاستوديو باسم زميلتنا وأختنا الواقع مروة جدعوني، حبيت نذكرها بالرحمة، ربي يرحمها.
0: لا يرحمها،
2: ربي يرحمها وينعمها. الحقيقة ما نجم نكون كان فرحان، والمشهد الإعلامي كي نشوفوه كما كي مظهر بتقنية جديدة وب يعني لوحة رقمية جديدة، ما نجم نكونوا كان فرحانين، لأنه إضافة جديدة باش تسعد كل أهالي الشمال الغربي وأيضا بتسهل العملية الإعلامية وتكونها معناها مواكبة لكل التقنيات والتطورات الجديدة.
0: شكرا لك رشيد، ان شاء الله دمت متالق ايضا في العمل الميداني. احنا مازلنا معكم بطبيعه غنيه وراجعين معكم عبقية ضيفنا، خليكم معنا لحظه بلحظه تشاركونا فرحتنا.

0: راديو الكيف. مازلنا معكم ديما في أجوينا طبعا اليوم في الحصة الخاصة بمناسبة بتبيع انطلاق البث من الاستوديو الرقمي الجديد. كما أشرنا منذ قليل وأشار زميلنا رشيد، اليوم فرحتنا أنه زاد الاستوديو هذية خذا اسم صحفية عطات للإذاعة، صحفية كانت صديقتنا، كانت قريبة من الناس الكل، كانت محبة جدا وجدا للعمل، العمل الميداني بكل أشكاله، كانت موجودة في مختلف التظاهرات الثقافية، محبة جدا للمسرح، للسينما ولكل التظاهرات الموسيقية. أكيد الاستوديو كان الحمد لله خذي باقتراح من كل الزملاء، معناتها تقريبا 100% من الزملاء باسم زميلتنا الله يرحمها مروة الجدعوني. احنا صحيح في أجواء الفرحة بالاستوديو الجديد، أما مروة مرافقتنا ومروة حاضرة معنا في كل محطات الإذاعة، كنت حاضرة معنا ومازلت باش تكون حاضرة معنا بروحها بخدمتها في حكايتنا يوميا، معناتها يوميا الحقيقة كي نحكيو على مروة ساعات نحكيو نضحكو ساعات نحكيو نبكو، معناتها احنا والموقف اللي جمعنا معاها، ونتصور حتى عائلتها زيدة كيف كيف اللي حاضرين معايا في الاستوديو، فرحانة بوجودكم معنا. عم لطفي والد مروة، مرحبا، مرحبا بيك عم لطفي، مرحبا بيك. ايمنا اكيد امونا اخت مروه وتحبيبه ام مروه، مرحبا بيكم. عم لطفي، استوديو باسم مروه حاجه تعني لك ولا لا؟
1: تعنيني
0: مروه، غرام كبير برشا بالاذاعه ملي صغيره، مش كان في معناتها وقت التحقت بالإذاعة، ما مغرومة برشا مروة بالإذاعة، عملت فيها نعرف تأثر كبير، هي من أصعب الحقيقة اللحظات الحقيقة حتى عليا توا، ما نسمعوك أكثر، حكينا عليها أكثر.
1: يا مروة شخورك تدخلي بعد ما تخرجي تمشي معهد صحافة علوم الأخبار، حبتها
0: برشا كي
1: قررت العام الأول، بعد قلت لي بابا بيش نبدل، علاش مروة؟ قلت لي قلت لك بيش نبدل، خليتها كيكة حتى لي راضت، بعد قلت لي نفلك عليك، قلت لي بابا
0: هذيك هي اللي حاجة اللي حبتها. نرجع لك عم لطفي، أكيد تحبيبة، عسليمة
2: سلمك.
0: حكينا على محبة مروة للإذاعة، كيفاش كانت اللي ساعات تكون على حساب عائلتها، على حساب معناتها وقت اللي تعديه معاكم مع ولدها زيدة، مروة وقت تكون فما خدمة أولوية تامة للخدمة،
2: تحبس كل شيء، ما عندهاش حتى شيء كان خدمتها، يزم خدمتها هي قبل كل شيء، حبتها وعطتها كل مجهودها وعطتها كل، والحمد لله
0: وخلت بصمتها،
2: خلت
0: بصمتها،
2: محبتها، محبة الناس لها،
0: صحيح. التوى كل مستمعين يسألوا عليها،
2: ما تتش معتبرة مروة بنتي مازالت حية، العبيد اللي تجبد فيها، العبيد اللي تذكر فيها، العبيد اللي ترحم عليها، مش نحس اللي مروة بنتي ماتت ومشت، اعتبرتها موجودة معانا في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل، الحمد لله، الحمد لله.
0: في كل ما يكون فما فرصة نفتحوا فيها الخط للمستمعين، فماش معناتها مصافحات ما تعديش بتحية وترحم على مروة،
2: محبة الناس بتتشريش بالفلوس، والحمد لله، وكثر خيركم أنتم ويرحم والديكم اللي
0: واجب وهذه كان بمحبة
2: يعني
0: الزملاء
2: الكل، يعني زادتني، يعني حسيت اللي أنتم بتحبوها بالحق واللي أنتم
0: يعطيك الصحة ومرحبا بيك، وربي صبركم وربي صبرنا الكل، ربي صبرنا الكل على الفريق،
2: أمين يا ربي، أمين.
0: ونترحموا زيدا على زميلنا عصام السمع اللي زيدا اللي غادرنا مؤخرا، أكيد التقني اللي معروف زيدا بفكاهته، معروف زيدا بهكا بالأجواء اللي يعملها في الاستوديو، وزيدا كيف انضباطه الكبير برشا الحقيقة في العمل، وهو زيدا كان من المشاركين في الاستوديو هذا وفي العمل معناتها في العمل في اعداد الاستوديو هذا معناتها هو كان واحد من المشاركين فيه فمن حقه علينا الحقيقه نترحموا عليه وراو ديما يبقى في في في قلوبنا اكيد كي عصام كي مروه الحقيقه كل باش يبقوا محفورين في في الذاكره. امونه عسلامة اخت مروه كي جدولي مرحبا بيك. أمونة كنت أنت من الأول زيدا وقتها حبيت تجي وتشوف هكا الجويل هناك وين كانت مروة تخدم والكل اليوم وحضورك معنا مع افتتاح الاستوديو الرقمي الجديد ومع تسمية الاستوديو هذي باسم مروة جدعوني تعني لك؟
3: بطبيعة تعني لي برش وحاجة فرحانة بيها معناها اللي شابق اسمها ديما تحكوا بيها كل شيء.
0: عايشك أمونة مرحبا بيكم مرة أخرى نعزيكم ونعزو رواحنا في فقدين مروة وإن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم وربي يصبرنا الكل. وكما حكينا الجانب الإيجابي أنه اسمها بشبقة موجود أنه خدمتها زيدة وبصمتها موجودة وديما باش تبقى أكيد في الذاكرة مروة. أعطيكم الصحة نشكركم برشا اللي أنتم حاضرين معنا اليوم شكرا لكم عايشك نورتونا. احنا مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف تتواصل الرحلة أكيد أسماء تتقاعد أسماء أكيد يغادرون للأسف بالوفاة لكن الرحلة يلزمها تتواصل وتتواصل بكم أنتم ومعكم أنتم ديما على موجات

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إذاعة الكيف، الإذاعة المرئية، نقلة نوعية في المشهد الإعلامي الجديد، حصة خاصة بمناسبة انطلاق البث من الاستوديو المركزي الرقمي بإذاعة الكاف مع إيمان حناشي.
3: تمام الحادي عشرة.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكاف.
3: السلام عليكم. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود يوم التاسع من هذا الشهر حوالي 1.374 مليون قنطار. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك وبذور ممتازة، ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القادمة. تابعت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة وضعية مجمع التنمية عين جبور الذي يزود عددا من التجمعات السكنية بمعتمديات سليانة الشمالية وبرويس وقعفور وسبل تجاوز الإشكاليات الفنية التي تعترض المشروع. توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بيت برقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي لصناعة الغذائية بإفريقيا والتي تختتم اليوم، وذلك بحضور 20 خبيرا في التذوق. ينظم فرع الجمعية التونسية للقابلات بالكاف بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم يوما مفتوحا بالمستشفى المحلي بالقلعة الخصبة لتقصي الأمراض السرطانية لدى النساء، عفى الله الجميع. أبرم عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمكان بهدف تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع، بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. نهاية الموجز، نلتقي بإذن الله.
2: إذاعة الكاف، الإذاعة المرئية، نقلة نوعية في المشهد الإعلامي الجديد، حصة خاصة بمناسبة انطلاق البث من الاستوديو المركزي الرقمي بإذاعة الكاف مع إيمان حناشي.

0: الكل، والفرحه هذه زاده ما تكمل كان كي يكونوا زاده كل الزملاء زاده حاضرين وهكا منورينا في الكواليس. اما كيفاش نجموا نحكيو في اول بث في طبعا من الاستوديو الرقمي الجديد من غير ما يكون معنا اول صوت نحكي في الاذاعه؟ كرا ليلى، مرحبا ليلى.
1: مرحبا بك ايمان، مرحبا بكل الحضور اللي حاضر معنا. فرحانه برشا، علاش؟ لانه كيف ما قلت كنت اول صوت، وسيتي ان اونور بوغ موا، شرف ليا كبير. وفرحانه زاده انه الانتقال الرقمي، انه الاذاعه اذاعه الكيف عشنا معها سنوات هذوما توا بريسك 34 سنه، مازلت موجوده معاكم ومازلت باش نعيش نجاحات اذاعه الكيف. ويشرفني برشا ان يكون زاده حاضره في هالنقله التكنولوجيه اللي واكبنا بها التغير التكنولوجي اللي صاير في العالم الكل. ما نجموش نبقوا نتفرجوا، لازمنا نواكبوا زاده احنا، والحمد لله. وهذا باش يبقى لكم انتم جينيراسيون اللي قادمه، وللشباب اللي يخدم في اذاعه الكيف، وباش نحسنوا الصوره وباش نحسنوا هو الكونتينيو. متاكده وانه الحمد لله لاباس، لكن ميسالش في عالم الصوره، يلزمنا زاد احنا ندخلوا لهالمجال هذايا، وان شاء الله ديما القادم خير
0: ان شاء الله يا رب. هي فرحه اكيد كبيره، وكل حد خدم في الاذاعه هذايا واعطاه وبذل من وقته للاذاعه، اكيد كل حاجه تطور فيها يفرح بها كانها حاجه ذاتها،
1: حاجه نتاعو كبرت معاها. دونك تفرح للنجاحات هذوما، وتفرح لاي حاجه حتى ولو صغيره تنضاف لاذاعه الكيف، فرحنا برشا.
0: ان شاء الله نعديو اكيد برامج حلوين معاك اكيد، ومع كل زملائنا في الاستوديو البث الرقمي الجديد. شكرا ليك ليلى، يعطيك الصحه، يعيشك. مرحبا. مازلنا مع ضيفنا زيده، اللي شايف زيده حاضرين معانا، شايف نزار وشايف محمود، مرحبا بكم. شايف نزار زيده عندك مديده معانا، حكينا رايك اكيد والاجواء في اليوم اكيد مع انطلاق البث في الاستوديو الجديد.
2: احنا اولاد الكاف نفرحوا كي تزاد لنا مولود جديد، سيرتو يعني بالقيمه هذه وبالفخامه هذه. ان شاء الله مبروك علينا وعلى الكافيه الكل وعلى الشمال الغربي ككل، لانه باش توصل يعني صوره ممتازه وصوت ممتاز. واكثر حاجه عجبتني هي لمسه الوفاء في يعني اعطاء اسم الاستوديو للزميله مروه الجدعوني، ان شاء الله ربي يرحمها. اضافه الى ذلك ان شاء الله زاد يعني نشوفوا فيه خدمة جديدة مزيانة، صورة أحلى، يعني فرق يعني يكون من الطريقة القديمة يعني للصورة الجديدة. إن شاء الله مبروك علينا وعلى كل الكافية وعلى كل الشمال الغربي.
0: إن شاء الله. شايف ظهر لي باش تولي طيب لنا في الاستوديو لهنا.
2: إي ما شاء الله.
0: شايف محمود، مرحبا، نورتنا، التحقت بينا رمضان اللي تعدى هذا، نورتنا أكيد وقدمت إضافة حلوة، مرحبا بك.
3: مرحبا بك من الناس الكل اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله مبروك علينا الاستوديو الجديد هذا. حاجة جديدة دخلت لنا جديدة معناها للكيف، الناس كل فرحانة بها، وإن شاء الله نقدموا الإضافة فيه، إن شاء الله نقوموا بالواجب تاعنا. وحاجة جديدة دي دخلت لنا معناها توضح الصورة ويوضح الصوت، وإن شاء الله مبروك علينا الناس كل.
0: ان شاء الله يا رب، يعطيك الصحة شيف محمود. ان شاء الله اكيد باش تكون فما برامج معاكم كالعادة حلوة، ومع التقنيات الجديدة هذيا باش تكون اكيد الصورة زادة احلى واحلى. معانا اكيد راضية، مرحبا، نورتنا في كل فرحة لازم تكون موجودة. راضية اكيد مديرة راديو سيكا فريقة اف ام، مرحبا بيك. فريقة الراديو ويب، عادة راديو ويب بطبيعة، وديما حاضرة راضية الحقيقة اليوم كما شاء الله لما حلوه مع لي راديو ويب، مع كل الوسائل الاعلام اللي ديما يثريوا المشهد الاعلامي في الجهه. راضي عرفتك بنشاطك الحقيقه، ديما موجوده في كل التظاهرات الثقافيه، وانا نقول لك هكا نفضلك عليك ديما في الكواليس، نقول لك راضيه وبناتها، خاطر ما شاء الله ديما يكون معاها البنات اللي يخدموا معاها في المجال هذايا. العمل اكيد يكون ديما عمل ميداني معاهم، ديما مع توجيهاتك هكا. حكينا اليوم وانت حاضره معنا في الاجواء الاحتفاليه هذيا، مرحبا.
4: شكرا لك ايمان، يعطيك الصحه. احنا اصحاب من قبل، صحيح. يعني تعرفنا على بعضنا قبل ما انا نعمل،
0: وديما في علاقه مع الراديو فورماسيون، انت حاجه عندها علاقه بالراديو.
4: يعطيكم الصحة على الاستضافة، وأنا فرحانة جدا الحقيقة على المولود الجديد هذا اللي هو يضيف حاجة باهية لولاية الكيف، وإحنا كأبناء ولاية الكيف يلزمنا نكونوا ديما فرحانين إذا تبدأ عنا حاجة جديدة هكذا.

0: استوديو رقمي، حاجة باهية لنا الكل الحقيقة. وإن شاء الله مبروك على الإذاعة وعلى المنشطين وعلى الصحفيين الموجودين في إذاعة الكيف. نتمنى لكم ديما النجاح، ومن نجاح إلى نجاح
1: إن شاء الله. شنو جديد إن شاء الله مع فريقة؟ شنو فما المدة الجاية؟
0: والله ثم حاجات جديدة ما مشتوى
1: متابعات،
0: ثم حاجات جديدة،
1: ثم نقلة زيدة باش نجو نحتفلوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. مرحبا بك أكيد، نورتنا راديا. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف.
0: بركة سامحني إيمان، أنا حبيت نترحم الحقيقة على صديقتي وأختي مروة الجدعوني، كانت بيناتنا كواليس كبيرة في الخفاء الحقيقة، من أعز صديقات مروة الجدعوني، نحب نترحم عليه وفرحت برشا كريت اسمها موجود على استوديو. إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله من أهل الجنة.
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعطيك الصحة راديا، شكرا لكم. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف، شوية وراجعين معاكم.

0: كبيره برشا لكل لاصدقائنا من جديد. مواصلين معكم المشوار بطبيعه في اجواءنا كما حكينا اليوم الاحتفاليه بمناسبه افتتاح اللي صار منذ قليل بطبيعه افتتاح استوديو رقمي الجديد استوديو مروه الجدعوني. مازلنا مع ضيفنا وحاضر معنا سي كريم اكيد مدير المركب الثقافي صاحب المصراتي بالكيف ومدير مهرجان بو مخلوف. وحكينا في الكواليس زايده على ذكريات اللي جمعته مع مروه. مرحبا بيك.
1: شكرا يعطيك الصحة ومشكورين على الاستضافة في الاستوديو الجديد. إن شاء الله يكون مبارك على إذاعة الكيف اللي الحقيقة اليوم نراه في حاجة مزيانة برشا في الكيف. وإحنا كان تابعتونا مؤخرا السيدة وزير الشؤون الثقافية دشنة راديو ويب زادة في المركب. صحيح. وإحنا في حاجة لتجربتكم وفي حاجة زادة لتكوينكم كمتكون المنشطين وروادنا في المركب الثقافي الصحبي المصراتي الكيف. الحقيقة أنا في آخر دورة مهرجان بو مخلوف 2025 كانت لي ذكريات حلوة برشا مع صديقتي وأختي مروة اللي ممكن نتقاسم أنا وياها شغلنا الشاغل في المشهد الثقافي اللي هي الحقيقة ما ثماش تظاهرة ثقافية أو أي حاجة تصورها فيها شوي ثقافة هكا مروة مرات بالسلعة هيش راه
0: مروة بغرام
1: تتفاجئ تلقاها في جي تي سي في جي سي سي تلقاها هنا بحذانا بارتو تتحرك وما شاء الله عليها إن شاء الله ربي يرحمها. وهذاك علاش اليوم أنا نبارك لكم الاستوديو الجديد هذا اللي احنا الحقيقة إذا كيف اللي اتبعنا في كل الأنشطة الثقافية في الجهة الكل وخاصة المركب الثقافي صاحب المصراتي مشكورين على الدعوة ومشكورين زادة أنكم بالتقنيات الجديدة هذه في الاستوديو الرقمي هذا أن نكونوا احنا بحذاكم وروادنا يكونوا بحذاكم وتتابعوا بقية الأنشطة اللي تكون موجودة إن شاء الله في الجهة نتاعنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة وإن شاء الله أنتم ديما هكا ناشطين وديما فاعلين في الساحة الثقافية في الكيف وديما نشوفوا معاكم تظاهرات باهية وحلوة في مستوى انتظارات.
1: إن شاء الله
0: استغل وجودك معنا كلمحة بداية التحضيرات بو مخلوف
1: وإلا والله هو أنا الحقيقة السنة مانيش السنة الجمعية ثقافة الجامعة مش موجودة في مهرجان بو مخلوف ما قدمناش ربما التزامات في تنظيم تظاهرات
0: أخرى. نتصور على مستوى اقتراحات وغيره أكيد باش تكون موجودة نتعاون
1: الناس الكلهم على مستوى المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية نورمال مورا وبدات التحضيرات السيدة المندوبة نورمال مورا خاطر مهرجان السنة نحكوا على 50 أكيد ثم تحضيرات لزملائنا في المندوبية إن شاء الله موافقين. الكيف تستحق مشهد ثقافي راقي ومحترم وخاصة في التوسية ربما حتى الجمهور الكيف. مهرجان بو مخلوف ليس ككل المهرجانات هو مهرجان عنده خصوصية ثقافية وخصوصية في مضمون ثقافي هادف في الجهة هذه مش كأي مهرجان تنجم تلقى برشا عروض راهو في بلايص ما تلقاهاش في الكيف لأن الكيف ناس تسمع ناس تعرف تتفرج في المسرح ناس تنتج وناس في ديارها تعمل في الفن وناس تخدم ريالمون تتفاجأ راهو معناها احنا انا مره تفاجأت في دورة 2024 مسرحيه مسرحيه الفاضل الجعايبي اخر البحر قصبة معبية وتفاجأ زاد المخرج قال الكيف الناس تتفرج
0: يخافوا من جمهور الكيف
1: تفاجأ خاطر راهو في المسرح في نحكيك على مستوى الارشيتكتور احنا ربما نحكوا على 1000 مقعد كيفنا الحمامات تقريبا 900 800 1000 المسرح ما يعبيش ديما ومش بور ليزيليت ولا حاجة أو للنخبة ما تروح المسرح لكن في الكيف العبيد تتبع تتبع وتتفرج وتتابع وهذا يعني قلت لك فرصة باش يكون عنا مولود جديد في ذات الكيف احنا في حاجه ليه باش نتابعوا بقيه التظاهرات ويعطيكم الصحه مشكورين.
0: شاليره يعطيك الصحه سي كريم الناعي مدير المركب الثقافي صاحب المصراتي شكرا ليك اكيد بالكيف. توش نقدم لكم صوت اكيد توحشتوه صوت عرفتوه على امتداد سنوات وسنوات من العمل الجاد العمل الميداني. نحكيه على صديقنا اكيد حسين اليونسي. مرحبا
2: أهلا وسهلا إيمان تحية ليك تحية لكل الزملاء والزميلات لكيد اليوم فرحة كبيرة برشا مولود جديد استوديو بث رقمي متطور أكيد الناس كلها نفرحوا لأنه الاستوديو هذا إيمان أنا مريت بتقريبا 3 أجيال خدمت مع 3 أجيال بالمناسبة ذي نحيي زملائنا الكل اللي مروا من هنا
0: بالضبط.
2: رحموا على اللي توفيوا مروة وعصام وكل كذلك تحية كبيرة إلى كل زملائنا ما ننسوش لأكيد السواق اللي رافقتهم منذ سنوات في المحطات الخارجية خدمنا المباشر خدمنا المحطات الخارجية ضحينا بكل ما أوتينا من جهد والأكيد خليت انطباعات طيبة علاقات كبيرة برشا وإيمان لو تسمحي أنا مش فاجئك توا بمكالمة هاتفية على الخط معنا على المباشر.
0: نمشوا
2: للمكالمة الهاتفية. معنا زميلنا موجي شيرني. موجي على السلامة موجي.
3: مرحبا. إن شاء الله ديما فرحين. خاطر انت اول كلمه سمعتها وانت تبشر في العباد كلها بالفرحه. يا ربي حني ديما نسمعكم فرحين.
0: محليها المفاجاه يا مونجي محليها.
3: ونشوفكم متألقين ويا ربي حني ديما جديد.
0: محليك يا مونجي والله ليك وحشه كبيره كبيره كبيره برشا والله فرحه كبيره برشا اليوم كي كنت حاضر معنا والله مفاجاه ليا واللي يسمعوا فينا.
2: وهذه من المفاجآت ديما في المباشر.
0: ديما مفاجآت كما لا ديما بمقالبه روح وسينما ذي مقلب حلو هذه مفاجاه حلوه.
2: انا حبيت نتذكر زميلي واخي وصديقي العزيز مونجي الشيرني اللي هو ضحى وقدم الكثير الكثير يعني خاصه في الاستوديو اللي معروف به مونجي استوديو تسجيل بالابتسامه بالضحكه
0: بالصدر الرحب ديما حل المشاكل مونجي ديما في وين نقصدوه نلقوه ديما ما فماش مره هكا يرجعنا الحقيقه.
2: اكيد احنا نثمنوا كل المجهودات لزملائنا والاستوديو هذا والله فرحني يا ايمان وكانه انطلاقة إذاعة الكاف يعني سنة 91 يعني تدشين هذا الاستوديو الرقمي المتطور يعطينا حافز كبير برشا خاصة يلزم نطور شوية من العمل الإذاعي بما أنه كسبنا استوديو في هذا الحجم لابد أنه نطور شوية من البرامج وخاصة أنا مغروم بال البرامج الاجتماعية اللي تمس المواطن صوت المواطن يجب يكون في الاستوديو وإذاعة القرب إذاعة الكافي موجودة في الشمال الغربي وبفضل هذه التقنيات الجديدة مش تكون يعني تنفتح على عديد أكثر وأكثر.
0: نعم تيك الصحة حسين طلتك ديما سبيسيال ومزينة مونجي تحية كبيرة برشا ليك طمنا عليك الساعة طمنا على صحتك شنحوالك. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب.
3: نسلم على الزملاء الكل ونقول لهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم ويرحم والديكم وإن شاء الله يا ربي حني نشوفكم متألقين ونشوفكم ديما فرحين وديما من الحسن إلى
0: إن شاء الله نشوفك بخير يا رب.
3: يعيشك يا رب وتعرف ديما التقني ما يتكلمش
0: صحيح ليه أما جنود الخفاء جنود الخفاء الخدمة الكل عمدهم أما هكا تحس ساعات شوية حقهم مهضوم شوية ما أوكا ديما نحاولوا ديما تكونوا موجودين معانا وحاضرين معانا وفرحانة الحقيقة مفاجأة حلوة ليا كبيرة برشا إن شاء الله ديما تكون بخير يا مونجي.
3: تحياتي للجميع.
0: يعيشك
2: مونجي يعطيك الصحة قبلت الدعوة وهكا باش يسمعوا صوتك الزملاء وحتى المستمعين وإن شاء الله ربي يشفيك مونجي وإن شاء الله تزورنا في أقرب وقت في إذاعة الكاف ونفرح وفرحة كبيرة برشا.
3: إن شاء الله
2: شكرا يعطيك الصحة مونجي. شكرا
0: إن شاء الله يا ربي يعيشك. شكرا ليك يا مونجي يعطيك صح حسين ديما هكا طلتك سبيسيال كيما حكيت ديما بمقالبك ديما نتفكروا راهو المقالب اللي تعمل فيها وما كان مستمعينا في بالهمش هكا بكل مرة هكا فجعه على الطاير كل مرة
2: عندنا الكواليس بطبيعة تجمعنا بحب يعني علاقات كبيرة برشا
0: صحيح
2: من كل الزملاء بدون استثناء
0: صحيح.
2: والله خليت محبة برشا وانا نشتاق برشا للاستوديو
0: ونعرف تحب برشا الميكرو
2: وإذاعة الكيف ككل كنت عطيها جهد كبير
0: صحيح.
2: وهذا
0: صحيح.
2: مش خسارة في إذاعة اللي عشت فيها 26 سنة.
0: يعطيك الصحة ما شاء الله مسيرة طويلة نورتنا حسين.
2: شكرا لك.
0: أكيد خلينا برشا طاقة إيجابية الحقيقة معاك ومع زميلنا مونجي إن شاء الله ديما تكونوا بخير وكل ما من مر على هذه الإذاعة من أكيد عمل من سائقين من إداريين من تقنيين ومنشطين كل الحيين أكيد نقدم لهم تحية كبيرة برشا وإن شاء الله نسمعوا عليهم كين الأخبار الباهية واللي نقلوا زيدة واللي بتبيعة توفي ولا يرحمهم. شكرا ليك حسين احنا مازلنا معاكم ديما يعيشك على موجات يعيشك مرحبا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف في حصتنا الخاصة بانطلاق البث من الاستوديو الرقمي الجديدة.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: ورجعنا معكم تحية متجدة لكل حبينا ومستمعينا، متأكدة اللي الفرحة وصلتكم، متأكدة اللي متابعينا خطوة بخطوة في حصتنا اليوم. بتبيعة ديما نعود نفكر مع انطلاق بتبيعة البث من الاستوديو الرقمي الجديد للافتتاح اللي كان صار بكري شوية. صحيح الافتتاح والحصة خاصة هذية سبعتين من زميلة من الخدمة راي عندها مديدة طويلة، تحذيرات عندها مديدة طويلة من تكوين من خدمة والكل تقنيا زيدة جانب كبير برشا كان موجود وحاضر. حبينا ناخذ فكرة خاصة أنه فما تقنيات جديدة تم اعتمادها في الاستوديو الرقمي الجديد. حاضر معنا سي مهدي البيجي كهيئة مدير الفضاءات واستغلال المعدات. نحكيو معاك سي مهدي، مرحبا ساعة ونزار وكل ضيفنا الكل مرحبا، نحكيو معاك ونرجعوا بعد شوية مش نمشيو في ربط مباشر مع الإذاعة الوطنية. طبعا في كلمة مش ناخذوها مع السيدة هندة بن عليا الغريبي، طبعا الرئيس مدير العام للمؤسسة الإذاعة التونسية،
2: إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكيف، وإذاعة قفصة.
1: نعم،
2: على أني نوعد احنا تبارك الله راهو إذاعة عن 12 مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة اللي مازالوا نوعده إن شاء الله في الجزء الثاني. راهو هذوما نقولوا احنا مش تبجيل، هذه ضرورة، لأنه المستوى على المستوى التقني وكذلك على مستوى معناها عموما يعني تجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما
1: بالفعل.
2: لأنه اهترأت هذه التقنيات وكان لابد أنه نغير، أما كي غيرنا على مستوى مشينا للأبعد، وهذا هو المسألة المهمة بالضبط. في هذا الإطار
3: بالضبط المشروع اليوم أصبح حقيقة، لكن أكيد مر بعدة مراحل وعنا ما شاء الله من كفاءات المؤسسة اللي كانت متدخلة في هذا المشروع من تقنيين وغيره. كيف كانت هذه المراحل؟
2: في الحقيقة مراحل شو أقول لك، يعني وصلنا باش نوصلوا لهوني تعدينا ببرشة خليني ما نحبش أقول صعوبات، لكن أهم حاجة هو التمويل كانت عنا الميزانية، وهذا أضخم مشروع تقني وكذلك أضخم مشروع مالي خصصنا له ميزانيته اللي فريمون يستحقها حتى نخرجوا في أبهى صورة، وحتى تكون المرفق العمومي الإذاعة التونسية هي حقا نقول وإحنا المثال والقاطرة لهذا التطور التكنولوجي. لكن تبقى ديما سوائل، كان هذا بعديك كان الخيال الصحفيين، ولكن تحب حتى توا تاخذوا معك يعني خدمنا ماك تعرف ثم مراحل
1: بالضبط.
2: هو هاك كرس الشروط، والشروط هذه باش شفنا هذا الكل يلزمك تحطوا فيك الشروط هذيك
1: بالضبط،
2: وبعد تستنى كلي بروسيدور. مانيش باش نحكي لكم اللي انا اكثر حاجه تقلقني هي طولها. لكن في النهاية الامر هو هذا عرض معناها دولي انترناسيونال، يعني في تونس ما عندناش سورتو هذه معناها التكنيك الجديده نتاع الفواهي، حتى القديمه ما فهمش كلهم معناها مشاريع او معناها دي زوفر عروض دوليه. وخلاص يعني بعديك الاولاد معناها الاولاد الكل بربي الاولاد التقنيين بمهندسين بتقنيين بالعمل بكل الاعوان بربي اللي يشاركوا الكل هذوكم. انا نقول البروجي هما تعبوا عليه يسهروا عليه يقوموا عليه بكري صون لا سكنوا في الاذاعه فهمت.
3: يعني انت خلافا انك استثمرتي في التكنولوجيا استثمرتي في الانسان في
2: طبعاً
3: ابناء المؤسسه
2: طبعاً
3: اللي هما وقفوا مع المشروع
2: طبعاً
3: هذا. ما الذي سيتغير بالنسبه للمستمع وللمؤسسه ولابنائها بعد ما حدث اليوم على مستوى حضورنا على مستوى التواصل الاجتماعي على مستوى صورتنا؟ شنو نستناه بعد هذه المرحله
2: بالنسبه لما بعد هذه مو الكل كسوا لي كونسول معناها والا معناها الادوات هذه ولا الغاديو عندنا احنا حضرنا زياده على مستوى ديجيتاليزاسيون معناها الرقمنه. عندنا 12 موقع جديد للاذاعات الكل، عندنا كذلك الابليكاسيون تطبيق تاع الاذاعه التونسيه، لانه هذا الكل الغادي حضرني له كما يقولوا السجاده
3: الارضيه
2: نتاعو. وتو مش نقعدوا نبنيه شنو نبنيه، يعني في النهايه احنا كاذاعه شنو وهي الإذاعة، يعني أي إذاعة سواء كان مرفق عمومي أو خاص هي في النهاية المنتوج والمضمون والمحتوى اللي تعطي فيه لشكون الى الثروه نتاعها اللي هو المستمعين اللي هما المشاهدين اللي هذا هو الثروه نتاعنا. شنو نعطيوها حتى انك في النهايه العركه الكل هي شكون بين الاذاعات العامه والخاصه او العموميه والخاصه، هي انه تكسب هيك المشاهد وتكسب هيك المستمع.
3: هذا هو
2: من خلال محتوى احنا ربما كمرفق عمومي مختلف كخط تحريري، معناها مختلف تماما على الاذاعات الخاصه.
3: بالفعل انت حكيت قبيله سيده هنده بن علي الغريبي رئيسه المديره العامه للاذاعه التونسيه على انه احنا هوني في المركز وكذلك فما شبكه هي كبيره من الاذاعات اللي تكون قريبه من المواطن في مختلف انحاء البلاد. النقله التكنولوجيه ضمت كذلك وشملت بقيه الاذاعات الجهويه هكا ولا
2: هكا. وقت اللي حكيت انا بكري محليها الصوره بالحق جميله جدا الحقيقه. وقت اللي حكيت على انه ثم اذاعات خذينا معناه كان قرار ضروري باش ناخذوه، لانه اهترأت كما قلت لك التقنيات وكانت هالاذاعات هذه من جمله يعني كاذاعه هوني اذاعه تونس اذاعه الوطنيه والشباب والارتسي كذلك الاذاعات الجهويه صفاقس نعاود نقولهم صفاقس مستير الكيف قفصه هذوما الكل زاد على مستوى التقني كانوا مهترئين وبالتالي كان ضروري ان ناخذوه. تعرف اذاعات القرب إذاعات الجهوية إذاعات القرب بما أنه هوني زاد رأوا إذاعات القرب لكن هما غديك عندهم دور هام وهام جدا وإن شاء الله بعديك تو نشوفوهم معناها مع
3: تو نشوفوهم ولا نعطي الكلمة الوائل
2: الوائل الوائل أنا التقني راهو أنا مش اكتشفته يعني نحب نعطيهم حقه هذا المشروع أنا سيفغي قرار خديته أنا وخدمناه مع بعضنا لكن وائل راهو أول ما جاي راهو ما كانش هو في الدومين نتاع كان بعيد شوية لكن أول ما جاي قلت له هذا المشروع نتاعنا باش نخدموا عليه والحقيقة هو والأولاد جهاد زيادة لو كان عمل جماعي بما فيه الجهاد كي تشارج جقوة هذية خدمتوها مع بعض
3: تفضل شكرا لك سيدة هندة بن علي الغريبي. هي قالت صحيح أنا كنت أي موجودة هي صحيح أنه البادرة منها هي وتشكر على هذه المبادرة. الجوانب التقنية مهمة وائل الدردوري وأنت المشرف الآن على الجانب التقني وعنا أحنا شغف وعنا فضول والمستمع كذلك. ما الذي سيتغير تقنيا في مستوى صوت وصورة الإذاعة التونسية بكل قنواتها؟
4: هو أول حاجة قبل ما نبدأ نشكر ساعة لرئيس المديرة العامة اللي أتحت لنا الفرصة باش نجموا نخدموا اللي نحبوا نخدموا.
3: تحب تجي لهوني؟
4: سيرش
3: احنا توا
5: كيف كيف
3: ولا ماهوش كيف كيف ولا محال هوني
5: خير. ثاني حاجة كان القرار صعيب ياسر خاطر جينا في وضعية أن لازمنا نقرروا شنو هي الأولويات باش ناخذوا نمشيو نعملوا الفيزيوال قبل نعملوا الاستديوهات قبلنا. حسينوا وقت اللي اجتمعنا قررنا كل واحد يقول لي افو دو ديسيدي في الأخر قررنا أن نمشيو في التوجه هذا. برشا مشاريع جات متزامنة والتزامن نتاعها كان مدروس دراستها كما قالت السيدة مدير عامة طويلة شوية علاش خاطر عملناه مشروع كما نقولوا على قياسنا
3: راكزين ماخذين وقتنا باش ودارسين كل الفرضيات تقنيا ندخلوا في التقنية وائل وأنت سيد العارفين
5: تقنيا اللي باش يتغير انه باش تولي تكلفة الانتاج اقل خاطر الاذاعة العادية والا حتى التلفزة العادية وقت اللي تحب تعمل ليني كما نقولوا الميكرو والكونسول وكل شيء كل حاجة تعودها برشا مرات. بالنسبة للاي بي باش تولي عندك كل حاجة ما عندك ادريس اي بي كيما شبكة الانترنت التكنولوجيا هذه تدخل الصوت على الانترنت دخل الصوت يولي على الشبكة تولي الناس الكل والمصادر الكل وكما نقولوا السي دي الاوتوماسيون الخزينة الصوتية كلها موجودة على الشبكة وكيف تولي على الشبكة يولي التقني ولا المخرج يولي يجنجل ويلعب بهم كما يحب. تولي عندنا امكانيات كبيرة برشا في الاخراج الاذاعي الصوتي وحتى المرئي اللي هو المرئي زاد من الاولويات اللي
3: احنا كي نفرحوا ديما عندنا الورد وعندنا الاغاني اللي فيها البهجه. باقه ورد نبيل عبيد تتقدم
6: باسم كل ابناء الاذاعه التونسيه وبما انه كما قلت انت مدام هند بن علي الغريبي هي اختنا وزميلتنا وصحفيه قبل كل شيء واستثمرت في الموارد البشريه باسم كل ابناء الدار عاشت الاذاعه التونسيه وشكرا
1: أجواء الفرحة من الإذاعة الوطنية نرجع أكيد الإذاعة الكيف. سمعنا طبعا كلمة السيدة هند بن علي الغريبي رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية. سمعنا بطبيعة اللي هو عمل جماعي وخاصة تم الثناء زيدا على الجانب التقني ذاك عليه احنا وعلى مستوى زيدا جهوي على مستوى إذاعة الكيف كما حكينا بكري شوية. حاضر معنا سي مهدي البيجي كهيئة مدير الفضائيات واستغلال المعدات. سي مهدي كما حكينا خدمة متاع مدة طويلة أكيد بديت من مدة وعمل تقريبا يومي مع مختلف التقنيين. حكينا شوية على جانب
7: هو عمل يعني عمل جماعي الأولاد كلها تشاركوا فيه مركزيا وجهويا. أما خدمناه على مراحل. نحن من الأول كان مبرمج أنه مش ناخد مقاعة فنية فقط. كل مرة نزيدوا خطوة كل مرة نزيدوا خطوة للي وصلنا للنتيجة هذه. المشروع اللي يخص إذاعة الكيف ما نحكيش على مؤسسة كاملة مؤسسة الإذاعة. إذاعة الكيف مقسوم المشروع على جزئين. جزء الأول قاعة فنية واستوديو. من غير ندخل لديتاي تكنيك جروسو مودو هذه تكنولوجيا حديثة في المؤسسات الإذاعية الحديثة المتطورة. تعتمد على تقنية الصوت عبر بروتوكول انترنت AOIP abbreviation تاع audio over internet protocol AOIP. هذه مش مندخلوش برشا
1: اي تفاصيل تقنية
7: تفاصيل تقنية
1: أي بالضبط. أي.
7: الأهم حاجة انه فما نقلة
1: تأثيرها.
7: نوعية فما نقلة نوعية في الانفراستركتور في البنية التحتية التقنية من بنية تقنية كلاسيكية
1: معقدة شوية
7: لا كانت رزينة شوية تو مش تكون أخف برشا تكون أخف برشا شو تدخلوا كان في شبكة إعلامية فهمتني. هذه مش تسهل تعطي مرونة كبيرة للتشغيل. بالنسبة للبيرسونيل انت اللي ذا نحكي البيرسونيل تالي يمكن متهمش المستمع مستمع أما تسهل التشغيل فهمتني وإدارة الموارد معناتها الادمينستراسيون دي ريسورس فهمتني. وان بلوس اهم حاجه بالنسبه للمستمع انا تعطينا جوده عاليه نتاع صوت فهمت.
1: هذا هو
7: هذه المرحله الاولى معناتها اونيفو نتاع استوديو وصال تكنيك. دخلوا في تقنيه جديده نتاع الواحد وكما كان يحكي تو الدردور على مستوى الاذاعه المركزيه انا مش خافف من التكلفه نتاع الاذاعات وتنقص لي من لي كابل ايتترا ايتترا ديما خطوه الى الامان تقنيا خطوه هامه فهمت الامان. والمحور الثاني والأهم اللي نشوف فيه أهم الاستوديو واللي يهم المستمعين هو تجهيز الإذاعة للبث المرئي.
1: بالضبط
7: صحيح المرئية فهمتني. علاش بوها وش عملنا كتجهيزات وزدنا كتجهيزات زدنا دي كاميرا كاميرات كما تشوف احترافية تعطينا جودة عالية متاع صورة فهمتني. وفي المرش إذا اقتنينا معناتها منظومة إخراج تلفزي رغم اللي نحن الأولاد متاعنا ما عندهمش تكوين في الميدان هذه. إن شاء الله دورينا
1: شكون فاهمة دورات خير
7: شكون دورات أكيد. تكوين فهمتني. وخدمنا الإضاءة وخدمنا شوية ديكور فهمتني. هذا معنات الأساسيات
1: بالنسبة للفضاء
7: كتجهيزات تقنية وكفضل وبقية عليكم أنتم خدمة عليكم أنتم إضاءة وديكور نصور ديكور به مناسب فهمتني.
1: لا حلوة كمستمعين زيدا تو يتفرجوا يعطونا رأيهم
7: بو تو لا ديفيرونس أنتر وين كنا وين صبحنا قبلنا كنا نمثل
1: بثو
7: صوت مش بثو صوت وصورة
1: صوت والصورة.
7: بالنسبة للصوت يبقى ديما بطريقة معناتها على عبر الأثير الطريقة الكلاسيكية والصوت والصورة مش يتبث عبر الموقع متاعنا في الإلكتروني للمؤسسة وعبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي فيسبوك واليوتيوب لهذيك فهمتني. هذا اللي مش يتبدل التطوير هذا وتطور سواديزون تطور معناتها في التقنيات في ذات الكيف حسب رايك كنتيجه مش يكبر التفاعل مع المستمعين ما عاد شكل يهز تليفون ويتكلم فهمتني. عندك انستونتانيمو ينجم يكتب لك ميساج ينجم يكلمك ينجم يعلق
1: التواصل يكون اسهل برشا
7: ونصور مش يقع استقطاب فئات كبيره من مختلفه نتاع مستمعين ومتاع متابعين وخاصه الشباب خاصه الشباب يخدموا برشا على الفيسبوك على اليوتيوب فهمتني. وإن شاء الله هذا يأسس المحطة منت إعلامية متكاملة إذا تكيف إن شاء الله ينجح له.
1: إن شاء الله.
7: نحن كتقنيين قمنا بواجبنا وبقية
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي مهدي، تحية كبيرة برشا ليك. أكيد ديما فما عمل متكامل مع كل الزملاء ومختلف القطاعات بطبيعة. معنا زيدة زميلنا نزار الهريغي اللي كان حاضر في كل المحطات تقريبا من تكوين وغيره بطبيعة في إعدادا للاستوديو الرقمي الجديد. نزار مرحبا
8: بيك. عايش
1: نزار التقني ما يحكيش اليوم، لازمو يحكي.
8: تعرف نحن التكنيسيونات ما نحكوش ورا الميكرو برجع، اول ما حتى نحكوا اليوم
1: لازمنا نحكوا، لازم نحكوا. احكي لنا على التجربه اكيد بالنسبه للاستوديو.
8: ركبت المشروع من بدايه التنفيذ، معناها من بدينا معناها نصبوا في الاستوديو لحد معناها اخر مرحله الديجيتال هو. انا المراحل الكل حضرت لها.
1: كنت متعبه اكيد
8: بالطبيعه، ما تجربه جديده. ان شاء الله مبروك
1: مع تضحياتكم، تضحيه الزملاء الكل اكيد في مختلف الاذاعات. ان شاء الله باش تكون تجربه اكيد ناجحه. مبروك علينا الكل نزار.
8: ان شاء الله مبروك علينا.
1: ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه. معنا زيد صديقتنا ليليا بليل، اكيد تصوت تعرفوه وسمعتوه الكل. بات شويه كخذيت جانب بطبيعه توا باش تكون معنيه اكثر زيد بالصوره وغيره. مرحبا ليليا مع البوابه اكيد. مرحبا
9: بك، تحيه لكافه مستمعي ومتتبعي اذاعه
1: يا عايشك ليليا. تغيرات جديدة هذية، اعطينا رأيك فيها بطبيعة وفرحة الاستوديو.
9: والله احنا فرحانين بالتغيرات هذية، هي تحديات قبل كل شيء. الحمد لله انطلقنا بمقاييس كما قال سي مهدي، مقاييس دولية، بث رقمي، آخر صيحة تكنولوجية تبعناها. الحمد لله اليوم الانطلاقة إن شاء الله موفقة. نشكر كافة زملائي من تقنيين، من إداريين، من صحفيين، من مراسلين. فرصة باش احنا عائلة الكل، ما نحبش ننسى حتى حد. صديقي علي اليوم زاد كان عاش التجربة هذه. التقنيين الكل يعطيهم الصحة، إداريين يعطيهم الصحة. كانوا في المستوى، كانوا في مستوى التحدي هذايا، وحققنا هالرهان هذاك. كسبناه مكسب كبير، هذايا الإعلام المرئي مكسب كبير، مكسب للجمهور الجديد، الجمهور اللي تبع وسائل التواصل الاجتماعي. والحمد لله كنا في المستوى
1: الحمد لله،
9: وان شاء الله موافقين كافة الزملاء.
1: ان شاء الله كانت مجهودات كبيره بامكانيات بسيطه. تو الحمد لله مع الامكانيات الجديده باش تكون فما اكيد نتيجه احسن برشا ومواكبه خير.
9: ان شاء الله الجمهور زاد يكون راضي، المستمعين والمتتبعين والشباب اللي تبع في الباج وفي ان شاء الله يكون ان شاء الله يتفاعل معنا اولا، وان شاء الله احنا زاد نتفاعل معاه بالاجابه، وإن شاء الله موافقين الناس الكل.
1: إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة ليليا. حضر معنا مدام سونيا مرحبا، اللي هي رئيسة مصلحة المعدات. مرحبا بك، كيد كنت حاضرة في مختلف المحطات في الأعداد للاستوديو الرقمي الجديد، أحكينا على التجربة.
10: والله هي تجربة تنجم متكاملة، تنجم تكون تجربة فرد يعني ممتازة، تجربة جديدة. ديل التحضير للاستوديو بالديكور اول مره، وبعد ركزنا المعدات اللي هي الكونسول، وبعد كملنا الكاميرا، ويعني تو نجم نقولوا اذاعه الكيف عندها استوديو اللي هو جاهز للبث زاد الرقمي والبث زاد التلفزي، يعني مش راديو تلفزيوني اما يعني بث على
1: مرئي. بالضبط. يعطيكم الصحه اليوم. اكيد نشكر زملاء الكل اللي كانوا حاضرين معنا زاد في الكواليس، فرحه الحقيقه نشوفوها في عينين كل الزملاء.
10: والله اليوم يعني تدشين استوديو هذا يذكرني ببدايات الاذاعه اللي نازله،
1: وسمعتك بكري شويه في الكواليس. معناتها
10: يعني ذكرني ببدايات الاذاعه والجو هذاك نتاع اول ما انطلقت اذاعه الكيف. الحمد لله الأولاد الكل تبارك الله، عنا شباب وعنا تقنيين ممتازين. نشكرهم الكل فردا فردا، يعني ما نجمش نسمي باش ما ننساش واحد. زاد نحب نترحم على زميلنا عصام السمعي الحاضر الغايب بيناتنا، اللي هو زاد كان عنده بعض اللمسات بالرغم المرض نتاعو في اول تركيز استوديو خاصه القاعه الفنيه. الله يرحمه، زاد هو كان من مؤسسي تنجم تقولي إذاعة الكيف. والحمد لله تتواصل المسيرة وعنا شباب اللي يواصل المسيرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. تحية كبيرة برشا ليكم أكيد ضيف الكل. باش نرجعوا مرة أخرى في ربط مباشر مع الإذاعة الوطنية.
2: صح انا راني هذي المشروع عملناه للاولاد نتاعنا وهوني عملناه اللي كيما قلت رسمينا اللي هو المستمع اللي هو المشاهد. انا اخر ما حاجه ما فهمتوني اخر حاجه انا بالنسبه لي هذا دوري انا هوني هذا دوري باش نعمل المشاريع ونحقق معناها النجاح كيما قلت اهم حاجه هذه وسائل العمل لكن اهم حاجه هو المحتوى. نرجع ونقول راهو المحتوى والمضامين اللي هو دوركم انتوما صحفيين راهو سيتري وصناع مضامين عموما هذا هو الهدف الاول والاخير يقعد هو هدفنا. يعطيكم الصحه دونك نتعدوا الى اخر اذاعه اللي هي اذاعه الكيف. الو الكيف
1: مرحبا مرحبا بيك اكيد مدام هند
2: مرحبا مرحبا
1: مرحبا بيك اكيد اليوم فرحه كبيره وجوة حلوه الحقيقه لهنا في الكواليس في الاستوديو مع كل الضيوف محطه الحقيقه انا نجم نقول محطه تاريخيه كبيره برشا على مستوى اذاعه الكيف. لهنا حكينا على جانب التقني زيدا حكينا على الجوانب وانت حكيت زيدا مدام هند على الماده اللي ستقدم زيدا هذه زيدا باش يكون هام برشا تغييرات كبيره مع الاستوديو هذا مدام هند.
2: تغييرات جذرية وتاريخية وكما قلت بكري النوفيلاغ معناها باش تعرفوا الإذاعة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي روا لكم أنتم توا التقنيين قاموا بواجبهم
1: بالضبط
2: توا باش يعملوا هكا لكن توا أفو جوي كما قولوا لكم أنتم توا باش تصنعوا لنا مضمون هو احنا لما حالة رانا في التوب 20 دي راديو رانا عنا 9 إذاعات عمومية في التوب 20 وهذا رو خاصة الجهات تحتل المراتب الأولى على مستوى الجهات هوني على مستوى تعرفوا ثم برشا منافسة مع زملائنا وأصدقائنا وموجودين هوني رو في الإذاعة الكلنا نخدم المشهد الإذاعي الوطني سواء كان عام أو خاص هذا دورنا راهو نخدم في النهاية لصالح تونس لصالح البلاد هذه
1: بالضبط.
2: إذن كخذينا توا الناس الكل خذينا الجولة متاعنا ترجع كريمة مرحبا بيك أرجع نعطيك ماتريال
1: نرجع احنا اكيد لاجواء اذاعه الكيف بطبيعه واجواءنا كانت حلوه برشا الحقيقه مع مختلف الزملاء اللي كانوا موجودين واللي حاضرين سمعنا كل التفاصيل حبينا نعيشوكم زيد مختلف المراحل اللي مروا بها زملائنا التقنيين من تحذير ومختلف بطبيعه الاعوان والكل اللي كانوا حاضرين على المشروع هو مشروع الحقيقه كان عنده خطوات طويله حبينا نعيشوكم انتوما معنا لحظات الفرحه زايده مع ضيوفنا اللي كانوا حاضرين وموجودين معنا نمشيو مع الاغنيه ديما معاكم ديما على موجات اذاعه الكيف وراجعينا

0: حنعيش اكيد وباش توصل الاذاعه محطاتها اكيد مع مختلف الاجيال وديما تتطور اكيد ان شاء الله نشوفوها في اعلى اعلى اعلى المراتب يا رب. مازلنا احنا في اخر دقائق حابين ناخذ كلمه مع زملاء معنا الدكتور نبيل عرفاوي اللي كان حاضر ايضا اكيد ومتابع مختلف محطات تعداد الاستوديو الرقمي الجديد. مرحبا سي نبيل.
1: شكرا لك يا ايمان. مناسبه باش نهني كامل جمهور اذاعه الكاف الشمال الغربي وخارج الشمال الغربي. هو الحقيقة عالم الديجيتال وعالم الميديا المندمجة المكتوبة والمسموعة والمرئية، كنا خذنا هذه التجربة منذ سنوات، ولكن تعرف أنت منها المرحلة القديمة نسبيا ثم المرحلة الهجينة وهذه المرحلة المتطورة متطورة جدا. كان من الضروري أنه نخوض هذه التجارب الجديدة اللي باش توفر لنا أشكال صحفية جديدة، نوع جديد من الصحافة، نوع جديد كذلك من صحافة القرب، وهناك تسميات متراكمة، تسميات تقنية وتكنولوجية وتسميات صحفية، وهذا مهم خاطر من شأنه أنه يقدم يعني المعلومة بكل شفافية وبكل صورة شفافة معناها لجمهورنا، ومن شأنه أن يخلينا نتفاعل أكثر مع هذا الجمهور وأنه هذا الجمهور يتفاعل معنا. كلمة أخيرة إيمان، هو الاستوديو هذا اللي إن شاء الله مبروك علينا وعلى كيف جمهورنا وما أكيد رأوا يشوفوا فينا ويتابعوا فينا في المباشر، هي أيضا أحسن هدية لمن فارقونا واللي كان عندهم معنا إسهام كبير سواء في بناء هذا الأستوديو وفي تأسيس أيضا هذه الإذاعة.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا لك سي نبيل. أكيد سعيدة زيدة يكون حاضر معايا زميلي فوزي العثماني، مرحبا.
2: شكرا لك إيمان، إن شاء الله الأستوديو هذا يكون فتحت خير على الناس الكل ويكون بطبيعة الحال دافع إنه الناس الكل تخدم في الأستوديو هذا جديد. بطبيعة الحال تحية للناس الكل اللي ساهمت وكانت عندها دور في إنه الأستوديو هذا يكون موجود في إذاعة الكاف. بطبيعة دافع كبير لنا الناس الكل باش نخدمه ونقدمه بطبيعة حاجة اللي يسمعوا فينا الناس الكل في ربوع الشمال الغربي وفي خارج الشمور ربوع الشمال الغربي. بطبيعة مهم الديجيتال الجديد، إن شاء الله إن شاء الله يكون دافع للناس الكل باش تقدم الإضافة.
0: حاب نقول اللي إن شاء الله فوزي العثمي باش يكون أول صوت في أول برنامج به نرجع للشبكة بتاعنا على موجات إذاعة الكيف بطبيعة والبرمجة العادية في الاستوديو الرقمي الجديد بعد شوية في الشأن العام مع زميلنا فوزي العثماني. احنا وصلنا نهاية مشوارنا معكم لليوم، ان شاء الله فرحتنا ديما تتواصل معكم في عملنا اليومي بطبيعة، وديما نستقبلوا تليفوناتكم كيف كيف بطبيعة، تعليقاتكم رأيكم ديما في الكومنتر في باج راديو كيف. مرحبا بالناس كل.
3: إشهار.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
3: إشهار.
7: منتصف النهار.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
7: موعد مجاز لأهم الأنباء. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود يوم التاسع من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة 28 ألف قنطار. ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف الجهات. تابعت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة وضعية مجمع التنمية عين جبور الذي يزود عددا من التجمعات السكنية بمعتمديات سليانة الشمالية وبرويس وقعفور، وسوف تجاوز الإشكاليات الفنية التي تعترض المشروع. افتتحت اليوم السوق الجديدة بمدينة بجة لاستيعاب حوالي 300 من البائعة، وذلك في إطار سعي البلدية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعدد من الأنهج التي تذمر منها المواطنون وزوار المدينة. أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوب اتفاقية شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوب بهدف تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. ينظم فرع الجمعية التونسية للقابلات بالكاف الاشتراكي مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم يوما مفتوحا بالمستشفى المحلي بالقلعة الخصبة لتقصي الأمراض السرطانية لدى النساء. يستقبل مطار طبرق الدولي فجر الغد الجمعة رحلة عودة حجيج ولاية جندوبة من البقاع المقدسة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه إقليم بجة اليوم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الرنب على إثر عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، ومن المنتظر استأنف التوزيع تدريجيا اليوم على الساعة 4 بعد الزوال. مستمعي الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وأترككم الآن مع فوزي العثماني وفي برنامج في الشأن العام.
2: شكرا لك أسماء، تحية طيبة مستمعي الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج في الشأن العام. شرط البرنامج ثم نتواصل.
9: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.

0: تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن كما تعودتم مستمعينا الكرام، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. نطرح اليوم موضوع عهدة جديدة للمجالس المحلية، التداول على رئاسة المجالس بين الأعضاء المكونة لمختلف المجالس في الشمال الغربي. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا في هذا اللقاء للحديث أكثر حول هذا الموضوع بتبيع شنو الملفات المطروحة على رؤساء المجالس أو أيضا أعضاء المجالس المحلية في ولاية الشمال الغربي. حاضر معنا مباشرة هاتفيا سي إبراهيم الشيخاوي رئيس المجلس المحلي بالقاع الخصبة. سي إبراهيم أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا بك سي فوزي، شكرا لك، شكرا، تحية للضيوف الكرام، تحية لمستمعي إذا اعتكاف ولأهالي القلعة الخصبة بالداخل والخارج. مرحبا،
0: شكرا لك، يعطيك صحة سي إبراهيم. إذن اليوم نتحدث في سنة التداول على المجالس المحلية من رئاسة المجلس، وأيضا فما حتى صعود للمجلس الجهوي، وأيضا التناوب بين مختلف الأعضاء المكونة للمجلس. أكيد الملفات موجودة ومتواصلة ومطروحة بالنسبة لأعضاء المجالس المحلية، تحاولوا في كل مرة أنه الملفات هذه تقدموا فيها شوية. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل على مستوى القلعة الخصبة، شنو جديد، شنو الملفات اللي تحاولوا في العهدة هذه كرئيس مجلس انكم تخدموا عليها، وبطبيعة تحاولوا انه الملفات هذه تكون موجودة وتقدم. سي إبراهيم
1: مرحبا بك.
0: فضل.
1: بطبيعة الحال عهدة جديدة بنفس جديد مع سلطة محلية جديدة.
0: نعم.
1: تسلمت المشعل بنفس النسق، بروح وطنية، بدعم متواصل على مسافة من الجميع، ولكنها أذن صاغية ورعاية دائمة.
0: نعم.
1: انطلقنا في أولى جلساتنا بالعمل على عديد المواضيع، وكان لنا موعد مع التجهيز.
0: نعم.
1: ومع البلدية. كانت الجلسة بمكتب السيد المعتمد.
0: نعم.
1: تطرقنا إلى عديد المواضيع، كانت طريق مثلا طريق حي جابل بالقلعة الخصبة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة نوجه الشكر للسيد الوالي اللي استجاب الطلب إنهاء الطريق بكامل فروعه بعد مده بالدعاء

0: سوق الدواب بداية الأشغال في منتصف شهر جوان مع تركيز الحظيرة في القريب العاجل، مسلك فلاحي بحي السويتير على واد ثم واد المغاسل، تهيئة وتعبيد مسلك لحمادنا بكيلومتر ونصف، ثم تطرقنا كذلك إلى النظافة وإلى الإنارة والمشاكل اللي تعالجها البلدية، معناها ما نقص فادح في الموارد البشرية. وماذا بينا بالمناسبة نلفت انتباه رئاسة الحكومة إلى فتح المنصة، بالحق بلديات تعبة تخدم بإمكانيات معناها تكاد تكون منعدمة. هذا ما وقع بالضبط وما تم التطرق إليه، ولكن لنا عديد الملفات الأخرى في جلسات أخرى. ماذا بيه نخلي الكلمة للزملاء وفي الأخر تقول لك النقاط اللي باش نخدموا عليها.
1: باهي، باش نبقى معاك سي إبراهيم، لأنه في كل مرة باش ناخذ ممثل لمجلس محلي، بعد شوية باش يكون حاضر معنا سي عادل الرويسي عن المجلس المحلي بيتبرقى، أيضا سي خالد دبيس رئيس المجلس المحلي بسريانة الشمالية، وسيدة أمينة اللامازني عن المجلس المحلي بباجة الشمالية باش يكونوا حاضرين معنا تباعا في هذا اللقاء المباشر، باش نحاولوا معاك ومعاهم شنو الملفات الاكثر الحاحا، والا انه المواطن يطلب هالملفات هذه انها تتحقق وتكون موجوده على ارض الواقع. نرجع معك شويه لبعض النقاط اللي ذكرتهم سي ابراهيم. اذا كان المشاريع هذه الاشغال انطلقت، تحدث على سوق الدواب اليوم في قلعة الخصبة، وخاصه الاشكال الموجود على مستوى دار الثقافه، مازال يراوح مكانه تقريبا عندها فتره كبيره، والاشكال هذا مازال ما تحلش سي ابراهيم.
0: بالطبيعه انتظرنا طويلا، وإدارة التجهيز كل مره تعطينا معطى جديده تبين في النهايه اللي هما بيدهم، وجهوا مراسلتهم للمصالح المعنيه في انتظار الموافقه على البناء في نفس المكان. معناها كانت هذيك اولى النقاط الهامه في الجلسه. بالنسبه لسوق الدواب كيف معناها كانت كل مره تجي اسباب واحد ما نجموش نعرف وين هي الاسباب الحقيقيه، لكن الحمد لله المرة الفاتت تنقلنا على عين المكان مع التجهيز ومع البلدية، وتأكدنا اللي معناه تسليم الحظيرة للمقاول وتعهد، وتم التركيز كذلك على احترام المواعيد من طرف السيد المعتمد، كان بالحق حريص نشكره بالمناسبة. وثم نقطة أخرى زادة تبشر بخير اللي هي محطة التطهير اللي انطلق فيها السيد المعتمد السابق مشكور، وتبين في نهاية الأمر أن الأرض التابعة للحبس وما هيش تيتري بالمفهوم العام، توصلنا في نهاية الأمر إلى إيجاد مكان
1: قطعة أرض
0: أخرى بالمحطة، والتجهيز في حد ذاتهم حبذوا ما زالت باش يطلبوا إجراءات على المتعهد ببيع الأرض، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: باهي، ثم ملف أيضا على مستوى القاعة الخصبة اللي هو مسألة الفوسفات سي إبراهيم، وكان فيها عديد الجلسات وفما اتفاقات سابقة، لكن ما تمش حقيقة التنفيذ أو المضي قدما في الملف هذايا. أعطيني آخر التفاصيل في الموضوع سي إبراهيم. إذا كان عندكم أكيد كمجلس عندكم معطيات جديدة أو ناقشتوا مع الجهات المعنية في الموضوع.
0: بطبيعة الحال ديما ننتظروا في العروض، هم كل مرة اختلفوا في وضع الأثمان وهي الفكرة حاصلة، والسيد الوالي متعهد كذلك وحريص، والسيد المعتمد ديما يذكر فيه، وماناش غافلين عليه وماناش مسيبين موضوع الفوسفات، لأنه بالحق يشكل خطر بيئي وكل شيء على القلعة الخصبة. ابقى معناها شركة قبصة، نحن الأغنياء وأموالنا المواعيد، وكهو هذا ما نجم نقول.
1: ثم نقطة باش نتحدث فيها معاك سي إبراهيم، وأكيد عندك فكرة على الموضوع هذايا، وبعد باش نختم بزيارتكم لمجلس نواب الشعب مؤخرا، ناخذ شوية تفاصيل على الزيارة هذه، شنو الملفات اللي تم حقيقة

0: قطن الحديث فيها أو تم رفعها إلى الجهات المعنية. فما نقطة تهم الجانب التربوي أساسا واللي نتحدث على المعهد الثانوي بالقاعدة خصبة تقريبا، فما بنية تحتية متهرئة، وحتى على مستوى البكالوريوس معناها المناظرة صارت في الإعدادية سي إبراهيم،
1: والله
0: فماش
1: في
0: نقطة
1: الحقيقة.
0: في الموضوع هذا. نعم تفضل.
1: يعطيك صحة سي فوزي.
0: نعم
1: بالحق بالمناسبة نحب نحيي الأسر التربوية بمعهد القلعة الخصبة اللي تعدي في امتحانات وطنية وعدت سنة كاملة في ظروف صعبة للغاية.
0: نعم.
1: في اختبار البكالوريا التربية البدنية وكملوها في الامتحان الوطني في البكالوريا الرسمية. معناها ناس القاعات مربينا السيد مندوب التربية يطل ويعطينا بالحق مواعيد صحيحة كل عام، ونحن باش يضيفوا قاعة باش يعملوا صور باش يعملوا راهي بالحق تلامذة تعبين، الأولياء تعبين، الأسر التربوية تعبة، والسيد المدير لا عنده سيارة إدارية ولا عنده مسكن وظيفي لقبيه، ومع ذلك قابل معنا التضحيات الجسام. نحييه
0: وبالنسبة للقاعات سي إبراهيم
1: له تحية كبيرة بالمناسبة وكافة الأسر التربوية.
0: وبالنسبة للقاعات في المعهد فماش إجراءات في الإطار هذا، فماش إضافة، فماش جديد، فماش تعهد صيانة في نتحدث على السنة الدراسية القادمة.
1: هاو باش نعطيك صحيح.
0: نعم.
1: توا مبرمجين للصور. فهمتني؟ مبرمجين للصور باش يعاودوا الصور. هي لا محالة فكرة باهية باش حتى المقاول كي ينتصب وواحد يلقى الظروف نتاعو صحيحة. أما بالنسبة للقاعات يقولوا توا عندنا بريسك أكثر من 15 يوم كنا ننتظروا النشر نتاع العروض للقاعات وللهدم نتاع البلوك القديم، لكن لحد الان ما ثم شيء. ان شاء الله ما تتعودش السنه القادمه وكهو، وناكد على زياره السيد المندوب التربيه باش يشوف الظروف، خاطر زياره يدخل يطلع على ظروف الامتحانات والواحد وما يتعمقش في الزيارة متاعه وما يشوفش الصور كيفاش مسكر بالزنك وبالواحد، راهي بالحق ما ثماش حماية للأسر التربوي.
0: هذايا نداء إن شاء الله يوصل للسيد المندوب الجهوي للتربية بالكاف سلطف الفرجاوي أكيد. باهي نختم معاك بزيارتكم الأخيرة، نحب نرحب سعاد الرويسي حاضر معنا مباشرة المجلس المحلي بتبرقة، ونعطيك الكلمة نختم معك. سعاد أهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة، أهلا، مرحبا بك، مرحبا بدعتي كيف.
0: شكرا لك سعاد لتلبية الدعوة والحضور لحظات فقط، نعطيك الكلمة مباشرة. نختم مع سي إبراهيم الشيخاوي رئيس المجلس المحلي بالقاعة الخصبة. سي إبراهيم نرجع معك شوية في دقيقة على الزيارة الأخيرة لمجلس نواب الشعب بطبيعة، وبعد نختم معك. فرق.
1: والله فاجأتني بسؤال سي فوزي على زيارة البرلمان.
0: نعم.
1: أو باش نعطيك ثم مثل عامي معمول بيه حشاكة يقول لك السارح يستنى في رجل خالته باش يغنيه، ورجل خالته يستنى في ولد أخت مرته باش يغنيه. هي أخذت صدى أكثر منها يقولوا أنها سياسية بقى. نحن المجالس المحلية مادين يدينا حتى للي طمعنا بكلمة وباللي بيع السارق رابح. مشينا قابلنا السيد رئيس مجلس النواب، فرح بينا كالعادة، اتضح في نهاية الأمر وأنها زيارة مبرمجة.
0: نعم.
1: من نواب طلعنا نحن الطالبين باش نقابلوه وهو يشكر فينا كي نحن مشينا لي باش نقولك اخذينا وعود صحيحة ما ثماش لكن معناه قاعدين ننتظروا. طلب منا المطالب نتاعنا استحال على الوزارات المعنية، وان شاء الله بالتوفيق وكاو.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم سي ابراهيم. حابين ناخذوا فكره على الزياره هذه، يعطيك الصحه لكل ما تفضلت بيه. حاب نرحب سعاد الرويسي اللي حاضر معنا في المباشر. سعاد اهلا وسهلا بك.
2: السلام، مرحبا بكم، مرحبا بك.
0: شكرا لك على الحضور سعاد. شويه حس بحذاك نسمعوك بالواضح. واضح واضح واضح باهي
2: واضح واضح صوت
0: باهي. مرحبا بك. نتحدثوا اليوم على المجلس المحلي بتبرقة. اكيد وقت اللي نتحدثوا على تبرقة نتحدثوا على الصيف، على البحر، على الموسم السياحي. مجلس محلي اكيد عندكم ملفات تخدموا عليها في الفتره هذه. شنو اللي تحاولوا تركزوا عليه على المستوى، نتحدثوا على انجاح الموسم السياحي على مستوى الشواطئ، على مستوى النظافه وغيرها من الملفات اللي تشوفوها كمجلس انها عندها اولويه في الفتره هذه على الاقل ساعات.
2: نجدد ترحابي بإذاعة كاف.
0: مرحبا.
2: إن شاء الله تبقى معنا ديما توا موجودين احنا على عين المكان بصفة ميدانية. إن شاء الله إذاعة كاف تكون أقرب الإذاعات لنا، إن شاء الله تواكب الحدث وبداية الموسم الصيفي والسياحي
0: إن شاء الله.
2: احنا بالنسبة نعتقد ربما فكرة عامة بالنسبة للبرامج المستقبلية بالمجلس المحلي بيطلق.
0: تفضل.
2: تقريبا هي مرتبطة بمخطط التنمية وبالأهداف والأولويات اللي رسمناها كمجلس منذ تنصيبنا تقريبا منذ البداية. عملنا على بعض المشاريع الهيكلية سواء كانت متعلقة بالبنية التحتية والعمل على إرجاع خط مثلا السكة الحديدية اللي بشربت البرقة بولاية مدارة عبرة ولاية باجة بطريقة سريعة، أو المتعلقة بالمجال السياحي. احنا خدمنا بالتنسيق مع نواب المجلس الوطني والاقاليم خاصة في شخصي في علاء الغزواني في حسن العامري على اعادة احياء مهرجان الدجاج بالتنسيق كبير مع السيد والي جندوبة السيد الطيب الدريدي اللي كان خطوة بخطوة معنا منذ البداية ومنذ تنفيذه على رأس ولاية جندوبة. تقريبا الشكر موصول إلى سيادة رئيس الجمهورية اللي أعطى أولوية قصوى لمدينة بلقة، وتقريبا خاصة لمهرجان الدجاج اللي كان السنة الفارطة على قاب قوسين أو أدنى من إعادة إحياء المهرجان هذا لكن لم تتم. وسنا بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية إلى وزارة الثقافة لتنظيم وتمويل مهرجان الدجاج. نحب تقريبا نشير في صدد هذا أن الدورة ستكون إن شاء الله بقدرة ربي بعد الاجتماع الأخير والجلسة الأخيرة مع المديرة العامة لوزارة الثقافة اللي تواجدت في تبرقة بمقر المعتمدية، كانت جلسة مع المجلس المحلي والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تبرقة. وتقريبا هبطت وزارة الثقافة بجميع هياكلها تقريبا التنظيمية إلى غير ذلك، وتم تقريبا التعرض إلى كل النقاط لإنجاح
0: المهرجان
2: السنة.
0: نعم.
2: تقريبا المهرجان حسب توا المعطيات والمؤشرات نأكد لكم أنها ستكون من ناحية العروض الفنية ستكون أولا موزعة بين مسرح البحر والعروض التنشيطية في المدينة.
0: نعم.
2: فقط النقطة اللي تثار ديما عندنا هنا
0: على المشكلة المشكل تقريبا نبقوا في المهرجان سعاد، المشكلة على مستوى التمويل تقريبا هذه الإشكال ديما يطرح.
2: التمويل التمويل معتبر جدا، التمويل معتبر جدا تقريبا
0: من وزارة الثقافة ووزارة السياحة ولا وزارة الثقافة فقط؟
2: والله هاو النقطة هذه كنت باش نثيرها اللي هي التمويل هو حصريا من وزارة الثقافة لحد هذه اللحظة وحنا نعمل في المداخلة هي من وزارة الثقافة. وديما بقينا احنا نتساءلوا انه على غير العادة على غير العادة لان المهرجان الدجاج هو تحت اشراف ديما وزارة التلسين تحت اشراف وزارة السياحة.
0: السياحة
2: تقريبا الى حد هذه اللحظة لم تشارك وزارة السياحة بهياكلها وتطلعاتها في لحد هذه اللحظة في تمويل المهرجان. فقط نحب نشير ان العروض ستكون كما ذكرنا ستكون عروض تنشيطية تقريبا في وسط المدينة إضافة إلى الحفلات اللي بتقام في مسرح البحر. عندنا إشكالية. حبرك نحب نوضح ديما اللي أهالينا في في تبرقة، أهالينا في الشمال الغربي وزوارنا من بلاد تونسية اللي تعود تاريخيا أن مهرجان الدجاج يحتضن مسرح البازيليك. لا مسرح البازيليك، لأن الشارم بتاع مهرجان الدجاج هو البازيليك، وأغلب ليزارتيس تقريبا العالميين غنوا في مسرح البازيليك، وكانت الدورات كلها ناجحة ومتميزة.
0: سعادة نعم نعرف أنت تحدثت على المهرجان وركزت، نفهم أنه المهرجان عنده أهميته ورمزيته يعني الكثير لتبرقة ولأهالي تبرقة وحتى للناس الكل في الشمال الغربي، للضيوف الفنانين من كاليبر كبير يحضروا وكانوا يأثوا السهرات في المهرجان هذية، وفي نفس الوقت عنده الطابع الإيجابي وتأثيره على الجانب الاقتصادي في الجهة والحركية الاقتصادية، ويخلق حركية في الفترة هذه كطيلة المهرجان وقبله بطبيعة الحال وتنشيط للمدينة. خليني نتحدث معك شوية على الجوانب الأخرى. اليوم في تبرقة نحن في تقريبا تحدثوا اليوم في موسم السياحة بطبيعة مع تقدم التسخن، أي بدينا تحدثوا شوية على العناية بالنظافة، نتحدثوا على تهيئة الشواطئ، نتحدثوا على بطبيعة بعض الأمور اللي تخص هالفترة هذه أساسا. سعاد
2: احنا سي فوزي تحب ناخذوهم والله، هو ديما المجلس المحلي توا هو في الميدان.
0: نعم.
2: على الميدان
0: اي موجودي اي،
2: واحنا توا سنركز كمجلس محلي على انشاء هذه المحطات مهما كانت الظروف.
0: نعم.
2: بطبيعه الحال الدعم متواجد بصفه لا متناهيه من السيد ولي جندوبه. المجلس المحلي الان على الميدان على ما يبدي في اليد مع سيد الكاتب العام
0: بلدي
2: تقريبا نحن في زيارة في زيارات متتالية بتوفير كل ما يتطلبه المسرح البحر باش نخرجوه في حلة جديدة إن شاء الله، ويكون تقريبا حاضر لاستقطاب مهرجان الجاز. بالنسبة للنظافة،
0: نعم
2: بالنسبة للنظافة أصلاً مؤشرات النظافة في تبرقة نعرف أن تقريبا البلديات في الجمهورية التونسية كل مرت بظروف استثنائية على مستوى النظافة والإشكاليات.
0: أي نفهموا على مستوى المعدات وعلى اليد العاملة ونفهموا هذا. نعم
2: والمعدات وغيرها متفاهمين. اليوم مع سيد الكاتب العام سي فريد اليابي.
0: نعم.
2: المؤشرات روحنا لو مشنا نزينوا.
0: أي أي ما هو موجود الواقع سعاد. نعم.
2: احنا في صراع مع المصالح، في صراع مع المصالح، صراع حاد مع المصالح هذه، وهذه تقريبا هي حالة صحية.
0: نعم.
2: الصراع هذا نعتبره حالة صحية، لهذا الأوبجيكتيف نتاعنا هو تقريبا الرقي بالمدينة
0: تبرقة،
2: رجع المدينة تاعنا إلى مكانتها تقريبا الوطنية والعالمية. ورغم أننا نحن في بعض الأحيان نتشد وكذا، واحد أنا ديما في المسرح وفي الأخر نتقاطع في نقطة معينة اللي هي حققناها ونمر للنقطة الثانية. بالنسبة للنظافة، مؤشرات طلعت في النظافة، ما نقولش انها راهو الامور ايديال،
0: اي مش 100%، اي
2: مش 100% تقريبا، مع تقريبا بداية عمل المقاولة جديدة تو في تبرقة باش تساند تقريبا مجهودات البلدية، مع أنه في كل الحملات الاستثنائية اللي تو أمر بها سيد ولي جندوبة سيد الدريدي تقريبا أو مش نزيدنا نعم فما حملة لفريزي ديكاتوري نهار السبت ونهار
0: الأحد،
2: نهار السبت والأحد باش تكون حملة كبيرة جدا في تبرقة بعدد تقريب غير مشهود ربما على مستوى وطني، معناتها ما صارتش على مستوى وطني في تبرقة.
0: نعم.
2: ومن هنا ستنطلق البلدية والمقاول مع بعضهم في العمل اليومي والدوري وغيرها. ندعو من هنا عبر إذاعة كاف، إذاعتنا الموقرة، ندعو إذاعة كاف جميع مواطنين اللي يحبوا تبرقة واللي يحبوا نجاح تبرقة يعطوا ميدانين ثبت لحد. نأكد لك
0: أي لمعاضدة مجهودات البلدية.
2: لمعاضدة مجهود البلدية ومجهودات المجلس المحلي وغيره من المصالح في تقريبا الانجيو على كل النقاط اللي موجودة من كنس ودهن ودهن وغيره من الواحد حتى نخلو تبرقة على الأقل بداية الأسبوع القادم تبدأ شاء. البلدية والمقاول في حالة حالة من الأرض.
0: خليني نسألك ونتفاعل معاك في نقطة مهمة لهنا، أكيد هذا يهم الشأن البلدي، حاولتوش تنظروا فيها النقطة هذه خاصة على المثال المروري في تبرقة. سي عادل تحدثوا اليوم على لي باركينج اللي تحاولوا انكم نبعدوا شوية عن الاختناق المروري خاصة في فترات الذروة، هذا خممتوش فيه بالنسبة لكم كمجلس محلي؟
2: نعم كمجلس محلي احنا رانا خدنا احنا مواطنين، مواطنين عاديين، احنا ولد الشعب،
0: اكيد
2: احنا ولد الشارع، ولد المقهى، نقعد مع الناس الكل، تحكي الناس الكل معنا، من نخبوش عليك اما تبرقى عدد الزوار يكون عدد كبير ياسر
0: في
2: الموسم الصيفي والموسم السياحي. احنا عندنا مشكلة أزلية منذ تقريبا القدم على مستوى لي باركينج. على مستوى لي باركينج تبرقى تشهد اختناق مروري. وشوف باش نعطيك عجلة سي فوزي، والله تبرقى كالزينة نتاعها وكل الجمال نتاعها وقت تبدأ تتخلص بالحق وتبدأ العباد موجودة فيها.
0: اي وقت اللي تبدأ فما حركية بتبيع. نعم
2: احنا لابد من إيجاد الحلول. احنا عندنا توا عندنا على مستوى البي ان ار توا وين اللي كان السوق
0: الفري
2: الفوضوي
0: العشوائي انتصاب الفوضوي
2: الانتصاب الفوضوي القانوني هذه توا كان مسارع الكل الاطراف الكل موشرة وكمجلس محلي نحكي ولا كبلدية الناس الكل تتجند بما فيهم رجال الاعمال وكل الناس ديما ندعوهم اللي يحبوا البلاد واللي يحبوا بلادهم واللي يحبوا تبرد ان الفضاء هذا نهيئوه وان شاء الله برشا متطوعين ومتبرعين باش يساهموا في العمليه هذه ان شاء الله يكونوا موجودين قبل نهايه شهر جوان نهيئوا على الاقل المأوى هذا معناتها الباركينج اللي على مستوى البيناء ونحن ديما مطالبين حتى في الجلسات اللي متعدده واللي تصير والمساعه اللي بطحه اللي عندنا وين النزله التروبيكا والنزله التروبيكا على مستوى التنميه تاع السكه الحديديه ان شاء الله احنا تو بدات العمليه تاعي كانت بطيئه نسرعوا فيها ان شاء الله الكيران اللي تجي لتبرقه مرحبا بالناس الكل في بلادنا مرحبا بالناس الكل في بلاد الجميع في الامر الكيران اللي تدخل اوليه تدخل للسنتر فيل وتقع عمليه الاختناق والاكتظاظ المروري ان شاء الله الكيران كل غادي تكون عمليه تنظيميه تتوقف في المحطه هذه
0: ان شاء الله. سعاد ما بقاش عندي الوقت في اقل من دقيقه نعطيك في اقل من دقيقه تعطيني بعض الملفات اللي في الفتره القادمه كمجلس محلي انكم تحاولوا تحلحلوا بعض الاشكاليات في الملفات هذه. تفضل
2: سي فوزي. احنا كمجلس محلي رانا دي موجودين في الواجهه وغيرها احنا راهو عندنا زاد عندنا اشكاليه نتاع الماء صرف
0: الشرب
2: المواطنين ما يقولوش ديما يحكوا على الحوايج الباهيه ويحبوا يخبوا الحوايج الخايبه لا راهو عندنا
0: نختموا بالنقطه دي تفضل
2: الماء صرف الشرب احنا حرصنا مع السيد الوالي منذ تنصيبه تقريبا اول ما تنصب جا كان في زياره لتبرقه وركزنا على مستوى التسريع في اشغال محطه التصفيه تقريبا قيمه ما يقارب من مليار اللي باش يفض تقريبا مع شهر ديسمبر القادم 27 مشكل الماء في تبرقه
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: ونعلم المواطنين ان البئر الجديده تو الاشغال جاريه وراو ما نقولهمش راو باش نحلوا مشكله الماء 100%
0: باهي ساعات ان شاء الله نرجعوا لها في فرصه اخرى النقطه دي الاذان ثم نعود
3: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام نواصل لقائنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم نطرح موضوع العهدة الجديدة للمجالس المحلية، الملفات المطروحة على المجالس اللي في محاولة أنه حلحلت بعض الإشكاليات بالنسبة لبعض الملفات كما ذكرت أو بعض المشاريع المعطلة وغيرها. كان حاضر معنا سي إبراهيم الشيخاوي رئيس المجلس المحلي بالقرى الخصبة، أيضا عادل الرويسي المجلس المحلي بتبرقة، وتحدث العديد الإشكاليات. نحب نرحبوا مباشرة، حاضر معنا هاتفيا سي خالد دبيس رئيس المجلس المحلي بسريانة الشمالية. سي خالد أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا سي فوزي،
0: شكرا لك
1: ولا كافة عمال ذات كيف.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور. اليوم ناخذ معك شوية تفاصيل سي خالد على مستوى المجلس المحلي سريانة الشمالية، العهدة جديدة رئيس مجلس، أكيد الملفات متواصلة بطبيعة مع التواصل، هذه سنة التداول بالنسبة لكم على المجالس في الرئاسة، وإلا عضو وإلا يكون النائب يكون موجود في المجلس الجهوي، الملفات بطبيعة موجودة مطروحة، تحاولوا انكم تحرصوا على حل حالة بعض الاشكاليات. خليني ناخذ معك شوية تفاصيل بالنسبة لكم، شنو هو الملف اللي تحاولوا والا الملفات اللي تحاولوا تخدموا عليها في الفترة هذه في عودتكم سي خالد كرئيس مجلس محلي سريانة الشمالية، واللي مطروح عليكم بطبيعة حتى مع المواطنين والمتساكنين متاع المنطقة، فما الحاح انه الملفات هذه تحاولوا تركزوا عليها سي خالد؟
1: شكرا سي فوزي. نحن في إطار تداول على رئاسة المجلس المحلي،
0: نعم،
1: نؤكد للناس معناها العمل متاعنا راه متواصل في كنف الاستمرارية وخدمة المصلحة العامة، وعندنا معناها عدد من المشاريع التنموية اللي مش تشهد تقدم خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
0: شال.
1: ومن أبرز المشاريع سي فوزي هو مشروع الماء الصالح للشراب،
0: أي
1: خاصة نحن في الفترة الصيفية. نحن في الفترة دي بدأت مصلحة المندوبية الفلاحية مع كل السلطات الجهوية في دراسة الاستغلال بئر عميقة بمنطقة عين البابوش بعماد الجيم سليانة الشمالية، بهدف منها تدعيم شبكة السوناد وتحسين التزود بالماء لفائدة مدينة سليانة ككل.
0: نعم،
1: معنى هذا المشروع ضايع بحول الله مش يحل لنا إشكالية خاصة على نطاق مدينة سليان المدينة
0: إن شاء الله.
1: من ناحية عنا إنجاز معناها خزان مع حنفية عمومية لتمتيع حوالي 70 عائلة بالماء الصالح للشراب في منطقة النويرية دي بعمادة عين الديس،
0: هذه هي مناطق التوسع، هذه
1: مناطق التوسع بالنسبة لمعناها البنية التحتية من مسالك، عندنا مسلك بير حنون زوينات مع معتمدية السرس على مسافة 12 كيلومتر في المرحلة هذه، معناها طلب العروض في مرحلة الإنجاز بحول الله.
0: نعم،
1: وعندنا برمجة مسلك بن زكري على مسافة 12 كيلومتر في انتظار توفير الاعتمادات إن شاء الله. وعندنا زادة وصلة معناها اللي مش تحل إشكالية كبيرة ياسر بين سليانة اللي مش تتربط مع الطريق السريعة كيف تونس على مسافة 2 كيلومتر في طي معناها الدراسة، وبحول الله مش تتنجز مع الطريق السريعة كيف تونس
0: إن شاء الله. هذايا الماء الصالح للشراب تقريبا، البنية التحتية، فك العزلة، بتبيع، هذوما ملفات حارقين سي خالد، وتحاولوا انكم خاصة تحدثوا على اليوم مع فصل الصيف، الأهمية القصوى تقريبا هو الماء الصالح للشراب.
1: للشراب
0: هاي.
1: ان شاء الله معناها عندنا زاد طريق الطموحات معناها تتمثل في الفتره القادمه معناها
0: أي.
1: خاصه في الماء الصالح للشراب في ولايه معناها معتمديه سليان الشماليه ككل. وعندنا شويه انجازات سي فوزي بالله، معناها عندنا انجاز المسخ البلدي
0: اي سليان اي
1: معناها اللي بدات الاشغال نتاعو 10% تو
0: تقدم.
1: الوقت الحاضر
0: أي.
1: كذلك الفضاء الاقتصادي بسليان المدينة في مرحلة طلب العروض، هذه كل رانا خدمنا عليها كمجالس محلية منذ البداية متاعنا، وإن شاء الله مش تبدا الانجازات في القريب العاجل.
0: نعم ان شاء الله هالملفات هذه تنطلق والمشاريع هذه تنطلق كما ذكرت سي خالد في القريب العاجل. شنو هو الاشكال اللي يمكن يؤرقكم كمجلس محلي في سليانه الشماليه تحاولوا انكم تحلحلوا الاشكال هذايا. فما بطبيعه في علاقتكم وفي تواصلكم مع المواطنين، شنو هو الملفات الحارقه اللي نحاولوا انكم تخدموا عليها بطبيعه؟ اذا كانت توفروا اعتمادات او لا تشوفوا دراسات باش المشاريع هذه تنطلق ويكون الانجاز نتاعها في القريب العاجل. سي خالد،
1: والله ان شاء الله نحن نسعى، وخاصه سليان الشماليه راهي معناها عن تتميز معناها في الفلاحه، معناها
0: اي
1: عن
0: قطاع
1: القطاع
0: الفلاح، اي
1: الفلاحي باعتباره ركيزه اساسيه للتنميه معناها المحليه، خاصه عن في سليان الشمالي. نحن سعين من خلال الفتره زي معناها الدفاع على مشاغل الفلاحين، والسعي سعى لتوفير مستلزمات الانتاج اللي هي معناها البذور والاسمده وتحسين ظروف العمل باش ينشا القطاع هذايا اللي هو معناها خاصه في السلان الشماليه يمثل العمود الفقري للجهه.
0: هذوما تقريبا الملفات. خليني نمشي معاك شويه القطاع الصحي وخاصه في المناطق الريفيه سي خالد، او حتى على مستوى سليان الشماليه، فماش بعض الاشكاليات المطروحه في الاطار هذايا وتصلكم عن طريق
1: عندنا
0: المواطن؟
1: مبادرات من
0: نعم.
1: ناحيه المبادرات الشبابيه والثقافيه، اليوم بركه سي فوزي عملنا جلسة على نطاق المعتمدية حول عرض في تنشيط ثقافي في منطقة ريفية، معناها في بعض التوازن الثقافي بين المدينة والريف، ما تعرف قبل فهمتني. أمورنا معناها الصحية زادة طالبين الزيادة بتوفير مستلزماتك المستوصفات الريفية معناها من أدوية من إلى غير ذلك.
0: هذوما تقريبا الملفات المطروحة عليكم سي خالد بطبيعة كمجلس، انكم تحاولوا مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية انكم بطبيعة تحلحلوها. خليني ناخذ معاك فكرة، تو موسم الحصاد، شنو هو اللي حاولتوا تخدموا عليه وتلبوه في الفترة هذه على الأقل؟
1: والله حاولنا اولا طلب معناها من السلطه، خاصه في الموسم هذا نتاع الحصاد، عملنا معناها خرجنا كل الالات الماسحه لحمايه الثروه نتاعنا نتاع الفلاحيه والغابيه بصفه عامه، فهمتني. قاعدين اليوم بركه معناها عندنا اله ماسحه قاعده معناها متخصصه للمناطق هذه، قاعده تحمي وتمسح في المسالك والطرقات، فهمتني. نحن كمجلس محلي حارسين زادة باش تكون ثم أمورك المجمعات معناها القبول نتاعهم يكون معناها سريع وكذا، ونحمو معناها أمور ثروتنا الفلاحية بالجهة.
0: باهي ان شاء الله موافقين. سي خالد، اذا كان عندك اضافه نعطيك الكلمه، لاني باش نرحب ايضا السيده امينه اللامازني عن المجلس المحلي بباجه الشماليه اللي حاضره معنا ايضا عبر الهاتف. سي امينه، اهلا وسهلا بك.
1: والله مشكور.
2: السلام عليكم لك الكل، مرحبا بإذاعة الكيف، شرفتونا، يعطيكم الصحة، ومرحبا بإذا مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا لك سيدة أمينة المازي في لحظات فقط. نختم مع سي خالد دبيش رئيس المجلس المحلي سريان الشمالية. سي خالد نعطيك الكلمة، تفضل.
1: في الختام نجدد التأكيد على أهمية دور المجالس المحلية في دفع التنمية والاستجابة لتطلعات المواطنين نتاعنا، وشكرا مجددا على الاستضافة، وبارك الله فيكم على إذاعة الكيف اللي توصل مشاغل المواطنين من كل جهات الشمال الغرب.
0: شكرا لك، إن شاء الله نرجع لك في أوقات مقبلة سي خالد، أكيد نرجع على التفاصيل والملفات هذه اللي تحاولوا تخدموا عليها بطبيعة. نرجع معك سيدة أمينة، رحب بك مجددا، شكرا لك على تلبية الدعوة. نتحدث اليوم على ربوع الشمال الغربي، المجالس المحلية في عهدة جديدة، وهذه سنة التداول على المجالس المحلية من المحلي إلى الجهوي أيضا رئاسة المجلس. هذايا ما يمنعش أنه العمل دائما متواصل بالنسبة لكم كمجالس باش تحلحلوا عديد الإشكاليات وخاصة الملفات اللي تحاولوا أنكم تخدموا عليها، وبطبيعة تحدثوا على الإنجاز اليوم والتنمية في مختلف الولايات. السيدة أمينة،
2: مرحبا بك سي فوزي، انت تعرف وكنت متابعنا ومشكور معناها على دعمك الدائم معناها للمجالس المحليه. انت تعرف ان المجالس المحليه هي البناء القاعدي وهي اللبنه الاساسيه في تكوين معناها المجتمع الجديد اللي ينبثق من صوت المواطن اللي عبر النائب، معناها قاعد النائب يوصل في اصوات المواطنين في مشاغلهم في الصعوبات اللي قاعد يمروا بها. هذاك علاش المجلس المحلي والا النائب المحلي هو صوت الجهه، ومن خلال الحديث هذايا احنا قاعدين نعملوا في زيارات ميدانيه باش نذللوا الصعوبات باش ناقفوا ونشخصوا كل الحالات ونشوفوا معناها من بعد هيك الاولى معناتها من الاخر باش احنا نجموا ندخلوا فيها،
0: نعم
2: والتشخيص هذايا يكون معناها حسب الاولويه لكل عماده.
0: بطبيعة الأولويات حسب العمادة حسب ما يطلب المتساكنين بطبيعة الحال. خليني نرجع معك شوي على شنو الملفات اللي حاولوا تخدموا عليهم في الفترة القادمة بطبيعة مطروحة عليكم كمجلس محلي، بوبتوا أولوياتكم، شنو الملفات اللي في المراتب الأولى إنكم تحاولوا تخدموا عليها في الفترة القادمة على الأقل سيدة أمينة؟
2: والله يا سي فوزي انت ما يخفاكش اللي ولايه باجه ومنطقه ولا معتمديه باجه الشماليه كيفها كيف كل الولايات، معناتها هي منطقه فلاحيه بالاساس.
0: نعم
2: دونك اول حاجه مش نعملوا عليها نخدموا عليها هي الموسم الزراعي، وكما تعرف المسالك الفلاحيه، وبالطبيعه احنا في عماده في معتمديه باجه الشماليه عندنا 14 عماده فيهم ثمانيه معناها عمادات من عمادات الريف، وبالطبيعه مش تكون الاولويه المطلقه لهم هم تويكه خاصه في الفتره الحساسه هذه بتاع جني والحصاد
0: حصاد
2: نتاع
0: تجميع
2: الحمص
0: الحبوب.
2: وغيرها.
0: اي
2: اي بالطبيعه فهمتني، دونك هذه الاولويه الاولى ساعه كموسم الحصاد، والاولويه زاده كيف كيف ما نجموش زاده نقولوا راهي ثانيه خاطر قبل كل شيء عندنا الماء الصالح للشرب،
0: الشرب. اي
2: عندنا مناطق معطشه، مناطق لابد منها للتدخل، مناطق يلزم معناها نسرعوا في الاجراءات.
0: اي
2: كيف معناها الحاجات هذه يلزمنا نكونوا زاده فما جمله من الاجراءات التشريعيه اللي احنا زاده مشينا عليها مجلس النواب باش ندخلوا فيها، كيف مثلا تنقيح مجله الماء
0: مياه.
2: على خاطر انت تعرف الجمعيات المائيه راهي بالحق معناها حتى
0: فما
2: القوانين
0: فما
2: نتاعها مازالت
0: إشكاليات
2: قديمه شوي.
0: في الجمعيات المائية. نعم
2: اي بالطبيعه يعني الماء الصالح للشراب راهي حاجه واولويه مطلقه،
0: تحدثت
2: وهي
0: على بعض
2: ساكن فيها
0: المناطق الريفية سيدة أمينة، وأكيد تتزود عن طريق الجمعيات المائية، ونعرف أنه فما إشكاليات خاصة على مستوى المديونية وغيرها، على حاولتوش حتى مع السلطة المحلية أو الجهوية أنكم تشوفوا حل المديونية هذه وإلا الإشكال المطروح على مستوى المجامع هذه، على الأقل باش الناس في الفترة هذه تتمتع بالماء الصالح للشراب، لأنه نعرفوا الصيف والحاجة للماء.
2: والله يا سي فوزي العثماني انا الحمد لله كنت حاضره في جلسه مع السيد الوالي
0: نعم
2: على خاطر هو كان حريص مشكور هو وكل معناه كل الاطارات الجهويه ولا حتى المعتمديه نتاعنا في مساله الماء الصالح للشراب خاصه في موضوع المحاور الكبرى والا حتى في الجمعيات المائيه. نحن الولايه نتاعنا قاعده معناها تحب تذلل الصعوبات، ومن بين الحاجات اللي حرص عليها السيد الوالي توحيد الاجراءات معناها خاصه في المحاور الكبرى باش ما تصعبش، معناها مش كل بلاصه تلقى قانون يجي نوحدوا نحن اجراءاتنا،
0: هاي.
2: نحاولوا نخففوا الاعباء، بنحاولوا نلقوا حلول جذريه، حاول تدخل معناها سريع للمناطق اللي تستوجب التدخلات السريعه، وبالطبيعه الحمد لله السلطات الجهويه واقفه معانا في النقطه هذه، اما تبقينا ما تعرف زاد نقص الاعتمادات راهي ضرورية وهذه حاجة كبيرة معناها تتجاوز نطاقات الجهوي ولا حتى المحلي، احنا يلزمنا اعتمادات كبيرة باش ننجموا نحن نعديو مثلا قنوات مياه جديدة
0: جديد. هاي.
2: طرق جديدة بالطبيعة خاطر احنا راهي منطقة فلاحية وعندنا العديد من العيون في باجرة، احنا كي نحكيو على باجرة ومعتمدية باجرة الشمالية نحكيو على عمادة عين سلطان
0: هاي.
2: اللي تزخر معناها بالعيون الطبيعية،
0: اي
2: احنا نجموا
0: كيفاش
2: نسلموا الحكاية
0: نجموا
2: هذه.
0: كيفاش نجموا نوجدوا الحلول بالنسبة للعيون هذه، نظفوها نحموها بطبيعة الحال ونجموا نتزودوا بها للماء الصالح للشراب، على الأقل في حل ظرفي في انتظار أنه يدخل مشروع المحاور الكبرى أو التزويد عن طريق السوناد أو المجامع المائية سيدة أمينة.
2: الامور هذه راهي ما تنجمش تلقى حل الا باعتمادات توفير
0: نعم
2: الاعتمادات
0: أي.
2: على خاطر راهي الصيانه ولا حتى مش تصونها نهار والا تصونها نهارين، راهي الشبكات مازالت قديمه مهترئه
0: مهترئه أي.
2: فهمتني، يلزم تجديد الشبكات، يلزم تكون الصيانه على قدم وثيق، وانت ماك تعرف فهمتني احنا ذي حاجات ما تخفيش، يعني نحن لو اذا كانت تتعطل اليوم في عماده راهي في نفس العماده الاخرى المجاوره راهي زيد نفس العطب
0: نفس
2: نفس
0: الاشكال.
2: الاشكال، فهمتي؟ وهذه حاجات معناها تستوجب كما قلت لك اعتمادات باش نجموا نشجعوا على الاستثمار، باش نجموا ندخلوا مشاريع جديده، باش نجموا نشوفوا افاق جديده للمنطقه.
0: باهي نرجع معك شوي على نتحدثوا على الملفات اللي تحاولوا انكم تحلحلوها تطرحوها على الجهات المعنيه سواء كان محليا او جهويا، ونحب نمشي معك شويه. كانت لكم زياره تقريبا يوم 8 جوان لمجلس نواب الشعب، ناخذ معك شويه تفاصيل على فحوى الزياره هذه، اذا كان فما بعض الملفات اللي طرحتوها في الاطار هذايا السيد امين.
2: بالنسبة للزيارة بتاع 8 جوان 2026،
0: نعم
2: مشكورة سيدة نائبة الجهة نائبة الشعب سيدة بوسينة الغانمي،
0: نعم
2: كيف مشكور سيد رئيس مجلس النواب سي إبراهيم يعطي الصحة زادة، كيف كيف على نحن ريكان نحن مشينا باش نرفعوا تشكيات الجهة في شتى المجالات
0: ملات
2: في شتى المواضيع، حكينا على جهتنا لكن مش من باب ان نحن مش نرفع تشكيات، من باب ايجاد حلول
0: الحلول.
2: تشريعية
0: نعم
2: بقوانين جديدة تضمن معناها الاستمرارية بصورة جديدة، ونقولوا نحن بروح جديدة للمنطقة على خاطر القوانين القديمة لا تتماشى والوضع الحالي للمنطقة.
0: نعم ان شاء الله اللي تحدثتوا فيه تحدثوا على سن التشريعات الجديده، القوانين تغييرها بطبيعه انها تكون مواكبه للتطورات هذه لاحتياجات المناطق بطبيعه، خاصه في توفير مستلزمات الحياه. نتحدثوا اليوم على الماء الصالح للشرب، تحدثوا على البنيه التحتيه، تحدثوا على فك العزله خاصه في بعض المناطق الريفيه اللي يصعب فيها التنقل بالنسبه للمواطن وكذلك للفلاح، وبالنسبة للتلامذة إن شاء الله الملفات هذه ترى نور بطبيعة سيدة أمينة، وتحاولوا إنكم كمجلس، ونعرف عندكم الفكرة على كل تقريبا صغيرة وكبيرة على المناطق هذه اللي تزوروها، وإلا حتى في علاقتكم بالناس اللي تسكن في المناطق هذه. إن شاء الله الملفات هذه ترى نور، وبطبيعة تلقوا الحلول خاصة بالنسبة لكم كمجلس، تقترحوا حلول جدية وعملية وتكون فما موارد باش تكون تتنفذ على أرض الواقع.
2: أكيد
0: نعم.
2: سي فوزي احنا رانا كمجلس رانا نخدموا على وتيرة واحدة، نحن رانا 14 عضو لكن عبارة كما نقولوا نحن راهي عضو واحد في جسد واحد في إشكالية واحدة، ما عندناش فرق لا بين المدينة لا بين الريف، إشكاليتنا
0: نعم.
2: الوحيدة ننهض بجهتنا. بالنسبة للأمل ديما الأمل موجود والسعي موجود، وما دام إنسان يخدم في جهته بإذن الله يجي نهار والإشكاليات هذه كل تتذلل والصعوبات تتذلل، خاطر احنا نخدموا في عمل تشاركي مع السلطات المحلية والجهوية.
0: نعم.
2: وكي الطبيعة معناها إذا كان ظافرة الجهود الكل والهدف نتاعنا ان ننهضوا بالمنطقة اكيد مش يكون ثم ثمرة وبذرة جديدة ومنتوج
0: ان
2: جديد
0: شاء الله.
2: للجهة
0: نعم
2: اللي هي نخرجوا من الحالة هذه اللي احنا فيها.
0: نعم على الاقل نحب نفهم من ختام اللقاء هذايا انه راهو فما ملفات على الاقل عندها اولوية عندها اهمية بالنسبة لكم كمجلس محلي، تحاولوا بالطبيعة بالعمل مع الجهات المعنية تحدث جهويين وكذلك محليين، وعليش لا حتى مع المركز، إنه هالملفات هذه ترى النور فما حلول لها بطبيعة الحال في استجابة للمطالب اللي يطلبها المواطن، وهذا دوركم كمجلس محلي للتنمية. نختم معك في نقطتين زوز نقاط بالنسبة لمسألة النظافة والصحة في الجهة، إذا كان فما عندكم بعض المحاولات أو بعض إنه جديد في الزوز نقاط هذوما سيد أمين.
2: والله الحمد لله معناها
0: نعم.
2: بعد معناها التكافل وتضافر الجهود اما المحليه الجهويه والمجلس نتاعنا زاد كيف بنشر الوعي بين الاهالي وبالمواطنين، معناها العديد من النقاط السوداء بدات تختفي.
0: نعم.
2: حاجه اخرى رانا احنا اذا كان تبعد الاسباب معناها بقدره ربي نلقاو حلول، احنا توا هاو بدينا في نمط جديد اللي هو مش نقضيه على الانتصاب الفوضوي والعشوائي، ولهنا تولي البلديه تاخذ حيز كبير برشا باش تدخل الكمين نتاعها
0: نعم.
2: وتخدم زيادة وتنظف البلاد وتكون منظمة بطريقة أفضل، يعني ثم استراتيجية جديدة للعمل تشاركيا بين المجالس المحلية
0: إن
2: بين
0: شاء الله.
2: السلطات المحلية ولا حتى الإدارات الجهوية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون ثم تفاعل من الإدارات الجهوية وتكون ثم نفس الوتيرة اللي نخدموا بها، زيادة
0: إن شاء
2: قلت
0: الله.
2: لك الهدف راه واحد النهوض بالجهة.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم السيدة أمينة المازني من المجلس المحلي بباجة الشمالية، شكرا لك على كل ما تفضلت به، نرجو لك إن شاء الله في قادم المناسبات. هكا وصلنا مستمعينا الكرام لختام لقاء اليوم في الشأن العام، شكرا لكم على المتابعة من الأستوديو الجديد بإذاعة الكاف، نلتقي دائما عبر هذه الموجات، إلى اللقاء.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
1: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرة الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: تقدم عملية تجميع الحبوب والشروع في تنفيذ برنامج الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدة التحويل. يوم إعلامي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة حول مبادرة بحثية لتثمين مصل الحليب على نطاق صناعي. تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلية بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة عالمية إفريقية. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود اليوم 9 من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك بمعدل 1.346 مليون قنطار، وبذور ممتازة خام بمعدل 28 ألف قنطار. ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات تحويل لتلبية الحاجيات الوطنية شهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وعلى الصعيد الجهوي، احتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة اليوم يوما إعلاميا حول تقدم مشروع إنبرولاكت، وهو مبادرة بحثية يشرف عليها المعهد لابتكار واستخدام عملية خضراء لتثمين مصل الحليب الناتجة عن منتجات الألبان على نطاق صناعي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. فاتن التجانية.
3: يوم إعلامي تم خلاله تقديم مشروع تثمين مصل الحليب إنبرولاكت، يتحدث عنه مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة رئيس مشروع جرين أمباكت مراد جريدي.
4: الهدف متاع المشروع هو إيقاف استيراد البروتينات، الواي بروتين هذه باش نثمنوه. عندنا دي نتائج بحث سابقة اللي هي نصنعوا دي برودوي كوسوا بور لي زونفون الصغيرات، وبيان نصنعوا دي زومبالاج بيوديغرادابل مديشين تاع لاكتوسيروم هذه اللي جاينا من الفخوماج، والا نصنعوا دي بروتين بور لي سبورتيف ينجم يكون منتوج تونسي. دونك المشروع هذا يضم ثلة من الكفاءات في المعهد، وفرصة أول حاجة لتشغيلية طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه هو تثمين نفايات متأتية من صنع الأجبال.
3: تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية أبرز أهداف هذا المشروع. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشاذلي العبدلي.
5: المشروع هذا هو دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة. احنا في إطار هالمشروع هذا عملنا آلية جديدة سميناها لجرين امباكت، البحث الأخضر. كباحثين نعرف كونه في المخابر متاعنا، عندنا نتائج هامة وهامة جدا. النتائج ذيك ممكن تجيب حلول جذرية للمشاكل البيئية. المشكلة ما ثماش تثمين نتائج البحث أو تثمين متواضع ومتواضع جدا. دونك علاش خلقنا الآلية هذه؟ الفكرة كونوا احنا نجيو لمخابر بحث، النتائج هذه تنجمت في البيئة، نقول لهم اعملوا كونسورسيوم، اعملوا مجمع في مخابر في المستعمل بتاع النتيجة ذيك، مش تعملوا عملية بحث وتطوير بشكل النتيجة بتاع المخبر ذيك وتولي حل جذري ممكن يستعمله المؤسسة الصناعية أو جمعية بيئية ولا حتى بلدية.
3: وتمتد هذه اللقاءات والورشات على مدى يومين بين ولايتي باجة وجندوبة.
1: توجت علامة تجارية لزيت زيتون شتوية الجبلية بيتبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية بأفريقيا بتونس، وذلك بحضور 20 خبير في التذوق. صاحب مشروع تعليب زيت زيتون معد للتصدير بيتبرقة رفيق بن جدو.
6: مسابقة عالمية للزيت الزيتون حضروا فيها 20 خبير من العالم بالتذوق وتصنيف زيوت الزيتون، جاءوا من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، جنوب أفريقيا، السعودية، العراق، فلسطين، لبنان، بحرين إلى آخره. والمسابقة صارت البارح، احنا أول مرة نشاركه، هو مصنع حديث حصلنا على الجائزة الميدالية الذهبية بنوعية زيت الشتوي الجبلي بالمنطقة متاع الشمال الغربي. الشتوي الجبلي هذا هو في المرتفعات، الميزة متاعه أنه عنده أعلى نسبة متاع فيتامين أو بوليفينول، لأنه الزيتون يبدأ موجود في الجبال دائما يكون أغنى وفي أكثر فيتامين، وإحنا اختصاصنا هو الزيتون الشتوي اللي هو موجود بكثرة في الشمال الغربي وخاصة الشتوي الجبلي. في المستقبل هو بيفتح لنا أفاق وأسواق جديدة إن شاء الله.
1: تم بمعتمديتي بوسالم وبرط بوعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخططين التنمويين 26 و2030 و2000 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. هشام الصغيرية.
7: تعتبر المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم من أهم المشاريع التي ينتظرها أهالي معتمديتي بوسالم وبلطة بوعوانة منذ سنوات، نظرا لأهميتها في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم النشاط الصناعي وتثمين الموارد الفلاحية المميزة بالجهة وخلق فرص الشغل. بعض المواطنين يتحدثون
8: تكون معناتها سبب المورد رزق لبرشا شباب برشا عاطلين عن العمل.
9: بوسالم بلطة بوعوان تصير المنطقة هذية تجم تغير برشا في واقع الجهة الاقتصادي الاجتماعي في علاقة بالصناعة. معتمدية بلطة بوعوين ومعتمدية بوسالم فيها بفلاحة، فيها منتجات كيما القمح وكيما القوارص وكيما خضروات وكيما الغلال، وفرا ثم أطروش تعدى حدود الجزائرية. اليوم تنجم تكون منطقة صناعية استثنائية.
7: من جهتي أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية بلطة بوعوين ماهر السلامي أنه تم إدراج هذا المشروع ضمن المخطط التنموي القادم بكل معتمدية بوسالم ومعتمدية بلطة بوعوين.
10: المنطقة الصناعية هذا مضى بينا احنا يتم في اقرب وقت شيء يخدم اكثر ما عدد من العات العمل وغيرهم من الناس، معناها اللي تحب تخدم شبابنا مضى بيه يشوفها منطقه صناعيه ويكون هو زاد الفاعل والتروت موجود. المنطقه جايه في بلاصه ظروف مهيئه، احنا كمجلس محلي بلطة بوعوين وكيف مجلس محلي بوسالم من بين الاولويات نتاعنا المنطقه الصناعيه الروماني.
7: المنطقه الصناعيه الروماني

0: الإشكال الرئيسي يتعلق بمستوى مدرسة حي حشاد. وقت اللي اقتربنا الخزان الرئيسي مازلنا على بعد تقريبا 300 متر، فما إشكال طبيعي للأسف، ما فما صخرة كبيرة اعترضت الأشغال، وطبيعة الصخرة صلبة كما صوان، واللي معناها ما نجموش قوموا بعملية الكسر متاحة باعتماد آلات الضخمة لأنه في وسط حي سكني، وهذا باش يتسبب معناها في الإضرار بالمساكن. فتم الاتفاق مع المقاولة يعني، والأشغال تم باعتماد آليات تمكن من كسر تلك الصخور دون أنه ضر بالمساكن، وهذا باش ياخذ أزيد شوية وقت. إن شاء الله كان الاتصال يوم أمس معناها مع مصالح الصناعات اللي أكدنا عليها ضرورة تسريع الأشغال.
1: وبولاية سليانة ينتظر أن تنتهي قريبا أشغال تزويد عدد من العمادات التابعة لمنطقة عين جبور من معتمدية سليانة الشمالية بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بسليانة الشمالية خالد دبيش.
2: مشروع تزويد منطقة العراوي عرقوب الزعرور بالماء الصالح للشرب معناه يشمل قرابة 147 عائلة، ضافت له قرابة 300 عائلة اللي هي من منطقة الزوينات والبزيد. المشروع هذايا معناه على نهايته تو، مازال شوية ديانة في بعض النقاط، إن شاء الله بحول الله الصيف هذه معناها تتمتع الناس كل بالماء. بالنسبة للمقاولات، المقاول على نهاية معناه المشروع نتاعه مازال شوية صيانة، قاعدين نتبعوا فيه نحن كمجلس محلي على تخصيص يعني شمالية وإدارة الفلاحة معناها المتكلفين على المشروع، لقينا شوية إخلالات صحيح، قاعد المقاولة رجعناه باش يرجع معناها يكمل يصلحهم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتقبل المشروع نهائيا.
1: افتتحت اليوم السوق الجديدة بمدينة باجة لاستيعاب حوالي 300 بائع، وذلك في إطار سعي البلدية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعدد من الأنهج والتي يتذمر منها المواطنون وزوار المدينة. كاتب عام بلدية باجة فوزي النفزي.
3: اليوم ان شاء الله المهله اللي وقعت نيتها للمطافين باش يلتحقوا بالفضاء الجديد للانتصاب اللي هيئته البلديه وجهزت، ان شاء الله اليوم يلتحقوا، ثم البعض من المنتصبين التحق، نتمنى وانه بقيه المنتصبين كيف كيف يلتحقوا المواقع نتاعهم، علما وانه العمليه هذه استجاب لها العديد من المنتصبين وجاوا سوا وضعيتهم مع البلديه وقرارات نتاعهم التراخيص نتاعهم، ان شاء الله معناتها تتم العمليه بكل سلاسه والناس كل تتفهم الوضعيه، وهذه مصلحه عامه كل لابد ان نخرج فيها.
1: أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بهدف تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. مديرة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة نرجس السعيدية.
4: تهدف تطوير مهارات فكرية جديدة منها التفكير النقدي وفهم العالم، معناها الطلبة متاعنا يفهموا شنو معناها الثقافة، شنو معناها التغيرات الثقافية في الوقت اللي قاعدين نعيشوا فيه. والثقافة هي باش تعلمك الانفتاح الذهني، باش تعلمك اللي فما أنماط حياة وجهات نظر مختلفة. أساسات هذه هي المكتبة الجهوية بجندوبة، المركب الثقافي عمر السعيدي، والمعهد العمومي للمعهد. احنا فرحانين برشا على خاطر الجامعة وراها الانستيتيو ماشية في الانفتاح على محيطها اقتصادي كما زاد على محيطها ثقافي. زاد فما حاجة اخرى قاعدين نحاولوا تدعم اللامركزية الثقافية الثقافية هذه باش نحاولوا نحضروا دي بياس دو تياتر. المركب الثقافي عمر السعيدي قاعد يعمل فيها عنا احنا تظاهرات علمية وثقافية في الانستيتيو متاعنا، نحاولوا باش تكون مشتركة بعض.
1: ينظم فرع الجمعية التونسية للقابلات بالكاف بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم يوما مفتوحا بالمستشفى المحلي بالقلعة الخصبة لتقصي الأمراض السرطانية لدى النساء. المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني.
5: يوم معنا مفتوح مجاني لتقصي السرطانات وخاصة سرطان الثدي، فما خدمات أساسية اللي هي الفحوص الأساسية وكذلك الفحوص التكميلية على عين المكان، وبالتالي معنا الحملات مستمرة، هي إحدى الحملات اللي نقوم بها بالشراكة مع المجتمع المدني في نطاق حماية نسائنا وفي نطاق الإحاطة بهن معنا في ضد الأمراض هذه، الأمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله. يوم إن شاء الله يكون متميز كالعادة، احنا مستمرين في الوقاية في التوعية والتحسيس وكذلك في الإحاطة بالمصابات لقدر الله.

0: تبين أنه عندهم إصابة، وكل ما تفطنا بالإصابة مبكرا كل ما كان العلاج معناها أفضل.
1: في شأن وطني، قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، وشدد على أن المجلس يظل مطالباً بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضية. كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها مجموعة سويسرية رائدة عالمياً في قطاع السياحة والسفر أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالاً وحجزاً من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي. وتفوقت الوجهة التونسية وفق الدراسة في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط ولا سيما إسبانيا وتركيا. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون اليوم جراء قصف صهيوني طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 إصابات. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين: تقدم عملية تجميع الحبوب والشروع في تنفيذ برنامج الإجلاء نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل. يوم إعلامي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا ببجة حول مبادرة بحثية لتثمين مصل الحليب على نطاق صناعي. تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة عالمية إفريقية. نقطة النهاية لهذه النشرة، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام الثانية بإذن الله في موجز للأنباء.

تحية طيبة لكم الناس كل، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي على موجات إذاعة كيف. الحدث اليوم هو ضربة البداية لمونديال كرة قدم 2026 في كندا، المكسيك وكذلك أمريكا. لقاء الافتتاح مش يكون في الساعة 8 ليلا في الأراضي المكسيكية بين المكسيك ونظير منتخب جنوب أفريقيا في ملعب لازتيكا أمام حوالي 90 ألف متفرج. لقاء يدير الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، ويساعد في تقنية الفار حكم كولومبي نيكولاس جابو. حفل الافتتاح مش يكون في الساعة 6:30 مساء بالمناسبة، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم 48 منتخب ثلاثة حفلات افتتاح في مونديال 2026. اليوم حفل افتتاح في المكسيك قبل المباراة الأولى في البطولة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بينما تستضيف أمريكا وكندا احتفالات افتتاحية خاصة قبل أول مباراة تقام على أراضيها. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وصل البارح تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية مقر إقامته وكذلك تدريباته، ولقاء الأول مش يكون هل 15 جوان في الساعة 3 صباحا أمام المنتخب السويدي. أجواء طيبة وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتحاد المغربي أعلن غياب لاعبيه عبد الصمد الزلزولي مهاجم ريال بيتيس الإسباني ونايف أكرد قلب دفاع وست هام الإنجليزي عن مباراة المباريات المونديال بسبب الإصابة. محمد وهبي وقع أو أعلن تعويضهم بكل من مروان سعدان متوسط ميدان الدفاعي 34 عام يلعب في نادي الفتح السعودي، ومحمد أمين السباعي مهاجم غرونوبل من الدرجة الثانية الفرنسية عمره 26 عام. منتخب الكونغو الديمقراطية سافر اليوم إلى أمريكا بعد خضوع كامل البعثة للحجر الصحي لمدة 21 يوم بطلب من السلطات الأمريكية نظرا لتفشي وفاء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. الحكام الخاصين بالمقابلات الأولى في المونديال، المكسيك جنوب أفريقيا الليلة 8 بإدارة البرازيلي ويلتون سامبايو، نهار الجمعة 12 جوان 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية جمهورية تشيك الحكم محمد أمين عمر من مصر، 8 متاع الليل غدوة كندا البوسنة والهرسك الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، نهار السبت 3 جوان الساعتين متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية مع باراغواي الحكم داني ماكيلي من هولندا، 8 متاع الليل قطر سويسرا الهندوراسي سعيد مارتينيز هو الحكم كم، و 11 المغرب البرازيل سلوفيني سلافغو فينشيتش هو الحكم. نهار الاحد 14 جوان الساعتين تاع الصباح هايتي مع اسكتلندا الجزائري مصطفى غربال يدير اللقاء، 5 صباحا استراليا تركيا الفنزويلي خيسوس فيلانزويلا هو الحكم، و 9 متاع الليل لقاء يهمنا في المجموعه السادسه هولندا اليابان الانجليزي مايكل اوليفير يدير هذه المباراه. على مستوى محلي، الهيئة التسييرية لفريق أولمبي البيجي تدعو لجلسة عامة انتخابية استثنائية للفريق يوم الأحد 28 جوان في الساعة 5 مساء. على الراغبين في رئاسة الفريق تقديم ترشحاتهم في شكل قائمة تضم على الأقل 7 أفراد منخرطين وجوبا في الجمعية، ويكون آخر أجل لتقديم ترشحات يوم الجمعة 26 جوان في الساعة منتصف النهار. المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف تنظم يوم الخميس 18 من جوان الجاري في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف يوما تكوينيا لمسيري الجمعيات الرياضية المدنية بولاية الكاف. يهتم التكوين بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية والورشات باش يحتضنها المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، تتواصل من 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في أخبار فرق الرابطة الأولى، النادي الإفريقي يسدد مبلغ 660 ألف دينار في أحكام بيتا وخطايا مالية مستوجبة الدفع، مما يضمن للفريق رسميا المشاركة في المنافسات المحلية والقارية الموسم القادم. بالنسبة لرمز البطولة باش يبدأ في جولة عبر مدن الجمهورية غدوة في الحمامات، نهار الأحد 4 جوان في سليانا ونهار الاثنين في مدينة الكيف، مش يكون رمز بطولة موسم 2025-2026. منتخبنا الوطني لكرة قدم أقل من 23 عام يلعب نهائي دورة طولون الدولية يوم السبت 13 من جوان ضد الأول من المجموعة الثانية، إما كوت ديفوار المتصدر بثمانية نقاط بعد نهاية كل المقابلات متاعه، أو المنتخب البرتغالي اللي عنده 7 نقاط في المركز الثاني وعنده لقاء أخير يتلعب اليوم ضد المنتخب الكندي. أختم بكرة السلة، منتخبنا الوطني يدخل في تربص تحضيري من 12 حتى 19 جوان الجاري في المنستير، تتخلو مقابلة ودية 17 ملاعبي في التربص مقارنة بتربص الحمامات الأخير استبعاد هيثم سعادة وكذلك أشرف القانوني، مقابل عودة محمد فارس العشي للتشكيلة، عمر عبادة في التشكيلة، يوسف ضيف، أسامة المرناوي، محمد منفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغربي، جوهر جوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي،
فراس اليحياني، بالحسن الشيحي، واصف مثنيني، محمد فراس العشي، مختار غيازة من الله الحامي، وبشير بن يحيى. هذه آخر أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكيف. ملتقانا يتجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود يوم التاسع من هذا الشهر حوالي 1.374 مليون قنطار. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك وبذور ممتازة، ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القادمة. تابعت جلسة عمل انعقدت بولاية سليانة وضعية مجمع التنمية عين جبور الذي يزود حاليا عددا من التجمعات السكنية بمعتمدية سليانة الشمالية وبرويس وقعفور وسبل تجاوز الإشكاليات الفنية التي تعترض المشروع. افتتحت اليوم السوق الجديدة بمدينة باجة لاستيعاب حوالي 300 من الباعة، وذلك في إطار سعي البلدية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعدد من الأنهج والتي تذمر منها المواطنون وزوار المدينة. يستقبل مطار طبرق الدولي فجر غد الجمعة رحلة عودة حجيج ولاية جندوبة من البقاع المقدسة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة اليوم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة لرانب على إثر عبطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير كما عودناكم. هاللقاء المباشر يبدو معكم على امتداد ساعة من زمان، في الوقت قصيرة ولكن في المعنى بمداخلاتكم بإضافاتكم تكون رائعة بأتم معنى الكلمة. حديثكم كبير اليوم، باش نحكوا على السر، سرك، اكمي سرك واعرف لشكون تبوح بسرك. لأن اليوم ما نفش نحكي اليوم وامس حسيل وخليها المستمعين، ظهر فيه الحديث باين وبش يمشي في اتجاه واحد، ولكن ما يعنيش اللي زاد انت في كل الأوقات تعرف لشكون تحكي سرك، وقبل ما تعرف لشكون تحكي سرك تعرف لشكون تصوحب، لأنه الصاحب كلمة الصاحب مش سهلة. باختصار هي كلمة بسيطة ولكن تحللنا على برشة بيبين. ما نمشي طول عليكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، هذا حديثكم الكبير. نمشي غناية ثم من بعد يكون حضر معنا عم صالح، من بعد نحكو أكيد نغمو تدخلوا معنا. أهل وسهل بكم على السر رجين.

0: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير، أحديثكم كبير. نذكر التحقوبين في الاستماع. اليوم باش نحكو على موضوع في علاقة بحياتنا اليومية. في العادة كي نحكو على السر، سر عارف شكون تحكي سرك، خلي على الله مش لازم نعقدوها. في العادة كي نحكو على الموضوع هذايا فما كلمة تتعاود، كل واحد تقول له باش نحكي لك الحكاية وتقعد بيناتنا كلمة سر بيناتنا، يقول لك تهنى سرك في بير برا، عاد لا قال لك سرك في بير. باختصار الكلمة ذي مكثرة ما ولينا نسمع فيها، مكثرة ما ولت مستهلكة، ولا الواحد هو يقول له سرك في بير وهو يتفجع يندراه البير ذي شنو حكيته. على أساس سرك في بير يعني سرك ما يسمع به حتى حد، بخلاف نزوز في قدوة يظهر البير ذي ما عنده شجاع ويظهر ما هوش بير جملة. وباختصار السر اللي حكينا فيه يصبع عند الناس الكل. باختصار هذه حوايج تصيرنا بشكل يومي لدرجة الواحد يكمي سره مش لازم يحكيه، مش لازم، خبي خبي خلي على الله. وإن كان لأنه باختصار تعرف ليش كنت تحكي. فالعادة البعض يقول لك مذابية سر ما نقول لحد، هي موجودة النزعة هذه. والبعض يقول لك أكثر من خويا والأختي والأقرب الناس لي الزوجة، أكيد في العادة تعرف أسرار زوجها والعكس والصحيح. في العادة يقول لك أكثر من هكا زي. ثم البعض اللي سهل يسر، أول واحد يعرض ويضحك له كلمتين يقول لك هذا ناس مليح، يحكي له مش يحكي له سر، يحكي له كل شيء. باختصار كما عودناكم أهل وسهلا، حضر معنا عم صالح. عم صالح أهل وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء النور في ذاتك.
0: شنو أحوالك يا عم صالح؟
1: الله يسرك، الله يعينكم.
0: عايشك يا عم صالح، ان شاء الله يعيننا ويعينك ان شاء الله. لاباس عليك.
1: يا ربي انت والبنات الكل
0: والفريق
1: كامل.
0: شكرا يا عم صالح. عم صالح ثم كلمه نسمعوا فيها اليوم على السر، يقول لك سرك في بير، اتهنى السر. ايوه اذا قال لك سرك في بير ظهر فيها السر ذا مش تسمع بيه امه لا اله الا الله.
1: اي نعم اي نعم.

0: ايوه حكيت السر ذي يا عم صالح، وحكيت واحد يحكي لك بحاجة يقول لك بيناتنا
1: السر اذا السر هو عرض
0: عرض، يرحم والديك في الكلمة
1: عرض في فبش.
0: اي
1: فهمت؟
0: اي
1: وديها سرك بعد عرضك، خاطر انت حتى تتحدث ابنيك يقول هذا يضحك ليا،
0: اي
1: تتحدث معاه سري يعرض لك منك.
0: والكلمة اللي على اساس قلتها في بالك واحد يفضفض يعني باش يرتاح باش يتفرهد خذ ساعات، يعطيك الصحة. والمشكل وين؟ أما وين المشكل زعما عم صالح، كونه على خطر نحنا نحكو سرنا اللي يجي، ولا ما عادش شكون ينجم يكتم السر؟
1: ما عادش ضابط في فرش. عباد فضفض تو
0: اي
1: معناتها فايدة يعرض البيع للسر وما غير ما
0: يعني عباد بطبيعتها كما تحكي ولا تعطيه يحكي فضفض وكهو.
1: بالضبط بالضبط.
0: ايوه واضح. أيوة. يا مسال على ذكر السر عم صلع، انت من نوع من نوع اللي تحكي سرك اللي يجي، ولا من نوع
1: لا نتحدث في فتح؟
0: هذيك ظهر لي عم صالح. حتى ولو انه سر الخدمة، وفي العادة صناعي ما يعطيش سره يا مسال، وانت صناعي
1: انا ما يتسنتي في الخدمة.
0: اي
1: ما تبغلش نقول خلي تعلموا نقول لهم راني يجيكم ليس لي.
0: مالا ظهر لي عم صالح اللي باش تعلمه اول واحد باش يفك لك اول خدمه تجي اول خدمه تجي باش يفك لك.
1: موجود
0: الوالد الله يرحمه كان صعيب في حكايه السر برشا، ما يحكيش ما يتكلمش،
1: صعيب ياخذ من دوبتين وسرهم لمن يعلم بيه،
0: كان ربي سبحانه
1: الحاجه يقول لك من راح وراه تم أنا ما يعلم كان هو اللي خالق.
0: حتى الوالدة والأم شوي شوي ظهر لي مش كيف
1: هذيك تفرفض الأم تفرفض.
0: أي خاطر نعرف حتى رجال قبل برشا حتى مرته يحكي له شوي مش برشا.
1: ما يعلمش لما إلى حد الآن يقول لك ما مرتي ما تعرفش سري.
0: صحيح موجود.
1: ما تعرفش مثلا حاجة بسيطة، ما تعرفش بديش يخلق.
0: اي
1: ما تعرفش كيف تصيبك.
0: اي
1: ما يعطوش اسرارهم تو ولا عنده ضل ما يفلاحة.
0: اي
1: عنده ذلك الغلم والبقر وذلك شيء مودع فيه وما يعطيش سر اللي هي ذيك مودع فيه.
0: ايوه وثم شكون اللي يموت السر معاه برا عاد
1: يموت السر معاه صح اشلع صعب السر بينه وبين ذاك.
0: اي
1: العيلة ما تعرفش لي.
0: اي اي اي اي اي ايوه امسال على شكون تسلم امسال
1: اخوي نسلم عليكم كل
0: عايشك اخوي
1: وك اهل الكور ما فيكم ما ننساهمش قبل
0: لي اي الجنوب قبل لي اي
1: لا ما مصلح وك عايز عبد الله الحكيمي
0: اي ايوه
1: وفيها يحيى رم رجاله وفيها فتح الباع وكل
0: ايوه واضح يا عم صلاح
1: والرحم على المرحومه ديك
0: ومروه الجدواني واخونا عصام الله يرحمه ويرحم الجميع من ميته. شكرا يا ام صالح يعطيك الصحه وربي يبارك لك. اهلا وسهلا مرحبا. ذاك التعقبين في الاستماع مازلت هذي نغم خاص هذي خاص لعم صالح كل يسمع فينا، ثم راجعين مازال باش نحكوا على السر بعد شوي. اهلا وسهلا.

0: أهلا
1: أهلا
0: وسهلا بيكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، هذا حديثكم كبير. اليوم الرقم تغير، ثم شوية تغييرات أكيد. اليوم نحكو على 70 281 726، هذا الرقم أكيد تنجموا تطلبونا تتفاعلوا معنا. نحكو اليوم على السر، السر وما أدراك ما السر. بالله عجبتني بعض الأمثال الشعبية التونسية اللي تعبر بشكل رائع، تقول لك رد بالك تحكي سرك راهم يشربوا به التاي. خلينا ذي حكاية أخرى، أنه باختصار السر متاعك بالنسبة لهم هما يستغلوه باش يعدلوا قيد قاعدة باش يحكوا، ما يلقوا ما يحكوا، هات سيدي نحكوا في سر فلان وما الحكاية الحكاية عدوا بك عشوية. مثل رائع يعني، ذي في الصميم يلخص بشكل كبير وكبير جدا. هيا سيدي، قال لك سرك في بير وكان طاح البير ما تبوحش بيه. هذه نصيحة في حفظ السر في أعماق البير، كناية على الكتمان التام وعدم البوح حتى في أصعب الظروف. أمثال رائعة تلخص بشكل كبير. في انتظار مكالماتكم، نذكر اللي تثري هذا حديثكم الكبير اللي نستنوه على الرقم اللي سبق وحكيناه. نعاود الرقم 70 281 726، هذا الرقم اللي تنجموا تفعلوا معنا به. على ذكر السر، يمكن به خليني أجل حديثي. مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا بالغالي.
0: سلوار يا أخويا، وك الضحكة، شنو أحوالك؟
2: لاباس.
0: الأمور لاباس.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، ظهر لي الواعر واعر في حكاية السر، هذايا ما يلعبش.
2: أبا يا حني. السر يبين حاجة رجولية حكاية.
0: أيوة حاجة.
2: أيوة. يبينها، يعرف بالضبط.
0: أيوة.
2: والسر يقولك السر معناها زوجتك معاك عمر، السر اذا فات اثنين ضاع.
0: اذا فات اثنين ضاع
2: زيد ما غير متحاول فيه. ما تديش عليه منين السر، بلا من هذاك ولا من هذاك، عام السر.
0: ايوه
2: حني السر وشيء كبير
0: بالضبط.
2: الخبايا تاع القلب وكل المخبله كل في تركيز زياده.
0: اي خاطر السر هي في العادي يكون موضوع حساس على الاخر، يلزم الموضوع ذا يهم حياتك الخاصة وماذا بيك ما يسمع بيه حتى حد كان أقرب الناس ليك، والمشكل فك أقرب الناس ليك.
2: يرحم بيك يا بيك عني ولا شيء كبير. قلت زارع الشعير يأكل الكسرة.
0: أي.
2: وزارع الخيل يأكل البسرة.
0: الله الله.
2: زارع الخير أبيض الجسرة.
0: الله الله الله الله. أي.
2: وإنسان يخمم يشكول يعاشر، يقول اللي عاشر الخيار.
0: أي.
2: وينال.
0: أي.
2: ويهز الحمل ويزمال.
0: صحيح.
2: واللي عاشر حشاك للغير يخسر المكسب ورث المال.
0: صحيح. يخسر الدنيا والآخر.
2: أي. اللي ناديك ناديه بصوت حتى يواجب.
0: أي.
2: واللي خليك خليه موت عليه الأحواجب.
0: أوه حديث كبير هذا الوهر. أي.
2: شيء اثنين عمل وشيء
0: سبحانه. يعطيك الصحة.
2: سي فتحي.
0: أي.
2: اثنين اتجنبهم وابعد عليهم.
0: أي.
2: لو متصاحب في الدنيا تنظلك.
0: أي.
2: أنا هما اللي تعمل معاه الخير وينساك ويعمل معاك الخير ويذلك.
0: أيوة.
2: ربنا يعطيك وقد يعايرك بها.
0: أكل عام ما أنا عملت معك. حتى قدام الرجال وقدام. هذا اي
2: السر وكيف البخور، يقول لك ما يفوح البخور بلا جمر.
0: اي
2: البخور تعرفوا به اللي بالجمر.
0: المدفوح ريحته اللي نشمه.
2: اي اي ما يفوح البخور بلا جمر وما ينبت زرع بلا مطر.
0: الله الله.
2: وما تدوم الحق بلا قدر.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: والمثل الاخر يقول قلل ناسك يرتاح راسك.
0: يرحم
2: والديك.
0: قلل ودلل، هذيك هي
2: قلل ودلل.
0: اي تو الوالد الله يرحمه كان عنده برشا اصحاب ولا واحد برك؟
2: والله يا
0: ما تتذكر.
2: يتعدوا بالاصابع.
0: بالاصابع يرحم
2: والدي. وصاني عليهم يقول لي هذوكم راهو يقول كعبة الوالد راهو مديك الخير ماهوش مديك الواحد.
0: صحيح صحيح.
2: وياك بيحني هذوك مرمي زاد قاز.
0: اي اي
2: سي فتحي راهي الناس الواعره يفاهم الواعره.
0: صحيح.
2: ثم ناس سلع ذهب.
0: اي.
2: وثم ناس روض حب حشاش شيء يبدو. وثم ناس عاشوا في الحب.
0: صحيح.
2: وثم ناس بس حكاية مجنب.
0: صحيح.
2: الله يبعدهم علينا.
0: امين
2: ان شاء الله.
0: امين امين. وربي يطيح بين اولاد الحلال.
2: صحيح
0: اخويا اخويا تبارك الله عليك. اليوم على شكون تسلم الواحد اليوم؟
2: يعني جيت كل مثلا الاخر ايش يقول لي؟
0: اي
2: يقول لي الزيتون اجيب الزيت
0: اي
2: والحر تعمر البيت.
0: الله الله.
2: والمخزن تاع الناس عمره ما يقول يسيب.
0: الله الله. اي تذكروا تيم تاع الناس عدوا عدوا
2: ربي لما تقدرش تردوا عدوا
0: عدوا لما تقدرش تردوا عدوا يرحم والديك. اي اي اي
2: سيدي بالمناسبه السعيده هذه وربي يخليك ان شاء الله.
0: اي شكرا لك.
2: وجه اكبر نمشي وتحيتي اول تحيه لعايل فتح الرايس بها تمام
0: اخويا. عايشك ويبارك لك وربي يخليك.
2: والله راك راك ذب خالص.
0: ربي يستر. عايشك
2: تسمعش بالذب يصدق ذاك الذب.
0: عايشك عايشك صديقي
2: ربي يخليك. عايش الغالي راك غالي والله.
0: عايشك صديقي.
2: اول تحيه الى الصديق مختار بن منوبي اليحيوي وولده اللي هم ولد عبد العزيز اللي هم الناس طيبه في المنطقه صدقني طيبين طيبين والله اللي يقول طيبين طيبين.
0: اي
2: سي محمد العبيدي سوق السب ما ننساشو.
0: اي
2: يمد محمد علي بن رمضان السليجي. عماد المنال الوفي صلاح الحرباوي. الاخضر العبيدي. سي عثمان ما ننساوش الصدار.
0: اي
2: الذي مشارك يكون في الاستماع. سي عثمان راني جايك جايك راني جايك
0: ما نسيتكش.
2: لا والله ما نسيتكش. والله القشبي محطوطه في الساك والله
0: في الساك. قال لي طالت قاعدتها في الساك القشبي.
2: يا ولد لا لا برشي جاي قالت لي المرام فضها على قالوا بعض ربك.
0: ايوه
2: العزيز جلول الغزواني.
0: اي
2: في فرنانة وكل من يحب جلول الغزواني.
0: واضح.
2: سي طاهر المحامدي سي محمد بن سعيد منجي بن النصر وام دمرة. عبد الحفيظ حكيم والام جميلة ونقول له يا سي عبد الحفيظ الصحفية الام جميلة.
0: اي
2: راهي ذب خالص ربحك منها هي.
0: ربي يخليها ان شاء الله.
2: منها هي.
0: اكيد
2: عادل الرفاهية الوقت محبوب ومعروف وكل بلايها وان شاء الله سفر وليداتها.
0: امين
2: ويجيبوا لها بنوتة. عايشة يعقوبي ام زينة وان شاء الله نسمع صوتها وربي يطول في عمرها. دراهم الخلفاوي الهادي محمودي علي بن طاهر بن عمر السليتي حسن وقليد علي المديني محسن العبيدي رفيق ورعي وبنتها ايناس جليله ورعي ليلى السباعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنيه وكل احباء اذاعه الكاب بدون استثناء وين امكن حتى مقطع صغير نجم قطبي في الاخير.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وربي يبارك فيك. وربي
0: شكرا
2: يبارك
0: ربي يخليك صديق الوعد.
2: اهلا
0: وسهلا اجمعين يا ربي. شكرا صديقي. اهلا وسهلا مرحبا. مواصلين معاكم نذكر لي مكالمه. اهلا وسهلا.
1: الو
0: يا مرحبا.
1: يا مرحبتين.
0: اوه سي عماد شحوالي يا خويا.
1: ان شاء الله بالهنا خويا وبالبركه ان شاء الله مزيد من الرقي والعلا
0: يا خويا. عايشك وان شاء الله ان شاء الله بحياه راسك وبحضورك صديقي.
1: شنو نتاعنا كلها
0: اكيد اضافه
1: هذا يزيدنا فخر يا سي
0: اكيد اي خاطر اليوم عصر الصوره ما عادش فيها لانه الاذاعه ولت تتشاف تتشاف وتتسمع.
1: اي عاد نحن في عصر التطور التكنولوجي ومازلنا ننتظر الكثير والمزيد.
0: بالضبط بالضبط اكيد.
1: زاد كيف مشي شويه رد بالك.
0: اكيد نعرف.
1: مسؤوليه بالتطورات الكل واستديو راه في مؤسسات عالميه اللي ما يعرفش هذا وما يدريش.
0: اي
1: نحن مازلنا ان شاء الله نشوفوها على ديزيام طابق مش الدوزيام.
0: معقول معقول ان شاء الله
1: مادام عندها رجال وعندها
0: يا خوي. ايوه
1: نيرني البرنامج مش متاعي بكل صدق.
0: اي والله تبارك الله تعطي الاضافه. اي
1: ليه نعطوا الاضافه
0: ما شاء الله. اي
1: اما انا بكل صدق متعسفين على الناس الكبار بكل صدق. لو هما سي فتحي خوي ما عندهمش وين يشاركوا ويحبوا يسموا اصوات.
0: اي
1: ونحن فاكين ليهم بلايصهم.
0: موسي عماد باختصار والله لا لا, لا. هو حديثك كبير هو حديثك كبير
1: فضلك.
0: هذا هو لخصنا كل شيء تفضل سي عماد.
1: يعني قلت لك هذايا اما والله ملاحظه حتى بسيطه
0: ونقولها
1: بكل لطف.
0: معقول
1: هي راهي ساعه من زمان سي فتحي.
0: صحيح
1: اولا الاولويه للناس الكبار. ثانيا ما قل ودل
0: اكيد
1: راك باش نبدا نذكر الاسماء نتاع التحايا.
0: اي
1: يلزم لها ايامات واشهر لان الناس كلها حبابنا وتونس كامله حبابنا.
0: واذا نسيت واحد يتغش. صحيح
1: اختصر وكا هو انا مدينه من هذه نعرفوا اللي الناس كلها حبيب والناس كلها خويا يعني كان سموا ولد خيال بابا ولد جد ولد كذا ومول الباش ولد عم الباش والدنيا كلها دوله خليك يا كوسك اي الحسين حافظوا على الاسرار نتاعنا.
0: اي
1: ونحن نعطيك السر اليوم.
0: اي
1: وحافظوا علي وسيدي وتصبحوا على خير.
0: يعطيك الصحه سي عماد ويبارك. شكرا صديق.
1: شكرا لكم.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك. ذاك التعقبين به مكالمه. يا مرحبا. يا اهلا.
3: الو.
0: يا مرحبا بك.
3: اهلا بك خويا
0: سعد. شحوالك؟
3: مساك بخير.
0: مساك بالف خير. صحة لاباس.
3: عايش خويا فتحي كل عام وانت بالف خير. عيدك مبروك.
0: عايشك. عايشك يبارك لك ربي يخليك.
3: ديديكات والله سلمت عليك وعيدت عليك انا سمعت.
0: عايشك يبارك لك. عايشك.
3: تحية ليك الفريق التقني معك كل من يعمل فيه ذات الكيف مشكورين.
0: عايشك يبارك لك يعطيك الصحة.
3: عايش خويا
0: شكرا. عايشك لل مارك زين. الموضوع اليوم نحكو على السر. سرك.
3: سر.
0: السر. الكلمة ذي خاصة سهل. قولينها سهل.
3: سرك في بي.
0: اما التطبيق برا عادش باش يفضها عاد.
3: شكون تو مسالي خبي السر خويا سعد. خويا سعد.
0: اي.
3: شكون مسالي خبي السر.
0: ايوه.
3: اي.
0: اما ديما ثم اقرب الناس ليك اكيد ثم في الدائره المقربه ثم.
3: خويا فتحي توليلي.
0: اي.
3: شفتيهم ما عادش كما قبل.
0: اي.
3: شفتيهم يبقوا معاك ويقعدوا معاك ويقعدوا تقعد الناس برشا ومن بعد خاصه طلع بيت تهز تقوم معناها من بحذاهم يبدو معناها ما تعرف.
0: اي.
3: فلان قال وفلان قال يعني ما تنحسر السر فما ندفن السر.
0: اي.
3: ساعات واحد يحسك يقول لك بربي سر ما بيني وبينك. انا واحده من الناس نقول لها ما تبقى لهنا. خاطر ساعات خويا
0: وساعات اللي حدثك يقول لك سر هو حكيه لألف واحد ويقول له سر.
3: ما واحد سر لو كروية في الفلك.
0: ما ما عادش سر هذا زاد.
3: ما عادش سر. قليل قليل قليل تو كان اللي يخبي السر.
0: أي.
3: ساعات مش كما تقول لك يفوح ساعات توقع مشاكل توقع معناها برشا حاجات حاجات خايبة.
0: اي اي.
3: عاد واحد يكتم سره بينه وبين روحه.
0: اي.
3: ما نجمش اما يعرف شكون يحكي.
0: اي.
3: مش يحكي للناس الكل.
0: اي.
3: مش يحكي للناس الكل، يحكي معناها باسلوب باهي انا رد بالك رد بالي اكاو انا مثلا قلقت وقلبي تعب من فرغ قلبي عندك.
0: اي.
3: نحكيك مشاعري الكل نحكيك المشكلة اللي عندي. وانت تتكيف حاجة معناها تفنت مش تمشي انت مثلا وذاك مثلا يمشي يضحك على ذاك او فلان حبتني ولا فلان حبتني ولا كذا. انا هذه مش باهي خويا والله.
0: صحيح.
3: يا خلاص ربي يهدي العباد وكاهو.
0: عز كلمة.
3: واحد يخبي سره. خبي سر سرك 40 قيمة ولا شنو تحت الأرض.
0: أي.
3: والله وين شفت هذا أخر.
0: أي.
3: خويا فتحي يلزم ربي يهديها ويلزم واحد ما
0: يقبل
3: خير باش يحكي للآخر. أنا ما عادش خويا فتحي.
0: شكرا لك يعطيك الصحة. يبارك لك.
3: ربي نسلم على الأصدقاء الكل.
0: أي تفضل.
3: على الواعر يعطيه الصحة تحية ليه وعلى رفيقة واغن هي وإناس وكما نقولوها نسلم على الأصدقاء الكل تحية عبيدي محبوبة ذيك الدهماني اللي نعرفهم الكل حصيلي. هو وقت يجي الحديد تنسى برشا حديد والله.
0: شكرا
3: لكم انتم ونسلم على عائلتكم كلها.
0: عايشك يبارك لك.
3: ونطلب بربي مقطع من اغنيه قاسم كيفي ضايع في التيريد حتى مقطع
0: ان شاء الله. ان شاء الله حتى كان مش اليوم ما هو على خاطر الحديث كبير اهم ساعات من الاغنية. اما باذن الله ان شاء الله نعدوا قاسم كيفي ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحة. مكالمة اخرى. اهلا.
4: الو.
0: يا مرحبا.
4: اهلا وسهلا السلام عليكم.
0: مرحبا بك.
4: سي الحواس فتحي معك اخوك فتحي من مدينه الفيلت بالضبط.
0: يا مرحبا الاسم على الاسم. مشيت لها الفيلت ونعرفها.
4: انا قبل كل شيء نحب نحيي الاخت عواطف لاني يعني نعيش برا نعيش في الحدود السويسريه.
0: اي.
4: واتصلت بها عدد مرات قبل رمضان عندي مش كنت غير الحمد لله الامور هانيه عديت العيد هنا في بلادي.
0: اخويا صحه وفرح
4: الحمد لله هذا شيء فرح
0: الحمد لله.
4: نتمنى ان شاء الله ان بلادنا ديما الحسن الى احسن
0: ان شاء الله يا رب
4: وان شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير مع الصحابه اللي قاعدين معنا ان شاء الله يعني
0: تتلم على خير ان شاء
4: الله تتلم على خير وربي ان شاء الله الامطار هذه ما يكونش فيها معناها حاجات حجر معناها ولا حاجه
0: ثم ما ربي يعطاه ان شاء الله لاباس
4: الحمد لله
0: الحمد لله ديما نحمد ربي برافو
4: نصب الله سبحانه وتعالى ان تكون
0: خير
4: مطر ما يكونش فيها كل حجر
0: ان شاء الله.
4: ونحيي اذاعه الكاف الاذاعه المعروفه اللي ديما نسمع فيها المستمعين في اذاعه الكاف دائما نسمع فيها.
0: مرحبا يا سري.
4: ودائما في بالي كيف ما ننساهاش الاذاعه نتاعنا ما ننساهاش بكل ديما معايا
0: وخاصه الفيلتر.
4: وسلم على الخيان الكل والخيان العاملين في الاذاعه والمستمعين الكل وان شاء الله ربي يحببنا في بعضنا وان شاء الله ربي يخلي تونس ديما
0: بخير
4: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا صديقي يعطيك الصحه يبارك لك.
4: تحياتي وتحياتي مره اخرى لاذاعه الكاس الفاضله والى منافستيها ان شاء الله.
0: ربي يفضلك صديقي. اهلا وسهلا. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا. مكالمه اخرى. اهلا.
5: تحيه مبزوره ود وحنين
0: لحلى
5: منافسين وحلى تقنيين. تحيه للصحه
0: الوالده لاباس سي الواعري قال لك رد بالك على الوالد
5: تقول له يعطيك الصحه تقول لي تسلم لي على الواعر وحتى فتح الرايس
0: اخوي ربي يخليها الوالده ربي يخليها تاج على روسنا ان شاء الله.
5: اسمحوا لي
0: والله الحمد لله صديقي
5: نطلبوا فك النمرو لا صديقي
0: لا سيء لا اليوم ما عادش من اليوم تغيرت الارقام و70 281 726 ومشينا للاستوديو الجديد باسم صديقتنا الله يرحمها مروه الجدوني. اسم هكا اسم استوديو جديد بس
5: كون التقنين معنا اليوم
0: سي محمد امين.
5: محمد امين ابو بكر تحياتي سي محمد امين ابو بكر نقولوا له قبل ما نبدا في التحايا صالي حضروا لينا تقطوق متاع قاسم كيف
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زوز طلبوا قاسم كيف
5: عندي زملائي تحت حذايا في الكرهبة ما ننساهمش
0: اي
5: مراد محمد لنوبلي
0: اي
5: الزملاء ذوما في النقل هم يحيوك برش
0: شكرا سلم عليهم
5: باي سلم عليكم فتحي الرايس باي وتحية للهواء المباشر رب الله تحية للأمين أبو بكر تحية لصاحب الأنامل الذهبي فيصل المحيندي كل الأسرة بعين دراهم مريوم ريتاج وأريز والواعر وعم طاهر المحيندي أمي زينة مبروكة غزواني عايشوشة شكري جويني سامي الصديقي ملزي تبوعري دار والأبناء خاصة سمر ونصار مشان نقولوا لها لباس وأمل الحكيمي تحية لسلوم الرزقي وهشام بن صحاب وإيمان حناسي وأنا مد
0: وان شاء الله ديما متألقين. شكرا صديقي. اهلا وسهلا. شكرا صديقي يعطيك الصحة. ربي يعينك صديقي ويبارك لك. اهلا وسهلا نذكر تعقبينا في الاستماع مكلمة أخرى. يا مرحبا. يا مرحبا بي.
6: أهلا بيك خويا فاتح.
0: شحوالك؟
6: خويا فاتح تسمع فيا؟
0: أي نسمع فيك مرحبا.
6: أي. بسلمت على خويا عبد الحفيظ بربي
0: تحية
6: ليا لأمي جميلة برشا نقول له يعطيك الصحة راني والله العظيم خذيت روحي تو نسيت نسلم على أمي زينة برشا نسلم على شكون يا ربي حني عبد الحفيظ هاني سلمت عليه هكا هو سلم عليكم الكل.
0: شكرا صديقي يعطيك الصحة. أهلا وسهلا مرحبا وصلين معاكم. أهلا وسهلا مكالمة أخرى. يا مرحبا يا اهلا. هيا باهي مش مشكل نذكر الرقم شويه مش مشكل ساعات يتنسار او الرقم القديم ننسوه 70 281 726 هذا الرقم الجديد تنجموا تطلبون عليه. باهي في انتظار ثم مثل استوقفني لخص بشكل رائع حكايه كتمان السر صياغته فيها شويه ضمار يقول لك الفم المغلوق ما تدخلوا ذبانه سمعين أكيد هو باختصار هي استعمال المجاز لهنيرة والعبارة خلونا من الذبين وغيره هي دعوة للصمت والحذر فالحفاظ على الأسرار يبدأ بإغلاق الفم وعدم الثرثرة ليه سطرين تحت عدم الثرثرة في العادة اللي يتكلم ياسر يا يزيد وينقص في الحديث ياسر وساعات يحكي حديثة ويعودها بشكل آخر ويا يقول كلام ما يلزموش يتقال اللي هو ساعات يخرج سر ينجم يكون سره ولا سر صاحبه ولا سر أقرب الناس ليه وهنا هي المشكل ما نعرفش علاش خافوا من الصمت احنا ساعات يبدو زوز قاعدين كي يصير الصمت بيناتهم عبارة الصمت ذاك عبارة مش عارف احنا في الإذاعة يقول لك ممنوع لك باش تسكت خاطر يتعدى ما تجيش لا رو محبذ في حياتنا اليومية في الإذاعة حكاية أخرى في حياتنا اليومية كي زوز يتكلم وجايز كي يسكتوا شنو مشكل محليها ساعات الصمت ذاك يخلينا نلاحظ حوايج ما لاحظناهاش ساعات الصمت ذاك يخليك تسمع أصوات في حياتنا اليومية ما سمعتهاش تسمع حكايات تفيدك راو أكثر العباد اللي ناجحين في حياتهم هو اللي يتكلم شوي ويسمع ياسر. يمكن خدمتنا احنا ذي علمتنا نسمع برشا ونتكلم شوي. هذاك علاش الصمت حكمة. ويمكن مش يمكن خليني من يمكن والشك والريب وغيره. أكيد أكيد الصمت يخليك تتحكم في كلامك وتتحكم في روحك، وبالتالي تعرف وقتش تتكلم وقتش تسكت. وهذه أصعب حاجة، هذه اللي نعبر عليها بمنطق آخر يقول لك إنسان رزين وصل سن النضج، ما شاء الله إنسان راكس راكس لخص الكثير كلمة راكس. باختصار هذا هو حديثكم الكبير بالنسبة اليوم. حبيت شكر خاص لكل من اتصل بينا، البعض اللي غالب اليوم صارت له شوية لخبطة في الأرقام، ما يهمش إن شاء الله جاي خير. وفي كل الحالات هذايا حديثكم الكبير اليوم من استديو جديد اللي إن شاء الله يكون بإذن الله به نرجعه مكالمة أخرى. يا أهلا.
7: أهلا أخويا فتحي.
0: يا مرحبا بيك.
7: لاباس عليك خويا فتحي.
0: صح لاباس.
7: كل عام وانت حي بخير. يا خويا. معك علي بالبرجي حجري من قرية لربس.
0: لربس لاباس البيه الفايدة، البارح سمعت شوية مطر لاباس.
7: لا شوية مطر انا مفرجها ربي، ما فماش حجر، ما في خير قاعدة تسبح لربي.
0: الحمد لله. يا ربي يبقي الستر.
7: الحمد لله تسبح لربي ان شاء الله ربي يوصلها بخير. امين. ربي يبقي علينا الستر ان شاء الله.
0: امين يا ربي. امين صديقي. تفضل.
7: من ناحية البرنامج هذا انا ما تعرف ما نطولش ديما في ساعة. حكاية السر اللي جبتونه هو برنامج باهي، هو ما يستحق الذكر.
0: اي.
7: اتفقي يا اخي. ما تعرف السر يا خسارة، ساعة واحدة حبيبك وقريبك من اعز الناس اللي تحكي معاه في مهمة في حاجة في كذا يقول لك ايه وكذا ومنه ومنه، اليوم تقول تمشي تلقى عنده واحد اخر.
0: هنا المشكل.
7: هذا المشكل.
0: اي.
7: معناها ثم الناس اللي تكمل السر نقولوا نحن ثم اللي ما يحطوش في مخه خلاص يتحس وتو يمشي يحكيها لواحد اخر يقول له راه قال لي فلان وفلان.
0: هذيك المشكل. ايوه. يا خويا شكرا جزيلا صديقي، وان شاء الله ما نسمعوا كل الاخبار الزينه.
7: خويا فتحي.
0: اي تفضل.
7: ما يفوتنيش باش ان شاء الله نتمنى الشفاء للسيده سعاد محاسن وان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله ربي يجيبها لنا بخير.
0: امين. امين.
7: ويا حب ذلك وكان سمعنا تير الحمام.
0: واضح. ان شاء الله باذن الله.
7: نادي للحاجة محبوبة والحاجة الحومة والاستاذة فاطمة والاخت الوفية مهاني بمعتمدية مدر.
0: شكرا صديقي. ان شاء الله باذن الله. يرحم والديك ويخليك. اهل وسهل. شكرا جزيلا. نذكر اليوم نختم كلمة أخيرة محمد أمين يقول لي بيهنزيل دقيقة محمد أمين هيتنا به معقول دقيقتين على قصة تقدير. قلنا اليوم حديثك كبير هو في الاستديو الجديد الخاص بإذاعة الكيف اللي بإذن الله استديو الرقمي يعتمد على الصور. إن شاء الله بإذن الله يكون هالستديو هذا استديو باسم زميلتنا الله يرحمها مروة الجدعوني. إن شاء الله الاستديو هذا يكون طالع خير، وإن شاء الله بإذن الله نقدم فيه المحتوى الذي يرتقي إلى مستوى انتظارات مشاهدينا مع مستمعينا، لأنه مستمع اليوم رأوا شوية كالتقسيمات القديمة تلفزة وإذاعة وجريدة مشت على روح. اليوم نحكوا على الصورة، والصورة بالطبيعة اللي هي تغزو كل شيء، وبالتالي اليوم نحكوا على الإعلام الرقمي، وهذا هو المهم وفي كل الحالات اللي يعتمد على التفاعل مع الجمهور، يعني ينبني على التفاعل، وهذا هو بيت القصيد. قبل بجواب يجيك بعد قديش ولا بتليفون، لا توصيل التفاعل الباصي عبر موقع التواصل الاجتماعي، التصويرة تهبط، النقل حي مباشر للشيء هذاك، وأكيد هو مادة للتفاعل المباشر مع المستمعين. إن شاء الله التفاعل هذا يكون فيه إفادة أكيد للجميع. شكرا محمد أمين، شكرا ألفا، شكرا كل مساهمة في هذا الفضاء. نلتقي في مواعيد لاحقة إن شاء الله. في الأمان.

0: المنتخبات المشاركة.
1: إلى تقديم المجموعة 11 في مونديال كرة القدم، مجموعة ضمت منتخبات البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان ومنتخب كولومبيا. نذكر المنتخب البرتغالي من أقوى المنتخبات الأوروبية الحاضرة في هذا المونديال، ومنتخب يعتمد على جيل ذهبي ونجوم عالمية بقيادة كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز ورافائيل لياو. أفضل إنجاز للكرة البرتغالية كان المركز الثالث في مونديال 1966. دائما مع المجموعة 11 ومنتخب أوزباكستان من المنتخبات الصاعدة في آسيا، منتخب بدون نتائج ولا يعني مشاركات كبيرة، منتخب يعتمد على لاعبين شبان محترفين باش يكون حاضر في هذا المونديال. ثالث المنتخبات بالنسبة للمجموعة 11 هو منتخب إفريقي باش يكون موجود في هذا المونديال، وهو منتخب الكونغو الديمقراطية. نذكر منتخب كونغو الديمقراطية ومنتخب الفهود يتأهل لكأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه. نذكر أول ترشح للمنتخب الكونغو الديمقراطية كان سنة 1974 بمشاركة وقتها باسم منتخب الزاير، ونذكر تأهل الفهود بعد فوزهم على منتخب جامايكا بنتيجة هدف مقابل صفر في الملحق العالمي. دائما مع هذه المجموعة ومنتخب كولومبيا من المنتخبات الموجودة في المجموعة 11، وعودة منتخب كولومبيا بقوة للمشاركة في كأس العالم 2026 ضمن هذه المجموعة إلى جانب منتخبات البرتغال، الكونغو الديمقراطية ومنتخب أوزباكستان. يعود المنتخب الكولومبي بعد غيابه عن النسخة الأخيرة قطر 2022.
0: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
4: الامتحان قرب ونقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
3: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبلاش.
4: منصة جسور؟
3: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
5: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
3: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باه. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: الثالثة مساء
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
1: تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني لغاية 9 من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار. هذا ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. تم بمعتمدية طيب وسالم وبلطة بوعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموية 2026-2030 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا في تونس العاصمة وذلك بحضور 20 خبير في التذوق. قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. وشدد الدربالي على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثاء الماضية. استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون اليوم جراء قصف صهيوني طال مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة قد استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 إصابات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مستمعي إذاعة الكيف أهلا وسهلا بكم في برنامج مرايا الجهات مباشرة من مكتب الإذاعة التونسية في بيجا إذاعة الكيف في حصة جديدة من برنامج مرايا الجهات. لليوم نتناول جملة من المواضيع اللي تهم الشأن الجهوي بولاية بيجا. نبدأ بعد شوية بالافتتاحية حدث وتعليق نرجع على زيارة أعضاء من المجلس المحلي لمعتمدية بيجا الشمالية لمجلس نواب الشعب. في ناس ومشاغل نرصدوا معاكم متابعة لمشاغل التجار الانتصاب أكيد بعد ما تم نقلهم للسوق الجديدة. أرقام ودلالات بعد شوية تتعرفوا عليها. ونختم مع ضيف الأسبوع شكون معنا بعد بالهاتف الحرفي الأزهر الرياحي من مدينة بولات. ونختم برنامجنا ببلغات برشا طبيعة مواضيع مهمة استناونا على مدى ساعة من زمان من ما 3 حتى للأربعة. نبدأ بشرط الركن الأول.
3: الافتتاحية.
4: موضوع افتتاحيتنا لليوم نحكيه على بيجا باعتبارها رائدة من أكيد في مجال إنتاج الحبوب. وإحنا انطلقنا في حصاد أكيد موسم الحصاد اللي انطلق في جنوب الولاية وباش يتواصل أكيد نهار السبت يقع افتتاحه في شمال الولاية. باش نحكيه الافتتاحية نتاع اليوم ولاية بيجا وعلى امتداد عقود وقرون متعاقبة حافظت على مكانتها كواحدة من أهم المناطق الفلاحية في تونس حيث أصبحت تعرف بمطمور البلاد التونسية. ف فقد وهبتها طبيعة سهول شاسعة وأراضي خصبة ومناخ ملائم لزراعة الحبوب، ما جعلها مركزا رئيسيا لإنتاج القمح الصلب والقمح اللين والشعير ومصدر أساسي لتزويد السوق الوطنية بهذه المواد الاستراتيجية. الدور اللي خذته ولاية بيجة هو امتداد لتاريخ عريق ارتبط بالأرض والزراعة منذ العصور القديمة، حيث تعاقبت الحضارات على استغلال خيرات المنطقة وإدراك أهميتها الزراعية، ومع تطور التقنيات الفلاحية وتنامي خيرات الفلاحين تعززت مكانة بيجة كقطب فلاحي بامتياز يساهم سنويا بنسبة هامة من الانتاج الوطني للحبوب ويؤدي دور محوري في دعم الأمن الغذائي للبلاد. وفي كل موسم حصاد تتحول ربوع الولاية إلى ورشة عمل كبرى تتضافر فيها جهود الفلاحين والإطارات الفنية والسلطات الجهوية والهياكل المهنية لضمان موسم ناجح يترجم حجم الاستثمارات المبذولة طوال السنة، كما تمثل فترة الحصاد مناسبة لتقييم النتائج واستشراف التحديات المرتبطة بالمناخ والتجهيزات وسبل المحافظة على المحاصيل والحد من ضياعها. كانت هذه افتتاحية لليوم، نخرج مع بعضنا نغم ونستقبل ضيوفنا في حدث وتعليق.

0: حاضرة مع النواب اللي مشاو كده باش تعرفوا أكثر على الزيارة هذه أهميتها، وخاصة وأنها تطرح مواضيع مهمة في مجلس نواب الشعب مع السيد إبراهيم مديربالا رئيس مجلس نواب الشعب يحضر للحديث أكثر. نستقبل ضيوفنا زوز أعضاء من المجلس المحلي المعتمدية باجة الشمالي اللي هو النائب عن عمادة الغرابة محمد علي اليحمدي، وكذلك عن عمادة باجة المدينة أمينة المازني. باش ناخذوا اكثر تفاصيل معاهم اكيد. نرحب بضيوفي، اكيد نرحب بضيوفي. سي محمد علي، مرحبا بك.
1: مرحبا بالمستمعين الكرام لشمال لاذاعه الكيف.
0: شكرا على تلبيه الدعوه. اكيد الحديث اكثر على اهميه الزياره. كذلك نرحب بضيفتنا امينه، بحكم ضيفتنا جينا اول مره. امينه مرحبا بك، واكيد مش غريبه على مستمعي اذاعه الكيف، ديما عندها مداخلات معنا. مرحبا بك امينه.
2: مرحبا بك سي ناجي، مرحبا بكل مستمعين بإذاعة الكيف. شكرا على الاستضافة، نشكركم زيادة على الترحاب ويعطيكم الصحة.
0: زيارة هذه أكيد مهمة بالنسبة لكم أنتم كنواب، انتظرتوها وطلبتوها وأكيد حضرتوا لها سي محمد علي.
1: والله الزيارة هذه كانت على خلفية معناها مكتوب قام به المجلس المحلي باجة الشمالية إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، وسامعناها وعاونتنا فيه السيد بثينة الغانمي معناها عضو مجلس نواب الشعب عن باجة الشمالية. في الواقع للزيارة هذه كانت محورت معناها حكينا فيها مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب على 5 أو 6 مواضيع كبرى في تهم بالخصوص معتمدية باجة الشمالية وبصفة عامة ولاية باجة. معناها كان الموضوع حول الاعتمادات، نقص الاعتمادات التي لا تستجيب للواقع التنمي والديموغرافي لمعتمدية باجة الشمالية اللي هي معناها تعتبر معناها اعتمادات ضعيفة برشا ومتطلب معناها طموحات المواطن بمعتمدية باجة الشمالية. بتبيع معناها نقص في الاعتمادات اللي معناها البنية التحتية معناها الوقت الحاضر ما نجموش معناها نصلحها الكل، والمواطن في الرياف يعاني. طرقنا زادة لموضوع الماء الصالح للشراب اللي يعانوا منه محسوب 8 عمادات اللي تابعة الباجة الشمالية الريفية تعاني كلهم من نقص فادح وانقطاع متكرر الماء الصالح للشراب على المواطنين، خاصة في فترة الصيف اللي يوصل الانقطاع حتى للشهر. تصور انت معناها مواطن يبقى شهر كامل بلاش ماء.
0: اكيد ديما في زيارات ميدانية للعمادات وتعرفوا الاشكاليات اللي لازم اليوم تطرحوها، خاصة وأنتم قدمتوا محمد علي فما بعض الإشكاليات أو مشاغل المواطنين قدمتوها وحاولتوا تطرحوها باش تلقوا حلول أكيد قدام رئيس مجلس نواب الشعب، لأنكم هذا سبق وأنتم طرحتوها معناها في حتى في مركز الولاية مع المسؤولين الجهويين من كافة الإدارات المعنية.
1: هو احنا مجلس محلي باجة الشمالية قام بزيارات ميدانية متكررة متعددة لجميع العمادات وجميع المناطق. ونحن نحب نقول
0: كنتوا تمشوا مع بعضكم في ايكيب واحدة تقوم بزيارة هذية. انتم تحولتوا معناها جميع النواب تحولتوا
1: جميع النواب قمنا بجميع الزيارات في جميع العمادات سواء ريفية او حضاري من 14 عمادة. وقفنا على اغلب واهم الاشكاليات اللي تعاني منها كل عمادة، وعملنا تقرير شامل وكامل لمعتمدية باجة الشمالية والنقائص اللي فيه اللي كبنية تحتية كماء صالح للشراب، النقائص في قطاع الفلاحي، الوضع البيئي خاصة في العمادات الحضارية، الفضلات ومعناها والتنوير فهمتني. في الزيارة هذه مع رئيس مجلس النواب وقت تطرقنا كذلك البنية التحتية، الماء الصالح للشراب، القطاع الفلاحي. وما أدراك ما القطاع الفلاحي؟ لو تعتبر باجة الشمالية هي معتمدية فلاحية بامتياز، معناها 60 أو 70% من عمادات باجة الشمالية كلها فلاحية.
0: فلاحية بطبيعة، ونعرف الأراضي الخصبة في معتمدية باجة الشمالية، ولأنه الفلاحة معناها هو قطاع حيوي.
1: يعطيك الصحة. وأهمية قطاع تربية الأبقار والألبان في معتمدية هذه اللي هم يعتبر حكي 80% من الفلاحين الصغرى والمتوسطة أن يمارسوا في النشاط هذا.
0: سي محمد علي باش نرجعوا لك، نشوفوا أمينة، خاصة أمينة اللي هي نائبة على عمادة باجة المدينة. ظهر لي برشا مشاغل في باجة المدينة أمينة، وانتم اجماليين في الزياره نتاعكم، حبيتوا تركزوا على محاور معينه باش على الاقل تلقاو حلول لمشاغل المواطنين، واكيد مشاغل عديد المشاريع نجم نقولوا برشا مشاريع معطله، والوضع التنموي في باجه مازال يحتاج الحقيقه لمشاريع كبرى باش يتغير.

0: لانه برشا مؤشرات معناها مازالت الحقيقه سلبيه نجم نقولوا، والمواطن اكيد يطلع باش يكون افضل في البنيه التحتيه، افضل على مستوى معناها المشاريع اللي خلق مواطن الشغل. الحقيقه انتم شنو علاش تم التركيز بالضبط بالاضافه الى الماء الصالح للشرب، بالاضافه الى البنيه التحتيه اللي هي متهرئه اليوم، ونجم نقولوا حتى في القطاع الفلاحي، الفلاح اليوم يجمع في الصابه نتاعه وهو في البنيه التحتيه صعيبه شويه وتحتاج الدعم مالي خاصة، موارد مالية كبيرة.
1: مرحبا بك سيد ناجي مرة أخرى، كيف كيف نرحبوا بمستمعينا من إذاعة الكيف ومستمعينا بكامل تراب الجمهورية زادة كيف كيف. احنا رانا مش نحكي من منطلق الزيارات الميدانية اللي قام بها المجلس المحلي بباجة الشمالية، زياراتنا كانت قبل صدور القوانين ثم بعد صدور القوانين، يعني المجلس المحلي بباجة الشمالية عنده هدف موحد اللي هو النهوض بالجهة. برغم الصعوبات معناها برغم اللي معناها باش نحن نوصل نشخص الوضع التنموي في الجهة حاجه مش سهله، باش توصل انك تتنقل على حسابك الخاص، انك باش تمشي المناطق يصعب انك تتنقل لها، زاده حاجه مش سهله. مجلس المحلي باجه الشماليه خذا على عاتقه هدف واحد، نهوض بالجهه، نهوض بالمنطقه، ايجاد حلول وسبل وفرص جديده للمنطقه، نشوفوا باجه في رؤيه جديده سواء كانت باجه في المناطق الريفيه ولا حتى في المناطق الحضريه. بالنسبه لنا احنا باجه هي الهدف. الارياف بالطبيعة لا تقل شيئا عن المدينة، والمدينة ما تنجم تعمل حتى شيء بالنسبة للأرياف. انطلقنا كمجلس محلي متكون من 8 عمادات في المدينة، 6 عمادات 8 عمادات في الريف و6 عمادات في المدينة، ما عندناش حتى فرق بيناتنا. المهم الأولوية،
0: المهم مع بعضكم،
1: المهم تحديد الأولوية، تحديد الأولوية. بالنسبة لنا احنا الأولويات كانت واضحة وصريحة، الماء الصالح للشراب هي معنى موضوع لا رجعة فيه، ما تنجمش تحكي على حتى تنمية وعبيد وصلت احنا توا زميلي كان معناه عطى تقديم وافي وشافي للريف، توا كان مش ندخلوا للمدينه. من خلال الزيارات الميدانيه اللي قمنا بها للمدينه احنا اثبتت هشاشه البنيه التحتيه، اثبتت ان التنوير مازال في ضعف، اثبتت اللي باجة المدينة تحتاج إلى اعتمادات كبيرة برشا لإعادة التأهيل، لإعادة باجة بالمنظور اللي احنا نحكيه فيها. احنا اليوم رو إذا كان نحكيه على باجة رانا نحكيه على ولاية، رانا نحكيه على مركز الولاية، رانا نحكيه على طرقات في حالة هشة، رانا نحكيه على مشروع توك قامت به البلدية اللي هو مشروع سدم الحفر، والحد الآن معناه على حيز التطبيق مازال بشكل متواضع، مالينا حتى شيء. بالنسبة للانتصاب الفوضوي، الانتصاب العشوائي، الحمد لله معناها اللي السلطات الجهوية والسلطات المحلية
0: إن شاء الله بعد أمينة الإشارة بعد إن شاء الله تبقي معنا باش نحكيو عليه الموضوع هذايا، في ناس ومشاغل تسمعي معنا ونحن نستناو في كاتب عام البلدية باجة، لأننا نعرف أمينة بعد إذنك نعرف اليوم خاصة وقع رفع الانتصاب، والحقيقة أكيد. فما شكون مع متجر اللي هو مع الانتقال للسوق اليومية الجديدة، وفما شكون رافض، وفما تجمع قدام الولاية لعدد من التجار. إن شاء الله بعد أمينة ونحكي إن شاء الله يلتحق بينا كتب عام بلدية باجة فوزي النفزي ويجيب حذانا ويعطينا توضيحات. نكملوا أمينة أكيد برشا مواضيع أكيد. حاولتوا أنتم تنقلوها وحاولتوا أو تناقشوها مع الناس كما رئيس مجلس نواب الشعب اللي أكيد طرح مثل هذه المواضيع عندها أهميتها باش تحاولوا تلقوا حلول أنتم مع الأطراف الكل، مع السلطات الجهوية، مع بالطبيعة لأنه حتى فما بعض القوانين لازم تتبدل باش نجموا على الأقل احنا نقدموا كما الاستثمار بالقطاع الفلاحي.
1: هذا اللي كنا مش نحكيو فيه. احنا فما العديد من الإشكاليات المطروحة، من بينها وجود نصوص قديمة لا تستجيب للتحولات العمرانية والديمغرافية، بطء الإجراءات الإدارية المرتبطة بالطبيعة بالمشاريع المحلية، وعنا تضارب بعض الصلاحيات بين الهياكل المتداخلة. من بين الحاجات هذه كان فما جملة من المقترحات اللي هي مراجعة النصوص المنظمة للتهيئة العمرانية بما يتلائم مع الواقع الحالي للمدن، كيف كيف تحيين القوانين المتعلقة باستغلال الملك العمومي والأسواق البلدية، وعلاش لا مجلة المياه، احنا ماذا بينا الجمعيات المائية زادت تتنقح المجلة ولا نلقاو حل وتغيير صبغة للجمعيات المائية، تطوير النصوص المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي علاش لا، وكيف كيف تحيين النصوص المنظمة لاستغلال الفضاءات الثقافية والرياضية والعمومية. ومن بين الحاجات الحاجات اللي احنا ارتكزنا معاها معنا على السيد رئيس مجلس نواب الشعب، قلنا اللي الامرين 178 177 راهو مشو جاي موضح معناها لخدمه المجالس. انت وضح لنا النص القانوني هذايا، ما هو وظيفه نائب المجلس المحلي؟ احنا حبينا معناها نعرفوا شنو هي صلاحياتنا، نحبوا نصوص توضيحيه توضح لنا في الغرض صلاحياتنا، هل لنا الدور الرقابي ام ليس لنا الدور الرقابي؟ كانت إجابة السيد رئيس مجلس نواب الشعب اللي البناء القاعدي هو بناء، هو بناء أساسي ارتكز عليه السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وقال اللي المجلس المحلي هو مجلس قائم الذات، هو النواة الأساسية، اللبنة الأساسية اللي ترتكز عليها الدولة. هذايا علاش النائب المحلي عنده شأن كبير والمجلس المحلي عنده قيمة كبيرة في المستقبل، على خاطر هو قاعد ينسق ويبعث معناها هو في علاقة مباشرة مع المواطن وفي علاقة مباشرة مع السلطات المحلية والسلطات الجهوية. في المرحلة هذه يا سيناجي دول هنا أقر سيد رئيس معنا نواب الشعب، قال اللي النائب المحلي عنده السلطة الرقابية. علاش ليه؟ كي تشوفوا انتوما مشاريع معطلة ترفعوا تقارير وتقولوا رأي البلاصة هذيك فيها مشاريع معطلة، كي تشوفوا فما حاجة كبيرة برشا بلو جراب ما يسالش احكيوا فيها، فمش علاش. بالنسبة لنا احنا راهي تحيين وتنقيح النصوص التشريعية راهي ضرورة مستوجبة في الوقت الراهن.
0: شكرا لك أمين. أكيد نرجع معك محمد علي، أكيد تقريبا برشا برشا أمال أنتم منتظرينها من الزيارة هذه. الحقيقة برشا ناس تبعتها وأكيد تفاعلت بصفة إيجابية كونكم تنقلتوا حتى لتونس من أجل معناها المواطن اللي عطى فيكم الثقة باش تكون غدوة إن شاء الله باجة شمالية خير
2: إن شاء الله خير. هو بالطبيعة فما نقطة سناجي زاد تطرقنا لها مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب، خاصة في المشاريع المعطلة اللي هو احنا حكينا مع
0: هذا جانب مهم يعني.
2: في تسهيل او تشريع قوانين جديدة تسهل مأمورية المشاريع الواقفة هذه اللي بطبيعتها تعتبر معناها مشروع،
0: شفنا مرة عديد المشاريع اللي هي في باجة شمالية
2: معطل يعتبر عبارة تعطي لي مصالح مواطن خاصة في المستوى العقاري، فما برشا مشاكل. فما حاجة أخرى في شوفها احنا في باجة أو في تونس خاصة في باجة بصفة خاصة، هو عزوف المقاولين معناها في المشاركة في الصفقات العمومية، نجم تكون هناك معناها إجراءات معناها مجحفة أو هنحاولوا أنه باش تسهل تكون قوانين ولا تشريعات بحكم هي معناها السلطة التشريعية.
0: بطء بعض المشاريع اللي هنا مثلا كي من مشروع المحاور الكبرى شفنا بطء، والحقيقة فما بطء في إنهاء المشروع حتى القصة الثانية مازال ما انطلقش، وهذايا معناها قلل المواطنين اللي عندهم تذبذب في تزويد بالماء الصالح للشرب من بينهم بعض المناطق اللي تابعه معتمديه باجه الشماليه. هذه زاد اشكاليه حقيقه كبرى ان شاء الله تلقاو الحلول.
2: زاد طول اجال ودراسات معناها تتعطل المشاريع بسبب الاجراءات العقاريه اللي حكينا عليه، ضعف التنسيق معناها بين الادارات. المقترحات انها معناها وضع اجال قانونيه قصوى لدراسه الملفات والموافقه عليها، احداث خليه جهويه للتسريع في المشاريع المعطله، وكذلك معناها كمقترح مراجعه الاجراءات والصفقات العموميه بالنسبه للمشاريع المحليه الصغيره والمتوسطه. هذه كل يصب في حاجه واحده سنين، هو تطوير النمط المعيشي للمواطن في معتمدية باجة الشمالية بصفة خاصة.
0: ظروف الحياة
2: احنا هذه المجلس المحلي هو مشروع سيادة رئيس الجمهورية، البناء القاعدي والعدالة التنموية اللي معناها اكد عليها سيادة رئيس الجمهورية، معناها نحاولوا انه نطبقوها في صورة المجالس المحلية، هي الخلية الاولى للبناء القاعدي اللي نبثق معناها منه البناء القاعدي. ان شاء الله ان شاء الله معناها نكون احنا معناها ناس بسطاء، المجالس المحلية ناس تعيش مع المواطن معناها خارجة من المواطن
0: وقريب اكيد قريب اكثر من المواطن من مشاكله ومطلعين على مشاكل العمادات المواطن
2: معنا في كل بلاصة. وانا بالحق مشكورين نواب مجلس محلي باجة الشمالية فردا 14 عضو على المجهودات اللي بذلوا بها كما أشارت السيدة زميلتي أمين المازني، اللي احنا قمنا بزيارات ميدانية على جيوبنا الخاصة وما هيش مزي هذايا معناها هذه تعتبر أمانة، فهمتني؟ إن شاء الله نكون وصلناها وإن شاء الله نزيد نوصلها. المهم معناها نحاولوا نرفعوا بمعناها مستوى معتمدية باجة الشمالية ونكونوا علاش لا، هي اول تجربه.
0: انتم وصلتوا حتى المجلس نواب الشعب، وصلتوا له اكيد، وصلتوا هالمشاغل هذيا.
2: هي المجلس المحلي اول تجربه سنيش، ان شاء الله نكونوا ندخلوا في التاريخ على الاقل في سنه 2023 كان اول تجربه المجلس المحلي، وان شاء الله تكون ناجحه.
0: ان شاء الله اكيد، ان شاء الله بالتوفيق اكيد للمجلس، كل المجالس المحليه. باش نختم مع امينه، اكيد امينه تقريبا خلينا ديما المواطن او حتى الاعلامي يستنى ديما النتيجه، يقول لك شنو الريزلتا معناها بعد ما مشيتوا انتوما، شنو الوعود، شنو الحاجه اللي خرجتوا منها، خاصه بعد ما وصلتوا وقابلتوا رئيس مجلس نواب الشعب اللي هذا تقريبا انتوما مشيتوا للمركز، مشيتوا لتونس العاصمه، واكيد سلمتوا له تقرير على مفسر على مشاغل المنطقه، واكيد حبينا نعرفوا اكيد شنو معناها ماذا بعد الزياره هذه. المواطن يحب يعرف انتوما، اكيد اللي يسمع فينا في معتمديه بجه الشماليه.
1: سيد ناجي، قبل ماذا بعد الزياره، هناك سؤال شنو اللي عملنا باش وصلنا للزياره. السؤال المطروح هو هذا. حبيت نقول المواطنين اللي يسمعوا فينا، رانا ماناش ناس جاية هكاكا، راي صحيح نحن فينا البساطاء، فينا الأساتذة، فينا المتعلمين، فينا المهندسين، لكن ثم مبدأ واحد احنا قايمين عليه، رانا الكلنا أولاد جيها. راو اللي مش يجيك نائب، راو مش يجيك نائب على أولاد حومته، على جيرانه، على أحبابه، على الناس اللي قاعدة محيطة به. احنا رانا كي قلنا بناء قاعدي ولا مجلس محلي، رانا قاعدين نعملوا في تقارير وجلسات نعقدوا فيها مع إدارات، وقاعدين نلوجوا في حلول، وأكيد الأكيد جدا بقدرة ربي مش نلقاو الحلول، خاطر من اجتهد وجد. احنا ناس قاعدة تسعى. بالنسبة للسيد رئيس مجلس نواب الشعب، معناها كان متفهم معانا وفهم وضعيتنا وكان مؤمن بالقضية متاعنا، وهذا علاش وعد انه باش يقف معانا تشريعيا، زاد علاش ليه باش احنا نكونوا زاد نحطوا باش يفهمش نصوص تشريعية جديدة باش يقف فيها معانا، زاد كيف كيف مش يتوجه للوزارات المعنية كل على حدة، مثلا وزارة التجهيز وحدها عبر تقارير احنا مش نقوموا بها في الغرض.
0: اكيد تنتظروا حتى زيارة انتم على عين المكان من السيد رئيس مجلس نواب الشعب كما شفناها في بعض
1: هي الكلمة مع بحد ذاتها ظاهرة نواب الشعب، راهو نواب الشعب راهي أمانة، وهي يوم القيامة خزم ينونة دائما. حب نقول لك راهي بالنسبة لنا نحن اللي كان نائب شعب وإلا كان نائب محلي ولا كان نائب جهوي، رانا الكلنا نصب في مصب واحد اللي هو النهوض بولاية باجة، معتمدية باجة الشمالية. بالنسبة لنا نحن هدف إن شاء الله نكونوا قادرين، وهذا معناه لقينا استجابة زادة من السلطات الجهوية، وقاعد ترفيع زادة في نسبة الاعتمادات، مشكورين. وإن شاء الله زادة فما رؤية جديدة، فما خدمة جديدة، وفما تصورات جديدة، ان شاء الله نحن زايده نكونوا قد المسؤوليه وعند حسن الظن.
0: شكرا لك امينه المازني، كذلك محمد علي اللي احمد خليل. كلمه فيك. الختام باختصار،
2: بارك الله فيكم وبارك الله في مستمعنا مستمعين لاذاعه الكاف، وشكرا. وان شاء الله باذن الله مجلس محلي باجة الشماليه معناها باش يكون من حسن الى احسن
0: ان شاء الله، اكيد بالتوفيق. اكيد انتم هذه كل مساعي، اكيد امينه انت باش تبقى بحذنا شويه لان عندنا موضوع يهم باجة المدينه اكيد. احنا ننتظروا تو الحقيقه، كنا اتصلنا بكاتب عام بلديه باجة وعد باش يجي، لكن بحكم الحقيقه شفنا فما اليوم بعض الاحتجاجات على السوق الجديده، ممكن هي العطلت باش يكون بحذنا ويجاوبنا على بعض الاستفسارات على تهيئة السوق الجديدة. احنا مستمعي الكرام نخرجوا فاصل غنائي، ثم ركن الموالي اللي هو ناس ومشاغل.
3: ناس ومشاغل،
0: في ناس ومشاغل الأسبوع ذي أكيد نحكيه على السوق اليومية الجديدة بمدينة باجة. أكيد التقينا بعدد متجر أكيد في الفترة ذي اللي هي تتزامن مع معناها رفع الانتصاب الفوضوي، خاصة وأنه اليوم الخميس قاع رفع الانتصاب الفوضوي، تبيع عدد متجر عندهم ملاحظات على السوق اليومية الجديدة، نسمعها مع بعضنا في انتظار أنه يلتحق بنا كاتب عام بلدية باجة فوزي النفزي، كذلك تحضر معنا النائبة بمجلس نواب بالمجلس المحلي لمعتمدية باجة الشمالية أمين المازني. إن شاء الله أكيد عن باجة المدينة إن شاء الله باش نحكيه أكثر، نسمع مع بعضنا شنو قالوا التجار ونرجع نحكيه مع بعضنا.
4: البلايس صغيرة ما نجموش تنصبونا، هوني عندي تولد نصب هذي فيها 800 تهبط له تعديك 500 ما نصبونيش ما يخدمونيش ساحة صغير هوني كيري ويتيم لم لباي ويعلم بيك الرب هوني واحد تو ما يغسل لعبي كريدي ما عند الناس كتهبطني لوت هوني تعمل نعمل لوحة واحد فيش خلص ها بيش ولي نحن ماذا بيعطونا بلاصة كبيرة بيش لعبية تخدم على الواقع
5: فرحنا على السياس باش تنظم السوق وبيهي فهمت ولي اما تفاجأنا في اللي هي بلاصة صغيرة ايس على جوز متر وعلى جوز متر وما تنصب ليش بالنسبة للباس المستعملة صغيرة ما نجمناش كيفاش تحرك بينا بلاصة كبيرة شوية على الأقل 4 متر وعلى 4 متر في البرك
6: فيها برشا نخات ومش السوق هذاك السوق ظريف قل واحد عنده 10 لوحات وعنده 5 ومش مغطي وما فيهوش تبابل وما فيهوش كذا ومش كبير صحيح نحن ماذا بينا نحن ما نحبوش نحبوا النظام نحبوا النظام وما نظمونا ولا مغطي ما باش يحبوا نحن الشمع بينا نعطوا راينا نحن ماذا بينا نحن نحبوا النظام وما هيئونا حاجة بهاي هذا ما نطالبي
7: السيد الكاتب العام السيد الوالي بلدية بيزة وأعضاء بلدية بيزة بارك الله فيكم خممتوا فينا صحيح نحن ضد الانتصاب الفوضى وضد الفوضى وضد كذا راهو يعني البلايص ما تنصبش ملابس مستعملة أقل نصبة فيها 5-6 منية 6 عائلات يخدموا حتى طاولة ما تنصبش سيد الوالي شوفونا حل يعني وغطوهون وتهي أبيه كيف الأسواق الأخرى نشوفوا فيها في المدن
0: كان هذا صوت التاجر التاجر اللي يخدم في السوق معناها اللي باش يخدم في السوق واللي يعمل عقد مع بلدية بيجة باش بطبيعة باش يمشي ينتصب حقيقة شفنا آراء متنوعة برشا ملاحظات من كما كانت تستمع معنا السيدة أمينة المازني النائبة مجلس المجلس المحلي بيجة الشمالية أكيد برشا ملاحظات على السوق الجديدة في انتظار كما ذكرت أنه يلتحق بنا كاتب عام بلدية بيجة نعرفه اليوم الحقيقة الوضع متشنج شوية فما برشا مشاو قدام الولاية اللي معناها يحبوا يقابلوا ولي بيجة ويحكي وفي عدة إشكاليات متعلقة بالسوق الحقيقة أمينة البلد هي الحقيقة عندها برشا من قاعدة تخدم على الموضوع هذا إزالة الانتساب الفوضوي لأنه اليوم حان الوقت كونوا مش نرفعوا الانتساب وثانيا معناها السوق اليومية وأكيد أنت كنت زرتها وشفت كما شفت أنا وشافوا برشا السوق هذية السوق هذية كما قالوا التجار مازلت في حاجة للتهيئة باش ينجموا هما يخدموا فيها مرتاحين
1: مرحبا بك سيناجي مرة أخرى احنا رانا بطبيعتنا حتى من ولاد حومتي زادة اللي عندهم الانتصاب الفوضى واللي كنت نقول عبيد معناها زواو لعبيد قليلة بالرسمي إذا كان مش نحكيو عن انتصاب الفوضى وهما بيدهم يلوجوا على حلول ما نظنش كان إنسان معناها في حالتهم هما مش يرضى بالواقع اللي هما فيه أما يحبوا حلول معناها تكون حلول جذرية توا أنت شفناها السوق اليومية وإحنا معاه ولاد حومتي حكيت معاهم ومعاه كل واحد يشد بلاصة وأقنعتهم وبالحق لكن فما عبيد زادة تقول لك نامي ساعة عدنيش. المكان المخصص من عن طريق البلدية صغير علاش صغير على خطر فما نوع من القطاعات كيف الملابس المستعملة كيف الخضروات كيف الواحد
0: سبقوا أنهم علقوا على النساء
1: صغير معناها ما يفيه لهمش بالغرض ما نحكيوش رانا نحكيو على عائلات راي محلولة رغم احنا مش نحكيو على نصبة فيها واحد بركة رانا نحكيو نصبة تخدم 6 ولا 7 عائلات رانا نحكيو على فئة معناها معينة من العبيد راي عبيد زواولة عبيد
0: زيادة نحكيه على 290 تقريبا مكان حسب التقسيم لأنهم العدد كبير من المنتسبين شفناهم في سوق نهج خير الدين باشا المعروفة بزنيز وبعض الأنهج المتفرعة واليوم شفنا التنفيذ أكيد نتاع إزالة الانتصاب حتى اللي عندهم حوانة اليوم زيادة نبهوا عليهم كونوا ما جلزوش الأمتار القانونية نتاعهم الآن واليوم لأنه موضوعنا الرئيسي ومشغلنا اليوم أمين السوق اليوم مهيئة نجم تشجع على الانتساب وإلا ليه مازلت في حاجة أنها نزيد نحسنوا فيها بالنسبة للبلدية
1: حسب معناها ما حكيت مع مصالح البلدية وحكيت على المصالح المحلية ولا حتى الجهوية سهل انك باش تعمل سوق يومية في مكان في وسط البلاد باش تقنع العباد باش تمشي لكن اكيد كل حاجة مش تقبل التطور للتصليح كل حاجة مش نشوف شنية النواقص ونكملوها مش نشوفوا الحاجات الناقصة في السوق ونحكيوا عليها ونبنيوا عليها زيادة علاش ليه بالطبيعة انسان كان يخدم في وضعية معينة اذ وفجأة تنجي روحه في وضعية اخرى معينة اكيد حتى عقله البطني مش يقبلها لكن بالطرف هو لكن هو مقتنع في قرار ذاته خاطر انا حكيت مع ولاد حومتي مع جيراني اللي هو يلزم يلقى بلاصة يضمن بها مستقبله ما يقعدش ديما على الهامش مش وكيكة معناه هو يحب ينظم روحه لكن الظروف ما هيش مساعدته هي سوق يومية 290 بلاصة نقولوا عدد كبير، لكن كي تجي تشوف المساحة المخصصة راهي صغيرة برشا.
0: صغيرة برشا.
1: صغيرة برشا.
0: واليوم السوق حسب معناها التجار كونها ناقصة برشا حاجات، ناقصة كيما دوريات المياه، كيما الماء الصالح للشرب الموجود، كيما أنه المطلب نتاعهم يكونوا السوق يكون مثقف، كيما التجربة اللي صارت في معطى في ولاية جندوبة وسوق جديدة معناها، ولأنه اليوم راهو برشا إدارات زادت قلقت من الانتساب الفوضوي كبداية كما ذكرت أمينة، اليوم راهو نجم يبداو في انتظار أنها البلدية تمشي معناها باش تكمل السوق، وربما يكون فما اعتمادات وفما تسقيف للسوق وتتحسن الظروف، والمواطن يمشي معناها يمشي للسوق جديدة إذا يتوجه لها باش يساعد هو زيادة على القضاء على الانتساب الفوضوي. اليوم راهو الحقيقة يقول لك برشا، حتى باجي جوه في رمضان برشا زوار قبلة للسياح برشا حاجات، اليوم الانتساب ولا مقلق شوية، ولابد أن ننظموا شوية، ننظموا بلادنا شوية ونحترموا القانون.
1: راهو الإشكالية قبل ما يكون في الانتصاب هو في الكم الهائل للنقاط السوداء اللي كانت ولات موجودة في ولاية بيجة. كما قلت أنت رانا نحن في شهر رمضان، راي بالحق راهو عباد معناها جينا من كل بلاصة، راهو مش معقول تلقى البلاد في الحالة هذيك وفي الوسخ المتناثر منا ومنا. راهو حاجة أخرى أنت قلت على دورات المياه، دورات المياه حسب المصادر نتاع البلدية قالوا راهو مش يجيبوهم حاضرين جاهزين ومش يركبوهم. بالنسبة لنقاط المياه
0: هذا
1: حل من الحلول بالطبيعة، وفما زادة فما بروبوزيسيون إنه فما شركات خواص مش تكون موجودة في الغرض كيما موجودة في
0: للتنظيف
1: تونس
0: وكل شيء
1: للتنظيف بكمية. وكل شيء معناها كيف موجودة في تونس كيما موجودة في البقايا الأخرى بنزرت وغيرها، فهمتني؟ هذايا الحاجات قاعدين يخدموا عليها وقاعدين يطوروا، لكن ماك تعرف باش تلقى أنت ممول ولا شكون مش ياخذ المشروع هذايا يلزم شوية وقت.
0: الحقيقة فما برشا أمينة شفنا فما رغبة، واليوم حتى شفناهم كيفاش فما شكون حولوا ومشاو باش يخدموا على أرواحهم في السوق، اللي إن شاء الله السوق إذا نتمنوها تنجح، لأنك يعني باش تنجح إذا السوق رانا باش نقضوا على الانتساب الفوضى وتكون معناها الناس تمشي لها السوق. إذا عندنا السوق المركزية، عندنا سوق المزارة زيادة فما اللي يحب يمشي معناها باش تتحل ويمشي وينتصب ويخدم على روحه. بطبيعة احنا مانيش ضد أن الناس إذا تخدم بطبيعة، وانتوما كمجلس محلي ماذا بيكم زيادة العائلات هذو ما يخدموا ويستقاتوا بطبيعة ويخدموا على روحهم. بطبيعة احنا كما ذكرت أمينة حبينا كاتب عام البلدية بيجا يحضر معنا ويعطي توضيحات في الركن هذا، لأنه ركن مهم معناها باش يوضح شنو هو مآل السوق هذايا، شنو هو باش يزيدوا البلدية تخدم فيه وتحسن فيه. ان شاء الله بالطبيعة احنا نتبعوا في الموضوع هذايا أمينة، احنا استغلينا وجودك بحذينا باش تعطينا توضيحات بحكم انت نائبة على بيجة المدينة.
1: قبل ما تكون نحب نقول لك راهو بالنسبة لي انا راني مش معناتها بمجرد نائبة، معناتها انا راني نحكي على ولاد حومتي، راني نحكي على جيراني، على حبيبي، على عبيدة تربيت معاهم، والاكيد الاكيد ان مش نلقاو حلول جذريه لهم هم، والاكيد ان نحن مانيش مش نسكتوا بالطبيعه، نحبوهم في احسن الظروف وفي احسن المجالات، وماذا بينا نلقاو لهم حلول وما نخليهم شكاك. يعني حل السوق اليوميه راهو حل مش يبعدهم من المشاكل والاشكاليات ومن والانتصاب الفوضوي والانتصاب العشوائي، ومش يخلي البلاد معناها تتنظم بشكل افضل. وان شاء الله البلديه زاد تكون تاخذ على عاتقها تحسن،
0: هذا هو المطلوب أمينة بالطبيعة،
1: وتقف معاهم زيادة كما هم استجابوا اليوم، فهمتني؟ خاطر هما الكليكا مشاو عن طواعية وعن اقتناع انهم هما يلزمهم يتنظموا ويضمنوا بلاصة ويضمنوا زيادة موطن العيش متاعهم.
0: شكرا لك أمينة على حضورك معنا اليوم في ناس ومشاغل، اكيد باش توضحينا حكاية السوق، اكيد بحكم انت في اتصالك بالبلدية بيجة بسهولة المحلية والجهوية، ان شاء الله اكيد يلقاو معناها تتحسن السوق اكثر، لانها فيها مازال الباعة عرضتهم بعض الاشكاليات، اولا في المساحة نتاع المخصصة ليهم كتجار، وثانيا في تهيئة السوق تمكينه من المرافق الأساسية بطبيعة للسوق هذه اللي نذكره كونها تجي معناها السوق بعد محطة اللواجات ما يعرف قبل بمقبرة اليهود اللي هي بالنسبة للسوق اليومية الجديدة، إذا تم تهيئتها مؤخرا في ظرف وجيز من طرف بلدية بيجة. شكرا لك أمينة، أكيد نخرج مع بعضنا للركن الموالي أرقام ودلالات.
3: أرقام ودلالات.
0: مرحبا بكم ومجدير في أرقام ودلالات. نحكيه على زوز أرقام اليوم، نحكيه على تقديرات ثابت الحبوب بولاية بيجا، وكذلك على تخصيص قصر بورقيبة بمدينة بيجا من طرف لوزارة الثقافة. بالطبيعة نبدأ برقمنا الأول اللي هو تقديرات ثابت الحبوب. نعرفه انطلق موسم حصاد الحبوب منذ أيام في ولاية بيجا، حيث قدرت ثابت الحبوب لهذا الموسم ب 3 مليون طن. بالطبيعة رقم مهم، أكثر معناها بشوية من السنة الفارتة، تقريبا موسم استثنائي باش ما نقولوش صعبة قياسية، الحقيقة نكونوا مبالغ شوي، لكن موسم باهي ويشجع أكيد باش نجمعوا الصابة نتاعنا ثابت الحبوب، خاصة إنتاج القمح اللين والسلب في ولاية بيجا اللي تعرف بهم خاصة، واحتلالها المرتبة الأولى على المستوى الوطني في كل عام. الحقيقة مساحات أكثر من 150 ألف هكتار اللي تم زراعتها، وصابة مهمة إن شاء الله تم تجبيحها في أحسن الظروف. رقمنا الثاني اللي هو بعد 8 سنين من تخصيص قصر بورقيبة من طرف وزارة أملاك الدولة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية، موقع متميز للمعلم باش يتم توظيفه كقصر للأداب والفنون والتراث. بالطبيعة باش يحتضن متحف جهوي للتراث الأثري والأثري ببيجا، باعتبار أن المتاحف هي بطبيعة مهمة برشا. الفضاء هذا يحمل اسم قصر الفنون والأداب، وهو تاريخيا فيلا لأحد المعمرين، ويعرف باسم قصر الرئيس، علما أن الرئيس الحبيب بورقيبة خلال زيارته العديدة لمدينة بيجا لم يقضي به ولو ليلة واحدة حسب المؤرخين وما تم تدوينه. بطبيعة لهذا القصر طبيعة باش يصبح انطلاقا من تاريخ لاحق موضوع مشروع المركز التقديمي للتراث الثقافي لمدينة بيجا، وهو المشروع الذي تشكلت بالطبيعة فيه عديد بالطبيعة المحاضرات معناها تحت إشراف المعهد الوطني للتراث، وتم رصد له اعتمادات تم الترفيع فيها وفقا لتقدم معناها للمؤسسات في مناسبتين اثنتين. بالطبيعة هذه هو ما تم تدويني بالنسبة لقصر قصر الرئيس. إن شاء الله بالطبيعة انطلقت الأشغال الترميم به، وإن شاء الله يكون حاضر لاحتضان عديد التظاهرات.

0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في ضيف الأسبوع. ضيفنا للأسبوع هذايا باش نمشوا معاكم المدينة قبلات ونحكوا على حرفة تقليدية من الحرف اللي معروفة أكيد وتعرف بها ضيفنا الكريم اللي هو سي الأزهر الرياحي. سي الأزهر مرحبا بك.
2: وبك أكثر يا عيسى، مرحبا.
1: شكرا على تلبية الدعوة. أكيد سي الأزهر أنت ضيف حصتنا، حبينا من خلال الركن هذا اللي هو الغاية نتاعه التكريمية بالأساس، خاصة وأندي تعرفت بصناعة معناها صناعة الجلد الحرفية التقليدية اللي نشوفه فيها، وخاصة تواجه عدة صعوبات نجم نقولوا أنتم أكيد من أبناء المهنة تعرفوا، لكن في البداية حبينا نعرفوا ناخذوا فكرة على سي الأزهر الرياحي اللي ما يعرفوش كحرفي بطبيعة كان عنده عديد التكريمات حتى على المستوى الجهوي من خلال معناها حرفتكم اللي تعرفتوا بها في مدينة قبلات.
2: أولا مرحبا بكم، مرحبا بالأستاذ المستمعين. الأزهر الرياحي حرفي منذ مارس نشاط منذ سنة 2005. أنا في الحقيقة وارث الصنعة، أنا الصنعة هذه وارثها على الوالد بتاعي وتقدمت بها، كانت بسيطة، هي هو اختصاص من الاختصاصات متاع الجلد، ماهوشي مش الدباغة بالمرخوط. احنا نمارسه في النشاط هذا من خلال الموروث التقليدي. نتعامل مع الجلد في الاتجاهات اثنين، معناها نخدموا الجلدة بالشعر نتاعها اللي هو اختصاص ماهوش موجود في تونس او قلة موجود، كمهنة تقليدية معرضة للاندثار باعتبار انه لولا انه معناها شدينا فيها احنا رغم اللي قرينا ومشينا الجامعة وعملنا ديماش بها، لكن بعد خيرنا اننا نبقاو نحافظوا على المهنة هذه باعتبار انها معرضة للانقراض.
1: سي الأزهر أكيد أنتم في مسيرتكم في المهنة هذه أكيد اللي تورثتوها أنت على الوالد أكيد تورثتها في مدينة قبلات، أكيد فما برشة تحديات وفما برشة أكيد أنتم قاعدين تخدموا باش تطوروها الحرفة هذه وباش تمشوا بها حتى لبعيد، معناها مش كان في تونس، معناها تخدموا على المعارض، تخدموا حتى على المستوى الخارج، معناها باش تحاولوا تسوقوا المنتوج اللي أنتم تخدموه. وأكيد أنت عندك ورشة خاصة وإلا منتصب في المنطقة الصناعية بقبلات؟
2: أنا في الحقيقة المهنة هذه كي خذيتها على الوالد خذيتها بطريقة أركايك، معناها تقليدية بسيطة على الأخر، ما فيهاش حتى آلة، معناها ياخذ الجلدة من اللاباتوار يغسلها غسلان تقليدي بالمواد التنظيف التقليدية، يبسطها بالملح، ومعناها حاجات بسيطة مش فهمتني. بعد ينشفوا لها الصوف متاعها ويقرشوه وبعد تمشي للبيع كقطع جلد، فهمتني ولا؟ احنا خذينا الكونسيبت هذاك وتعدينا به من انه ان اولا ساعة نطوروا في طريقة في المواد الطبيعية اللي نخدموا بها، معناها بحثنا احنا على برشة مواد نخدموا بها اللي عاونتنا باش بعده نطوعوا الجلدة تولي لينة أكثر، على خاطر ما كانتش تخرج لينة فهمتني، ما كانتش تستوى على الخياطة، ما كانتش كانت تباع كجلدة إما جلدة علوش ولا جلدة ناعز ولا جلدة بقري فهمتني.
1: حتى أكيد شفني نفسي الأزهر حتى في المعارض اللي شاركوا فيها كان اللون معناها الألوان والحقيقة عطتكم حاجة وخلت معناها الحريف يزيد يقبل عليها.
2: هاني جاي هو احنا نعرفوا اللي الغاية تبرر الوسيلة ولا لا؟ احنا في وقت من الأوقات البلاد تصير بأزمات، كيما سواء أزمات عالمية ولا خاطر القطاع بتاع الصناعات التقليدية نحب ولا نكره مربوط بالسياحة، أول ما بديت مربوط بالسياحة ومربوط إذا تم أزمة في العالم ونقص توارد السواح لتونس ما عادش نجمو نخدمو. احنا حاولنا كل أزمة تجي نطوعوا المنتوج نتاعنا باش يولي يدخل أكثر في أكثر من اتجاه واحنا خاطر احنا
1: باش تخدموا اكيد انتم باش تخدموا باش تعيشوا باللغه
2: المنتوج هذاك نعيشوا به ونعيشوا به في عائلتنا وعائلة اخرين معانا فهمتني ولا؟ هذا خلانا ديما في بحث متواصل فهمتني؟ لو بحث وغرام لو مش الغرام والبحث المتواصل انا راه انقرض رانا خرجنا مشينا لحاجه اخرى وما بقيناش في القطاع هذا
1: أكيد من الناس معناها من الحرفيين اللي انتم المحافظين عليه الحقيقه في برشا بقايا ما نشوفوش معناها مازالوا متشبثين به ولانه حتى التثمين تاع الجلد سي الازهر شوفوا نحن ما عندناش برشا من العيد معناها العيد الكبير المعروف عيد الاضحى والجلود ما يتمش تثمينها وتطي شكل جلود لكنها راهي في برشا بقايا يتم معناها المحافظ عليها حاجات كما كايا ويثمنوها الجلود هذاك واكيد انتم من الناس اللي تحاولوا تثمنوا وتحافظوا عليها باش ما تنتظرش وتبقى السنه هذه.
2: احنا بالنسبه لنا العيد هو مناسبه كبرى باش نعملوا معناها تجميع اقصى ما يمكن من الكميات اللي تصلح لنا احنا. خاطر احنا نظرتنا للجلد مش كما نظره المدابغ فهمتني ولا؟ هما اندستري هما صناعه باش يصنع منه باش يخرج من جلده طبيعيه باش يخرج الكوي احنا لا احنا باش نخرجوا منتوجات تقليديه خاصة بالزينة وبالتالي نو ما نخزروش للمادة الأولية بنفس المنظور فهمتني ولا وبالتالي احنا العيد مناسبة كبيرة رونا بالنسبة لنا احنا انا نمو كمية كبيرة باش نجموا بعد نسمنوها ونحولوها لمنتوجات خاطر المنتوجات ما عادتش كان جلود برك خاطر ولا الزرابي ولا
1: حولتوها كي التحويل صار
2: بالطبيعة بعد التحويل الأولاني اللي هو تحويل نحولوها من مادة ما قابلة للتعفن إلى مادة محفوظة فهمتني؟ بعد حفظها تدخل
1: أكيد برشا سي الأزهر برشا خدمة هو يسحق الجلد برشا خدمة منكم أو كل شيء بطبيعة اليوم كي نحكي له عليها كحرفة وحابين احنا معناها باش نخدموا معاك الحرفة هذيا شنو تقول عليها أنت باش تبقى عايش الحرفة باش تعايش العائلات وأكيد كحرفة تقليدية اليوم القليل مازال محافظ عليها كيف الحيرة في الأزهر الرياحي.
2: احنا والله شوف هو راهو في مستوى الحرف تم عزوف كبير خصوصا انه المراحل نتاع العمل نتاعنا برشا ماهوش مش بالسهل باش تحضر القطعه من التبدا ما خذيناها المره الاولى معناها سواء جمعناها من العيد ولا من عند جزار لتوصل قطعه نهائيه وهي بيدا كي توصل قطعه نهائيه بعد تتقص وتمشي في حوايج اخرين تمشي في ديزارتيكل اخرين فهمتني ولا؟ وبالتالي احنا ما نحصلوا شكون معانا كان بعد خاطر مش الاسكول تواصل معانا اللي يجي معانا كما شكون اللي عنده طول نفس اللي عنده طول نفس ينجم يواصل اما اللي ما عندوش طول نفس راهو فيسح فيسح ما يكل ويفد منها ويقرر انه يغير نشاط لحاجه اخرى فهمتني؟
1: اكيد سي الازهر احنا نتمنى لكم التوفيق لضيق الوقت اكيد ان شاء الله تجمعنا بكم مناسبه اخرى ونزيدوا نحكيوا على الحرفه هذيا اللي انتم نشكروكم وحابين نكرموكم من خلال الركن هذيا ركن ضيف الاسبوع وان شاء الله ربي يوفقكم واكيد ان شاء الله في مناسبات قادمه.
0: بلاغات وخدمات
1: في ركن بلاغات وخدمات مستمعين الكرام تعلن اليوم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بيجا عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالأحياء المعقولة وسبيل الأرانب وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الخلل ناتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا على الساعة الرابعة زوالا من نهار اليوم بعد الانتهاء من إصلاح العطب بعضي بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في بلاغ آخر يهم الشأن الرياضي وين بطبيعة أعلنت أو الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي عن الجلسة عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية لجمعية الأولمبي البيجي إن شاء الله باش يكون نهار لحد 28 جوان 2026 على الساعة 5 مساء بطبيعة بحديقة الأمراء ببيجا فعلى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية تقديم ملفات ترشحاتهم في شكل قائمات تضم 7 افراد، باقي التفاصيل تلقوها في بلاغ على الصفحه الرسميه للاولمبي البيجي. بالبلاغ هذايا اكيد نوصلوا مستمعينا الكرام لنهايه حصتنا من مراي الجهات، وين اكيد حكينا في اركان حصتنا في الافتتاحيه على اهميه انتاج الحبوب في ولايه بيجا. في حدث وتعليق حكينا على زياره اعضاء المجلس المحلي للتنميه معتمديه بيجا الشماليه لمجلس نواب الشعب. في ضيف الأسبوع استقبلنا الحرفي في صناعة الجد الأزهر الرياحي من مدينة قبلات. ما بقانا كان مستمعين الكرام، نقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم.
0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد.

0: الرابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أشار ديوان الحبوب بأنه تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجات الوطنية الشهرية من الحبوب للاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظاً على سلامة المخزون الوطني وتعزيزاً للأمن الغذائي. شاركت 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في يوم الشراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الفلاحيين لإجراء لقاءات ثنائية نظمته وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم بتونس تحت شعار الاستثمار في التكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. فعاليات اللقاء تمحورت حول 5 مجالات رئيسية تعلقت بتكنولوجيات الفلاحية وتكنولوجيات البيئية وتكنولوجيات صحة التربة والتجديد التقني في مجال تغذية الحيوان، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة في مجالات تربية الأحياء المائية والصيد البحري. توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعة الغذائية بإفريقيا، وذلك بحضور 20 خبيرا في التذوق. تم بمعتمديتي بوسالم وبلتا بوعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموي 2026-2030 نظراً لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. نظمت مصالح بلدية سليانة اليوم بالشراكة مع الفوج الجهوي للكشافة ومصنع كوابل السيارات بسليانة حملة نظافة بمدخل مدينة سليانة من جهة طريق معتمدية قعفور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة مقابل 508 حالات في دورة 2025 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. وقال الميلي إن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى شهادات على المستوى العالمي. ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إن الولايات المتحدة ستقصف إيران بقوة شديدة الليلة وستسيطر قريبا على الأسواق بل والبنية التحتية للنفط والغاز لديها. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
3: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عددنا الجديد من دليل الفلاح. وكالعادة نتابع بعض التوصيات الفنية في إطار كل ما يتعلق بالموسم الفلاحي الجديد. نمشي ونغم ثم نعود.

0: الفلاحة مستدامة.
1: نحييكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة الكيف، ونتواصل معكم في عددنا الجديد من دليل الفلاح مباشرة من الأستوديو الرقمي المركزي بإذاعة الكيف مروى الجدعوني، ونتواصل في هذا اللقاء المباشر طبعا ضيفنا وشريكنا في تأمين هذا اللقاء المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف سي شادي العبيدي. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية ليك وتحية للسادة مستمعين سمعيات إذاعة الكيف. إذن معناتها في البداية نعملوا حوصلة حول تقدم الموسم الفلاحي، والتذكير فقط

0: الجيد يعني في سياق ربما لجان اللي تم استحداثها من أجل حماية الأصابة، أنه برشا توصيات سبقت التقلبات المناخية، وشفنا حتى ردود أفعال عاجلة معناها في التصرف في حماية الحبوب متاعنا، في أيضا تأمين الأصابة، محاولة معالجة الإشكال هذية. يتبقى أنه الأمور معناها الجوائح الطبيعية تطلب منها برشا صبر، من الفلاح يلزم يكون حذر، ويلزم أيضا يكمل يراقب. احنا في عديد الأحيان ذكرت سيشدي أهمية متابعة النشرة الجوية بالنسبة للفلاح،
1: ونتفهموا الحقيقة معناتها تخوفات معناتها الفلاح اللي يستنى عام كامل في الصابة نتاعه، ويستنى في النهار هذا نتاع الحصاد والواحد، وفي كيف يسمع معناتها السحاب تكلم والبرق وفي كذا في بعض الجهات ولا قريب ليه واحد، نتفهموا معناتها التخوفات نتاعه، ولكن ما باليد حيلة معناتها ثم حاجات لا يمكن معناتها مش معناتها ما نجموش معناتها نقاوموها، أو ولكن
0: نكون حذرين يعني
1: نكون حذرين ونتعاونوا معها كما قلت معناتها فقط إذا صبت المطر برشا معناتها كميات معناتها أكثر من 5 ملم 10 ملم حتى 15 ملم معناتها لابد نأخروا شوية موعد الحصاد، لأنه يلزم نخلوا شوية وقت باش يشيح الماء هذاك ويصير معناتها تجف حتى السنابل والحبوب اللي هي وقت تصب المطر والماء يدخل في السبول وفي الواحد، حتى الكعبة حتى الحبة مش تزيد تشرب الماء، تجبد الماء لأنها هي في مرحلة الجفاف، هي تو معناتها ماشي وماشي وتجف. الحاجة الأخرى كما قلنا معناتها مع افتتاح موسم الحصاد بعد حال تم متابعة ومراقبة معناتها يومية، ونقولوا معناتها حثيثة لتقصي أو لقيس درجة الرطوبة في الحبوب، هذاك هو الموعد نتاع الحصاد. لازم تكون درجة الرطوبة في الحبوب يعني نسبة الرطوبة في الحبوب أقل من 13-12% أو حتى 13-14% مقبولة، ولكن بعد معناتها في التخزين معناتها ناخذ حذرنا أنه يلزم الدرجة هذه أو النسبة هذه تهبط حتى 12-11% باش نجم نخزنوا الحبوب.
0: فرضا أنه احنا صارت يعني تويك تقريبا نهارين من التقلبات الجوية، قديش يبقى معناها المدة باش ينجم يستأنف عملية الحصاد ويستأنف بقية الأنشطة معناها نهارين؟
1: هي راي مسألة معناتها اختبار وخبرة معناتها إذا مش نقولوا يبقى نهار برك، إذا جاء النهار الموالي سخانة برشا 35 درجة ومثلا وشوية ريح معناتها وسخونة وكل شيء رايح في ساعة جف، إذا كان تو كما درجة الحرارة معناتها طاحت شوية درجتين ولا ثلاثة 29-28 وغدوة كيف وبعد غدوة تقريب معناتها يلزمنا نستنوا نهارين ثلاثة معناتها باش يلزمها تجف مليح معناتها السنابل وباش ندخلوا الماكينة باش نحصدوا. ما نحصدوش وهي مازالت ربما مازال فيها ثم رطوبه في السنبله ولا في الحبوب شربت الماء ولا حد، نخليها تجف ما يسالش معناتها، خاصه وانه اذا صبت المطر فتقريبا الايام المواليه اقل خطوره معناتها ما نتوقعوش يعني تقلبات غير عاديه، والعلم لله اذا بدات بالمطر يعني ان شاء الله لاباس معناتها، شنو اللي نخافوا منه هو الحجر والواحد، ان شاء الله لاباس. اذا
0: احنا بطبيعه الحال يهمنا معناها في السياق هذايا والناس زاده اللي ربما بدت معناها في عمليه التخزين وحضرت معناها الحصاد نتاعها زاده يعرف وين يحط ويعرف كيفاش يتعامل مع الريكولت نتاعو او الحصاد نتاعو المحصول نتاعو.
1: عمليه التخزين فقط ما يلزمناش نرغبوا في التخزين، عمليه التخزين فقط هذيك هي اللي يلزم نستنوا حتى نسبه الرطوبه تهبط 12-11% ما نخزنوش حبوب معناتها نسبه الرطوبه نتاعها اكثر من 12% 13-14 راهي هذيك تولي راهي تفسد معناتها مؤكد باش تفسد.
0: واضح هذه بعض ربما الترتيبات وبعض التوصيات، كيف نزيد مسؤولية كبيرة على عاتق الناس اللي تتعدى على الطريق ردوا بينا من الحرائق. باش نتوقفوا سي شادي لرفع أذان صلاة العصر ثم نستأنف بإذن الله.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف، نحييكم من جديد مستمعينا وندعوكم دائما لفضاء دليل الفلاح مباشرة عبر موجات إذاعة الكيف. ويهمنا تقديم بعض التوصيات الفنية في إطار متابعة حديث الموسم اللي هو موسم الحصاد وأهم المستجدات والظروف المناخية وكل ما يتعلق أيضا بالجوائح الطبيعية لقدر الله اللي تنجم تكون في إطار وفي سياق هذا الموسم. كما ذكرنا سي شادلي ضرورة وقيمة الاهتمام خاصة الوعي بالنسبة للناس اللي تكون على الطريق وناس اللي تقوم ب يعني الحصاد، خاصة أصحاب الميكنة الفلاحية باش يكونوا حاضرين وجاهزين. وإحنا الحمد لله معناها إلى حد الآن فما سيطرة نسبيا على مختلف يعني الإخلالات اللي تنجم تصدر على أو تتسبب في بعض الحرائق هكا ولا
1: بطبيعة الحالية فقط معناتها للمعنيين بالأمر المسؤولين والناس كلها مسؤولة والناس كلها معناتها يهمها الموضوع أنه نردوا بيننا من اللامبالات نتاع المارة على الطريق، اللامبالات نتاع الخدام اللي هو يخدم ماركي في نهاره فقط، معناتها ما عندوش غاية أخرى.
0: وإحنا ديما هنا راهو ما نحكوش على القصدية، راهو ساعات تكون عن غير قصد،
1: مش قصدي أنا قلت كلمة لامبالات. لامبالات معناتها ما يهتمش برشا، يتكيف ويرمي سيجار ولا يحب يطيب التاي ولا يحب يسخن فطوره ولا واحد، فهذه معناتها
0: أشكال عفوية من
1: أشكال عفوية لما حالة صحيح نتفهمه أنه هو ربما ما يعطيهش معناتها أهمية، ولكن هي مخطرة برشا مخطرة برشا وتنجم تتسبب في كوارث معناتها كوارث طبيعية كبيرة برشا.
0: يعني السهاريج اللي يلزمها زيادة تكون حاضرة
1: بطبيعة الحال الآليات معناتها الخاصة بال عملية الإطفاء وعملية السيطرة على الحرائق لابد تكون في على أهبة وعلى جاهزية معناتها في كل وقت وفي كل مكان، خاصة في المساحات المزروعة واللي هي مش تبدأ في الحصاد على معناتها يلزمها تكون محاطة وتكون الآليات هذه كلها قريبة لها، معناها بالتراكتور بالستيرنا بالآلية الإطفاء الحماية كيف بطبيعة الحال من جهتهم هم على أهبة ديما حاضرين وجاهزين للخروج في أي وقت وللتدخل. الآليات الفلاحية بطبيعة الحال معناتها نتاع التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، التجهيز كيف الكل معناتها تقريب الأطراف كلها معنية بهذا الموضوع لتكون على جاهزية عالية لتأمين عملية الحصاد في ظروف طيبة وجيدة. بطبيعة الحال نتمنوا أنه يتعدى موسم الحصاد ما في ظروف طيبة، لأنه الحاجات نجم نسيطر عليها نحاول ونكونوا منها بطبيعة الحال على يقظة تامة ديما في كل وقت، ولكن الحوايج اللي تتجاوزنا الغالب معناتها إن شاء الله نقولوا نطلبوا من ربي معناتها اللطف فقط هكا هو معناتها. نحن مقبلون على الصيف على فصل الصيف في حالة انتقال من موسم إلى موسم آخر، معناتها مش نكملوا موسم الزراعات الكبرى والأعلاف وندخلوا في موسم متاع أعلاف صيفية وندخلوا في موسم الغلال والثمار متاع الصيف والخضرات متاع الصيف، فالمواسم متتابعة ومتشابكة ومعناتها وفي كل وقت معناتها كملنا مع فئه معينه من الفلاحين مش ندخلوا مع فئه اكيد. اخرى
0: احنا اليوم راهو باش كملنا ربما توصيات نتاع الحصاد ومن الصبا والحقول، بعد باش نحكيوا على فتره التخزين اللي هي زاده مهمه برشا واللي باش نحاولوا بطبيعه الحال تقديم التوصيات الفنيه في السياق هذايا. بس الشيء باش ندخلوا في موضوعنا لليوم بعد ما حكينا على حديث الموسم، الموضوع الثاني اللي ان شاء الله باش نحكي في بطبيعة الحال اليوم العالمي للآفات، دائما في إطار معناها التوازنات البيئية والطبيعية، اليوم باش نجمو نقفوا على قيمة الكائنات الدقيقة اللي تشاركنا معناها في الحياة وتشاركنا في التربة وتشاركنا في الزراعة وتشاركنا في البيئة وفي الأكسجين وفي كل شيء معناها في البيئة. اليوم العالمي للآفات هو يتوافق ويتزامن مع سادس من نجوى، احنا يمكن مخرين شوية لكن مانيش بعاد في نفس السياق هذايا، لانه باش نحكيوا على الافات هذيا الانواع نتاعها دقه تاثيرها على فلاحتنا وعلى الزراعة المستدامة وعلى المحاصيل اللي نحاولوا انه نحقوا بها الامن الغذائي متاعنا. فاليوم باش نجموا نحكيوا على ادارة مستدامة تقوم على العلم والمعرفة وعلى الادلة وتحترم التوازنات الطبيعية في كل ما يتعلق بامن الغذائي، يلزمنا نفهموا بدقة انه هالكائنات الدقيقة هذية اللي موجودة في المحيط متاعنا راهي تأثر، وحتى اذا كان ماهيش معناها كائنات دقيقة حقيقة نجم تكون أنواع من القوارض هكا ولا
1: ايه؟ بطبيعة الحال هي كل كائن حي، كل معناتها كل كائن حي هو عنصر من عناصر البيئة، وبالتالي له دور في هذا في هذا في هذا الوجود، في هذه الحياة وفي البيئة التي يعيش فيها. فقط حبيت ان معناتها ربما معناتها تخمينه فقط انه اختيار يوم 6 جوان معناتها اللي كيوم عالم الآفات الزراعية هو لأنه في الوقت هذا في جوان بداية جوان أو آخر مي بداية جوان تقريبا الآفات الزراعية كلها تكون متواجدة. نتقدموا شوية تولي أقل شوية الفطريات تنقص شوية،
0: يعني تبدأ بالحشرات
1: الحشرات تنقص. في الشتاء ما كانتش موجودة، تفيق شوية في الربيع إلى الوقت تقريبا هذا وقت الذروة، معناتها 6 جوان تقريبا هو وقت الذروة لنشاط أغلب الآفات الزراعية والقوارض والمفترسات إلى آخره، فتقريب ذروة النشاط. وبالتالي يمكن ياسر، معناها هي تخمينة فقط، يمكن وقع الاختيار اليوم هذايا على هذا
0: نفهم أنه التركيبة متاع الآفات هذية يعني نجم نصنفها حشرات، نجم نصنفها أيضا فطريات، نجم نصنفها قوارض، الجراد اللي هو زيادة من الآفات معناها الزراعية، واللي هي كنا حكينا عليها الأسبوع الماضي أنه ظهرت يعني بعض مؤشراتها عنا في بلادنا والحمد لله تم سيطر عليها، ولكن ظهرت أيضا في بلد شقيق وتم أيضا التبليغ ربما على الحالات هذية والسيطرة عليها، باش نعرفوا إذا كان نحن بمنأى عن الآفات هذية شنو يلزموا يعمل الفلاح، كيفاش يلزموا يتبع الحلقة التكوينية والدورة الحياتية لمثل هالآفات الزراعية هذية، وهل هي بما أنها ترتبط بالمواسم يعني بين الشتاء نوعية معينة بعد تسخن الدنيا في الربيع تتبدل، في الصيف تتغير التركيبة تماما، وهذه الكل باش ما يصيرش إخلال في توازنات البيئية، على خاطر في وقت من الأوقات لما غابت علينا الدعسوقة كنت تذكر سي شادلي، وإلى حد الآن ما زلنا نعيش في أزمة فيما يتعلق بالتين الشوكي الهندي بين ظفرين سلطان الغلة اللي يعني أصابوا ما أصابوا في جهه
1: قاعده تتقدم، معناها الاصابه قاعده تتقدم، انا شفتها
0: ما فماش حد معناها
1: مؤخرا في ولايه سليانه قريبه لهنا، معناتها موجوده في كسره وفي جهه
0: في سند الحديد في برشا برشا مناطق
1: في جهه كعفور حتى لهنا شفتها انا موجوده حتى على الطريق
0: زحف حقيقي معناها للنوع
1: الحشره القرمزيه معناتها هذه وبرشا افات اخرى. هي في الواقع هو موضوع طويل وعريض لمحله، ولكن مش ناخذ بعض النقاط باختصار انه على الاقل احنا تو مش معناتها متوجهين اللي معناتها انماط زراعيه مختلفه وانماط نتاع فلاحين مختلفه، الفلاح نتاع زراعات كبرى نتاع اعلاف، الفلاح نتاع خضروات، الفلاح نتاع اشجار مثمره، كل واحد في اختصاصه على الاقل يعرف المنظومه هذيك اللي يخدم فيها، منظومه مثلا انتاج الاشجار، انتاج الثمار معناها وانتاج الغلال والثمار، انتاج الخضروات، انتاج الحبوب، على الاقل يعرف المنظومه هذيك شنو لازمها شنو مش لازمها.
0: هذه عن طريق دورات التكوينيه؟
1: عن طريق دورات التكوينيه، واللي هو يقرا شويه معناتها ما يسيرش يطالع ويطلع ويطلب المعلومه يلقى تو المعلومه
0: حتى من خلال الارشاد
1: المعلومه على قارعه الطريق، معناتها تو في البورتفوليوات الحمد لله
0: بالضبط،
1: معناتها يكفي ان تنقر على الواحد
0: ضغط لمسه ولا كبسة ولا
1: مثلا تكتب الكلمة اللي حاجتك بها يجيك معناتها تقرير. فالمعلومة سهل باش تحصل عليها الواحد. اللي هو معناتها كما قلنا معناها كل واحد في اختصاصه على الأقل يفهم شنو هو المنظومة ككل كيفاش تشتغل كيفاش تشتغل. فنقولوا باختصار انه يعرف ساعة الحاجات هذه كلها، نعرفوا اللي الحشرات في الشتاء عندها سبات في الشتاء ترقد، ولكن تعدي الشتاء معناتها في درجات أقل من الحياة اللي هي في أشكال يا أما يرقات وإلا بيض وإلا يرنا أشرنقات ولا شنو معناتها في أشكال أخرى، ولكن تفيق في الربيع بطبيعة الحال وتعمل كوارث كبيرة. فيلزمنا نتعامل معها في الشتاء نسيطر عليها وهي في حالة سبات تكون أسهل لنا باللي من بعد.
0: دونك هي السيطرة عن طريق المدوات الشتوية.
1: المدوات الشتوية في الربيع معناتها تبدأ تنشط الحشرات هذه، يلزمنا رصد لانه مشكل معناتها واحد يشوف حشره واحده يولي يجبد معناتها المبيد يجيب المبيدات ويجيب الاليات نتاعو ويبدا يداوي. لا مش هكا،
0: هذا الاشكال
1: يعني. اي يلزم تم رصد للحشرات، وتنحكوا على الحشرات اللي هي ممكن تظهر توا معناتها ومن بعد شويه رصد للحشرات، ونجم نقيسوا درجه الخطوره نتاع الحشرات هذه، درجه معناتها نسموه بالفرنسيه سوي دو نويزيبيليتي، درجه الخطوره نتاع الحشره هذه. معناها كيف نقولوا كيف نحطوا معناتها مصائد على الاشجار باش نشوفوا قداش من حشره قاعده تزور في الواحد نتاعنا. كي نلقوا 10 15 يلزمنا ندخلوا في كل شجره مثلا 10 15 معناتها حشره شديناها، يلزمنا ندخلوا نداو كل اللي انه موجوده بكثره. اللي كان نلقوا معناتها شجره نلقوا فيها
0: المصائد هذه شنو تركيبتها؟
1: المصائد هاتوا نشوفوا شنو اللي فيها كل واحده. فيها معناتها فيرومونات وفيها معناتها محلولات كيميائيه يا اما تجذب الحشره والا ما ثم فيرومونات جنسيه تجبد على اساس انها تغلط للتشويش على معناتها على الحياه الجنسيه لهذه الحشرات للتشويش. وثم اخرى ثم معناتها محلولات اخرى كيفاش للتعقيم او عفوا كيفاش نقولوا معناتها
0: تقضي على تكاثرها
1: التكاثر
0: التعطيل والحد
1: للحد من عمليه التكاثر. ثم الانواع الكل. ولكن يلزمنا في الاول ساعه رصد باش نشوفوا درجة الواحد ونحدوا التدخل، ندخلوا ولا ما ندخلوش، ولا باش ما واحد ما يصبش الدواء هكاك.
0: بالضبط سي شادلي، خلينا نرجع لنقطة الرصد لأنه مهم جدا باش ما تجينيش معناها حصيلة من الثمار وإلا من الحاجات اللي نستهلكوها كلها مواد كيميائية. احنا اليوم نحبوا على حاجة يستهلكها المواطن
1: المعالجة الكيميائية نخلوها آخر حل.
0: إذا كان الأمر خرج على السيطرة. دونك المصائد هذه تنجم تكون بتركيبة بيولوجية، معناها وحدك انت فلاح عندك غابة متاع أشجار مثمرة، عندك ما نعرفش معناها زيتين ولا أي نوع من أنواع الغراسات، تنجم تصنع بطريقة بيولوجية المصائد متاعك تركبها
1: تشريها حاضرة وتعلقها في الشجرة.
0: لأنه شفنا حتى يعني فما تجير متاع شكون يصنع وحده،
1: ينجم يصنع وحده وياخذ معناتها الفيرومون هذا، ياخذ المحلول هذا والمستحضر هذا ويحط معناتها جرعات اللازمة ويعلقها في الشجرة كلها ولا في بعض الأشجار ويتبع
0: في صورة ما تعبيت معناها معناها
1: المصيدة هذيك. إذا كان فيها برشا نقول معناتها السويد النيزيبيليتي معناتها درجة الخطورة أو عتبة الخطورة. إذا كان لقينا 10 15 واحدة حشرة في إناء واحد يلزمنا ندخله
0: وقت التدخل
1: كيميائي. تدخل كيميائي اللي هو آخر
0: شيء نوعه معناها التدخل الكيميائي، هل أنه
1: داوي على الحشرة، هاي الحشرة قاعدة تدور ونحن كما قلنا تو نرجعوا لها تو نحن باش نبدو بها. هي ديجا معناتها الحشرات هذه هي الحشرات فيها برشا انواع وبرشا اقسام يعني. ثم الحشرات اللي هي كيما الخنافس يسموا حشرات اللي هي الجناح نتاعها كاسح شويه الخنافس هذوك. ثم حشرات اخرى اللي هي الجناح نتاعها ترونسبارون شويه الشفاف هو اللي هو الذباب اللي موش بصفه عام. الحشره اللي هي نتاع الغلال اللي هي تسبب خطوره كبيره وديما تسبب مشاكل كبيره هي يسموها الذباب المتوسطي سيراتيتيس كابيتاتا باللاتينيه. ذباب المتوسطي هذه هي اللي تعمل كوارث كبيره في الغلال. الضرر مش منها هي في حد ذاتها، ولكن هي تعدى تبيض على الثمار وتمشي على روحها. الخطر في اليرقات
0: اللي تخليهم
1: البيوض اللي مش تخليها من بعد وتفقس البيوض في ايامات معدوده وتخلي يرقات في وسط الثمره ويعيشوا في وسط الثمره ما تفيقش بها كان ما اخر الموسم تحل تلقى تحسب الكعبه معناتها ناضجه وباهي وكل شيء، تحل تلقاها خامجه من الداخل كما يصير في الرمان مع حشره اخرى لمحاله، ولا في بعض في التفاح ولا الانزاص ولا المشماش ولا
0: يعني انه معناها طريقه الانتشار نتاعها سريعه وتشكل معناها خطر حقيقي يلزم وقتها المداوات مش البيولوجيه، المداوات الكيميائيه.
1: الكيميائيه
0: سي شادي باش نمشيو فاصل غنائي ثم نرجع نكملوا معاك اكيد فيما يتعلق بالافات هذيا الزراعيه. ونذكر مستمعينا 70 281 726 مباشر اذاعه الكيف للي حاب يتواصل معنا عنده أسئلة أو استفسار. سي شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف على ذمتكم لتقديم مختلف الإرشادات. نغم ثم نعود.

0: إذا نعود ونوصلنا كده معكم مشوارنا في دليل الفلاحة. بديناها بشوية بشوية نحكيه على الأفات الزراعية، وبما أنه فما أفات ينتهي وقتها مع ارتفاع درجة الحرارة، احنا التوى باش نركزوا عليه
1: تخف شوية تخف شوية
0: اللي تخف هكا
1: ولا الأفات الزراعية هي الحقيقة برش معناتها، وحكينا في عدة مناسبات معناتها على الفطريات وعلى وتوا الحشرات والقراديات بخلاف معناتها القوارض الاخرى، معناتها الثدييات والقوارض الاخرى اللي هي تمثل خطوره في فقط حبيت معناتها ماناش باش نحكوا برشا على الفطريات تو، لانه كلما ترتفع درجات الحراره الفطريات تقل التاثير نتاعها، ولكن بين قوسين وبين ظفرين معناتها الفتره هذه بالذات معناتها نهارين نظام ثم شويه رطوبه مطر صبت ودرجات الحراره تراجعت شويه معناتها ما دون ال 30
0: بيئه ملائمه لعوده
1: الفطريات خاصه الميلديو والبياض الدقيق جيار
0: كيفاش يعمل الفلاح في الظروف هذه؟
1: اي هو ينجم اذا كان عنده تو زراعات معناتها اللي هي تنجم تكون عرضه كما الطماطم والفلفل والبطاطا، وان كان البطاطا تو نورمالمون في اخر موسم تاعها، ينجم يداوي وقائيا والا يستنى دوب ما يظهر المرض يداوي.
0: واضح.
1: على الميلديو وعلى البياض الدقيق. لكن ما تخوفش برشا دوب ما تطلع درجات الحراره خاصه تجاوزت 35 ما عادش تخوف الفطريات. فقط على العكس معناتها في سياق اخر معناتها الحشرات والاكاروسات او القراديات هذه تتكاثر وتنشط اكثر كلما ارتفعت درجه الحراره، معناتها حتى في 45 في 50 وخاصه في 50 واكثر معناتها الواحد نعرفوا اللي الذباب تلقاه معناتها ناشط برشا ويدور برشا ويتنوع ويتكاثر برشا. فحبيت نعرجوا على بعض الانواع من الحشرات هذه، ثم كما قلنا الذباب المتوسطيه اللي هي تمثل خطوره مش هي في حد ذاتها، ولكن
0: اليرقات اللي
1: عفوا اليرقات نتاعها واللي تخلفوا من بعدها
0: وبيضها
1: اي الذباب المتوسطيه هذه اليرقات نتاعها ومعناتها المخلفات نتاعها هي عفوا تصيب الكثير من
0: خليك اكيد تشرب شويه ماء سي شادلي، هذه ظروف المباشره اكيد، ورقمنا 70 281 726 للي حاب يتواصل معنا ويتفاعل معنا في دليل الفلاح. هذا العدد نحكي وطبعا على الافات الزراعيه والذباب المتوسطيه لعديد يعني الاستفسارات اللي توصلنا بسبب النوع هذا نتاع الذبابه، وخاصه في التوقيت المناسب لمداوتها، وعلاش اللي اذا كان ظهرت مثلا في غابة من الغابات يلزم بالضرورة الأجوار معناها تكون هي بيدها منتبهة باش يقوموا هما زادة بعملية المداوات والإعلام. سي شادلي
1: بطبيعة الحال هي الذباب المتوسطية ما تركحش في بلاصة، ما تبقاش في بلاصة إذا كان، علاش قلنا نعملوا لها مصايد باش نشوفوا نراقبوا الحركة نتاعها، نراقبوا الحركة نتاعها. إذا كان أنت عملت مصيدة في الشجرة اللي هنا بحذاك لقيت فيها بعد معناتها بعد نهار ولا بعد نهارين تلقى فيها 10 ذبابات في المصيدة، معناتها راهو ثم ثم فلوي ثم باساج نتاع
0: سريع
1: برشا وقاعدين برشا يدوروا في الغابة هذيك. ما يفرقوش وما بين بينك أنت وبين الأجوار والواحد الشجر الكل يدوروا عليه. وبالتالي معناتها المداوات هي ماهيش مش تداوي انت المستغله نتاعك، مش مداوات عامه المفروض هي حتى كانت تصير معناتها خاصه في القوارص كانت تصير معناتها حمله جهويه وحمله وطنيه لمكافحه ذباب
0: عندها توقيت معين
1: كما مصالح وزاره الفلاحه في وقت من الاوقات ما نعرفش مازالوا يعملوها تو ولا لا، وهم اللي يعملوا عمليه الرصد يتبعوا اذا الذبابه هذه توجدت برشا ذباب متوسطي بالنسبه للغلال الاخرى الكل والقوارص وذبابه الزيتون وحدها نوع اخر، ذبابه الزيتون وحدها كيف كيف ذبابه الزيتون اذا بدات الدور كيف كيف حتى هي يعملوا مصائد ويراقبوها ويحدوا عتبه الخطوره وعتبه الضرر، واذا كان معناتها تجاوزت عتبه الضرر يصير تدخل جهوي ولا وطني لمداوات غابات الزيتون ولا الغلال الاخرى ولا القوارص الى اخره.
0: واضح. سي شادلي تنجم تصير مثلا الذبابه نتاع الزيتون يكون عندها تاثيرها على نوعيه اخرى من الاشجار المثمره والا لا؟
1: لا عاده معروفه للزيتون، عندك علاش سموها ذبابه الزيتون؟ لان عندها بريفيرونس عندها كيفاش نقولوا تحب
0: الزيتون فقط معناها الحاجات اللي تتغذى عليها تكون في شجره الزيتون.
1: لل الواحد حبه الزيتون تبيض عليها وتتعدى.
0: واضح حبيه. اذا هذه الذبيبه المتوسطيه وذبيبه الزيتون ما بين يعني الاشكال اللي تستدعي التسريع في المداوات، وخاصه اذا كان ظهرت عند بعض الحقول او بعض الفلاحه يلزم بالضروره كل معناها المنطقه يصير فيها حمله. واحنا نحكي ربما سابقا على حملات وطنيه يتم فيها تعامل مع النوع هذا من الذباب المتوسط وايضا ذبابه الزيتون، ولكن في نفس الوقت يلزم فما مراقبه وفما كنترول وفما ايضا اعلام. هنا ناكدوا على ضروره الاعلام لانه المداوات ما تنجمش تكون فرديه اذا ظهرت في حاله من الحالات. تفضل سي شيل.
1: شكرا لك. اذا الذباب المتوسط هذه للغلال الاخرين والقوارص وذباب الزيتون خاص بالزيتون، هذوما يبيضوا على الثمار ومن بعد البيوض تفقس وتعطي يرقات صغيره اللي هي تحفر انفاق صغيره في وسط الثمره وتتعفن الثمره بطبيعه الحال سواء كان الزيتون ولا الغلال الاخرى. ثم ذبابه اخرى هي تسمى ذبابه الكرز نتاع السوريز، ثم ذبابه اخرى ذبابه شجره السواك
0: اللي هي زادة من بين أهم الأشجار المقاومة. سي شيدي
1: مقاومة لكن عندها ذبابة خاصة بها المحلة مثلا ما
0: تظهرش برشا،
1: معناش غراسات كبيرة المحلة تاع شجرة السواك هذه النوي هذه، ولكن عندها ذبابة خاصة بها مصيبة. ثم ذبابة أخرى اسمها الدروزوفيل. الدروزوفيل هي ذبابة مبقعة من الأجنحة نتاعها مبقعة معروفة وصغيرة في الحجم، خاصة تصيب الثمار الصغيرة كيما نتاع حبة الملوك ولا نتاع ثمار الخوخ الصغيرة الكعبة الصغيرة. عندها تحب عندها اختيار في هذوم. النوع الآخر هو بعض الديدان، ديدان أو الشيني نتاع الحشرات هذه اللي هي تحفر في الثمار كيما نتاع الشيني نتاع الكاربوكابس اللي هي خاصه في التفاح وفي الانزاس،
0: معناها التفاحيات
1: عاده التفاحيات ذات النواء ذات البذره مش ذات النواء
0: تصيب
1: التفاح والانزاس والصفرج تصيب هذه الكاربوكابس، هي ذبابه الكاربوكابس ولا الدوده نتاعها الشينيه نتاعها يحفروا في الثمار يحفروا في الثمار وتفسد بطبيعه الحال ونفيقوا بها كان مخر. ثم النوع اخر اسمه التوردوز نتاع البيشي نتاع التوردوز نتاع الخوخ هذه.
0: الخوخ
1: اي تضرب النموات الصغيره، النموات الصغيره نتاع الخوخ.
0: وهذه اختصاصها طبعا الورديات
1: خاصه بالخوخ بركه. خاصه بالخوخ بركه. تضرب النموات الصغيره تحفر فيها انفاق من تحفر فيها انفاق وبعد تضرب الثمار نتاعها الخوخ والمشماش. ذات البذرة معناتها أو ذات النواة، بالعكس ذات النواة. نوع آخر متاع مينوز معناتها هي حافرة أنفاق كيف متاع الخوخ اللي لارف متاعها اليرقات متاعها تحفر ديجالوري معناتها أنفاق في وسط في وسط الثمار وفي وسط حتى الأوراق ظهر الأنفاق متاعها. هذه حتى مقاومتها تصعب شوي لانها اذا كان هي تبدا الداخل في وسط الورقه ولا وسط الثمار معناتها صعيب شوي باش يوصل لها الدواء، زعما الدواء قوي وزعما
0: هذه الشيد اللي تظهر عاده في القوارص يعني
1: هذيك المينوز نتاع القوارص وحدها حافره اوراق القوارص وحدها اما ذي حافره اوراق الخوخ الاوراق والثمار حتى الثمار
0: معناها نفس معناها
1: مش نفس الحشره لا نتاع القوارص وحدها هذيك حفرت انفاق القوارص وحدها.
0: بس شدي نستسمحك مكالمه هاتفيه.
1: تفضل.
0: الو عسليمه.
2: الله يسلمك سيدي. بالله نحب نقول شي شادلي عندي ديليا.
0: اي
2: عندي ديليا تعمل تعب وبعد تبدا تكحل.
0: وين بالضبط؟
2: في كيف في
0: كيف؟ اي
2: شعب وبعد وين يكبروا شويه تبدا تكحل شعبه.
0: يعني كيما تتعفن كانه
2: ايوه كيما تتعفن والورقه تاعها تبدا تليف وتبدا
0: ورقتها ظهر عليها تبقى هكا ولا ليه؟
2: نعم.
0: الورقة نتاعها نتاع الداليا ظهر عليها تبقع بني ولا لا؟ اي
2: تبان عليها، تبان عليها ثبت لي تذكروا كاينية.
1: العرجون نتاعها معناتها يبدا معبي ولا لا، ولا كعبة بكعبة؟
2: لا معبي.
1: معناتها كي تكحل معناتها تتجعد الكعبة، معناتها تتلم.
2: اي تفسد معاك.
1: اي تفسد، اي معناتها يخرج منها الماء ولا اي.
2: اي
0: اي هاو باش يجاوبك. شكرا ليك يعطيك الصحة. تبعنا هاو باش يجاوبك سي شادلي شنو هو الإشكالية وكيفاش تعالجها إن شاء الله. شكرا ليك. إذا هذه إشكالية ظهرت برشا خاصة من صفة عمني ولا سي شادلي معناها في العنب.
1: هي تحدث عادة، تحدث تنقول الأسباب تقريبا الأسباب إذا ما ثماش مرض ذا. الأمراض هي خاصة في العنب هي المليول، المليول الجيارة ساعات أحيانا هذه الأمراض. القوارض، مش قوارض معناتها الحشرات، ما تماش حاجات كبيرة تذكر. فقط هي العملية تقريبا متاع عدم نجاح عملية التلقيح،
0: تذكير
1: التلقيح متاع العنب. العنب توا في الفترة هذه بالذات أواخر ماي وبداية جوان هو فترة عقد الثمار، ظهرت العناقيد وبدت تتكون الكعبة. فالفترة هذه إذا كان ثم رطوبة زايدة ولا صبت مطر وإلا واحد يزقي بالرش، عملية العقد ما تنجحش،
0: ما تكملش.
1: لك علاش يلقى ساعات العراجين كعبة بكعبة، معناتها عرجون كبير يجي معبي بالنوارة، النوارة نتاعها ما تظهرش بطبيعة الحال، ما عندهاش ألوان واحد ما تظهرش، يجي معبي بالنوارة من الأول ومن بعد يشد كعبات بركة لانه صبت مطر والا ثم رش قعرشها بالماء والواحد ما عقدتش الثمار. فباش تنجح عمليه عقد الثمار وتجي ويزمها تكون زادة العناقيد محفوظه مغطيه حتى على الشمس بالاوراق نتاع الديلي اللي يحكي عليها السيد اللي اتصل توا. العناقيد ماذا بك ديما تكون لوط، وعادة هكا يعملوا أيه. حتى في الفلاحة
0: تتغطى معناها،
1: تتغطى
0: بالأوراق
1: مظلة صحيح. أيه. مظلة. أولا على برشا حشرات، ومعناتها توفر بيئة ملائمة باش معناتها تمنع الحشرات وتمنع من ضربة الشمس وتمنع كذلك من الصدمات هذه، معناتها رطوبة والشمس واحد إلى آخره.
0: بالضبط سي شادلي، هو في نفس السياق هذه اللون البني، اللون معناها نتاع العناقيد يبدا ميل بين الرمادي وبين البني، معناها تحس حتى الاوراق تبدا متبقعه، معناها فيها التبقع. هل هي نفس معناها الصدمه الفيزيولوجيه بين الحراره وبين
1: اي احيانا راهو كي تبدا حتى قطره ماء على الورقه وتجي نهار سخون الشمس، معناتها
0: تخلق
1: عباره تتحرق الورقه، فهمت؟ دي حاجه. حاجه اخرى هي ربما حشرات زاد كيف تمتص تمتص النسغ اللي في وسط الورقة وكذا، تخلي فيها ديتاش. الحاجة الأخرى كيف نعرفوا عادة نحن اللي عنده ديلي في الدار وخاصة واحدة ولا اثنين بركة يخليها تكبر برشا، وبالتالي معناتها قداش باش تغذي هي، معناتها مش ما شاء الله تعمل برشا عناقيد واحد، وبالتالي اذا كان هي معبي برشا وكبرت برشا المضبيه ينقص حتى في العراجين باش تجي العراجين اللي تبقى تجي يخلي واحد بواحد على الاقل.
0: تو على ذكر التنقيص يعني بتاع العراجين،
1: وقت الازهار، وقت يظهروا العراجين بالضبط. وقت يظهروا العراجين تسيب العرجون نتاعها يظهر، هذيك مازالت نواره، وقت العرجون مازال نواره تقص بعض عراجين.
0: اي اما مش كي تقدم الموسم،
1: لا مش اي من الاول.
0: وهل الزبيره نتاعو معناها
1: هذه زبيره خضراء يسموها،
0: زبيره خضراء هذا هو
1: زبيره الاثمار. زبيره الاثمار معناتها مش تقص كان العراجين بركه، وتقص تنجم تقص في الزبيره الخضراء هذه، تقص العراجين وتنجم تقص الاغصان اللي هي خارج على النطاق، معناتها ثم غصن يخرج كبير برشا يمص الشجره وما يعطيش، ما ينتجش، هو ما ينتجش، هذاك متنقص، تنجم تنقصهم في الفترة هي متاع آخر ماي.
0: آخر ماي الزبيرة الخضراء بالنسبة
1: للزبيرة الخضراء معناتها كي تنقص شوية في العراجين تتحسن الجودة متاع ما تبقى من العراجين في الكعبة وفي الواحد، وتنجم تشد. كذلك معالجة أخرى ربما بمادة فيها البور، عنصر البور ينجم يعاونها على عقد الثمار، معناتها بكري شوية عاد دوب ما تظهر العراجين هذه.
0: واضح.
1: معناتها معالجه بماده فيها البورن رش من برا تعاونها على عقد الثمار.
0: واضح. نذكروا مستمعينا مازال عندنا بعض الدقائق 70 281 726 مباشر اذاعه الكيف. ونرجع لك اذا سي شادلي نشوفوا معناها تويكا انواع الذباب اللي هما من الافات الزراعيه الصيفيه بين ظفرين اللي تظهر في اوقات الحراره وارتفاع درجات الحراره. دوك شو مازال عندنا من
1: برشا انواع نتاع ذباب كما قلنا تو شفنا الشينيه الدود هذا نتاع الذباب اللي هو نتاع الذباب الشينيه كيما الكاربوكابس والتوردوز وواحده اخرى اسمها المينيوز دي بي سي معناتها حافره اوراق الخوخ. ثم اخرين مجموعه اخرين يسموا لي بيكور سيسور لي بيكور معناتها ينقبوا الورقه ويمصوا النسغ واللي ينقب الثمره ويمص مش ينقبها ويبيض فيها لا ينقب ويمص النسغ نتاعها هذا يسموا لي بيكور سيسور. كما الزيلي حشره الزيلي اللي هي تتكاثر بشكل كبير ياسر معناتها تعطي ثلاثه واربع جينيراسيون معناتها اجيال في العام في العام ثلاثة وأربع أجيال في العام والحشرة تنجم تبيض من 200 إلى 300 بيضة
0: يعني إنتاج كثيف
1: إنتاج غني
0: مهول
1: كثيف. مهول
0: مهول الحقيقة
1: أي كارثة طبيعية. البيسرون هذا الزيلي فيه النوع الأخضر وفي كل فصل وفصل فيه النوع الأخضر وفيه اللي هو رمادي وفيه اللي هو بين البنين معناتها ولا أكحل شوي به هذا يضعف بطبيعة الحال الشجرة إذا كانت تكاثر برشا ونشوفوا الأوراق ساعات تتلواء وتلقاه هو في تحت الورقة فك الظل متاع الورقة هذيك
0: معناها تحت التكميشة متاع الورقة الورقة تترولة وهو يبدأ في
1: أي لأنه ترولت لأنه هو مص النسق متاعها بتبالي بطبيعة الحال فك العصب الرئيسي متاعها وتولي هي
0: تتقوس
1: الورقة وهو يركش فك الظل متاعها الظل متاع الورقة من اللوطة ويعشش ويعمل برشا معناتها يزيد يتكاثر ثميك. الأخرين هما ثم انواع اخرى يسموا لي بيناز كيما كعب بيناز معناتها تلصق لسقان معناتها حشرات من النوع هذا البيناز ينقبوا الثمار معناتها عندها
0: كيما المنقار
1: ولا إبرة وتعمل كي تنقب هي وتمص شويه تعمل ديفورماسيون تعمل تشوهات في شكل الثمره تجي الثمره مشوهه شويه جهه بجهه
0: هذه تخص انه
1: مثلا في التفاح ولا في اللنزاز ولا في برشا انواع نتاع ثمار تتشوه الثمره تجي ماهيش معناتها شكلها مش طبيعي ايوه شكلها مشوه. اخر حاجه هي ما يسمى بالاكاروسات او القراديات. القراديات هم مصنفين ماهمش حشرات لانه نعرفوا معناتها علميا هم الحشرات واهل الاختصاص اضرب هذا الحشرات عندهم ستة رجلين الأكاروسات والأول القراديات هذوما عندهم ثمانية معناتها أربعة منا وأربعة منا. الأكاروسات هذوما ينشطوا ياسر في السخانة برشا وصغار برشا في الحجم ويتكاثروا بشكل كبير ويمتصوا برشا يمتصوا الدم تاع الشجره والنسر
0: البارازيت
1: اي وفاهم معناتها أكاريات معناتها يعيشوا على الحيوان وأكاريات يعيشوا على النباتات. دونك كي يتحطوا على حاجه وينجموا يعملوا غطاء يعملوا عش يغطوا على ارواحهم ويمتصوا النسغ نتاع النبته والا حتى على الحيوانات الاكاروسات القراد
0: القراديات
1: القراديات بصفه عامه. فهذوما يمثلوا خطر كبير معناتها على خاصه على على الثمار.
0: واضح سي شادلي احنا وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد. بطبيعه الحال ما زالت هي راهي الليسته طويله برشا ان شاء الله بطبيعه الحال وقت اللي باش نوصلوا لفتره التخزين ما زلنا باش نحكيوا عليه افات اخرى
1: تنذكروا على الافات هذوما معناتها المقاومه كيفاش
0: كيفاش نجموا طرق المكافحه ان شاء الله في الحصص القادمه باذن الله. يعطيك الصحه شكرا جزيلا ليك سي شادلي. هكا نوصل لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد ان شاء الله منفعه حاصله وفايدة حاصلة لكل فلاحتنا وكل مستمعينا في كل مكان. يبقى لي كي نقول لكم في الأمان ملتقانا الخميس القادم بإذن الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت كمية الحبوب المجمعة للصعيد الوطني لغاية التاسع من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطارة. هذا ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أشار ديوان الحبوب بأنه قد تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية، وحدة التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالة في دورة 2025 وفق ما أفاد مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وأضاف الميلي أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمي. تم بمعتمدية طيب سالم وبلطة بوعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموي 2026-2030، وذلك نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية بالقطاع. صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على إيران بالكامل، لكنه لا يرغب في إرسال قوات برية إليها. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل أصدقائنا ومستمعينا أو في إذاعتنا في كل مكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في لقاء جديد يجمعنا. نبض المساء اليوم الخميس من توا حتى للسبعة على موجاتنا، موجاتكم، موجات إذاعتكم، إذاعة الشام الغربي، إذاعة الكيف.

اليوم على مستوى الإذاعة التونسية بإذاعة الكيف نحتفي أيضا بهذا الإنجاز الجديد ونقدم ونحن بكل فخر بهذا الاستوديو الرقمي المرئي الجديد، فنقول إن شاء الله استوديو مبارك على كل

بالإدارة، كل أصدقائي بالبوابة، على الديجيتال، كل من يشتغل بهذه المؤسسة، نقول ألف ألف مبروك. في التنسيق أيضا نحيي كل زملائي، إن شاء الله مبارك علينا هذا الإنجاز الرقمي الجديد اللي اليوم وصلنا لكم صوت وصورة، والحمد لله على معناها صفحاتنا الكل بالإذاعة التونسية. إن شاء الله مبروك علينا الناس الكل، مبروك عليكم أنتم أصدقائي المستمعين، بما أنه هذا الاستوديو باش يكون حافز لمزيد العمل من اجل مزيد دعم المشاغل نتاع المواطن وتبليغ صوت المواطن في كل ربوع الشمال الغربي، الكيف، بيجا، جندوبه والسليانة. صوتنا 5 على 5. تحيه كبيره اليوم لكل زملائي التقنيين اليوم اللي يعملوا على الديجيتال في الاخراج الهندسي الرقمي، زميلي فيصل محيجي. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك فيصل. تحيه كبيره لزميلي علي اليونسي اللي اكيد هو اليوم يعني جندي الخفاء على المحمل الخارجي لتقديم الصورة متاعنا على الديجيتال. علي اليونسي شكرا لك بطبيعة، وإن شاء الله بالتوفيق في هذا العمل من أجل مزيد معناها وضع اللمسات السحرية الرائعة لأصدقائنا المستمعين في كل مكان. تحية لألفة معنا اليوم، زميلتي ألفة بوعشة في التنسيق العام لهذا المشوار، مولدي لهميلي في الخدمات الهاتفية، وكل عادة صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري ترافقكم من توا حتى للسبعة على موجاتي بعد الكافة. نقول لكم الناس الكل متابعة طيبة شيقة في الآن نفسه لكل فقراتنا.

مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا مره اخرى. مرحبا بيكم على موجاتي تاعت الكيف. نواصل المشوار، واكيد اليوم تعتذر منا صديقتنا ذكرى المرزوقي نظرا انه عندها التزامات. ان شاء الله نقول لها بالتوفيق، وان شاء الله تكون بحضينا الاسبوع المقبل ذكرى كالعاده في لقائنا في ركن كن ايجابي. ما نجمش نخليكم من غير نصائح ايجابيه، دونك حبيت نقول لكم انه في زحمه مسؤولياتنا وضغوطنا الحياتيه نتذكروا انه طريقه تفكيرنا هي اللي باش تحدد الجوده نتاع شنو نتاع ايامنا. فالايجابيه اكيد ما تعنيش تجاهل الصعوبات، بل تعني الايمان بقدرتنا على تجاوز هذه الصعوبات. دونك نقولوا كالعاده، نذكركم بابرز المحطات انه دائما نبداو بالامتنان. الامتنان نخصوا دقيقه واحده فقط في اليوم، تكفي جدا ان نتذكروا فيها ثلاثه اشياء مهمه جميله تكون بسيطة في بعض الأحيان، ولكن هي موجودة في حياتنا والنجم نتمنوها مهما كانت بسيطة. نغيروا الحوار الداخلي، نستبدلوه عبارة دي ما نستعملوها ما نجمش، نستبدلوها بعبارة من خير اللي هي باش نحاول، ربما نوصل، ربما نجم. نحاول خير من اللي ما نجمش، لأنه في الأخير المحاولة باش نجم توصلك النتيجة، عكس انك تفقد ثقتك تماما من أول المشوار. دونك احنا نحاول نبدل الحوار الداخلي من داخل متاعنا، من أنفسنا، ونقولوا أي نجم ونحاول باش نستطيع أني نعمل حاجة في حياتي. ما نقارنوش نفسنا بالآخرين، أهم حاجة، لأنه إذا كان قارنا نفسنا بالآخرين، الشخص اللي كنت عليه في الفترة الأخيرة باش تخلي الهدف متاعك المستمر دائما أنك توصل لشخص آخر اللي هو عمره ما باش يكون نفس الشخص اللي هو أنت. دونك ما غير ما نقارنوا أنفسنا بالآخرين، نحتفلوا بإنجازاتنا الصغيرة مهما كان إنجاز صغير، نتعلمه منه ونثمنه، نخليه كخطوة تستحق التقدير في حياتنا. الطاقة الإيجابية ما ننساش ديما الناس اللي معانا، أي إنسان سلبي ماذا بينا نبعدوه من حياتنا. أي إنسان سلبي مهما كان قريبنا نحاولوا نبعدوه ديما على حياتنا، لأنه الطاقة راهي الإيجابية هي اللي باش تخلينا نقدموا القدام. دونك نحيطوا أنفسنا بأشخاص إيجابيين، أفكار إيجابيين، ناس إيجابيين، خاصة هذه معناها لازمة في حياتنا. في الختام نتذكروا أنه أقوى استثمار يمكن أنه احنا نقوم به كأشخاص هو الاستثمار في أنفسنا قبل كل شيء. نتعلموا، نطوروا، نمنحوا ذواتنا الفرصة باش نبداو من جديد كل يوم مهما كانت الصعوبات. هذه نصائحنا في كل إيجابي، ويلا نواصل معكم المشوار شوية آخر مع ضيفتنا في لقائنا دائما نبض المساء اليوم الخميس. إذا ننتظروا النغم متاعنا الموالي، يلا جاهز النغم، تحية منا إليكم أينما كنتم.

0: زوم.
1: أحلى الإيقاعات على موجات إذاعة الكيف إلى ركن زوم. زوم اليوم باش تخلينا ننتقلوا إلى ربوع الشمال الغربي في فرنينة، بالتحديد دائرة فرنينة 2 العربية اللي تنظم مع المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، دار الثقافة بفرنينة، المكتبة العمومية ببنيتير، والمكتبة المتنقلة جندوبة 1، ملتقى إبداعات الأقسام التحضيرية. حبيت ناخذ فكرة معاكم أصدقائي على هذه الدورة الثانية اللي تنتظم تحت شعار مستقبل واعد بإبداع طفولي ساعد، من خلال ضيفتي سعيدة جدا باستقبالها عبر خطوطنا الهاتفية السيدة هند بن شلبي، متفقدة أولى للمدارس الابتدائية دائرة فرنينة الثانية عربية. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور مدام هند.
2: أهلا وسهلا كريمة،
1: تحية طيبة ليك. يعيشك يا ليلى، مرحبا، حييك على موجات إذاعة الكيف في لقاء نبض المساء اليوم. حبينا من خلالك نتعرفوا على هذه التظاهرة اللي أكيد يعني عندها أهداف، وفي البداية خلينا نحطوها في إطارها قبل كل شيء. تفضل مدام هند.
2: شكرا شكرا كريمة على الاستضافة. الملتقى الثاني للأقسام التحضيرية الحقيقة جاء على أثر نجاح الدورة الأولى وبشهادة الجميع، لذا قررنا أن ننظم الدورة الثانية تحت الشعار الذي ذكرته منذ قليل.
1: نعم، مستقبل واعد بإبداع طفولي ساعد، يعني شنو حابين نقوله بالضبط من خلال الشعار هذا يا مدام هند؟
2: كما تعلمون سيدة كريمة، السنة التحضيرية هي همزة الوصل بين العائلة والتمدرس الحقيقي الذي يبدأ من السنة الأولى. لذلك نحن نعد الطفل إلى هذه المرحلة التي ستتحكم في مستقبله لاحقا، لذا نفتح له باب الإبداعات وباب الحلم الذي يصبو إلى تحقيقه مستقبلا.
1: نعم نعم، هذا هو. بالنسبة للتظاهرة غدوة إن شاء الله تنطلق في أي توقيت؟
2: نعم، التظاهرة تنطلق غدا إن شاء الله على الساعة 9 في دار الثقافة، المكان هو دار الثقافة فرنانة.
1: لو كان ياخذوا فكرة على البرنامج، على الحضور، على كل معنيها الجوانب المخصصة لهذا الملتقى مدام هند.
2: طيب، بالنسبة للمدارس المشاركة هي 7 مدارس، أغلبها على المناطق الحدودية مثل مدرسة مهال القذقاذي، مدرسة الزهار الجويدة، مدرسة الهديل، مدرسة العلايق، مدرسة الهديل وسيدي سعيد. ثم المدارس القريبة نوعا ما ريفية لكنها قريبة نوعا ما من فرنانة هي جنطورة وسميتين.
1: نعم نعم، هذوما بالنسبة للمشاركين. إن شاء الله الدورة الثانية فمش حاجة ربما تميزها عن الدورة السابقة سيدة هند.
2: الحقيقة ما يميز التظاهرة هذه السنة هو نسبة المشاركين في هذه التظاهرة. السنة الفارطة كانت المندوبية هي الفعل الأول، ثم السلطة المحلية المتمثلة في السيد المعتمد ودار الثقافة فرنانة، لكن هذه السنة وسعنا دائرة المشاركات، وهناك أيضا من يشارك من خلف الستارة ولا يريد أن يذكر اسمه. هذا نحترمه
1: أكيد. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة هندة في هذا المشوار، وإن شاء الله نكون معاكم غدوة في تفاصيل هذا الملتقى، ملتقى نذكر إبداعات الأقسام التحضيرية. شكرا لك سيدة هندة بن شلبي على هذه المعلومة، تحياتي لك وإلى اللقاء، وإحنا أصدقائي صديقاتي موصلين مشوارنا ديما معاكم في لقائنا نبض المساء ليوم الخميس.
0: ميكس مع نزار.
1: إذن أكيد نخليكم الآن مباشرة مع ركن الموالي بإمضاء زميلنا نزار الهريغي، الميكس الأسبوعي المعتاد مع أحلى الإيقاعات على موجات إذاعة الكيف.

0: ميكس مع نزار. تيك نيوز.
1: تيك نيوز معكم. الأخبار العالم دائما يتطور بشكل رهيب جدا جدا، وتحير حتى في جمع المعلومات، لأنه كل يوم العالم يشهد سباق متسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. الشركات التكنولوجية الكبرى أصدقائي تتجه نحو تطوير ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الفيزيائي. أي شنو معناها؟ معناها أنظمة ذكية قادرة على التفاعل مع العالم الحقيقي عبر الروبوتات والأجهزة المتطورة، بعد سنوات من التركيز على تطبيقات الدردشة وإنشاء المحتوى. في مجالات خاصة بالروبوتات البشرية، أعلنت عدة شركات عالمية عن مشاريع جديدة لتطوير روبوتات قادرة على أداء مهام عملية داخل المصانع والمؤسسات، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل العمل خلال السنوات القادمة. أما في عالم الهواتف الذكية، تواصل الشركات دمج مزايا الذكاء الاصطناعي داخل أجهزتها، وبدأت بعض التحديثات الجديدة في تقديم أدوات أكثر تطور لتحرير الصور، تنظيم المهام، المساعدة الشخصية الذكية، بهدف جعل الهاتف أكثر قدرة على فهم احتياجات المستخدم والتفاعل معها. من جهة أخرى، يزداد الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية المخصصة للذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، إلى درجة أنه كبار المصنعين يؤكدوا أنه الطلب بيفوق قدرات الإنتاج الحالية، الشيء اللي يعكس حجم الاعتماد المتنامي على هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات. وأخيرا، يتوقع خبراء التكنولوجيا أنه يشهد النصف الثاني من هذا العام تطورات كبيرة في مجالات الشبكات الذكية، المساعدات الرقمية الشخصية والروبوتات المنزلية، لتصبح التكنولوجيا أكثر حضور في تفاصيل حياتنا اليومية. وهذه أكثر ميزة أنا شخصيا ننتظرها، ونعرف برشا فيكم زيادة أصدقائي صديقاتي ينتظروها بحماس كبير جدا جدا. يلا نواصل مشوارنا مع الإيقاعات في هذه الأمسية. تحية الأصدقائي المتفاعلين معنا على باج راديو كيف كالعادة في هذا النقل المباشر معكم في نبض المساء يوم الخميس.

أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: إشهار.
4: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل، ووزارة الفلاحة تحدد أسعار قبول الحبوب لإصابة هذا الموسم، تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوية الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة عالمية إفريقية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني لحدود يوم التاسع من الشهر الجاري حوالي 1,374,000، توزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1,346,000 وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار زمن حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. هذا وذكر الديوان كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حفاظا على سلامة المخزون الوطني وتعزيزا للأمن الوطني. هذا وأعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية اليوم أنه تم تحديد أسعار قبول الحبوب لإصابة هذا الموسم بالنسبة للقمح الصلب ب 140 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينارا للقنطار، والقمح اللين 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينارا للقنطار، الشعير والتريتيكال 90 دينارا للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينارا للقنطار، وحدد يوم 15 من جويلية القادم كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع. على الصعيد الجهوي، احتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة اليوم يوما إعلاميا حول تقدم مشروع إنبرولاكت، وهو مبادرة بحثية يشرف عليها المعهد لابتكار واستخدام عملية خضراء لتثمين مصل الحليب الناتجة عن منتجات الألبان على نطاق صناعي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. بقية الخبر مع فاتنة تجني.
6: يوم إعلامي تم خلاله تقديم مشروع تثمين مصل الحليب إنبرولاكت، يتحدث عنه مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة رئيس مشروع جرين أمباكت مراد جريدي.
7: الهدف متاع المشروع هو إيقاف استيراد البروتينات الواي بروتين هذه باش نثمنوه. عنا نتائج بحث سابقة اللي هي نصنع دي برودوي صغيرات وبيا نصنع دي زومبالاج بيوديغرادابل مديشي متاع لاكتوسيروم هذه اللي جاينا من الفخوماج، وإلا نصنع دي بروتين بور لي سبورتيف ينجم يكون منتوج تونسي. دونك المشروع هذا يضم ثلة من الكفاءات في المعهد وفرصة أول حاجة لتشغيلية طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، هو التثمين نفايات متأتية من صنع الأجبان.
6: تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية أبرز أهداف هذا المشروع. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشاذلي العبدلي:
0: المشروع هذا هو دعم التعليم العالي والبحث العلمي. احنا في إطار هالمشروع هذا عملنا آلية جديدة سميناها الجرين امباكت، البحث الأخضر. كباحثين نعرف كونه في المخابر متاعنا عندنا نتائج هامة وهامجة. النتائج هذيك ممكن تجيب حلول جذرية للمشاكل البيئية. المشكلة ما ثماش تثمين نتائج البحث أو تثمين متواضع ومتواضعش. دونك علاش خلقنا الآلية هذه؟ الفكرة كونه احنا نجيو لمخابر بحث، النتائج هذه تنجم تفيد البيئة، نقول لهم اعملوا مجمع في مخابر في المستعمل بتاع النتيجة ذيك، مستعملوا عملية بحث وتطوير بشكل النتيجة بتاع المخبر ذيك وتولي حل جذري ممكن يستعملوا المؤسسة الصناعية أو جمعية بيئية ولا حتى بلدية.
6: وتمتد هذه اللقاءات والورشات على مدى يومين بين ولايتي باجة وجندوبة.
4: توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوية الجبالي بتبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعة الغذائية بإفريقيا بتونس، وذلك بحضور 20 خبيرا في التذوق. صاحب مشروع تعليب زيت الزيتون معد للتصدير بتبرقة رفيق بن جدو يضيف:
8: مسابقة عالمية للزيت الزيتون حضروا فيها 20 خبير من العالم للتذوق وتصنيف زيوت الزيتون، جاءوا من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، جنوب أفريقيا، السعودية، العراق، فلسطين، لبنان، بحرين إلى آخره. والمسابقة صارت البارح. احنا أول مرة نشاركه هو المصنع حديث، صنع الميدالية الذهبية بنوعية زيت الشتوي الجبلي بالمنطقة متاع الشمال الغربي. الشتوي الجبلي هذا هو في المرتفع، الميزة متاعه أنه عنده أعلى نسبة متاع فيتامين أو بوليفينال، لأنه الزيت الزيتون يبدأ موجود في الجبال دائما يكون أغنى وفي أكثر فيتامين. وإحنا اختصاصنا هو الزيتون الشتوي اللي هو موجود بكثرة في الشمال الغربي وخاصة الشتوي الجبلي. في المستقبل هو بيفتح لنا أفاق وأسواق جديدة إن شاء الله.
4: نبقى في جندوبة وتحديدا بمعتمديتي بوسالم وبلت أبو عوان، أين تم إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولوية المخطط التنموي 2026-2030 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. تفاصيل الخبر مع هشام الصغيري.
9: تعتبر المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم من أهم المشاريع التي ينتظرها أهالي معتمديتي بوسالم وبلط أبو عوانة منذ سنوات، نظرا لأهميتها في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم النشاط الصناعي وتثمين الموارد الفلاحية المميزة بالجهة وخلق فرص الشغل. بعض المواطنين يتحدثون:
10: تكون أسباب المورد رزق البرشة شباب برشة عاطلين عن العمل.
11: بوسالم بلط أبو عوانة تصير المنطقة هذه تجم تغير برشة في واقع الجهة الاقتصاد الاجتماعي في علاقة بالصناعة. معتمدية بلط أبو عوين ومعتمدية بوسالم فيها فلاحة، فيها منتجات كيما القمح وكيما القوارص وكيما خضروات وكيما الغلال وفرا ثم أتروش تعدى حدود الجزائرية. اليوم تنجم تكون منطقة صناعية استثنائية.
9: من جهتي أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية بلط أبو عوين ماهر السلامي أنه تم إدراج هذا المشروع ضمن المخطط التنموي القادم بكل معتمدية بوسالم ومعتمدية بلط أبو عوين.
12: المنطقة الصناعية مضى بينا احنا تم في اقرب وقت شيء يخدم اكثر ما عدد من العاطل العمل وغيرهم من الناس، معناها اللي تحب تخدم شبابنا مضى بيه يشوف منطقه صناعيه ويكون هو زاد الفاعل والتروت موجود. المنطقه جايه في بلاصه ظروف مهيئه، احنا كمجلس محلي من بين الاولويات نتاعنا منطقه صناعيه الروماني.
9: المنطقه الصناعيه الروماني من شانها ان تساهم في ايجاد وحدات معمليه جديده قادره على تثمين الانتاج وخلق فرص شغل اضافيه.
4: يتذمر متساكنو عدد من الأحياء بمدينة الكاف من تواصل الاضطراب والانقطاع في التزود بمياه الشرب خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، فيما أرجع النائب بمجلس نواب الشعب ياسر الجراري توقف ربط الخزان الرئيسي على مستوى حشاد إلى وجود صخرة عطلت الأشغال.
13: مع بداية فصل الصيف الانقطاعات واصلة، لكن أعتقد أنها أقل حدة من السنة الفاصلة، وإن شاء الله بين الأشغال تاع ربط خزان الرئيسي في مستوى حي حشاد. إشكال الرئيسي يتعلق بمستوى مدرسة حي حشاد. وقت اللي اقتربنا الخزان الرئيسي مازلنا على بعد تقريبا 300 متر، ثم إشكال طبيعي للأسف، معناها ثم صخرة كبيرة أعترضت الأشغال وطبيعة صخرة صلبة كما طبعا، واللي معناها ما نجموش قوموا بعملية الكسر متاعها باعتماد آلات الضخمة لأنه في وسط حي سكني، وهذا باش يتسبب تسبب معناها في الإضرار بالمشاكل، فتم الاتفاق مع المقاولة يعني، والأشغال تم باعتماد آليات تمكن من كسر تلك الصخور دون أنه ضر بالمشاكل، وهذا باش ياخذ أزيد شوية وقت. إن شاء الله كان الاتصال يوم أمس معناها مع مصالح الصناعات اللي أكدنا عليها ضرورة تسريع الأشغال.
4: ومن الاستوديو الرقمي المرئي بإذاعة الكاف نوصل مستمعينا الكرام تقديم هذه النشرة إلى سليانا، إن ينتظر أن تنتهي قريبا أشغال تزويد عدد من العمادات التابعة لمنطقة عين جبور من معتمدية سليانا الشمالية بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بسليانا الشمالية خالد دبيش.
14: مشروع تزويد منطقة العراوة أرقوب الزعرور بالماء الصالح للشرب معناها يشمل قرابة 147 عائلة، ضافت له قرابة 300 عائلة اللي هي من منطقة الزوينات والبزيد. المشروع هذايا مازال شوية ديانة في بعض النقاط، إن شاء الله بحول الله الصيف هذه معناها تتمتع الناس كل بالماء. بالنسبة للمقاولات، المقاول على نهاية معناها المشروع نتاعو مازال شوية صيانة، قاعدين نتبعوا فيه نحن كمجلس محلي على نطاق سليانة الشمالية وإدارة الفلاحة معناها المتكلفين على المشروع، لقينا شوية إخلالات صحيح، قاعد المقاولة رجعناه باش يرجع معناها يكمل يصلحهم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتقبل المشروع نهائيا.
4: نظمت مصالح بلدية سليانة اليوم بالشراكة مع فوج الجهوي للكشافة ومصنع كوابل السيارات بسليانة حملة نظافة بمدخل مدينة سليانة من جهة طريق معتمدية قعفور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للبيئة. وبين كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي في تصريح أن حملة النظافة شملت إزالة الأعشاب الطفيلية وكنس الشوارع ودهن الأرصفة، وشارك فيها 20 شخصا من الفوج الجهوي للكشافة و20 عاملا بلديا، كما شهدت تسخير

0: نجاحهم، علما وانه العمليه هذه استجاب لها العديد من المنتظرين وجاءوا وضعيتهم مع البلديه والقرارات تاعهم التراخيص نتاعهم. ان شاء الله معناتها تتم العمليه بكل سلاسه والناس كل تتفهم الوضعيه، وهذه مصلحه عامه نقول لابد ان نخرج فيها.
1: وطنيا، سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 مقابل 508 حالات في دورة 2025، وفق ما فاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي اليوم. الميلي قال في تصريح إن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمي. انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول، وذلك بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب والمحطات الجهوية في الكاف وصفاقس والمنستير وقفصة. وقد حضر هذا الحفل الذي تم خلاله تدشين 7 استوديوهات بث إذاعي جديد، كل من الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية هند الغريبي و عدد من الإطارات الإذاعية من مختلف الإذاعات المركزية والجهوية. وبينت الغريبي في مداخلتها أن هذه الاستوديوهات تمثل قفزة نوعية وعلامة فارقة في مسيرة المؤسسة، حيث تم العمل على دمج التجربة الإذاعية بما توصلت إليه أحدث تكنولوجيات البث الإذاعي، كما أشارت إلى أن التطور المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الاستقبال الذكية تفرض نمطا جديدا من التفاعل على المستوى الإذاعي. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على عدة مناطق في قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 إصابات. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. في أخبار العالم أيضا، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على إيران بالكامل، ولكنه لا يرغب في إرسال قوات برية إليها. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل، ووزارة الفلاحة تحدد أسعار قبول الحبوب لإصابة هذا الموسم. تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة عالمية إفريقية. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

مجددا اهلا وسهلا مساء النور، مرحبا بكم اصدقائي مستعملي طريق في كل مكان. مرحبا، ان شاء الله طريق الامان والسلام للجميع، ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين وين ما كنتم قاصدين ربي في هذه الامسيه. كالعاده ديما نتمنى لكم السلامه والامان في طريقكم، فقط نحتاطوا ربي معكم الناس الكل. المشوار متواصل اصدقائي صديقاتي مع نبض المساء يوم الخميس. مشهد ثقافي شمال الغرب، اكيد برشا انشطه برشا أخبار على تعيش على وقعها في هذه الفترة. ولاية شمال الغربي نبدأ بتبرقة، تبرقة اللي تستعد لاحتضان الدورة 20 من مهرجان الجاز الدولي. تواصل وزارة الشؤون الثقافية وأيضا الهيئة المنظمة اجتماعاتها التحضيرية لإنجاح هذا الموعد الفني البارز، اللي إن شاء الله من المنتظر أنه يقام خلال شهر جويلية القادم، وينتظر أيضا أنه يستقطب فنانين من تونس ومن خارج تونس. كيف في الكيف تتواصل استعدادات لإطلاق سلسلة من التظاهرات الصيفية في دور الثقافة، المراكبات الثقافية مع برمجة لعروض مسرحية موسيقية ورشات موجهة للأطفال والشباب خلال العطلة الصيفية إن شاء الله. في جندوبة تعمل الجمعيات الثقافية على وضع لمسات الأخيرة لعدد من الأنشطة اللي تجمع بين التراث المحلي والفنون الحديثة بهدف تنشيط الحركة الثقافية بالجهة وإبراز خصوصياتها الحضرية. نمر على ولاية سليانة، وتتجهل المؤسسة الثقافية نحو تعزيز الأنشطة الموجهة للناشئة من خلال نوادي المطالعة والتعبير المسرحي والفنون التشكيلية، استعدادا أيضا لبرنامج العطلة الصيفية. كيف بيجا تشهد بدورها حركية ثقافية متواصلة عبر المكتبات العمومية ودور الثقافة اللي تعمل على تقريب الكتاب والفنون من مختلف الفئات العمرية خاصة في المناطق الداخلية. إذن كما نعرف ثقافة في الشمال الغربي ما هيش مجرد ترفيه أصدقائي، هي مساحة أولا للإبداع وللحفاظ على الذاكرة الجمعية وجسر يربط بين الأجيال ويعكس ثراء الهوية متاعنا في سواء كان في ربوع الشمال الغربي أو ثراء هويتنا الوطنية التونسية.

ويلا نقولوا أحلى سلام لكل أصدقائنا المستمعين اللي تفاعلوا معنا على موجاتنا في لقائنا مع الباج بتاعنا ومع الببليكاسيون بتاعنا على الباج. نبداو بصديقتنا وسيلة حرم اللي تقول مساء الورد مساء النور والسرور، مبروك عليكم استوديو الرقمي، إن شاء الله ربي يرحم مروة وعصام. شكرا ليك ويعطيك الصحة يا وسيلة، آمين إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، وإن شاء الله مزيد من التألق ونجاح لكل الزملاء. أم أسلم صديقتنا لبنى تقول مساء الورد مساء الفل والياسمين، اسعد الله مساءكم واوقاتكم وكلل الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات، تحياتي لكريمه الدائمه مفعمه بالصدق والمحبه، وربي يبارك في اجتهادكم وعملكم يا رب. شكرا ليك، يعيشك مع باقم الورد الحمراء الجميله. شكرا صديقتنا لبنى، تحيه لصديقتنا ايضا بثينه الشابي، شكرا ليك على القلوب والدعم المتواصل. تحيه لابتهال لمولهي تقول مساءكم ورد وفل وياسمين، مساءكم سعاده تغمر قلوبكم، تحياتي لكريمه وإن شاء الله بالتوفيق لإذاعة الكيف الحبيبة. عيشك، شكرا لك يا ابتهال، تحية لك أنت، وإن شاء الله دائما في الاستماع لراديو كيف. صابرين يوسي قلنا مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول، تحية طيبة لك كريمة، الكيف العاملين معك وبالتوفيق للجميع، تحية عطرة للمستمعي إذاعة الكيف. شفنا تحية أيضا من نورة مرزوق تقول مساء النور والسرور كريمة، بن يوسف زهير يقول مساء الخيرات والبركات والجمال كريمة، وكامل الفريق المصاحب معك وموافقة إن شاء الله، دمتي متألقة على الدوام، يعيشك يا بن يوسف زهير، شكرا لك على الدعم المتواصل. ورد جوري تقول مساء الخير والسعادة الكل منشطي ومستمعي ومحبي إذاعتنا إذاعة شمال الغربي، مبروك عليكم استوديو جديد وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، نترحموا على خويا عصام بالرابح وأختنا مروة جدعوني، إن شاء الله ربي يرحمه ويعطيك الصحة يا ورد جوري. شكرا ليك يا ليلى. نبيل بن علي ورفلي يقول مساء الرضا وتوفيق وأمتع الأوقات، وألف تحية عطرة ليك كريمة، لكافة الفريق التقني، كافة المستمعين الأفاضل، وإن شاء الله بالتوفيق وأمسية طيبة للجميع. عايشك يا نبيل، شكرا ليك وأمسية طيبة ليك زادة، أنت معانا على موجات إذاعة الكيف. يلا نستقبلوا ديما الإيقاعات ببهجة ومسرة، خاصة كي تكون متنوعة. إيش رأيكم في كوكتيل راي جديد نسمعوه على موجاتنا مباشرة؟

أصدقائي، هكا بالإيقاعات هذه نوصل معكم الختام موعدنا اليوم. شكرا للناس الكل اللي تابعونا، تحية فيصل المحيمدي، علي اليونسي، ألفا، بوعشة، تحية مولجي الهميلي، ومع أجمل تحيات صديقتكم كريمة لوكسوري. باش نخليكم مع خانة الذكريات للفنانة أصالة من أحلى الإيقاعات اللي نجموا نسمعوها والأغاني الترابية. تحية للناس الكل، وإن شاء الله نقول لكم الناس الكل متابعة طيبة لكل برامجنا على موجات إذاعة الكيف.

نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف. راديو الكاف. راديو الكاف.

ننهي تقديم المجموعات الخاصة بكأس العالم 2026 كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المجموعة 12 ومجموعة ضمت منتخبات إنجلترا كرواتيا منتخب غانا ومنتخب بنما. المنتخب الإنجليزي حاضر في هذا المونديال ضمن هذه المجموعة ويستعد لخوض منافسات البطولة للمرة 17 في تاريخه وفي تاريخ الكرة الإنجليزية. توماس توخيل المدرب يعود ومعه مجموعة من لاعبي المنتخب الإنجليزي اللي باش يكونوا موجودين في هذا المونديال. بعد المنتخب الإنجليزي منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم 2018 ثالث المنتخبات العالمية نسخة 2022 ويعتمد على نجمه لوكا مودريتش الأفضل والأبرز في الكرة الكرواتية. ولا ننسى خط وسط بالنسبة للمنتخب الكرواتي من الطراز العالي وواحد من المنتخبات القوية في هذا المونديال مونديال 2026. منتخب صاعد هو منتخب بنما اللي باش يكون حاضر في المجموعة 12 بالنسبة للكأس العالمية. المنتخب البنمي يشارك للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2018 ويعتمد على الانضباط الدفاعي واللعب الجماعي بالنسبة لمنتخب بنما الحاضر في المجموعة 12. منتخب إفريقي آخر كان حجز مكان في هذا المونديال أتحدث عن منتخب غاني للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه حاضر في هذه النهايات العالمية. والقرعة أوقعت منتخب غانا في المجموعة 12 وتمثل هذه المشاركة الظهور الخامس لمنتخب غانا في مسارح بطولة العالم لكرة القدم.

0: السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني لغاية 9 من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار. هذا ومن المنتظر وفق ديوان الحبوب أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أشار ديوان الحبوب بأنه قد تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. ودعا الديوان كافة المتدخلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزان في أفضل الظروف. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالات في دورة 2025 وفق ما أفاد مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلية. وأضاف الميلية أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمية. تم بمعتمديتي بوسالم وبلط أبو عوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموية 2026-2030 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص الشغل للشباب بالمنطقة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية بالقطاع. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. شكرا للي اختار هذه الموجات، إن شاء الله أمسية رائقة للجميع. جولتنا إخبارية بامتياز. إذن ريكاب نهار كامل تقريبا من التصريحات ومن المتابعات، معكم ساعة طبعا من التسجيلات اللي نسمعها مع بعضنا من الإذاعات الجهوية الوطنية وأيضا العالمية. ناخذ لكم الحدث وين ما كان. زوز أحداث مهمة باش نحطوا عليهم اليوم في جولتنا الإخبارية وشنو قالوا على الأحداث ذي. الحدث الأول يعنينا إذاعة الكيف والإذاعة التونسية عموما، حلة جديدة للأستوديو بتبيع حاجة مهمة بالنسبة لي نرى، فنحكم أكثر تفاصيل في هذا الموضوع. هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. إذا افتتاح اليوم وحلة جديدة للأستوديوات، لكن المهم هو التقنيات الصوتية الجديدة اللي بتبيع تجهيزات اللي باش نتحدثوا عليها، السمعية والمرئية. نحكوا على الامتحانات وتصريح مدير عام الامتحانات بوزارة التربية. نتحدثوا في الجهات على تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون بتبرقة، باش نحكوا على مشكل الماء اللي ما زلنا نتحدثوا عليه تقريبا يوميا. نحكوا أيضا على الديوانة التونسية واستعدادات كبيرة عودة طبعا التوانسة بالخارج، والديوانة التونسية باش يخذوها الحقيقة في زوز زوايا، باش نتحدثوا على ظاهرة الغش اليوم والنظرات الخاصة اليوم اللي تستعمل في التصوير في الغش في الامتحانات. نحكوا على زيوت المستعملة في المنزل، كلنا نقلو كلنا نستعملوا الزيوت المنزلية هذه، وين تمشي؟ أكيد طبعا تصبوها في تمشي في قنوات الصرف المنزلية، وهذا ضار جدا بمياه الصرف وأيضا بتعفن بتبيع المياه لإعادة استعمالها. طيب نحكو في الموضوع هذية، نحكو أيضا على العالم ما الذي تغير حتى يهدد ترامب بضرب إيران مجددا، والمونديال ونحكو طبعا أكيد احنا عنا فقرات يومية في متابعة أخبار المونديال ومشاركة منتخبنا التونسي، لكن باش نحكو على ملعب الافتتاح، ملعب المكسيك، وباش نحكو على شوية تفاصيل على هذا الملعب. مرحبا بكم بتبيعة مستمعينا وين ما كنتوا على الباج متاعنا، تعليقاتكم بتبيعة توقيعاتكم. فيصل يواصل معنا الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية اليوم في ساعة من أمام الميكروفون سندس مسعاوي، تحييكم جميعا، مرحبا بكم وين ما كنتوا. باش نبدو بحاجة جميلة برشا، عشنا على اللون الجميل اللي يحيط بينا، استوديو أنيق جميل. بالحق إذاعة الكيف تقريبا منذ تأسيسها ما تجددش استوديو، حلة جديدة بعد 35 سنة من العمل في هذا الاستوديو. إذن اللي هو الاستوديو هذية تسميته لزميلتنا اللي فقدناها الله يرحمها كيف الوردة، فقدناها مروة جدعوني. إذن يسمى هذا الاستوديو باسم فقيدتنا. فقدنا زوز من زملائنا في فترة قصيرة، عصام السمعلي الله يرحمهم زملائنا، إذن سمي هذا الاستوديو طبعا اعترافا بالجميل ووفاء لذكرى زميلتنا مروة جدعوني. افتتاح هذا الاستوديو في حلة أنيقة، تجهيزات صوتية وتقنية جميلة. كان يوم جميل في الصبحية، كانوا تقريبا كل زملائنا موجودين، كانت فرحة بالنسبة لينا لأنه يعطيك نفس جديد، يعطيك طاقة جديدة وقت اللي تدخل بالإضاءة الجميلة بالألوان حتى نوعية الكراسي رو يعطي طاقة للمنشط لمقدم البرامج لقارئ الأخبار لزميلنا التقني ليكون يواجهنا حتى هو يبدأ مرتاح نفسيا وقت اللي زادنا احنا نكونوا مرتاحين. هذا الكل باش نستمعوا طبعا برشا تفاصيل عن هذا اليوم. في البداية والافتتاحية كانت مع السيدة هندة بن علي الغريبي المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية.
1: إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، إذاعة الكيف وإذاعة قفصة، على أني نوعد احنا تبارك الله راهو إذاعة عن 12 مؤسسة إذاعة في 12 إذاعة اللي مازالوا نوعده إن شاء الله في الجزء الثاني. راهو هذوما نقولوا احنا مش تبجيل، هذه ضرورة لأنه على المستوى التقني وكذلك على مستوى معناها عموما يعني تجهيزات كانت مهترئة تقريبا، حتى أنه أصبح البث متاعنا تقريبا مهدد في وقت ما، لأنه اهترأت هذه التقنيات وكان لابد أنه نغير. أما كي غيرنا، غيرنا على مستوى مشينا للأبعد للأبعد، وهذا هو المسألة المهمة في هذا الإطار.
0: هذه المسألة المهمة بتبيع اليوم أنه تكون تقنيات ذات جودة عالية على مستوى الصوت والصورة. خلينا نسمع واحد من زملائنا التقنيين، فوزي شعبان مهندس صوت وكهيئة مدير بالإذاعة التونسية، وأكثر تفاصيل عن جودة ونوعية الصوت. شنو معناه احنا اليوم على شنو نحكو بالضبط؟ فول آي بي هو نقل الصوت عبر بروتوكول الآي بي، جودة الإذاعة المرئية، وطبعا استوديو بثلاثة كاميرات فيديو عالية الدقة.
2: تجهيزات التقنية اللي تم تركيزها مؤخرا على مستوى الإذاعات المركزية والجهوية، هي في الحقيقة من ناحية التجهيزات الصوتية هي تجهيزات تعتمد على بروتوكول الاي بي، نقل الصوت عبر بروتوكول الاي بي اللي هي من احدث التكنولوجيات المعتمده في الاذاعات والتلفزيونات في العالم. هذا بالنسبه للصوت، يمكننا من نقله نوعيه من ناحيه الجوده وسهوله التركيز والاستعمال. بالنسبه لمنظومه الاذاعه المرئيه، منظومه متكونه من جهاز مرتبطين به ثلاثه كاميرات عاليه الجوده، مش تمكن من اخذ فيديو عالي الدقه، يكونوا موجودين على مختلف المنصات الرقمية بصورة وصوت عالي الجودة. المنظومة هذه تم تركيزها في كل الإذاعات الجهوية اللي هما خمسة، وكذلك في ثلاثة إذاعات مركزية. تم تركيز استوديو جديد بمعنى أنه فول آي بي اللي هو تجهيزات مركزة فيه الكل هي آي بي، كذلك القاعة الفنية المركزية اللي هي أيضا تم تركيز جريد كوميتاسيون اللي هي أيضا تعتمد نفس التكنولوجيا هي الآي بي، وكذلك فما تجهيزات اللي هي باش تكون رابط مع الاستديوهات القديمه اللي تخدم بالنظام القديم سواء انالوج والا النيميريك، معناها هما باش يكون فما اجهزه للربط للاستديوهات القديمه، في انتظار ان تكون النقله ان شاء الله للتعميم التكنولوجي على كل الاستديوهات
0: ان شاء الله. اذا طبعا واصلوا هذا ما يكون كان المحافظة على هذه المكاسب وتحسين وجودة طبعا الأداء. الدكتور نبيل العرفاوي صحفي وكهيئة مدير إدارة البرمجة بإذاعة الكاف.
3: هو الحقيقة عالم الديجيتال وعالم الميديا المندمجة المكتوبة والمسموعة والمرئية، كنا خذنا هذه التجربة منذ سنوات، ولكن تعرف أنت منها المرحلة القديمة نسبيا ثم المرحلة الهجينة وهذه المرحلة المتطورة متطورة جدا. كان من الضروري أن نخوض هذه التجارب الجديدة اللي باش توفرنا أشكال صحفية جديدة، نوع جديد من الصحافة، نوع جديد كذلك من صحافة القرب، وهناك تسميات متراكمة، تسميات تقنية وتكنولوجية وتسميات صحفية، وهذا مهم خاطر من شأنه أنه يقدم يعني المعلومة بكل شفافية وبكل صورة شفافة معناها لجمهورنا، ومن شأنه أن يخلينا نتفاعل أكثر مع هذا الجمهور وأنه هذا الجمهور يتفاعل معنا. كلمة أخيرة إيمان، هو الاستوديو هذا اللي إن شاء الله مبروك علينا وعلى كيف جمهورنا، وما أكيد توا راهو يشوفوا فينا ويتبعوا فينا في المباشر، هي أيضا

0: كانت حاضرة ونسمعوا اكستري صغير من مداخلتها.
1: ما عنديش حتى شيء كان خدمتها، يزن خدمتها هي قبل كل شيء. حبتها وعطتها كل مجهودها وعطتها كل، والحمد لله
2: خلت بسمتها،
1: محبتها أكيد. محبة الناس لها.
2: صحيح.
1: مروة بنتي مازالت حية، العباد اللي تجبد فيها، العباد اللي تذكر فيها، العباد اللي ترحم عليها، مش حاسة اللي مروة بنتي ماتت ومشت، اعتبرتها موجودة معانا في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل، الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. إذن إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يعطينا القوة طبعا أن نواصلوا ونكونوا في مستوى طبعا أمال وتطلعات مستمعينا وين ما كانوا. طبعا تحية لكل زملائنا أكيد لمجهوداتهم المتواصلة، زملائنا التقنيين الصحفيين المنشطين الإداريين، زملائنا المراسلين بنوعيهم سواء كان المراسلين المنتدبين من الإذاعة بمكاتبنا ثلاثة بيجا جندوبة سليانة، وإلا مراسلينا اللي طبعا متعاونين المتعاونين في إطار طبعا المختصين زيدا اللي معانا واللي ساهموا يثروا هذه المساحات، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نحكو إذن على موضوع على غاية من الأهمية، ما زلنا مع الامتحانات، ما زال عنا راو مشوار مع النوفييم طبعا المناظرات السيزييم، مناظرات للارتقاء للمعاهد والإعداديات الثانوية. نحكو على موضوع التسريب، كنت تذكروا الفيديو اللي شفناه الكل أول نهار في مادة الفلسفة والحديث عن تسريب فرض وامتحان مادة الفلسفة في اليوم الأول. الفيديو ذي وقع تداوله بخصوص طبعا الأستاذة اللي كانت هبطت الفيديو ذي وتحدثت وورت الدوار متاع الفلسفة. إذن مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي كان تحدث في إحدى الإذاعات الخاصة على ما يتم تداوله بخصوص مقاضاة الأستاذ على خلفية تبليغها عن عملية تسريب الامتحان الفلسفة في الدورة الرئيسية للبكالوريا. يقول أنه المعنية بالأمر ادعت تسريب امتحان الفلسفة لشعبة الأداب في أول يوم الامتحانات البكالوريا، واستظهرت بامتحان فلسفة لشعبة الأداب يعود إلى الدورة الرئيسية للبكالوريا لسنة 2022.
3: عندنا معينتنا لما تقدمت به المعنية بالأمر تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يقوم إلى دورة 2022، يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، مع الطالع فقط، الطالع يعني لونتيت متاع الامتحان هو فقط هو في 2026، يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الأداب. مصالحنا اللي عاينة تقريبا الواقع، احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه إلى مصالحنا، إلى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة أبوابها بطبيعة 24 لربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة وربما بهذا، ربما هل تقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية الحقيقة في اللي طرده. هذا ما عندنا نقوله، وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى اللي درس
0: للقضاء بطبيعة للنظر في المسألة. يقول أنه ما عندناش مشكلة مع حتى مواطن، لكن الوزارة مطالبة أنها تدافع على نفسها. رقم يعطيه محمد الميلي مدير عام الامتحانات 955 هو عدد حالات الغش المرصودة خلال الدورة الرئيسية للبكالوريا. يقول أنه الرقم هذية هو ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 اللي وقتها عمناول تم رصد 508 حالة غش. بخصوص العقوبات يقول مدير عام الامتحانات أنه معاقبة التلاميذ ما هيش هدف وزارة التربية، بل بالعكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح للمترشحين حمايتهم داخل أو خارج قاعات الامتحان، لكن في صورة وجود إصرار من بعض الأطراف على التشويش على الامتحانات فإنه الوزارة حريصة على تطبيق القانون.
3: إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية، واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية، يعني المراكز اللي دور فيها الامتحان، سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش، وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير، تقريبا ضعف ما سجلناه الدورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508. هذا رو فقط الرقم الأولي.
0: نحكو اليوم على الغش ونحكو على وسائل الغش. اليوم برشا وسائل

0: تطورت سواء كان من الساعات الذكية، من نظارات، من السماعات في الأذن، من غيره طبعا من الوسائل. وكل ما تطور التكنولوجيا كل ما تطور وسائل طبعا الغش. اليوم كان العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير في الإذاعة الوطنية وتحدث على أنه جلب النظارات الذكية يخضع لإجراءات وترتيب يطلب طبعا ترخيص على غرار الهواتف المحمولة والمنتجات النباتية وغيرها. يتحدث إذن يقول أنه هذية أراو ما ينجمش يدخل إلا في إطار ترخيص، وإذا كان لقينا الأجهزة دي من غير ترخيص ننتظر ترخيصها، وإلا ما يقعش طبعا تسليمهم المعدات دي. خلينا نسمع أكثر تفاصيل بتبيعة مع العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير.
1: احنا كل ما يمس من سلامة وأمن المواطن ولا بضاعة تبدأ محجرة ولا فيها معناتها حاجة ماشي فوق المواصفات، دونك هذا كله ممنوع ولا يخضع الإجراءات وتراتيب أخرى. كما نقولوا مش جيب أنا تليفون لازمك تاخذ الرخصة من عند مركز الاتصالات، مش جيب حاجة أخرى من الفلاحة لازمك تاخذ رخصة من الفلاحة. فوالا دونك النظارات الذكية معناتها هي نظارات فيها كاميرات، دونك لهنا ينجم يستغلها في عدة مواقع. دونك لهنا هي من الأشياء اللي تخضع لتراخيص معينة، دونك لهنا يتم الحجز تاعها لإسناد الترخيص.
0: إذا هو إذن تمر من منين تجي ترخيص ناس تشريها وبعد تبيعها لناس أخرين باش يتعاملوا بها، ومش بالضرورة تتعدى على الديوان. احنا كم من مواد اليوم شفنا مواد أطنين من المواد المخدرة اللي تتعدى، نشوفوا برشا مواد استهلاكية وغيرها اللي تتهرب من الجانبين سواء من تونس أو من الدول الشقيقة المجاورة لنا. به نمشوا الخبر به على الأقل، خلينا نتحدثوا على تتويج باقي زيت الزيتون التونسي التوج وباقي جودة بتبيعة وطنية وعالمية. نتحدث على تتويج علامة اليوم تجارية لزيت الزيتون اللي كان مشارك بتبيعة في المعرض نتاع المنتجات الغذائية بتونس، المعرض هذا إفريقي. إذن صاحب مشروع تعليب زيت الزيتون المعد للتصدير من تبرقة رفيق بن جدو.
2: مسابقة عالمية للزيت الزيتون حضروا فيها 20 خبير من العالم بالتذوق وتصنيف زيوت الزيتون، جاءوا من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، جنوب أفريقيا، السعودية، العراق، فلسطين، لبنان، بحرين وإلى آخره. والمسابقة صارت البارح، احنا أول مرة نشارك، هو مصنع حديث صنع الميدالية الذهبية بنوعية زيت الشتوي الجبلي بالمنطقة متاع الشمال الغربي. الشتوي الجبلي هذا هو في المرتفع، الميزة متاعه أنه عنده أعلى نسبة متاع فيتامين أو بوليفينال، لأنه الزيت يبدأ موجود في الجبال دائما يكون أغنى وفي أكثر فيتامينات. وإحنا اختصاصنا هو الزيتون الشتوي اللي هو موجود بكثرة في الشمال الغربي، وخاصة الشتوي الجبلي في المستقبل هو بيفتح لنا أفاق وأسواق جديدة إن شاء الله.
0: في الجهات ومن تبرقة البيجة ونتحدث على المنتجات الغذائية الفلاحية بتبيعة. يوم إعلامي هو حول تقدم مبادرة تثمين المنتجات من مصل الحليب. أكثر تفاصيل مع زميلتي فاتن التوجاني.
3: يوم إعلامي تم خلاله تقديم مشروع تثمين مصل الحليب إن برولاكت، يتحدث عنه مدير المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة رئيس مشروع جرين أمباكت مراد جريدي.
4: الهدف متاع المشروع هو إيقاف استيراد البروتينات الواي بروتين هذه باش نثمنوه. عندنا نتائج بحث سابقة اللي هي نصنع دي برودوي صغيرات وبيان نصنع دي زومبالاج بيوديغرادابل مديشي متاع لاكتوسيروم هذه اللي جاينا من الفخوماج، وإلا نصنع دي بروتين بور لي سبورتيف ينجم يكون منتوج تونسي. دونك المشروع هذا يضم ثلة من الكفاءات في المعهد وفرصة أول حاجة لتشغيلية طلبة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، هو التثمين نفايات متأتية من صنع الأجبان.
3: تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية أبرز أهداف هذا المشروع. مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الشاذلي العبدلي.
5: المشروع هذا هو دعم التعليم العالي والبحث العلمي. احنا في إطار هالمشروع هذا عملنا آلية جديدة سميناها الجرين امباكت، البحث الأخضر. كباحثين نعرف كونه في المخابر متاعنا عندنا نتائج هامة وهامجة، النتائج هذيك ممكن تجيب حلول جذرية للمشاكل البيئية. المشكلة ما ثماش تثمين نتائج البحث أو تثمين متواضع وتواضعش. دونك علاش خلقنا الآلية هذه؟ الفكرة كونه احنا نجيو لمخابر بحث النتائج هذه تنجمت في البيع، قل لهم عملوا مجمع في مخابر في المستعمل بتاع النتيجة ذيك، مجتعملوا عملية بحث وتطوير بشكل النتيجة بتاع المخبر ذيك وتولي حل جذري ممكن يستعمله المؤسسة الصناعية أو جمعية بيئية ولا حتى بلدية.
3: وتمتد هذه اللقاءات والورشات على مدى يومين بين ولايتي باجة وجندوبة.
0: نمشوا لسليانة ونحكوا على الماء الصالح للشراب. الحقيقة في نقطتين سليانة والكيف نتحدث اليوم على نقص التزود بالماء الصالح للشراب في سليانة. مش أول مرة نحكوا عليه، تقريبا عنا شهر أو أكثر وإحنا نحكوا على تزويد سليانة المدينة سواء كان شمالية ولا الجنوبية. نتحدث اليوم على نقص كبير. خلينا نسمع إذا فما مشروع تزويد منطقة عدد من عمادات سليانة الشمالية، عرقب الزعرور كما عين جبور وغيرها من عمادات. نسمعوا إذا رئيس المجلس المحلي سليانة الشمالية خالد دبيش.
6: مشروع تزويد منطقة العراوة عرقوب الزعرور بالماء الصالح للشرب معناها يشمل قرابة 147 عائلة، ضافت له قرابة 300 عائلة اللي من منطقة الزوينات والبزيد. المشروع هذايا مازال شوية ديانة في بعض النقاط، إن شاء الله بحول الله الصيف هذه معناها تتمتع الناس كل بالماء. بالنسبة للمقاولات، المقاول على نهاية معناها المشروع نتاعه مازالوا شوية صيانة، قاعدين نتبعوا فيه نحن كمجلس محل على تقسيم اللين الشمالية وإدارة الفلاحة معناها المتكلفين على المشروع. لقينا شوية إخلالات صحيح، قاعد المقاولة رجعناه باش يرجع معناها يكمل يصلحهم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتقبل المشروع نهائيا
0: إن شاء الله. على كل حال إذا ننتظروا بالطبيعة، احنا ديما أشغالنا في الصيف وقت اللي الناس مستحقة للمال، مفروض أنه من الخريف مشتى وإحنا نشتغلوا على المشاريع هذه ونعرفوا أزمة الماء بالنسبة لعدد من ولايات الشمال الغربي. نحكوا على الكيف، كيف المدينة أزمة كبيرة للتزود بالماء الصالح للشراب في الكيف المدينة على غير المعتمديات الأخرى، أزمة بالحق كبيرة برشا. إذا نتحدثوا على أحياء اليوم تبقى بالأيامات معطشة والماء ما يمشيش في سبب لها. إذا المشروع انتظرناه تعبير نخلة، كنا البارح تحدثنا واستمعنا إلى مداخلة النائب عن ولاية الكيف ياسر القراري واللي كان زاد حاضر مع زميلتي حنان بن مصطفى في زوايا الأحداث، إكسري صغير ويتحدث على أسباب إلى حد الآن تعطل بعض الأمطار حتى يكتمل المشروع بطبيعة في حي حشيد توقف غاديكا نظرا لوجود صخرة كبيرة اللي عطلت طبعا اكتمال الأشغال.
7: مع بداية فصل الصيف الانقطاعات واصلة، لكن أعتقد أنها أقل حدا من السنة الفاصلة، وإن شاء الله بين الأشغال تاع ربة خزان الرئيسي في مستوى حي حشاد. إشكال الرئيسي يتعلق بمستوى مدرسة حي حشاد، وقت اللي اقتربنا الخزان الرئيسي مازلنا على بعد تقريبا 300 متر، يعني تم إشكال طبيعي للأسف، معناها تم صخرة كبيرة أعترضت الأشغال، وطبيعة صخرة صلبة كما طبعا واللي معناها ما نجموش بعملية الكسر متاعها باعتماد آلات الضخمة لأنه في وسط حي سكني، وهذا بشي تسبب معناها في الإضرار بالمساكن. فتم الاتفاق مع المقاولة يعني والأشغال تم باعتماد آليات تمكن من كسر تلك الصخور دون أنه ضر بالمساكن، وهذا بشي أخذ أزيد شوية وقت. إن شاء الله كان الاتصال يوم أمس معناها مع مصالح الصناعات اللي أكدنا عليها ضرورة تسريع الأشغال.
0: إن شاء الله على كل حال إذا ننتظروا اكتمال الأشغال وتتحل الأزمة بشكل كبير، مع مش نهائيا لكن بالحق تتحل الأزمة بشكل كبير. نتحدثوا وإحنا في الكيف على يوم مفتوح لتقصي عدد من السرطانات في القلعة الخصبة بالشراكة بين ديوان الأسرة طبعا المستشفى الجهوي. نسمع أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة منصف الهواني.
8: يوم معنا مفتوح مجاني لتقصي السرطانات وخاصة سرطان الثدي، فما خدمات أساسية اللي هي الفحوص الأساسية وكذلك فحوص تكميلية على عين المكان، وبالتالي معنا الحملات مستمرة، هي إحدى الحملات اللي نقوم بها بالشراكة مع المجتمع المدني في نطاق حماية نسائنا وفي نطاق الإحاطة بهن معنا في ضد الأمراض هذه الأمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله. يوم إن شاء الله يكون متميز كالعادة، احنا مستمرين في الوقاية في التوعية والتحسيس وكذلك في الإحاطة بالمصابات لقد الله إذا تبين أنه عندهم إصابة، وكل ما تفطننا بالإصابة مبكرا كل ما كان العلاج معناها أفضل.
0: شاء الله باللطف على الجميع. نتحدث إذن في موضوع آخر وعلى غاية من الأهمية حياتي أيضا، نحكو على عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهيد العليا اللي اليوم نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي، ودعوات ومطالبة للسلطات المعنية إلى توضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. المتحدث باسم التحرك هشام العبيدي:
9: تعتبر المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم من أهم المشاريع التي ينتظرها أهالي معتمديتي بوسالم وبلط أبو عوانة منذ سنوات.
0: نعتذر ونستمعوا لهذا التسجيل هشام الصغيري زميلنا بتبيعة، ونمشوا بعد شوي المعطلين عن العمل. إذن نحكوا على المنطقة الصناعية الروماني وحديث اليوم على انتظارات طبعا متساكني المنطقة. نعرفوا أنه المنطقة الصناعية الروماني من معتمدية بوسالم انتظارات كبيرة منها، موقعها استراتيجي جدا، معناها نهاية تقريبا اللوتوروت ما بين تونس اللي تعدى بتبيعة على بوسالم الروماني، منطقة بالحق استراتيجية ومهمة جدا. إذن هذا الروبورتاج من إمضاء هشام الصغيري وحديث على المنطقة الصناعية وانتظارات متساكني هذه المنطقة منها.
9: تعتبر المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم من أهم المشاريع التي ينتظرها أهالي معتمديتي بوسالم وبلط أبو عوانة منذ سنوات، نظرا لأهميتها في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم النشاط الصناعي وتثمين الموارد الفلاحية المميزة بالجهة وخلق فرص الشغل. بعض المواطنين يتحدثون:
10: تكون أسباب المورد رزق البرشة شباب برشة عاطلين عن العمل.
11: بوسالم بلط أبو عوانة تصير منطقة هذية تجم تغير برشة في واقع الجهة الاقتصاد الاجتماعي في علاقة بالصناعة. معتمدية بلط أبو عوانة ومعتمدية بوسالم فيها بفلاحة، فيها منتجات كم القمح وكم القوارص وكم خضروات وكم الغلال وفرا، ثم عطوروش تعدى حدود الجزائرية. اليوم تنجم تكون منطقة صناعية استثنائية.
9: من جهتي أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية بلط أبو عوانة ماهر السلامي أنه تم إدراج هذا المشروع ضمن المخطط التنموي القادم بكل معتمدية بوسالم ومعتمدية بلط أبو عوانة.
12: المنطقة الصناعية مضى بينا احنا تم في أقرب وقت شيء يخدم أكثر ما عدد من العاطل العمل وغيرهم من الناس، معناها اللي تحب تخدم شبابنا ماذا بيه يشوف منطقة صناعية ويكون هو زاد الفاعل والتروت موجود. المنطقة جاية في بلاصة ظروف مهيئة، احنا كمجلس محلي من بين الأولويات متاعنا منطقة صناعية الروماني.
9: المنطقة الصناعية الروماني من شأنها أن تساهم في إيجاد وحدات معملية جديدة قادرة على تثمين الإنتاج وخلق فرص شغل إضافية.
0: نرجع نتحدث على المعطلين على العمل اليوم والحديث متاعهم، وقفتهم الاحتجاجية اللي يقولوا أنها تندرج في إطار سلسلة من الوقفات اللي نظموها منذ سنوات دفاعا عن حقهم في الشغل وفي الكرامة الوطنية، ويستندوا إلى ما كفله الدستور من حقوق من بينها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية. طبعا المشاركين يقولوا أنهم فوجئوا بعدم السماح لهم بالاحتجاج في ساحة القصبة، ويعتبروا أن هذا منع حال دون إيصال مطالبهم مباشرة إلى الجهات المعنية. شدوا على تمسكهم بواصلة التحركات السلمية في إطار القانون للمطالبة بحقوقهم. نتحدثوا إذن على المعطلين عن العمل وشنو مطالبهم اليوم. قلت إذن المتحدث باسم التحرك هشام العبيدي:
13: تطبيق القانون عدد 18 الصاعد الرسمي منذ ديسمبر 2025، يعني ما زال إلى يوم الناس هذا القانون هذايا لا تطبق ولا هبط أوامر ترتيبية ولا هبطت منصة إلكترونية. إلى يوم الناس هذا ما زلنا ننتظر، ما ثماش حتى جديد، ما ثم حتى أخبار نسمعه. كان قريبا هذا اليوم عنده 6 شهور، ما عرفتش نصرفوها في الزمن قريبا قديش وقت. ما طلبنا هي رزنامة لتواريخ الانتداب، وقتش بيصير الانتداب، وقتش بش تهبط المنصة، وقتش بش تهبط الأوامر الترتيبية. أيضا لازمنا نعرفه يعني الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الانتدابات في الفصل 59 من الميزانية.
0: طبعا ذي من حقهم أكيد، ونتحدثوا على مطالب شرعية اليوم. برشا قوانين يصادق عليها المجلس النواب ويصادقوا عليها في قانون المالية الحالي وحتى السابقين، لكن ما يقعش تفعيل هذه القوانين ويقع المماطلة في تنفيذها. نرجع نتحدثوا على الديوانة التونسية بمناسبة طبعا عودة توينسا بالخارج، وأكيد هم بدول عودة متاحهم تقريبا، فمشكون حتى من من العيد الكبير تقريبا من عيد الأضحى بدو عيدوا بقول هنا، وفما شكون اللي العطلة متاحهم مازالت ومقبلين على القدوم برشا تسهيلات وبرشا إجراءات جديدة. كانت تذكروا عمناه ولحكينا على كالتطبيقة اللي من البورت ومن مقبل حتى ويطلع في الباتو ينجم يسجل ويدخل ويحط كل شيء والاستمارة متاعه، ووقت اللي يهبط للبورت ما تاخذش حتى 10 دقائق العملية أو حتى 5 دقائق ويتعدى، لأنه قبل كان التسجيل معناه على عين مكان. نرجع ونتحدث إذن على الإجراءات هذه مع العميد بالديوانة التونسية ليس بالخير، يقول فما تقدم ملحوظ في التقليص في أجيال العبور بميناء حلق الويد، خاصة مع تركيز نظام الانتقاء واللي لا تتعدى مدة الانتظار بالنسبة للسيارات ذات التفتيش المتوسط 10 دقائق، ويقول أنه تمثل بين 70-80% من إجمالي السيارات.
1: عمناه برشا ناس لاحظوا معناتها التقليص في الاجال مرور المسافرين عبر المعابر. ميناء حلق الويد مثلا عندنا السيستم دو سيليكتيفيتي نتاع الانتقاء فيه ثلاثه معناتها ممرات. الممر الاخضر وهو التفتيش البسيط للعائلات والسيارات الخفيفه، هذا يتعداو فيه قرابه ما بين 70-80% من السيارات. عندنا التفتيش المتوسط الممر البرتقالي يتعداو فيه ما بين 10-15%، والتفتيش العميق اللي هو أصحاب السيارات نقولوا المثقلة، دونك هذاك في تفتيش دقيق اللي معناتها مزيد العناية والحرص من المحافظة على السلامة والاقتصاد أيضا للمقاوش استغلال الإعفاءات الجبائية بمناسبة العودة المؤقتة، ولا نلقاوش حاجات ذات صبغة تجارية، هذه حاجات ذات صبغة سلاماتية، دونك لهنا وجب مزيد من التعمق في التفتيش، هذيك تمثل في حدود 5-7%، دونك ماهيش حاجة برشا كبيرة، دونك لهنا هذوكم هم اللي يقعدوا شوية في الميناء. بالنسبة لل 70-80% يتعداو في الرواق الأخضر ما يقعدوش أكثر من 10 دقائق، عملناه ما بين 5-15، احنا لما هنا نقولوا 10 دقائق.
0: العميد بالديوانة التونسية ليس بالخير يقول أنه توجه نحو التقليص في الموارد البشرية مع استعمال التطبيقات، يشدد في المقابل على أنه التعزيزات تبقى مهمة خاصة في المعابر ذات الأهمية، ذاك علاش قامت الديوانة بتكوين الأعوان وتحيين المعلومات للترفيع من جاهزيتهم وحسن الإحاطة والعناية بالتوانسة المقيمين بالخارج، خاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات الكبيرة والنساء الحوامل. وعلى المستوى الأمني والحمائي يقول أنه حسن استعداد الفرق المختصة إلى جانب القيام بصيانة أجهزة الأشعة والأجهزة الإعلامية خاصة على متن البواخر. نمشوا لموضوع آخر زدا مهم برشا اليوم، استعمالاتنا المنزلية وخاصة الزيوت، الزيوت المستعملة المحروقة بتبيع متاع القليان تشكل مشكل كبير اليوم بالنسبة لتوينسا ولقنوات التصريف. من المنتظر تدشين وحدة لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية اليوم قبل موفى شهر جوان، هذا ما أكده مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في نفايات خميس الوسليتي. تحدث اليوم خلال طبعا حضوره على موجات الإذاعة الوطنية أن الوحدة دي ستقوم بمعالجة نحو 6000 طن من النفايات العضوية سنويا، وأن القطاع ده يستقطب تقريبا عدد من المستثمرين، خاصة وأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز حددت التسعيرة شراء الكيلو وات الكهرباء ب 307 مليمات.
14: حوالي أبوبري بين 80-90 ألف طرناتة في العام زيوت مستعملة، شتو قاعدين نلموا منها أبوبري 40 ألف طرناتة في العام، ثم منها 10 ألف طرناتة قاعد تصدر البرة وجيب العملة الصعبة كما يقولوا الديفيز. عنا يونيتيتا موجودة في المغيرة تصدر فيها بيوديزيل، البيوديزيل هو الوقود الحيوي باللغة العربية، وتصدر زاد في مادة غليسيرين، تصنع منه غليسيرين والبيوديزيل، نظرا لأنه نحن لهنا في تونس إلى حد الآن ما عندناش أمر ترتيبي باش السيارات متاعنا تستعمل بيوديزيل، دونك اللجوء إلى التصدير ويجي وعندها دور معناه اقتصادي واجتماعي بحيث أنه تخدم في العباد، تجيب في العملة الصعبة والبيئي، تنظف البلاد. أنت تعرف الزيوت النباتية ذي المستعملة الليتر يلوث حوالي مليون لتر، معناها يتلوح أنت إيتر زيت مستعملة في الماء يلوث مليون لتر، ويزيد عنده أثر آخر على القنوات الصرف الصحي متاع ديوان التطهير، تتعب تتسكر وتقل سابونيفيكاسيون في الوسط وتتسكر وهو برا سرح ولا قلع وفهمتني.
0: يتحدث طبعا ضيفنا على المشروع النموذجي لإنتاج الكهرباء من الفضلات المنزلية بالمصب المراقب لنفايات بمنطقة ودلاية في سوسة، والمتمثل في تركيز أول وحدة لتوليد الطاقة الخضراء بطاقة إنتاج تقدر ب 50 كيلوات في الساعة. العمل متواصل من أجل بعث وحدات لتثمين النفايات ومعالجتها قبل ردمها، هذا ما يتحدث عليه طبعا مدير النفايات الصناعية الخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خميس الوسلاتي، اللي يقول زيد راو فما طريقة نجمو نتواصلوا بها ونجمو طبعا نلمو هل الزيوت هذية المستعملة المنزلية.
14: نحن عملنا منظومة فاليو زيت هذية بالشراكة مع القطاع الخاص إيكو بوانتية، تنخرط فيها وتولي عندك كونت وتقول له راني عندي ترزيت الفلين، يحطك هو في البرنامج ويعطيك دي بوانت نجم تاخذ بها كادو. قاعدة تصير تو في منوبة في رأس الجبل، ثم المهنيين الرستورانات والنزل هذاك مساهلين وفيكس وعندهم شركة، ثم عاملة شركة وعندها حوالي 200 مجمع وقاعدين يلموا، والإقامات هذه تو قاعدين يجيبوا لهم الحاويات لجمع الزيوت، وثم معتا حطوا مكلف سواء النقابات ولا حتى ولا حتى العطار خرطوا معناها في المنظومة، واللي الناس تجيب الزيت وتاخذ مقابل بدون ديترجون ولا حاجة نخدموا فيها من 2022.
0: طبعا مازال يواصل ويتحدث مدير النفايات الصناعية والخاصة بالوكالة الوطنية للتصرف في نفايات خميس الوسلاتي، اللي حكى أن تونس لا تملك في الوقت الراهن حل لمعالجة نفايات البطاريات. يتحدث ويقول أن الوكالة تتولى جمع النفايات هذه وتخزينها داخل حاويات جديدة وبلاستيكية محكمة الغلق وغير نافذة، وهذه في انتظار إيجاد حلول مناسبة للتصرف فيها. خميس الوسلاتي يقول أن معالجة النفايات هذه بعضة جدا، والكميات المجمعة من المادة هذه لا تشجع على إحداث منشأة لمعالجتها. كان نتحدث على الأرقام، تقريبا يتحدث على أنه حجم النفايات الصناعية والخطيرة في تونس تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا، وأنه حوالي 100 شركة تشرف على معالجة النفايات هذه، وقريبا باش يتم التعاقد مع شريك خاص لاستغلال المنشآت لمدة 20 عام. تحدث أيضا على وجود 11 شركة في تونس مختصة في معالجة النفايات الطبية بمختلف المستشفيات العمومية والمؤسسات الخاصة، ويقول أنه الطاقة القصوى لشركات معالجة النفايات الطبية تبلغ تقريبا 23 ألف طن، وهي تتجاوز كمية النفايات اللي تتقدر ب 18 ألف طن سنويا، بينها 7 ألف طن نفايات خطيرة. We'll be right back.

0: نحكوا على أخبار المجلس كما عودناكم كل ما فما طبعا حكاية في مجلس النواب وتحت القبة إلا ونكونوا حاضرين. نحكوا اليوم على رسالة خطية موجهة إلى وزير الفلاحة والإشكال المتعلق بتصدير الكروفيت روج في تونس إلى إيطاليا. المشكل هذية اليوم إيطاليا تبدو أنها تعلق التصدير من تونس. إذن خلينا نسمع أكثر تفاصيل عن هذه الرسالة توجهت بها النائبة فاطمة المسدي بسؤال كتابي لوزير الفلاحة.
1: اليوم نطرح ملف خطير اللي يهم مئات البحارة والمؤسسات التونسية. تفاجأنا بالحديث على حصة لا تتجاوز 35 طن من الجمبري الأحمر التونسي، وفي حين تتمتع دول أخرى بحصص أكبر برشا. الحقيقة هو بدأت عمنيه ولأنه فما بعض البحارة سمعوا إشاعة أنه الكريفيت روج باش تولي فيها حصص مع الاتحاد الأوروبي، أنه فما اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي أنه حتى الكروفيت روج مش تولي نظام حصص في لحماية هذه الثروة السمكية. فهذا الخبر سمعوه إشاعات يحكيوا، أما ما كانوش عندهم حتى فكرة. أثناء معناها في الفترة هذه بعد ما قاموا بعض المؤسسات بتصدير الجمبري الأحمر التونسي فوجئوا أنه تم تعطيل تصدير هذه الثروة لأنه الحصة متاع تونس استكملت. فدهشوا البحارة والمؤسسات اللي أنه ما مش حاضرين وما عندهم حتى فكرة في الموضوع هذا. الحقيقة معناها أنه تم معناها العديد من الاتصالات بما فيهم للوزارة الفلاحة اللي كانت الوزارة معناها غامضة وقالت ما عنديش علم بمسألة الاتفاقية والحصص.
0: نحكو إذن في أخبارنا الوطنية، رئيس الجمهورية التقى بعلي عباس اللي تم تعيينه رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. بتبيع حسب بلاغ رئاسة الجمهورية يقول أنه رئيس الجمهورية أنه اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي دون طبعا معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. طبعا هذه كان في مقطع فيديو موجود على موقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أيضا موجود على باج الإذاعة التونسية. نتحدث إذن على أنه مواصلة بتبيعة لبلاغ رئاسة الجمهورية أنه الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص. يقول رئيس الجمهورية نريد صلح يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب، هي فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر. ويقول أنه ليست هناك نية ولن تكون للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غيهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. يقول أنه هذا منذ الآن لمجال المساومات ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجيال بعيدا عن لغة الابتزاز. طبعا كان توجه بخطاب إلى الرئيس الجديد بتبيعة لتم تعيينه رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس. يتحدث إذن ويقول أنه اليوم نسمح يعني تم وضع مشروع نص محوره صلح مع هؤلاء اللي تورطوا في نهب البلاد، وسيما أنه القانون يتيح إبرام صلح مع المعنيين بالأمر وأنه الصلح يقتضي حسن النوايا. إذن يدعو رئيس الجمهورية في الختام رئيس اللجنة للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في الإجراءات التي لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق معناها، ويضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدا عن التنكيل. وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا. هو السؤال هنا المطروح، هل أنه كل رئيس يعينه لا يشتغل أم أنه هناك عراقيل أمامه حتى لا يكمل المهمة، أم أنه الطرف المقابل الذي يريد إبرام الصلح هل يريد فعلا إبرام الصلح أم أنه يماطل في هذا؟ يعني الإجابة الحقيقة ما فماش. احنا نعينه يعني يعين كل مرة شخص وبعد الحقيقة نلقوا أنه يفشل يفشل في المهمة. نمشوا الأخبار العالمية ونتحدثوا، وكنا حكينا البارح بأكثر تفاصيل على تهديدات ترامب بشن هجمات جديدة على إيران. ما الذي تغير حتى يقرر شن هجمات جديدة وهم ما زالوا على طاولة المفاوضات؟
2: Yes, I think that there are two things that have changed.
3: One, تغير أحدهما إسقاط المروحية، مروحية الأباتشي الأمريكية، وشكل ذلك حادثا خطيرا. يؤمن ترامب بأنه لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، يجب عليه أن يرد عسكريا، وإيران ردت عسكريا أيضا، وكان يمكن أن نرى تصعيدا إضافيا. الأمر الثاني الذي تغير هو أن ترامب يصغي أكثر فأكثر إلى مستشارين متشددين في مواقفهم إزاء إيران. هؤلاء هم المستشارون الذين شجعوه على شن الحرب هذه في المقام الأول، والآن يصغي إليهم مجددا و يهدد بطبيعة الحال يهدد بالهجوم على إيران. هذه طبعا التهديدات ترتبط بتعزيز الآلة الفاعلة التفاوضية، ولكنه جاهز للهجوم لأنه لا يرى أي خيار آخر.
0: نحكو طبعا على كأس العالم ونتحدث على الملاعب، ملاعب كأس العالم 2026. نعرفوا أنه لأول مرة 3 دول يحتضنوا التظاهرة العالمية الكبرى في العالم، من بين طبعا البلدان هذه المكسيك، والمكسيك طبعا لها تاريخ في المونديال بالكؤوس وأيضا بالنجوم وأيضا بالأهداف وميزة الأهداف. كنت تذكروا طبعا مارادونا والهدف في 86 في ملعب المكسيك، هذا هو بيدو اللي باش يحتضن كأس العالم. خلينا نعرفوا أكثر تفاصيل عن هذه عن هذا الملعب، بتبيعة ملعب المونديال بالمكسيك.
4: الحدث الأهم في عالم كرة القدم، الحدث الذي ينتظره عشاق المستديرة مرة كل 4 سنوات. ملعب الأستيك يعني ملعب له خصوصية، خلينا نقول أيقونة من أيقونات المكسيك. يعني إذا كان ماراكانا في البرازيل يمثل الصرح الكروي الكبير، ويمبلي في إنجلترا، فأستيك في المكسيك ملعب له خصوصية لكن تتعدى حدود المكسيك لتصل إلى العالم. لماذا؟ لأن هذا الملعب استضاف مباراتين نهائيتين من قبل، واستضاف مباراتين افتتاحيتين، واليوم على موعد ما استضافة الافتتاح للمرة الثالثة، وهو أكثر ملعب جرت عليه مباريات في كرة القدم في كأس العالم. جرت على هذا الملعب 19 مباراة، 10 مباريات في مونديال 70 و9 مباريات في مونديال 86، إضافة إلى 5 مباريات في هذا المونديال، سيرتفع العدد إلى 24 مباراة، وهذا سيصعب بالأساس داخل التاريخ. صحيح. داخل التاريخ من عام 70 عندما جرت على أرضيتي 10 مباريات. تاريخ صحيح. كرة القدم أستاذ، ملعب سانتيناريو في الأوروغواي 30-10 مباريات، ملعب ناسيونال في عاصمة تشيليانية 10 مباريات، وملعب لوسيل في قطر 10 مباريات، إضافة إلى ملعب أستيك في نسخة واحدة، لكن في مجموع 19 مباراة. طبعا ملعب أستيك تكفي الإشارة إلى تتويج ملك الكرة بيلي. صحيح. في المكسيك عام 1970. نعم. وسجل بنفسه الهدف الأول في المباراة النهائية بمرمى إيطاليا. تكفي الإشارة إلى تتويج دييغو أرماندو مارادونا في مونديال 86. يعني صح. هذا الملعب كان شاهدا على العديد من الأحداث، بغض النظر عن المباراة النهائية التي شهدت تتويج الأرجنتين، هذا الملعب ذاته كان شاهدا على أكثر هدفين خلينا نقول حديثا في وسائل الإعلام عبر التاريخ. نعم. هدفي مارادونا، الهدفان هما هدفان مارادونا على إنجلترا، الهدف الأول بيده والثاني بأسلوب خارق، الحس المرهف في مداعبة الكرة والتخلص من الخصوم والوصول إلى المرمى بمجهود الفردي الراقي. يعني هذان الهدفان في ملعب أستيك.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله وصلتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل ما تبقى من وقتنا. كنا نسمع في حديث على ملعب طبعا ومكسيكو تحديدا ملعب أستيكا الشهير اللي تحتضنه طبعا المكسيك اللي تحتضن ضربة بداية المونديال واللي شكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة، مش فقط لاتساع الرقعة ثلاثة بلدان وإنما أيضا برشا إجراءات جديدة في البطولة هذه، في النسخة هذه تغيير جذري في نظام المنافسة، عديد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يخلي النسخة هذه الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930. إذن أستيكا الشهير في العاصمة المكسيكية اللي يحتضن المباراة الافتتاحية بين المنتخب المكسيكي بنظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبالتالي يصبح الملعب التاريخي أول منشأة تستضيف مباراة كأس العالم في ثلاثة نسخ مختلفة بين 1970 و1986. بتوفيق المنتخبنا الوطني التونسي، نعرفوا اللي الرزنامة متاعه تونس سويد نهار الاثنين الخمسة متاع الصباح 15 جوان، نهار 21 جوان نهار الأحد تونس اليابان 7 متاع الصباح تونس هولندا، نهار الجمعة 26 جوان مادي ساعتين متاع الصباح. إن شاء الله بالتوفيق. خليكم بعد شوية مع حنين. شكرا لك فيصل، مع أجمل تحياتي سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام الثامنة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. مساء الخير. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني لغاية التاسع من الشهر الجاري حوالي 1,374,000 قنطار. هذا ومن المنتظر أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات وفق ديوان الحبوب. وأشار ديوان الحبوب أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالات في دورة 2025 وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وأضاف الميلي أن الوزارة حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية التي يعتز بها وتقارع أعلى الشهادات على المستوى العالمي. تم بمعتمديتي بوسالم وبلطب عوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموي 2026-2030 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. عالميا استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية بالقطاع. قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض عاصمة ولاية كردفان غربية السودان في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة العنف في البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران في وقت لاحق من مساء اليوم. إلى اللقاء.
3: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

الخير، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. ضيافتي نجم وحصة خاصة بمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. مونديال ينطلق في اللحظات هذه بعد حفل الافتتاح. تحية لكل من اختار موجاتنا، وحديثنا باش يكون عن بطولة العالم أو كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026. باش نحكي على الفرق المشاركة، باش نحكي على يعني المنتخبات، التحضيرات خاصة بالمنتخب الوطني التونسي، المشاركة العربية وحكام الدورة وكل ما يتعلق بهذه النسخة. بعد شوية إن شاء الله زملائنا يكونوا حاضرين معنا في تأمين هذا اللقاء. هشام من في الإخراج، تحية لمستمعينا وين ما كانوا بين الأغام الترابية وبين المعلومات عن المونديال. هذه في ضيافة نجم بتاريخ 11 جوان 2026، متواصلين معاكم حتى للعشرة على موجات إذاعة الكيف. تحية توصل لكل من اختار موجاتنا. بعد شوية آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي يستهل المشاركة بداية الأسبوع القادم. باش اسمه نغم وبعدها رجعين وحديثنا عن مونديال 2026 بين حفل الافتتاح والمقابلة اللي انطلقت منذ لحظات والمقابلات القادمة كذلك بالنسبة لبقية البرنامج.

0: راجعين باش نحكيو على المونديال في هذه السهرة. نذكر مونديال 2026 هي النسخة رقم 23 من بطولة العالم اللي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الفترة الممتدة من اليوم حتى 19 جويليا القادم. هو يعني نهائي هذا الحفل العالمي، بطولة يشاركوا فيها 48 منتخب، منها 4 منتخبات لأول مرة باش تكون حاضرة في هذه النسخة. خلينا نحكي شوية على المونديال، على ما قبل الافتتاح، ما المونديال اللي تم افتتاحه اليوم كما ذكرت. جلال مساء الخير، أهلا وسهلا بك، تحية توصلك لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. انطلق المونديال الاستثنائي على كل المستويات بالنسبة لهذه النسخة.
1: مرحبا بك حنان، مساء الخير، مساء المحبة والسرور لك وكل السادة المستمعين والمستمعات وفي إذاعة الكيف. فعلا كما شرط حنان، يعني هذه النسخة نسخة مونديال 2026 ثلاثية يعني الإنجاز على الميدان وثلاثية الاحتضان بالنسبة لهذه النسخة. في الحقيقة أعتبرها لم تكن يعني لم تأخذ مش قول حظها، لكن لم الكثير من الدول ولا حتى أحباء كرة القدم والكرة المستديرة لم يعيروها أي اهتمام، لأنه تقريبا
0: تغطى على عكس العادة. جليل
1: باهتة في حقيقة حلالة لو جعل الكلمة أنا لقيتها باهتة، هذه النسخة نسخة 2026 باهتة. مفهماش، كنا قبل تقريبا في النسخات الماضية كان هناك شوق لانطلاق هذه التظاهرة العالمية الكبرى، شوق كبير وقت تحتضن دولة أو قارة تحتضن كأس العالم في اللعبي في التحضيرات إلى غير ذلك. وننتظر كذلك الافتتاح، خاصة معناتها يوم الافتتاح كيف سيكون حفل افتتاح هذه الدورة. دورة أمريكا في 26 لم تحظى بهذا الشغف وهذا الاهتمام، لكنه لماذا حنان؟ لأنه هناك مش أسباب، لكن نجم نقول وأنه هذه القوة الأمريكية بتكنولوجياتها وغير ذلك انعكست سلبا على الكرة، لأن الكرة عندما تتداخل السياسة بالرياضة وقلناها أكثر مرة راهو ستكون نتيجة سيئة جدا على مستوى التنظيم، لأن الرياضة خلقت وكرة القدم بالأساس وكأس العالم بالأساس خلقا من أجل التحابب بين الشعوب، وكرة القدم وحدت شعوب ووحدت دول وأعادت يعني السلم لدول معناتها كانت تحارب وتتقاتل قبل كأس العالم. نشوف حتى نحن في العلاقات العادية وقت يفوز المنتخب وطني بكأس إفريقيا وأن يعمل إنجاز كبير
0: تتوحد كل
1: المتخاصمين في الحي نفسه يتصالحون،
0: فما بالك يعني في العالم. ما سبق جلال، ما سبق الافتتاح وما سبق يعني هذا المونديال من ممارسات وتصرفات يعني كانت كلها عنصرية وكانت يعني بصراحة يعني بعيدة كل البعد عن الإنسانية. البداية بطرد الحكم الصومالي عمر أرتاب، وبعدها شفنا الصور تفتيش المنتخب السنغالي، وسنعود على كل هذه النقاط، يعني الطريقة المذلة جدا، المعاملة مع المنتخب الإيراني، معاملة المنتخب الإيراني، حجز قائد منتخب العراق والمصور الصحفي العراقي جليل يعني لساعات طويلة في هذا في المطارات الأمريكية وغيرها يعني من الممارسات اللي خلت العالم الكل يتحدث عن هذه النسخة يعني بقوة قبل ما تبدأ. جليل، ممكن اللي يهمنا أكثر هو المعاملة السيئة جدا للصومالي عمر أرتال، يعني وطرده من الأراضي الأمريكية أمام صمت الفيفا لأنه الفيفا هي اللي عينت هذا الحكم لإدارة مقابلات، يعني صورة مذلة جدا وإهانة كبيرة لهذا الحكم
1: نعم
0: الدولي.
1: حنان، هي
0: إيه
1: باش نقول عندي انا شخصيا، معناتها هذه ملاحظتي الشخصيه، هي
0: إيه
1: هذه النسخه، نسخه 2023 امريكا 2023، هي كانت النسخه لتصفيه الحسابات،
0: إيه
1: يعني على مستوى السياسه، العراق، ايران، الى غير ذلك، تصفيه حسابات بالنسبه لامريكا مع هؤلاء هذه الدول
0: إيه
1: المشاركه. ثانيا نسخه بامتياز بالنسبه لامريكا كما قلت حنان، هي تدخلت فيها السياسه مع الرياضه ودفع ثمنها، معناتها الناس ما عندها حتى علاقه بالسياسه، لانه ما حصل للمنتخب الايراني والتفتيش وغير ذلك غير مقبول بالمره حنان، لانه هذوما رياضيين معروفين، معناتها حتى مستوى الدولي، وطرد الصومالي
0: الحامل لجواز دبلوماسي جلال
1: دبلوماسي
0: إيه؟
1: بطبيعة الحال. أكثر من هذا حنان، هذه النسخة أعتبرها هي نسخة ما تركبش على بعضها. كي تقول أنت على جلال، هو سي هذا برشا حنان، هو هناك خلاف كبير بين كندا وأمريكا، والتوجهات حتى الرئيس الكندي يعني ورئيس الوزراء الكندي عنده خلافات جوهرية وعميقة، وخاصة بدأت الحرب، قلت داخل السياسة بريال، الحرب بدأت منذ الرسوم الجمركية اللي فرضتها أمريكا على تقريبا أغلب الدول بما فيها كندا. هذه واحد. وقت هناك توجه، شوف يعني كندا رحبت ب معناتها
0: يعني الحكم الكندي الصومالي،
1: كندا
0: يعني
1: رحبت برغم أن كندا
0: يتم
1: كانت
0: دعوته
1: قبل،
0: والفيفا
1: نعم
0: يعني تتدخل تبدل الحكم من المقاطعة الكندية وتأتي
1: بالضبط
0: بالحكم الصومالي
1: نعم
0: ويكمل المشوار، لأنه يعني مش أي حكم ينجم يمشي للمواعيد هذه.
1: مع
0: لكن
1: سوبر،
0: للأسف
1: سوبر
0: يعني
1: أوروبا،
0: أي هو توا مشي زفر السوبر، ممكن
1: سوبر
0: يعني
1: نعم
0: اعترافا
1: تكريما اعترافا لهذا الحكم.
0: ورد الاعتبار لهذا الحكم. لكن رئيس المقاطعة الكندية جليل وقت تبقى به جيبوا حكم من التراب الأمريكي، وخلي جي الصومالي للمقاطعة هذه ونهزوا حكم، نبدلوا يعني تحكيم بالنسبة للمجموعات. لكن الطلب رفض يعني، وتم ترحيله عبر تركيا ورجع يعني لبلاده، يعني بصور بصراحة يعني فيها برشا إهانة.
1: هذه واحد. ثم حتى أنه المكسيك، نعرف المكسيك هي تحتضن كذلك يعني نسخة 2026، حتى المكسيك هناك عديد مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف الهجرة معناتها من حدود ما بين المكسيك وأمريكا انعكس كذلك على الأجواء. ثم لا ننسى أنه ما حصل في فنزويلا باعتبارها هي موجودة في أمريكا الجنوبية، ما حصل في فنزويلا سياسيا نحكي معناتها يعني مع الرئيس الفنزويلي، كل هذه الظروف حفت بكأس العالم 2026، تحس كأس العالم معناتها ثقيل جدا، أجواء سياسية خيمت على المشهد، الحرب الإيرانية الأمريكية كذلك خيمت على المشهد. فلما قلت أنا قبل انطلاق هذه المونديال، الناس معناتها ماهوش معناتها راغبة في، وكأنها عن منظر تتابع هذه النسخة 2026 بالنسبة لأمريكا، لأنه تعرفت الشعوب، قلت الكرة توحد الشعوب، معناتها هي معناتها عامل من عوامل تأسيس الأمان، ولكن تحولت هذه النسخة إلى صب زيت على النار. ثم تعرف أنت مشاكل كما هيك سياسية وتداخلت، ثم أنك تقوم بتصرفات بإهانات لاعبين، معناتها في طريقة التفتيش. صحيح أمريكا تعاني وعند الحق انه احتفال كاس العالم، وامريكا قاره ماشي مع اكثر من 9 مليون، اكثر من 9.5 مليون كيلومتر مربع، معناتها قاره كبيره وكبيره جدا. صحيح الامور الامنيه لابد ان تتوفر، لكن ليس بهذه الطريقه. ممكن مع الجمهور تستعمل الطرق هذه، التفتيش وغير ذلك والترحيل وغير ذلك، لكن على مستوى التنظيم سيء جدا، حتى اصلا حتى نوعيه الملاعب، هناك من الشكاوى من نوعيه الملاعب في المكسيك لم تكن جيده،
0: وحتى في
1: ملاعب
0: الولايات
1: كاس
0: المتحدة
1: العالم
0: الأمريكية
1: احتضان.
0: يعني
1: ثم ما
0: ملاعب.
1: معنى انه مع المنتخب الايراني، معناتها مفروض ان يجي في الطائره في نفس اليوم، معناتها يلعب مباراه ثم يعود في نفس الطائره معناتها الى المكسيك.
0: لهنا الفيفا
1: ملاعبيه
0: كانت
1: ملاعبيه تنقل.
0: هي تعرف يعني الجو المتوتر والعلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والأمريكية والعراق مثلا وإيران والمنتخبات هذوما الكل. من المفروض أنه الفيفا جلال كانت تحسم الأمر قبل التدخل، قبل يعني ما تمشي للمنتخبات هذه الأراضي الأمريكية وتعامل بالطريقة اللي شفناها. كان مثلا أنه إيران، العراق، الحكم
1: في
0: الصومالي
1: المكسيك،
0: يكونوا في المكسيك،
1: في
0: يكونوا في
1: المكسيك
0: كندا،
1: مجموعة في المكسيك
0: إيه،
1: هكاو هذا
0: ولا
1: بالضبط.
0: يعني هكاك ما تتمش المعاملة السيئة جدا اللي شفناها أمام صمت الفيفا. يعني العالم كامل يعرف اللي العلاقات الإيرانية الأمريكية يعني كلها متوترة، وثم توتر كبير وثم حرب أصلا. من المفروض أن الأمور تحسم والمجموعات اللي فيها المنتخبات هذوما يتم يعني يعني يحطوهم في الأراضي المكسيكية ولا في كندا، وهكاك يعني نكونوا يعني تفادينا هالمشاكل هذوما الكل، تفديناهم ويكون مونديال ممكن عادي، ولو انه مونديال ماهوش عادي منذ البداية جليل.
1: منذ البداية أنا يعني منذ البداية، وأنا شخصيا حتى أنا معناتها مانيش راغب فاش نتبع معناتها هذه كأس العالم 2026 لأي شيء، لأنها ماهيش جاذبة، نكون مش كون واضحة يعني ماهيش
0: بالضبط،
1: جاذبة كما مونديال قطر رائع
0: فارق
1: جدا، معناتها
0: التوقيت
1: فارق
0: والإشكاليات
1: كبير
0: هذوما
1: جدا.
0: وبرشا برشا حاجات. يعني للإشارة جليل، المنتخب المكسيكي متفوق أمام منتخب جنوب أفريقيا لحد الآن 26 دقيقة في المقابلة هذه، هدف مقابل صفر. تفضل.
1: نعم شكرا لك. قلت هي ليست جاذبة، وذلك علاش معناتها الناس مش راغبة في تتبع، لأنه الأصداء اللي قاعدة توصل من أمريكا ومن المكسيك ومن من كندا ماهيش مشجعة تقريبا معناتها الكرة الأرضية اللي حباه كرة القدم في كامل العالم بتتبع هذه النسخة. معناتها أعطيني وقتاش تبدأ وقتاش تنتهي، معناتها مدة اليوم والكل يعطيني، يقول لك اعطيني خلت معناتها تمر هذه النسخه السيئه جدا لكاس العالم 2026
0: ونسخة
1: هنا.
0: مطولة جديد
1: نعم نسخه مشوهه، وهنا تحدثنا
0: مطولة.
1: حنان كنذكر قبل قلنا نسخه مونديال قطر
0: ممكن تبقى الأفضل
1: 2000
0: يعني.
1: 2022
0: ايه
1: سقف اللي عملته قطر
0: ايه
1: معناتها صعب،
0: صعب.
1: صعب جدا، صعب مريع، صعب جدا انه معناتها يمكن معناتها الوصول بهذا معناتها التنظيم الرائع ومعناتها المتميز لقطر. في الحال هو فخر للعرب كل ولاسيا قاره اسيا، لكن هذه صعب ماموريه. وبطبيعه الحال يعني وقت دوله تشارك في حربين مع فنزويلا ومع إيران والمشاكل السياسية، ما تخليش أنها تركز على تحضير لاحتضان كرة قدم وكأس عالم لكرة القدم. مش تولي الأمور الأمنية والعسكرية مش تولي هي أولوية قصوى قبل التنظيم،
0: صحيح
1: قبل الحديث
0: صحيح.
1: عن البنية
0: وهذا اللي
1: الأساسية.
0: شفناه جليل،
1: بالضبط
0: يعني ثم مرافقات أمنية كبيرة، ثم تواجد أمني كبير. يعني ممكن هذا مش يخلينا نبعد شوية على الكورة ونتوجهوا في التأمين نتاع المنتخبات، وأنه هالنسخة هذه بأقل إشكاليات أمنية ممكن
1: حتى
0: تصير.
1: اعلاميا حنان
0: إيه
1: شنو نجم الاخبار، وحتى اليوم شنو الاخبار اللي قاعده تداول شوفها معناتها
0: صحيح
1: على
0: صحيح
1: وسائل التواصل
0: صحيح.
1: الاجتماعي وحتى معناتها على الفضائيات وغير، شنو اغلب الاخبار اللي قاعده تداول عن المونديال؟ قبل كانت التحضيرات ملاعب
0: ايه
1: شنو برشا حاجات معناتها التحضيرات تحضيرات معناتها المنتخبات صحيح يعني على في بلدانها، لكن الإقامة كيفاش معناتها تسويق الصورة في أمريكا، تسويق الصورة في المكسيك، تسويق الصورة على كندا إلى غير ذلك، أماكن نجهلها ما عرفوهاش كندا، كندا فوق قارة كبيرة كذلك، هذا الكل لم يتم نظرا لتعقد وتشعب الإجراءات الأمنية في أمريكا. وبطبيعة الحال هيك معناتها هذا الكل انعكس سلبا على ما يتداول في الإعلام، وأصبحت تقريبا الإعلام الرياضي تحول إلى إعلام حربي. الكل تحظوا على التفتيش، نقطة إيمانك اللي يسمع واحد يقول أخي نقطة تفتيش علاش، فما فما حرب
0: وبالطريقة
1: هنا،
0: اللي شفناها
1: نقطة تفتيش
0: يعني
1: على باب الجيش.
0: ايه
1: هذا
0: المنتخب السنغالي،
1: إعلام
0: وانت
1: إعلام
0: تعرف
1: رياضي،
0: ايه
1: إعلام حربي،
0: حربي وانت
1: لا
0: تعرف
1: على
0: جلال
1: تفتيش، هذا على ترحيل،
0: ايه
1: شفت حلال
0: ايه
1: هذا
0: ايه
1: هم
0: العناوين الكبرى يعني لل
1: العناوين،
0: ايه
1: العناوين الكلمات اللي كانوا معظم قاعدين يروح ترحيل تفتيش إيقاف، ما هذه هي كلمات حربية استعملوها في الحروب.
0: جلال انت
1: هذا
0: تعرف
1: وهذا هو
0: يعني
1: الإشكال.
0: القيمة التسويقية والسادة المستمعين أحباء الرياضة ممكن عندهم فكرة على القيمة التسويقية للمنتخب السنغالي ولاعبيه، راهو قيمة كبيرة جدا مليارات يعني، تاخذ لاعب مجموعة كاملة يتم تفتيشها يعني بالطريقة اللي شفناها، بصراحة ما تجيش، وذاك علاش وقتها ما تنجمش تستعمل مصطلحات رياضية يبيعوا، وقتها تستعمل مصطلحات أخرى كما اللي نشوفوا فيها الأيامات هذوما ونسمعوا فيها جلال.
1: فعلا حاليا بالضبط هذا هو معناتها، معناته انه هذه هذا هو الوضع الداخلي في امريكا، وضع فرضه معناتها السياسه، فرضته يعني النزاعات والحرب الايرانيه الامريكيه، قلت على فنزويلا، مشاكل في المكسيك الى غير ذلك، صراع يعني بين كندا وامريكا في التوجهات، وهناك تنافر كبير على مستوى السياسي بين البلدين والتوجهات الى غير ذلك، فحتى على التنسيق بين كافه الدول هذايا ضعيف وضعيف جدا،
0: صحيح
1: مع ان هناك هيمنه امريكيه على المنطقه كامله
0: صحيح
1: وحتى على كندا والمكسيك، وكان الامريكان في المخيله نتاعهم هم الاقوى بطبيعه الحال، هم
0: هم أسياد
1: الاقوى،
0: العالم
1: هم
0: يعني،
1: الاقدر، بينما
0: هذه
1: كندا
0: العقلية.
1: والمكسيك معناتها هم التابعين، معناتها عباره وكانها مقاطعه تابعه،
0: صحيح
1: اعلاميا لن يقع التركيز على معناتها المباريات في كندا وفي المكسيك على مستوى التنظيم وغير ذلك، وعلى مستوى نوعيه الملاعب الى غير ذلك، فنسخه ثلاثيه في التنظيم، قد اقولها قد يغير موقف الفيفا من انه يرجع انه دوله واحده تحتضن كاس العالم عوض هذه الاحتفال لكافة دول أو أكثر، فالتجربة قد تفشلها ما حصل وما تقوم به يعني أمريكا في النسخة متاعها في أراضيها، بطبيعة الحال هذه أمور قد الفيفا تنظر فيها
0: لهنا نرجع
1: لاحقا وقد
0: للفيفا
1: تصدر قرارات
0: جلال،
1: أخرى.
0: يعني الفيفا الهيئة الرياضي العالمي اللي هو يحكم في الكرة في العالم الكل، بقى صامت بدون أي ردة فعل أمام ما حدث قبل انطلاق المونديال، وهنا الفيفا تتحمل مسؤوليتها جليل كما أشرنا منذ قليل، أنه كانت أمام التطورات اللي عرفها العالم والحرب الإيرانية الأمريكية وأمام الإشكاليات اللي نعرفوها يعني منذ سنوات وسنوات، الصراع العراقي الأمريكي والإيراني الأمريكي، كان يعني على الفيفا التدخل، ويعني منذ أشهر وتفضل الإشكاليات هذوما الكل، ممكن يكون يعني بأقل حدة وأقل مشاكل هذا المونديال، لكن الفيفا تقريبا قلت لي لا شاف شيء ولا يعرف شيء ولا في باله بشيء، وشفناها وقت اللي يعني صار المنتخب السنغالي وللحكم والغيره ما ثماش حتى تدخل جليل. هنا شنو هو
1: شوف
0: دور
1: حنان،
0: هالفيفا يعني؟
1: شوف حنان، هو حتى نخرج شوية على الرياضة
0: ايه
1: ونتحدث باعتباري يعني متحصل جيدا في التاريخ والجغرافيا، ونعرف أن القوة الأمريكية ليس قوة أمريكية عسكرية فقط حنان، مش كون واضح معاك، فهمني، القوة الأمريكية هي قوة تواجدها في الهياكل والمنظمات العالمية بشكل كبير جدا، ثم
0: معقول.
1: المساهمات الأمريكية في هذه المنظمات راهو خيالي حنان، خيالي بدرجة أنه ساعات تلقى منظمة عالمية كبيرة تلقى أمريكا فيها 90% مساهمة أمريكية، يعني هو يعني أصلا يعني بقاء هذه المنظمات متواجدة على الساحة الدولية ومعناتها نشاطها مستمر على الساحة الدولية بفضل أمريكا وبفضل المساعدات الأمريكية، شوفت منظمة الصحة العالمية تقريبا وقت انسحبت امريكا منها شوف معناتها اهتزت وتراجعت يعني الدور نتاعها على المستوى العالمي، بالاضافه الى الغرض الدولي وغير ما نحبش معناتها منظمات عتيده وقويه وعالميه، المساهمات الامريكيه فيها بشكل رهيب، والنفوذ الامريكي واللوبي، يعني باش نكون واضح معاك حنان، اللوبي معارض للعرب والمسلمين هو اللوبي الصهيوني متواجد بشكل كبير وكبير جدا
0: في المنظمات
1: هذه، وهذا سر يعفوه من بين نقاط القوه الامريكيه في الموضوع في الجغرافيا. يقول لك ما هي بين اسباب القوه الامريكيه، فما يكتب على ماذا امريكا كتكنولوجيا وطائرات، لكن هناك محور كبير معناتها قريناه هو التواجد الامريكي في كل هياكل الدوليه والمنظمات الكبرى
0: في العالم،
1: حتى اقتصاديا سياسيا ماليا اجتماعيا صحيا، حتى على مستوى الاعانات حنان تلقى امريكا هي الاولى في متواجده على مستوى الاعانات، وهذا مهم جدا لازم الناس تعرفوا. كون القوه الامريكيه ليست قوه معناتها عسكريه قنابل وغيره معناتها وتكنولوجيا، بل يتجاوزها الى قوه فلاحيه، حتى ان فلاحة حنان معناتها مسمينه السلاح الاخضر، لانه السلاح الاخضر هذايا هو يعتبره بالنسبه للامريكان في المساعدات الغذائيه وفي الفيضانات وفي الزلازل والكوارث الطبيعيه بصفه عامه، تلقى امريكا متواجده فعليا بتم تميمها، وهي تقوم بالاغاثه وهي تقوم بالاجلاء وهي تقوم معناتها بالتفتيش وغير ذلك، وهي معناتها في هذايا هي اللي تمتلك المبادره، وبطبيعه الحال مثل هذه المساعدات الكبيره والتواجد نتاعها تخلي الدول الاخرى معناتها تمتلك يعني السلطه من الدول الاخرى وتفتك السلطه منها وتخليها هي تسير هذه الدول. هذه نقطة حبيت نأكدها حنان مهمة جدا، فما بالك أنت بهياكل الرياضية وقت تواجد فيها كل معناتها الرؤساء الموجودين، فتلقاها أمريكا هي التي تساهم بشكل كبير. يلزم وقت كبير برشا حتى تبدأ تتراجع النفوذ الأمريكي والهيمنة الأمريكية، هذه دول حارة لحد الآن في هذه السيطرة الأمريكية، يلزم سنوات ممكن حتى 100 سنة أخرى حتى يمكن نشاهد أقطاب أخرى، ممكن روسيا ممكن الصين ممكن اليابان إلى غير ذلك. لحد اليوم حتى الدول الأوروبية مجتمعة كل اتحاد الأوروبي مجتمعة
0: لم يقدر على
1: أنه معناتها يواجه أمريكا لا ماليا ولا عسكريا ولا حتى رياضيا، لأنه تبقى دائما أمريكا هي عندها القوة الكبيرة، نظرا كذلك معطى كبير جدا آخر هو هذه هجرة الأدمغة، مش أدمغة معناتها الجيرة، هجرة أدمغة من أعلى من أعلى تراث، هجرة أدمغة كبيرة كلها لأمريكا، وبطبيعة الحال يتواصل هذا النفوذ، هذه القوة الأمريكية. فبالك بالرياضة معناتها الفيفا ستواجد أمريكا، وتعرف أنت أقوى المنظمات العالمية مقرها موجودة في أمريكا.
0: ريت تداخل الرياضة في السياسة، وكان يعني وكان حسن تاع التاريخ وجغرافيا، ما بالحق نحكو على كأس العالم، لكن للأسف يعني القبر، وإحنا نحكيو على القوة الكبيرة المهيمنة على العالم اقتصاديا باللي تحب أنت، هي القوة رقم واحد
1: هو المتحدة الموجودة في أمريكا،
0: في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: مش بالسهل هذيك القوة كيك بطبيعة الحال، والقوي هو الذي يفرض توا في
0: ويسير العالم
1: هو يعني. بسلطانة يفرض القانون تاعه.
0: هذيك علاش نحن أثرنا يعني صمت الفيفا، صمت الفيفا يعني ما عن علاش وباش نفسروه هذا الصمت أمام اللي صار قبل حفل الافتتاح وما حصل للمنتخب السنغالي، للحكم الصومالي، للبعثة الإيرانية، للبعثة العراقية، لبعض الوفود الأعلامية وغيرها وغيرها. خلينا نرجع نحكي رياضيا جلال، نسخة باش يكونوا حاضرين فيها 48 منتخب، منهم 4 منتخبات لأول مرة في تاريخها تكون حاضرة في هذه النسخة، 104 مقابلة باش يتلعبوا على امتداد 39 يوم هذوما، يعني أطول مدة زمنية ممكن في تاريخ كأس العالم
1: باعتبار تم ترفيع في عدد المنتخبات المشاركة. طبيعي جدا مش تلقى عدد كبير من المقابلات، وطبيعي جدا مش تلقى 39 يوم، معناتها عدد كبير، معناتها تقريبا شهر وتقريبا نقول شهر ونصف معناتها واحنا نتابع كأس العالم. صحيح المنتخبات تو نجوا المنتخبات العربية والإفريقية والمشاركة،
0: ممكن أول مرة يعني الحضور العربي يعني يكون بالرقم هذا، يعني 8 منتخبات حاضرين في النسخة هذه جلال
1: لأول مرة. وإن شاء الله نشوفوا منتخبات كما عمل المنتخب المغربي يعني في نسخة مع في قطر، معناتها في الحقيقة ستبقى ممكن مسابقة تاريخية مشاركة تاع المنتخب المغربي وشرف العرب ككل في هذه في النسخة الماضية. ان شاء الله تنسج على المنوال ومعناتها
0: بقية
1: المنتخبات
0: المنتخبين
1: العربية
0: خلينا نذكر
1: الأخرى،
0: بهم جلال،
1: منتخب الجزائر.
0: المنتخب المصري حاضر للمرة الرابعة، للمرة السابعة المنتخب المغربي، وكذلك المنتخب الوطني التونسي للمرة السابعة، الجزائر تحضر للمرة الخامسة، العراق للمرة الثانية، المملكة العربية السعودية للمرة السابعة كذلك للتغيب عن المونديال، قطر للمرة الثانية لأنه استضافت النسخة الفارطة، ولأول مرة في تاريخه المنتخب الأردني حاضر في المونديال. هذوما المنتخبات العربية الثمانية اللي موجودين في نسخة 2026.
1: أنا تقريبا باش نكون واضح معك، أنا في المنتخب المغربي قد يعيد ما فعله في قطر مفاجأة قد تأتي من زوج فرق، العراق والأردن، يعني تبعت زوج فرق قضامة المنتخبات، عفوا منتخبات قضامة، يعني قادرة قادرين على الذهاب معناتها في أشواط متقدمة في كأس العالم 2026.
0: المنتخب
1: ليسوا منتخب
0: الجزائري
1: التونسي
0: ممكن يعرف تغييرات جليل، ما يعني بأقل حظ بصراحة. المنتخب المصري زاد كيف كيف، عرف ممكن تشبيه بشوفه منتخب مصري فيها أسامي جديدة زاد.
1: منتخب شمال، منتخبات شمال افريقيا مع المنتخب المغربي قد لا نشاهد معناتها حاجه كبيره نظرا للتحضيرات، معناتها اعاده تنظيم هذه المنتخبات، تغييرات المدربين، اختيارات اللاعبين الى غير ذلك، النتائج الحاصله في المباريات الوديه ما همش قادرين انهم يمشيوا قدام برشا برشا، خاصه المنتخب التونسي شفته انا مع المنتخب وهزيمه معناتها مخجله امام في المباراه الاخيره امام المنتخب الهولندي، بطبيعه الحال الامور تصعب وتصعب برشا، البلجيك عفوا،
0: بلجيكا
1: الامور تصعب برشا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي،
0: مادام
1: وقد
0: نحكو على
1: نستفيد
0: المنتخب
1: حاليا، قد
0: جليل،
1: نستفيد
0: اي قد نستفيد،
1: المنتخبات
0: اي
1: العربيه قد تستفيد من هذه، من عدم تركيز المنتخبات الكبيره نظرا لسوء معناتها التنظيم الى غير ذلك، بطبيعه اللاعبين هذوما في ساعه راهم يتمسوا على المستوى النفساني،
0: صحيح.
1: اذا كان قد نستفيد، انا قلت قد نستفيد من هذه من هذا العامل. المنتخب التونسي قادر، حاليا على المرور لاول مره الى الدور الثاني اذا كان اجتاز مباراه السويد اللي اعتبرها،
0: المقابلة المفتاح يعني إذا
1: هي مباراه مفتاح بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، اذا كان اجتاز المنتخب السويدي اللي لحد الان لم يظهر بمستوى الكل نعرفوه قبل صلب، مازال بعيد كل البعد، وقادر المنتخب التونسي الفوز في اولى المباريات. المنتخب المصري يبقى ديما منتخب مصري عنده تقاليد نتاعو وعنده صعوبه نتاعو، المنتخب الجزائري كيف كيف صعب ويعرف كيش يربح مباريات بالعزيمه نتاعو، لكن اجمالا انه المنتخب الاردني والمنتخب العراقي بطبيعه الحال، ديما نحكي المنتخب المغربي انا قلت ذاك
0: ممكن
1: مضاعف
0: الأفضل حظ وحظوظه أكثر
1: افضل حظ
0: يعني بالنسبة للمنتخبات العربية الثمانية اللي
1: الاردن
0: حاضرين.
1: والعراق منظمين برشا حنان، ومعناتها على المستوى التكتيكي اندفاع، على المستوى البدني قوي جدا المنتخبين،
0: هو مدرب الأردن مغربي جلال،
1: بالضبط حنان
0: كان خدت
1: قوي جدا،
0: شباك راي.
1: المنتخب الاردني قوي جدا وقادر على الترشح الى الدور
0: الدور
1: الثاني
0: الثاني
1: بطبيعة الحال، وتبقى ديما هذه كلها سابق لأوانه،
0: صحيح
1: الميدان هو سيكون فيصل بطبيعة
0: حقيقة.
1: الحال، وهنا أنا مش أدخل بطبيعة الحال يعني نوعية الملعب والحرارة الموجودة غادي ومجال، ولأنه بالنسبة
0: تحدثوا على ملاعب عادية جدا جليل، وقد لا
1: بالضبط
0: تصلح أصلا لكرة القدم،
1: بالضبط هذا هو قد يشفع
0: الحرارة
1: لبعض
0: مرتفعة في بعض
1: بعض المنتخبات.
0: الولايات، الحرارة مرتفعة جدا في بعض الولايات، وشفنا تصاور يعني نتاع واحد من المنتخبات في حصة تدريبية يعني درجات حرارة مرتفعة، يعني ثم حتى الأجواء نتاع راحة المنتخبات، شفنا منتخب السويد، منتخب النمسا ولا سويسرا جليل، اللي بدل مقر الإقامة لوجود يعني عدد كبير من الأفاعي، ثم الطلق الناري زاد وين موجود منتخب إنجلترا على ما أظن، يعني منتخب رصدت له يبدل مقر الإقامة، يعني ثم برشا
1: انا
0: حاجات.
1: قلت لك في القاره راك في القاره، لو تعرف ما القاره
0: إيه
1: راهو تسعه اكثر من 9 مليون كيلومتر مربع راهو. يعني تعرف امريكا اكبر من الجزائر تقريبا 4 مرات. الجزائر زمان 381 الف كيلومتر مربع، امريكا 9.34 مليون كيلومتر مربع، يعني 4 مرات. معناتها قاره راهو ياخذ احنا كي راهو الشمال يحصد قمح، جنوب يحصد قمح، يعني قمح الشتاء وقمح الربيع عنده. قاره كامله فيها الفصول كل، فيها الفصول كل. معناتها باش تعرف حجم شيء طبيعي انك مش تشوف انت الافاعي في امريكا عادي جدا مع وجود منطقه معناتها مداريه، وانت تعرف من منطقه مداريه فيها الافاعي هذه كل، ومنطقه جنوبيه تكساس اللي هي من اشد مناطق اللي يعني صحراء اريزونا من اشد المناطق جفافا في العالم وحراره في العالم. الطقس امريكا تو في الصيف
0: هذاك علاش تم خوف من الحراره
1: 40 واكثر من 40 درجه و45 43 عادي جدا في امريكا. فقاره كامله تجمع المتناقضات، هي قاره تجمع المتناقضات.
0: من المتناقضات جلال زيده اللي مش نشوفوهم في المونديال هذا انه مباريات تقام في 4 مناطق زمنيه مختلفه وعلى مسافات بعيده جدا.
1: يعني قاره هي قاره
0: 4500
1: يعني
0: كيلومتر
1: بين واشنطن وسان فرانسيسكو في يعني في الشرق، يعني بين واشنطن الموجوده في الشرق وسان فرانسيسكو في الغرب تقريبا فما 7-8 سوايع. شوف الحجم القاره،
0: مسافات كبيره برشا 4500 كيلومتر بين بعض المدن المستضيفه. هكا باش نمشوا للاعتماد 13 موعد مختلف لانطلاق مقابلات البطوله بالضبط. العالم هذه
1: بالضبط.
0: يعني مقابلات ماضي 3 نتاع الصباح، مقابلات الاربعة، مقابلات الخمسة، مقابلات نص الليل. يعني هذا ممكن مش يفقد المونديال يعني ياك اللهف نتاع المتابعة والمقابلات اللي
1: تذكروهم. هذاك من الاول حاليا قلت ما فماش لهف،
0: صحيح
1: ما فماش لهف، ما فماش لهفة نظرا لعديد العوامل اللي حكينا عليها، وهذاك اللي من بين العوامل هذا هو التوقيت وفارق التوقيت بين سان فرانسيسكو بين واشنطن بين فلوريدا في الجنوب الى غير ذلك. معناتها عوامل كبيره جدا تخلق بعض، تخلق كثير من الارتباك على مستوى التنظيم وعلى مستوى المتابعه. شو هذه مباريات نصف الليل ومباريات الخمسه تاع الصباح خمسه ساعات
0: ثم حتى السبعه كما مقابله استراليا وتركيا اللي باش تتلعب نهار 14 جوان جلال، اللي تبدا السابعه صباحا في مونتيري هذه مش تلعب في المكسيك. نذكر منتخب الوطني التونسي مع المنتخب الياباني في التوقيت هذيك بيدو نهار 21 جوان. يعني مقابلات ثم 35 مقابلة جلال من أصل 72 في دوري المجموعات مش يتلعبوا بين مالي ساعتين والسبعة نتاع الصباح بتوقيت مكة المكرمة، وهو يعني توقيت مش يشكل يعني نحو نصف مقابلات الدور الأول بالنسبة للمونديال. ثم 12 مقابلة في دوري المجموعات باش يتلعبوا انطلاقا من الساعة 10 مساء. يعني ديما راهو بتوقيت مكة باش نقربوا شوية الصورة للمستمعين اللي يسمعوا فينا تو.
1: يعني حنان عادة تو هما 7 صباح. يعني إذا كان شوف إذا كان في تعرف أنتم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يعني من كل أرضية يعني المولى عز وجل معناتها فما 24 ساعة راهو بالضبط من اخر نقطة في الغرب الى نقطة الشرق فما 24 ساعة. يعني فارق زمني 24 ساعة نهار كامل. فنرجعوا نحن دول الخليج هما فايتين بساعتين وكذا ساعات
0: ثلاث ساعات
1: اذا كان في امريكا شو 10 ساعات فارق عندنا مع امريكا 7 ساعات بين تونس امريكا 7 ساعات 6-7 ساعات. يعني شوف انت خليج 10 ساعات، شوف اليابان تلقى اكثر من 12 ساعه، شوف استراليا الى امريكا شوف في معناتها واحد فما نهار معناتها. شوف حتى نحن في شهر رمضان فما فرق كبير فما نهار. يعني المسلمين في اقصى الغرب كره الارضيه ومسلمين في اقصى الشرق كره الارضيه معناتها ما يعيدوش وما يسموش فرد نهار.
0: صحيح
1: هذاك علاش الفارق فما فرق كبير برشا تاع التوقيت، وذاك علاش في نظام التداول نتاع الفيفا اللي وقع اعتماده بين القارات خلى برشا اشكاليات. كنت قبل معناتها دوله واحده هي تقريبا تركز الامور في دوله واحده ويعرفوا التوقيت نتاعها، وحتى القرب معناتها في معناتها المناخ. تعرف انت النصف الشمالي الكرة الأرضية يعيش تو فترة الصيف، والنصف الجنوبي الكرة الأرضية بطبيعة الحال يعيش الشتاء، كما تو أستراليا عندها شتاء، يعني بداية شهر عندها ديسمبر بالضبط، نحن بالضبط ديسمبر، تو في أستراليا ديسمبر عادي جدا، وأنا نشوف
0: يعني
1: المباريات
0: ذروة فصل الشتاء.
1: أي بداية فصل الشتاء بالنسبة لجنوب الكرة الأرضية، يعني ما يسمى بعد يعني مدار الجدي الموجود في على مستوى الكرة الأرضية، يصبح معناتها الطقس والمناخ بصفة عامة شتوي بالنسبة لهذه هذه الدول الموجودة جنوب خط الاستواء. يعني شوف أنت الفوارق هذه كل قد معناتها لا تمنح الفرصة باش معناتها اللي يعمل معناتها في الخليج يعني مطالب انه هو في العشرة تاع الصباح ويعمل، مش يمشي يخلي مكان العمل نتاعو مش يتفرج في
0: في
1: مباراة كرة
0: المقابل.
1: قدم، وحتى في تونس حنان
0: وحتى في
1: يعني
0: تونس
1: ما عادش بالضبط
0: جلال.
1: تو مكان تاع الصباح مش يتفرج في مباراة
0: ايه
1: ولا أربعة،
0: ايه ايه جلال،
1: شوف
0: بعد
1: كيفاش.
0: شوي اسيا تقرا الاخبار نغم ونرجع، لانه مثير جدا الحديث عن مونديال 2026، وتوقفنا عند نقطة التوقيت.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام 9 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية متجددة مستمعينا الكرام. تم بمعتمديتي بوسالم وبلطب وعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموية 2026-2030 نظراً لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بمعتمدية طبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا بتونس، وذلك بحضور 20 خبير في التذوق. أشار ديوان الحبوب بأنه تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان ذكر كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارة الإفريقية زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالية. وفي هذا السياق جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشئة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة. قتل ما لا يقل عن 23 مدنياً وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض غرب السودان في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة العنف في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
2: في ضيافة نجم.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا، وين ما كانوا سهرة المونديال. وما زال المنتخب المكسيكي متفوق أمام منتخب جنوب أفريقيا هدف مقابل صفر. جوليان كينون لاعب القادسية السعودي هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، وضغط من المنتخب المكسيكي أمام منتخب جنوب أفريقيا. مديم نحكي على جنوب أفريقيا، جليل نجدد لك التحية وتحدث عن المنتخبات الإفريقية الحاضرة في هذا المونديال، وممكن منتخب السنغالي يعني لفت ليه الأنظار إلى جانب منتخبات أخرى. غانا الكافير الحاضرة لأول مرة في هذا المونديال. مساء الخير من جديد جليل، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك حنان، أهلا وسهلا بك

0: وتحية لك وكل السادة المستمعين والمستمعات والفريق العمل معك هذا المساء في هذا بداية اليوم الأول للمونديال والافتتاح. كان في الحقيقة أنا تحدثنا على أن النسخة كانت باهتة، وحتى الافتتاح ما كانش فيه حجما، يعني الحدث وحجم القارة وحجم الدولة المستضيفة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية كان عاديا جدا جدا، معناتها لم يرتقي إلى مستوى كبير برشا مقارنة ب يعني النسخة الفارطة 2022 في قطر. نعود إلى المنتخبات الإفريقية، لكن بالنسبة شخصيا أراهن على المنتخب السنغالي، منتخب القوي، المنتخب اللي
1: أكثر
0: يعرف
1: حضور، يعني
0: نعم
1: حضور بدني كبير، انضباط تكتيكي شفناه يعني في كأس أفريقيا الأخيرة، يعني منتخب قوي
0: حتى المباراة
1: جدا.
0: الأخيرة الودية حنان
1: الوديات
0: معناتها
1: زادة
0: فريق معناتها ممتاز
1: إيه.
0: جدا. هذاك علاش قلت أراهن بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا ماهوش الفريق المنتظم باش تكون واضحة، يعني مرة يعطيك مباراة قوية جدا ومرة معناتها مباريات عادية جدا، ماهوش الفريق المنتظم برغم أنه عنده قدرة كبيرة واللاعبين عنده مهارات كبيرة، لكن تحسوا أنه فريق على المستوى الدفاعي المشكل في المنتخب جنوب أفريقي وفرق جنوب أفريقيا بصفة عامة كلها صن داونز صغيرة على مستوى الدفاع، ما عندهمش العقلية الدفاعية هي ما عندهم العقلية الهجومية البحتة. المنتخب السنغالي لا، المنتخب السنغالي فريق يجمع بين حاجتين، يجمع بين فنيات ويجمع كذلك بين الصلابة الدفاعية، هذا مطلوب جدا في مثل هذه التظاهرات الكبرى العالمية. ولهذا المنتخب السنغالي قد كذلك يكون قادر على الذهاب تماما في هذه المونديال الى جانب المنتخب المغربي، وبطبيعه الحال نزيد نرجع نقول المنتخب الاردني
1: ولو انه مجموعه
0: والمنتخب
1: صعبه
0: العراقي.
1: للمنتخب السنغالي جلال، هو موجود في المجموعه التاسعه الى جانب منتخب فرنسا، العراق، ومنتخب النرويج، هذا الرباعي اللي يكون المجموعه التاسعه اللي تواجد فيها المنتخب السنغالي. قد يمر الثاني جلال. ايه
0: قد يمر الثاني مع وجود فريق كبير المنتخب الفرنسي، قد يمر الثاني بالنسبة للمنتخب السنغالي في هذه يعني المجموعة التاسعة بالنسبة للمنتخب السنغالي. على مستوى التحضيرات المنتخب السنغالي وشوف مباراة الودية نتاعو كانت طيبة وجمالة، حتى النتائج نتاعو اللي سجلها في المباراة الودية وشفنا انه التحضيرات نتاعو قاعدة في نسق تصاعدي كبير برشا. نرجع للتوقيت حنان وتحدثنا على التوقيت نتاع مباريات كأس العالم، هناك فرق تضررت ستتضرر من
1: بالتوقيت.
0: التوقيت ومن فارق التوقيت بين يعني البلد نتاعها وبين أمريكا بعد البلدان المتواجدة
1: تو
0: في
1: نشوفوا
0: أمريكا
1: جلال
0: الجنوبية
1: ان شاء
0: عادي.
1: الله في المواعيد القادمه، لانه عندنا برشا اركان خاصين بالمونديال، نشوفوا مع الفنيين تاثيراتها فنيا على اداء اللاعبين والمنتخبات، هالفوارق الكبيره في التوقيت.
0: هو حتى من غير فنية
1: ايه
0: حنان
1: ايه
0: علميا فقط
1: ايه
0: انه الانسان عادي وقت يمشي
1: صحيح
0: معناته من فارق توقيت كبير برشا 7 و8
1: يحب لك
0: ساعات ما
1: نهارين
0: بين
1: ثلاثه
0: البلد
1: باش
0: يجيب
1: يرجع
0: كذا يوم
1: لها.
0: حين كذا ايام كذا ايام حتى يتعود
1: صحيح
0: على نمط العيش غاديك ويتعود على التوقيت في البلد نتاعو، فما بالك فرق معناتها عانت الويلات ويولات معناتها في اخر لحظه باش معناتها سمح لها معناتها التواجد على التراب الامريكي، هذا سيكون له تأثير سلبي جدا على هذه المنتخبات.
1: المنتخب الكوت ديفوار جلال، صحيح باسمه افريقيا وقاريا اما عالميا يعني كيف اصطدم بمنتخب الالماني، المنتخب الاكوادور وكوراساو جلال، هذه المجموعه الخامسه اللي موجود فيها المنتخب الكوت ديفوار. ممكن الاكوادور يعني مش تكون عندها دور كبير في المجموعه هذه، المانيا نتصور الافضل باش تكون في المجموعه هذه، ومنتخب الكوت ديفوار قد يحدث المفاجاه.
0: قد يكون الثاني حنان
1: اي قد
0: المنتخب
1: يكون الثاني.
0: الاكوادور والمنتخب الجديد معناتها الموجود في المجموعه هذه المجموعه، انا ارشح المنتخب الايفواري للمرور الى الدور الثاني في هذه المسابقه العالميه. منتخب كوت ديفوار منتخب راهو قوي جدا حتى على المستوى البدني وال يعني الفني، هذا المنتخب قادر على التواجد في الدور الثاني يتجاوز المنتخبين المنافسين له. منتخب الألماني ستبقى مباراة ألمانيا كوت ديفوار يعني هي التي ستحدد من سيكون صاحب المرتبة الأولى في هذه المجموعة.
1: صحيح. منتخب افريقي اخر هو منتخب الكونغو الديمقراطيه. نعرفش وكانهم يعني المنتخبات الافريقيه غير محظوظين يعني متواجدين في مجموعات على راسها يعني منتخبات عريقه جدا. المنتخب البرتغالي يعني مرشح كبير انه باش يتعدى هو لول معاه اوزباكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطيه.
0: يجب يتعدى مش مرتبة أولى لكن يجب يتعدى
1: بالوضعية اللي ممكن نتاع المونديال بصفة عامة ممكن يتعدى منتخب الكونغو الديمقراطي.
0: فريق سريع الكونغو الديمقراطي من الميزة نتاعه أنه عندهم لاعبين سريعين جدا معناتها هذه ميزة يتميز بها منتخب الكونغو الديمقراطي. وتعرف أنت على المستوى الفني وتحكوك مع الفنيين المدربين يقول لك راهو ما تلقاش صعيب برشا معناتها في العالم كل انك قليل تلقى لاعبين بالسرعه هذيك لانه يعني اي فريق عنده لاعبين في السرعه هذيك راهو قادر في اي لحظه يرجع في النتيجه وقادر في اي لحظه يسجل وقادر يخرج بنقاط تفوز مباراه. اذا كان عرف منتخب الكونغو الديمقراطيه يستغل العامل هذايا اللي فايته فانه
1: امكانيه المرور كبيره برشا
0: بسهوله تامه الى الدور الثاني إذا كان العب على إمكانياته القوية. المشكلة متاعه هو يبقى نوعا ما في الدفاع متاعه مش حاجة كبيرة برشا. أما على مستوى السرعة متاعه رهيبة جدا بالنسبة للكونغو الديمقراطي.
1: ممكن ثم منتخب محظوظ في المجموعة هذه قد يمر قد يحدث مفاجأة جليل هو منتخب كولومبيا. يعني الوضعية المناخ الإقليم اللي موجود فيه يعني ماهوش مش كانوا في كولومبيا يعني ذوما بلدان أمريكا الجنوبية يعني ماهوش مش تبدل عليه الوضع برشا ماهوش كيما الكونغو الديمقراطية اللي جاي من أفريقيا مثلا ولا أوزباكستان اللي موجودة في المجموعة هذه. ممكن منتخب كولومبيا باش يستغل العامل هذا وممكن يكون يعني منافس لمنتخب الكونغو على البطاقة الثانية من أجل المرور للدور الثاني.
0: به معاش منتخب كولومبيا في مش يلعب هو مش يلعب في المكسيك معاش المكسيك إذا كان مش يلعب في المكسيك سيستفيد من عامل جو من عامل مناخ
1: يعني
0: للمكسيك هو ارتفاع المشكلة باش تقلق الملاعبية هو في المكسيك في أمريكا وكندا. ده بالنسبة مش يلعب في المكسيك سيلقى نفسه في مواجهة ما يسمى الارتفاع والارتفاع هذا مشكل كبير يقلق اللاعبين ويحد من إمكانيات نتاعه. الرطوبة ستكون كبيرة جدا وسيكون عامل ارتفاع مرهق جدا للاعبين خاصة أنهم مش متعودين على اللعب في مثل هذه الظروف المناخية. منتخب كولومبيا في المكسيك معناته ما عندوش إشكال متعود على الطقس تقييم المكسيك كولومبيا في نفس الطقس مع بعضها فهذا عامل يخدم المنتخب الكولومبي في هذه الدورة خاصة العامل الارتفاع اللي مشكون صعب جدا على الفرق أخرى ماهيش متعودة على نفس تلك الأجواء خاصة على مستوى الرطوبة والارتفاع اللي قلق اللاعبين. وذاك علاش قلت معناتها راهو العامل المناخي راهو عنده دور في هذه النسخة.
1: المجموعة 12 جليل ذمت منتخب افريقي اخر هو منتخب غانا. يعني على الورق وقت نشوف المنتخبات اللي موجودة قول صعب جدا انه يمر منتخب غانا. يعني نحكي راهو ديما على يعني من خلال قراءتنا للمجموعة لانه فيها انجلترا وفيها كرواتيا المنتخب العملاق وفيها غانا وبنما. بالترتيب نقول انجلترا كرواتيا هما مش يمروا للدورة الثاني هذه اذا ما صاروش مفاجآت.
0: بالضبط معناتها منطقيا سيكون المنتخب الانجليزي ومنتخب الكرواتي مرشحين بارزين لاقتطاع تذكرتي يعني هذه المجموعه. لكن لا ننسى ان المنتخب الغاني في عديد الدورات يلعب مباريات كبيره برشا
1: هو للمره الخامسه قوي. حاضر في المونديال
0: قوي جدا وقت انت ما تراهنش عليه باش يترشح منتخب الغاني قوي على مستوى عنده قوة شخصية باش ينجم يعطي قارع بقية الفرق وخاصة المنتخب الكرواتي والانجليزي اللي يبدو على الورق هما
1: هما
0: مش عداو
1: الأفضل،
0: من
1: هما
0: الدور الثاني، وبطبيعة الحال كرة القدم عندها مفاجآت، لكن لا أتصور أن تكون مفاجأة أن منتخب كرواتي
1: صحيح
0: ومنتخب الإنجليزي خارج معناتها الترشح.
1: صعب جدا. المجموعة الثامنة جلال فيها منتخب أفريقي آخر هو منتخب مغمور، أنا سميته منتخب الأرخبيل، هو المنتخب الكابفير، حاضر لأول مرة في هذا المونديال في مجموعة كذلك قوية جدا، إسبانيا السعودية والأوروغواي هذوما المنتخبات اللي موجودين معاهم، منتخب الرأس الأخضر منتخب أفريقي، وهنا نحكو على المنتخبات الأفريقية الحاضرة في هذا المونديال.
0: الاسباني بطبيعه الحال ستكون هي الاولى، والاورجواي سيكون الثاني مع احترامي للمنتخب السعودي ومنتخب الكاب فير، ماهوش مش يكون معناتها منافسين كبير برشا لل يعني هذين المنتخبين. الاورجواي ستستفيد كذلك من تواجدها في امريكا الجنوبيه، وحتى على المستوى يعني الحضور الجماهيري، وصعب جدا تلقى فرق احباء او جماهير من اسيا ومن افريقيا سيتحولون الى امريكا، وشوف
1: صعب
0: انت الاجراءات
1: ايه والتاشيرات
0: دخول
1: يعني
0: امريكا
1: رفضها
0: مع اللاعبين والاطر الفنيه والمنتخبات كيف كانت، فما بالك معناتها مع احباء والوضع الاقليمي والعالمي وكله، معناتها ماهوش تمام قال مصراوي، ماهوش معناتها هناك سلم معناتها، فاجراءات امنيه كبيره جدا في امريكا قد تصعب الحضور الجماهيري، وقد تجد تقريبا امريكا ستجد في هذه البطوله معناتها حتى على مستوى الحضور الجماهيري قد نسجل نسب ضعيفه برشا بالنسبه للحضور الجماهيري في امريكا، نحكي لك على مستوى المكسيك قد تكون اكثر ملاعب متواجد فيها احباء.
1: وشفنا
0: هي
1: جلال
0: المكسيك
1: هو اليوم مع ماضي ساعتين ماضي ثلاثه كيكا، وحتى في الفتره اللي بعد شفنا يعني تدفع كبير يا حبي المنتخب المكسيكي على الدخول بالنسبه للملاعب، علشان حكيت على التنظيم، يعني تحس بصراحه يعني كانه في بطوله محليه ودربي موجود في المكسيك، والجماهير يعني من كل جهه، وناس تز في البيبان، ناس تحب تدخل يعني بالقوه، ممكن في المكسيك نشوفوا أكثر حضور جماهيري في المونديال هذا.
0: بالضبط، أنا قلت يعني بالنسبة لأمريكا صعب جدا إجراءات، صعب الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أسهل منه بالنسبة للمكسيك، وهذاك الكل تقريبا إكوادور، كولومبيا، الأوروغواي، باراغواي،
1: البلدان هذيك
0: كل مشاركة
1: المجاورة
0: ستكون ممثلة في أحبائها بشكل كبير في المكسيك، احدى البلدان المحتضنه لكاس العالم، وباش تكون حضور جماهيري عنده كذلك دور كبير وتحفيز كبير للاعبي المنتخبات هذه.
1: باش نحكي شويه على الحكام وصلاحيات تقنيه الفار جليل. لا الفار في المونديال هذا عنده صلاحيات كبيره، وباش يعني التقنية هذه حكم الفيديو المساعد الفار باش تشمل نطاق أوسع من الحالات المؤثرة في سير المقابلات، ممكن أكثر حتى من البطولة التونسية جليل، ماك تعرف كل 3 دقائق نرجعوا للفار، حتى في المونديال صلاحية الفار كبيرة برشا في النسخة هذه.
0: يعني الفار اذا كان الفار مش يبقى 17 دقائق في معنا احنا ما عادش نسمى فار عاد،
1: ايه
0: معناتها موضوع اخر. انا شفت اول فار والتقنيه نتاعو، هل ستكون عمليه الاخراج كما النسخه تاع قطر اللي يعني شفنا زاد فار معناتها ممتاز جدا حتى على مستوى التوقيت لحظات ويتم احتساب القرار تنفيذ القرار، ما عادش التقنيه هذه الى متى شيء مش تعتمد، هل مش تعتمد لقطه الهدف او لقطات اخرى قد تربك المباراه وقد تتنقص شويه من الحماس نتاع المباراه هذيك والريتم نتاعها. تعرف تقنيه الفار ممكن تعتمد اكثر على الاهداف اكثر منها من حاجات اخرين على الزاكوتي تلعب عليها الفار، على كل نشاهدوا الفار، لكن انا اتوقع انه باش يكون الفار حاسم في تنفيذ القرار باقل وقت ممكن، لانه برشا انتقادات عالميه بصفه عامه انه تقنيه الفار لابد ان تاخذ حيز زمني ضيق جدا عوضا معناتها التطويل المدة، لأنه مش مباراة كرة قدم مش تفقد الجمالية نتاعها، وهذه عند الخبراء عند كرة قدم يعرفوا شيء غير.
1: هذا بالنسبة للتحكيم. للأسف الشديد تونس مرة أخرى يغيب حكامها جلال، ويعني ثماش حضور عربي كبير بالنسبة لهذه النسخة، نسخة 2026 من هذا المونديال. نرجع نحكي شوية جليل معاك على المنتخب الوطني التونسي. أنا ديما نتسائل هل أنه كانت تحضيرات مدينة طبرقة عادية وكانت كافية المنتخب الوطني التونسي لحظ المونديال؟ زوز مقابلات ودية، النمسا هزيمة 1-0 و5-0 من منتخب بلجيكيا، زوز مقابلات هذوما كانوا كافيين باش منتخب بيحضر لمناسبة عالمية كما المونديال هذا جليل. صبري لموش يحكي على مدينة طبرقة وعلى يعني التجهيزات الرياضية الموجودة، قال أفضل بكثير حتى من مدن عالمية كبيرة، لكن نحكي على أرض الواقع، هل أنه منتخبنا الوطني التونسي حضر كيف ما يلزم لهذا المونديال؟ كيفين المقابلات؟ المجموعة اللي موجودة اليوم جلال موجود مجموعة صغيرة في العمر، ثم لاعبين مش نكتشفوهم، مش شفناهم في بعض المقابلات كهو. حظوظ المنتخب الوطني التونسي في هذا المونديال؟
0: شو حنان، احنا بدينا كأس العربي هكا كأس العرب فريق، وبعد كأس افريقيا فريق، وتحضيرات كأس العالم فريق. كيفاش تحب انت منتخب تراهن عليه في كأس العالم حاضر بدنيا وذهنيا وتكتيكيا وغير ذلك، ومدرب جديد وهالمشروع وظروف تحضيرات صحيحة في تبرقة، معناتها من أفضل ما هو موجود عندها تبرقة، هو من أفضل موجود العالمين يقولوا مش احنا. لكن على مستوى اللاعبين ايش عندك بطولة شفتها كيفاش حنان، بطولة احترازات إلى غير ذلك، بطولة نسقها ضعيف، برمجتها أضعف إلى غير ذلك. فالمشاركة نتاعنا في كأس العالم 2026 هي بداية البناء، ما دام عندك لاعبين جدد صغار في العمر يلعبوا ينشطوا في البطولات الأوروبية. أعتقد أن كأس العالم هي فرصة للتحضير إلى كأس عالم جاي بالنسبة للمنتخب الوطني
1: بالمجموعة هذه الشابة،
0: بالمجموعة هذه بطبيعة الحال، بالمجموعة هذه حنان
1: كما قلت أنت جلال، بطولتك ما أعطتك حتى شيء، أي بطولتك ما أعطتكش مجموعة من اللاعبين، أنت تعمل اليوم على ملاعبية يلعبوا لبرا مزدوجي الجنسية، مازالوا ناقصين برشا حاجات حتى في التواصل جليل. وشفنا يعني من الحاجات اللي انا بقولي في يعني في مخي لقائهم بسيادة رئيس الجمهورية، من المفروض يعني في كلمة اللاعبين يكونوا منتبهين يسمعوا، لأنهم هما زادة كيف معذورين جليل، هما ما يفهموش العربية، انت تعرف جليل كلهم يعني يتكلموا الإنجليزية أكثرهم والفرنسية. تلقى لاعب في العمر هذاك يعني ماهوش عارف اصلا رئيس الجمهوريه شنو يحكي، هنا غلطت شكون الله اعلم. شفنا ملاعبيه عينيهم في خبزه الجاتو يعني، والحال انه شفنا منتخبات اخرين وقت اللي في استقبالهم رؤساء دول نتاعهم ثم يعني امور رسميه جليل حبينا ولا كرهنا يعني، اما بش يعني الملاعبيه هذوما في حد ذاتهم يلزمهم تاطير كبير، يلزمهم خدمه كبيره، يلزمهم شويه صبر زاد كان باش نحضروا المونديال القادم يعني كاس افريقيا الجايه، يلزم نصبر شويه عليهم الملاعبيه هذوما، راهو ما عندكش غيرهم للامانه، لا عندك بطوله تعطيك ملاعبيه ولا عندك غيرهم في اوروبا، هذوما هم اللي يبقوا عام ولا اثنين يلوجوا عليهم بجيبوا هذوما مثلا، فهمتني يعني لازم نصبر شويه عليهم. المجموعه هذه ما همش خايبين راهو الامانه، حتى في فرقهم جليل وانت تتبع ما همش خايبين، خير برشا من الموجودين عندك في تونس مثلا. صحيح ثم برشا اسامي ظلموا، ما همش ثلاثه اربعه اسامي خليني اقول، ممكن انا حبيت علي معلول يكون القائد في المونديال هذا حتى يركح الفريق، لانه رمل اعمار صغيره وشفناهم ثم ناس مش يلعبوا اول مره مع المنتخب الوطني التونسي، يلزمهم كبير جليل حبينا ولا كرهنا، ذيك علاش انا حبيت علي معلول
0: بالضبط. أو التحضير الفني البدني وغير ذلك أراه كيف هو التحضير النفسي
1: والذهني
0: والعلائقي التواصلي بين اللاعبين، لأنك أنت وقت سيد رئيس معناتها يستقبل يعني وفد المنتخب التونسي المسافر إلى أمريكا باش يقول كلمة متاعه، راهي فما ناس اخرى حضرت اللاعبين باي لغه
1: بالضبط،
0: كل واحد ولغته
1: بالضبط،
0: هذا بالانجليزيه هذا الفرنسيه هذا الالمانيه، يقول لهم راكم ماشيين لي
1: ايه
0: معناتها لامريكا، لكن قبل ذلك راك عندكم لقاء مع السيد الرئيس
1: ايه
0: باش يعطيكم كلمه، وهو فحوى الكلمه نتاعو عرفنا كذا، وراكم يلزموا باش تستمعوا الكلمه نتاعو،
1: ايه
0: وفما انضباط لانك
1: وثم الصورة،
0: انك
1: الصورة
0: انت واقف امام في قصر قرطاج
1: ايه
0: يمثل الدوله
1: حبينا ولا كرهنا زي
0: الدوله،
1: ايه
0: وامام رئيس الجمهورية اللي هو يمثل الدولة التونسية، وأنت
1: إيه جلال
0: لابس
1: توقف
0: المليون
1: لحظات نرفع الأذان ونرجع للنقطة هذه. وقت نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، هذه سهرة المونديال.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. راجعين، مرحبا، تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا في سهرة المونديال على موجاتنا. وتوقفنا على نقطة هامة جدا، لأنه حديثنا على المنتخب الوطني التونسي. نرجع لقصر قرطاج جلال، ونقطة مهمة راهو اليوم تواصل بين المجموعة هذه، وحكينا ممكن على شكون ينجم يكون وقتها مع المنتخب الوطني التونسي اليوم. ثم قائد هكا غير حنا بعل، مثل ممكن حنا بعل تحسوا الأكثر يعني دراية بأمور المنتخب الوطني التونسي، ممكن أي من دحمين زيدا يلعب الدور هذا. مهم جدا اليوم يكون عندك كبير في هذه المجموعة جلال، وحديثنا على المنتخب الوطني التونسي اللي ما يزمنيش نتعصفوا عليه برشا جلال للأمانة. يعني هذاك هو اللي عندك، راه ما لا عندك بطولة قوية لا عندك ملاعبية هكا تبدأ تختار وكا وهذا خليه وهنهز ليه خلي ليه، راه هذوما اللي موجودين. المنتخب حاضر في تونس، الإطار الفني وقت الجاي المنتخب أصلا راو الناس تحضر عندها 4 سنين المونديال، ماهيش في جانفي ولا في فيبري.
2: بالضبط حنان، يعني التحضيرات راهي كما قلت انت راهي عندها سنوات، عامين اقل شيء، عامين تحضيرات مع لاعبين ما يفقهوش اللغه العربيه. هنا راهو يلزم فما كذلك تعامل مع هذه المجموعه، وفما تحضيرات اخرى، لانه لو جات عندها المجموعه هذه متسعه من الوقت وقت كبير على الاقل راهو تم برمجة دروس تاع اللغة العربية صلب المنتخب عادي، باش نتعلموا على الأقل أبجدية التواصل.
1: والله أنا تمنيت يكون ثم نهارتها ثم مترجم حابين، إلا غالب هذاك الموجود، هذوما من الأجيال يعني نتاع التوانسة اللي يعيشوا لبرا، هذوما أبناء تونس راهم اللي يعيشوا لبرا، ما نجمش نفرض عليه راهو باش يكون متعلم العربية. إلا غالب هو عاش في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في سويسرا ولا في أي بلاد أخرى، هذيك اللغة اللي يعيش بها ويقرأ بها ويتعامل بها في المجتمع هذاك. أما زيدا يزمو يعرف اليوم شنو هو يحكي المحيط نتاعو، شنو هو يحكي رئيس الجمهورية في استقباله، يزمو يكونوا فاهمين عارفين. ريت النقطة اللي حبيت نحكي عليها جليل لأنه مهمة جدا، يعني اللاعبين هذوما ألا غالب هذك اللي موجود عنا اليوم، هذوما نتاع الجيل الثالث والرابع للهجرة ولا حتى الخامس، فهمت؟
2: تحتيت البرمجة حاليا راهي تدخل فيها تفاصيل صغيرة كما هذا، واللي مهمة هي صغيرة لكن مهمة جدا. وقت أنت تحضر المنتخب راه فما حاجات أخرى تخدم معاه باش يفهموا هما اللغة العربية، مش بسهل شوي بشوي يبدأوا فهمها في اللغة باش وقتها يولي يشعر اللي راهو عنده راهو يحمل مليون تونسي، شعار تونس، علم تونس، اللي فيه 12 مليون تونسي. هذايا راهو ما تحسوش انت وكانه جايبوا المنتخب باش يلعب معناتها تظاهره عالميه ويمشي على روحه. احنا ما عندناش هذايا، احنا اما تونسي 100%، لا شكر في الوطنيين تاعهم.
1: اللي مش من باب التشكيك
2: راهو زاده يلزم نعيشوه.
1: ورغم من حقه الملاعب الصغير هذاك
2: وعاداتنا وتقاليدنا
1: يعرف رئيس الجمهورية شنو يحكي له
2: وقتها وك الجو التونسي انت ذا الكل يخلي الملاعب معناته يدخل في اجواء يتحرر برشا حاجات ومك الخوف هذاك ومك الاطر هذيك يولي عايش معك تونسي غدوة راهو مزيد يعطيك 200% مش 100%.
1: صحيح، وراهو يحب يفهم. انا نتصور راهو الاغلبيه نتاعهم حبوا يعرفوا رئيس الجمهوريه شنو يحكي نهارتها باش تبقى له في السجل نتاعو، مش هو مشى خذا شويه جاتو ما فهمش اصلا خطاب تاع رئيس الجمهوريه، هز روحه ركب في الطياره مشى للمكسيك. ليلي راهو ضروري، راهو هذا الكل فهمناه من خلال التصاور جلال، راهو هذا الكل فهمناه من خلال التصاور وقت اللي شفنا انه رئيس الجامعه منتبه مع الرئيس الوزير بعض اعضاء المكتب الجامعي. غير هذا الاولاد بصراحه انا شفتهم كلهم كل واحد على طريقته والحال. انا نتذكر المنتخب الوطني التونسي لانه ما نجموش نحوروا محطات فيها برشا فرحه وسعاده للتوانسه والتونسيين، وكنا نذكر كيفاش يتم استقبال المنتخب الوطني التونسي في قصر قرطاج، وكيفاش يلقى الخطاب، وكيفاش اصلا الانصات للخطاب، باش ما نقولوش اللي رانا كنا عايشين في
2: مجموعه تاع لاعبين ما مش فاهمين، وبقاو يتحدثوا واحد الجانبي معناتها على الاطراف الحديث.
1: هذا هو اللي ما حبيتوش يتعدى جلال في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستقبال هذاك، لانه اليوم كان تمت الترجمه للغربي ولا الحنبعل ولا الغير، راو ثم رياكسيون اخرى من خلال الصوره، من خلال حتى الملامح نتاع اللاعبين.
2: شوف انت في الاجتماعات على المنظمات الدوليه وغير ذلك،
1: ثم مترجمين
2: الدول عندهم كلكيت في في, في, في, في, في الاذن، ما تيسمع بها الترجمة
1: باللغة. مطورين برشا لما تذوم بركة ثلاثة توينسة ولا أربعة توينسة خذوا أحسن اختراع تكنولوجي في في في في سويسرا من بين 8000 مترشح، يعني الأمور التكنولوجية والحكايات هذوما توينسة يلعبوا بها لعب. يعني
2: تونس أول دولة إفريقية احتضنت قمة المعلومات 2005، أول دولة إفريقية عملت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال. يعني ما لها تونس
1: رانا سباقين مش للدرجه راهو اللي شفناه واللي نشوفه فيه في برشا لي مش للدرجه. راهو تبارك الله عندنا كفاءات اليوم موجوده في العالم كل، وانت كنت تحكي على امريكا جليل وما اكثرها من التوانسه غادي ناس تلعب اصلا بالحكايات هذه الكل. ماذا بينا ريسوره تونس ريسوره هذيك، انا شفت بعثه المنتخب المغربي ولا بعثه المنتخب التركي ولا يعني امور رسميه جليل، ويعني كلمات رسمية وإنصات، ويعني تحس اللي ثم وفد رسمي راه مش يشارك ويمثل هك البلاد هذيك، ما نشكوش حتى لحظة راه في الوطنية نتاعهم.
2: كلمة رئيس الجمهورية أعلى سلطة في الدولة راهي تزيد حماس اللاعبين.
1: بالضبط.
2: هذا شفت كلمة مريم، أنت مش كل يوم مش قبل رئيس الجمهورية.
1: صحيح.
2: يعني هو هذيك كما قلت أنت معناتها تبقى في السي في نتاعو في الذاكره نتاعو، كي تسمع الكلمه هذيك راهو تزيد 200% ما عندك.
1: مال اليوم بعد 78 اللي نحن الغالب ما ثم المخلطش عليها، اليوم وقت شفت تصاور ملعبيه مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه مثلا، نسبقت سبقت لي في الذاكره اليوم قربت 50 سنه. يعني انت الفرصه هذيك مش تبقى لك في صحيح ممكن برشا حاجات تبدلوا، اما ليه يعني نحكي على الامور الرسميه جلال وكيفاش لازمنا نتعاملوا مع الحاجات الرسميه اللي في بلادنا. راهي تونس حبينا ولا كرهنا، يعني ماهيش في حاجه باش يعني الحكايات هذوما لي راهو ماذا بينا مره اخرى ما يتعاودوش الامور هذه مع منتخبات اخرى.
2: احنا في تونس عندنا مشكل كبير، هذا باش نقولها وكون صريح معك، عندنا مشكل كبير في تونس انه لا نعير اهتماما للتفاصيل الصغيره فقط في اي معناتها مجال، معني لا نقيم وزنا للتفاصيل الصغيره. ما شيء يقول شيء حكايه فارغ ديما عندنا نحن اللغه
1: نتاعنا
2: ديما حكايه فارغ
1: والحال انه
2: حتى شيء ديما، بينما التفاصيل الصغيره هي لب الموضوع واصل الموضوع واهم نقطه. شوف الغرب راهو يعتمد على تفاصيل صغيره حتى في الحروب، يعتمد على حاجات نفسي بسيطه تاع الشعب هذاك شنو يحب، حاجه بسيطه يدخل بها. هذا يقود اوروبا، اوروبا يعتمد على الحاجات البسيطه جدا. فنحن مشكلتنا في تونس لا نعير اهتماما للتفاصيل الصغيره ونترك هذه التفاصيل للصدفه ولا غير ذلك. وهي راهي ولات تو عامل مهم جدا جدا جدا لنجاح اي برنامج معناتها ينفذ في اي معناتها مجال اقتصادي رياضي سياسي لغير ذلك.
1: هذا كله راهو ما ينقص من تقديرنا واحترامنا للمجموعه نتاع المنتخب الوطني نتاعنا الكل، رغم بعض الحاجات اللي صايرين ورغم بعض الانتقادات اللي متوجهة للإطار الفني للاعبين للاختيارات، شكون مش كل الحارس الأول، شكون اللاعب اللي تظلم، هذا الكل سيد أو حسي لما في الصدور. تمنيتنا بالحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي، ماله إلا المنتخب اللي هز ضربه لبلاد هذه. إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا يقدم مقابلات محترمة ونخدموا مع المجموعة هذه للمستقبل، لأنه مازالوا عندهم برشا ما يقدموا ملعبية. هذوما حبينا نقول لك راهنا جليل، هذوما الموجودين، هذوما الأفضل. صحيح لو ثم ملعبية ممكن ظلموا، توا كلش بها تحكي على علي معلول، لو حتى غيث الزعلوني تظلم، أما ألا غالب هذاك هو تم الاختيار على المجموعة هذه. إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي، وجاي إن شاء الله خير بالنسبة للمجموعة هذه.
2: هو شوف كأس العالم وتواجد هذه المجموعة الشابة الصغيرة للمنتخب الوطني التونسي، أنا من موقعي هذا أدعو منتخب معناتها الفرق التونسية إلى أن معناتها تعمل أكثر جاهدة على إصلاح يعني البيت الداخلي، كل فريق صلح البيت الداخلي نتاعو. نحبوا الفرق التونسية، نحبوا النادي الافريقي والترجي ونادي الصفاقس والوليد بلباش،
1: الفرق كلهم يكونوا ممثلين
2: في مستوى اعلى من هكا ومشاركات، وخاصه الشبان اقول هو عايز الشبان، لازم الشبان نتاعنا تتعلم ثقافه رفع البطولات الافريقيه حتى تتعود على انه يعود عندك فرق ا وب وجيم ودال وانت ماشي فرق كبيره وقادرة على مقارعة كبار للمنتخب المغربي. شفنا كيفاش كان وكيف أصبح على ما أنت فما خدمة اهتموا معناتها بتفاصيل، فما صغير فما حاجات فما شوائب تنحى وجي تو نتيجة تجي، لكن احنا وعنا برشا احتقار برشا أنانية برشا فرق معناتها تتناطح وتتعارك وبصراحة معناتها شيء مخجل جدا في كرة القدم التونسية. اليوم راو حان الوقت باش نعمل مصالحة،
1: وعنا اعلام رياضي زاد للاسف الشديد خاصه بالضبط. في البلاتوات القنوات الخاصه اذاعيه
2: وتلفزيونيه
1: دمروا
2: شامله ونعملوا ميثاق. خلي الناس يكون احسن حاجه هو ميثاق، كل واحد يجي نعملوا ميثاق حتى باش الناس ما تخرجش، ميثاق كامل يجمع كل المهتمين بالرياضه، والرياضه مش كره قدم فقط، رياضه كل باش نجموا نطوروا احنا ويزينا بالجهويات ونعرض جهوي وغير ذلك. كنت قدم هاو كاس عالم وتوفي كاس العالم ويبقى حديث
1: ونرجعوا البطوله تبدا نهار 22
2: عالم جاي،
1: هذا هو
2: وهذا هو
1: هذا هو هذا هذا وقعنا، هذا الموجود عندنا راه اليوم. كان عندنا خير ماك المجموعه هذيك ينورونا مثلا، لا غالب هذيك الموجود عندنا اليوم جلال، منين باش نجيبوهم نلعبي من بطولتك اللي بطوله الاحترازات والفار.
2: وانا ديما نقولها حنان، وقت انت ما تعملش بطوله تونسيه معناتها 100% وصحيحه بطبيعه الحال ما يمكن نفسك انت وقت ما نخبو ما يقاش معناتها المستوى اللي قادر باش يمشي يهز الكاس معناتها يمشي يشرف في كاس العالم عادي جدا باش يمشي من معناتها ما وراء البحار يجيب اللاعبين ولو انهم تونسيين ونعتز بهم لانهم من اب تونسي وام تونسيه، لكن شنو ذنبه؟ هو معناتها تولد في المانيا تولد في سويسرا عنده جنسيه سويسريه والمانية، لا هم تونسي، لكن وقت انت عم بطوله على الاقل تونسيه نلقاو على الاقل تركيبه نص نص 50% معناتها من البطوله المحليه و 50% من البطوله الاجنبيه، اللي برشا ناس تحكي على الاحتراف والاحتراف، راهو الاحتراف لولا الاحتراف لما كانت معناتها البطوله التونسيه محل متابعه من قنوات عالميه اجنبيه وغير ذلك. الاحتراف لابد ان يكون، لكن نحو منه فما برشا معناتها شوائب وبرشا ضبابيه، اما الاحتراف لابد منه لتطوير الرياضه التونسيه.
1: هذا هو حديث ممتع جدا، هذه سهرة المونديال على موجاتنا، 5 دقائق يفصلونا عن الساعة 10. شكرا جليل كالعادة التدخل الرشيق والإثراء والمعلومات والتعليق اللي تعودنا بها في فضائتنا الرياضية وفي هذه المناسبات العالمية كذلك. تمنيتنا بالحظ السعيد للمنتخب الوطني التونسي في هذه المغامرة العالمية والمنتخبات العربية والإفريقية. شكرا لك جليل، شكرا هشام،
2: شكرا
1: لك عياد، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. نذكر المنتخب المكسيكي قبل تقريبا 3 دقائق من نهاية المقابلة متفوق أمام جنوب أفريقيا 2-0 لأنه أضاف الهدف الثاني رول جيمنيز في الدقيقة 67، سجل الهدف الثاني للمنتخب المكسيكي. ليلتكم زينة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: Facebook. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. تمام الساعة 10 ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: الشروع في إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل، ووزارة الفلاحة تحدد أسعار قبول الحبوب لصبة هذا الموسم. تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة عالمية إفريقية. يوم إعلامي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة حول مبادرة بحثية لتثمين مصل الحليب على نطاق صناعي. في تفاصيل الأنباء، بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني إلى حدود يوم 9 من الشهر الجاري حوالي 1.374 مليون قنطار. توزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة خام 28 ألف قنطار. ومن المنتظر أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان ذكر كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. هذا وأعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية اليوم أنه تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصبة هذا الموسم بالنسبة للقمح الصلب ب 140 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دنانير للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار، الشعير وتريتيكال 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينار. وحدد يوم 15 من جويلية القادمة كآخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع. على الصعيد الجهوي، احتضن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة اليوم يوما إعلاميا حول تقدم مشروع إين برولاكت، وهو مبادرة بحثية يشرف عليها المعهد لابتكار واستخدام عملية خضراء لتثمين مصل الحليب الناتجة عن منتجات الألبان على نطاق صناعي بتمويل من الاتحاد الأوروبي. مدير عام الوكالة الوطني للنهوض بالبحث العلمي شذي العبدلي:
2: المشروع هذا هو دعم التعليم العالي والبحث العلمي. احنا في اطار هالمشروع هذا عملنا اليه جديده سميناها لو جرين امباكت، البحث الاخضر. كباحثين نعرف كونه في المخابر نتاعنا عندنا نتائج هامه وهامجه، النتائج هذيك ممكن تجيب حلول جذريه للمشاكل البيئيه. المشكله ما ثماش تثمين نتائج البحث او تثمين متواضع وتواضعش. دونك علاش خلقنا الاليه هذه؟ الفكره كونه احنا نجيو لمخابر بحث، النتائج هذه تنجمت في البيئه، نقول لهم اعملوا مجمع في مخابر في المستعمل بتاع النتيجة ذيك، مستعملوا عملية بحث وتطوير بشكل النتيجة بتاع المخبر ذيك وتولي حل جذري ممكن يستعمله المؤسسة الصناعية أو جمعية بيئية ولا حتى بلدية.
0: توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا بتونس، وذلك بحضور 20 خبير في التذوق. صاحب مشروع تعليب زيت الزيتون المعد للتصدير بتبرقة رفيق بن جدو:
3: مسابقة عالمية للزيت الزيتون حضروا فيها 20 خبير من العالم للتذوق وتصنيف زيوت الزيتون، جاءوا من إيطاليا، إسبانيا، اليونان، جنوب أفريقيا، السعودية، العراق، فلسطين، السعوديين لبنان بحرين وإلى آخره. والمسابقة صارت البارح، احنا أول مرة نشاركه هو مصنع حديث صنع الميدالية الذهبية بنوعية زيت الشتوي الجبلي بالمنطقة متاع الشمال الغربي. الشتوي الجبلي هذا هو في المرتفعات، الميزة متاعه أنه عنده أعلى نسبة متاع فيتامين أو بوليفينال، لأنه الزيتون يبدأ موجود في الجبال دائما يكون أغنى وفي أكثر فيتامين. وإحنا اختصاصنا هو الزيتون الشتوي اللي هو موجود بكثرة في الشمال الغربي وخاصة الشتوي الجبلي. في المستقبل هو بيفتح لنا أفاق وأسواق جديدة إن شاء الله.
0: تم بمعتمديتي بوسلم وبلطب وعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموي الحالية نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحية وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. هشام الصغيري.
4: تعتبر المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم من أهم المشاريع التي ينتظرها أهالي معتمديتي بوسالم وبلطب وعوان منذ سنوات نظرا لأهميتها في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم النشاط الصناعي وتثمين الموارد الفلاحية المميزة بالجهة وخلق فرص الشغل. بعض المواطنين يتحدثون
5: تكون تسبب المورد رزق لبرشا شباب برشا عاطلين عن العمل.
6: وسالم بلطب وعوين تصير المنطقة هذه تنجم تغير برشا في واقع الجهة الاقتصاد الاجتماعي في علاقة بالصناعة. معتمدية بلطب وعوين ومعتمدية بوسالم فيها فلاحة، فيها منتجات كيما القمح وكيما القوارص وكيما خضروات وكيما الغلال وفراثة وطروش تعدى حدود الجزائرية. اليوم تنجم تكون منطقة صناعية استثنائية.
4: من جهتي أكد عضو المجلس المحلي بمعتمدية بلطب وعوين ماهر السلامي أنه تم إدراج هذا المشروع ضمن المخطط التنموي القادم بكل معتمدية بوسالم ومعتمدية بلطب وعوين.
7: المنطقة الصناعية مضى بنا احنا يتم في أقرب وقت شيء يخدم أكثر ما عدد من العاطل العمل وغيرهم من الناس، معناها اللي تحب تخدم شبابنا مضى به يشوف منطقة صناعية ويكون هو زاد الفاعل والتروت موجود. المنطقة جاية في بلاصة ظروف مهيئة، احنا كمجلس محلي من بين الأولويات متاعنا المنطقة الصناعية الروماني.
4: المنطقة الصناعية الروماني من شأنها أن تساهم في إيجاد وحدات معملية جديدة قادرة على تثمين الإنتاج وخلق فرص شغل إضافية.
0: يتذمر متسكن عدد من الأحياء بمدينة الكاف من تواصل الاضطراب والانقطاع في التزود بمياه الشرب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما أرجع النائب بمجلس نواب الشعب ياسر القرارية توقف ربط الخزانة الرئيسية على مستوى حي حشاد إلى وجود صخرة عطلت الأشغال.
8: مع بداية فصل الصيف الانقطاعات واصلة، لكن أعتقد أنها أقل حدة من السنة الفاصة، وإن شاء الله بين الأشغال تاع رب الخزانة الرئيسي في مستوى حي حشاد. إشكال الرئيسي يتعلق بمستوى مدرسة حي حشاد، وقت اللي اقتربنا الخزان الرئيسي مازلنا على بعد تقريبا 300 متر ثم إشكال طبيعي للأسف، معنا ثم صخرة كبيرة اعترضت الأشغال وطبيعة صخرة صلبة كما صوان، واللي معناها ما نجموش قوموا بعملية الكسر متاحة باعتماد آلات الضخمة لأنه في وسط حي سكني، وهذا باش يتسبب معناها في الإضرار بالمساكن. فتم الاتفاق مع المقاولة يعني والأشغال تم باعتماد آليات تمكن من كسر تلك الصخور دون أنه ضر بالمساكن، وهذا باش ياخذ أزيد شوية وقت. إن شاء الله كان الاتصال يوم أمس معناها مع مصالح الصناعات اللي أكدنا عليها ضرورة تسريع الأشغال.
0: بولاية سلينا ينتظر أن تنتهي قريبا أشغال تزويد عدد من العمادات التابعة لمنطقة تعيين جبور من معتمدية سلينا الشمالية بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي بسلينا الشمالية خالد دبيش.
9: مشروع تزويد منطقة العراوة أرقوب الزعرور بالماء الصالح للشرب معناها يشمل قرابة 147 عائلة، ضافت له قرابة 300 عائلة اللي هي من منطقة الزوينات والبزيد. المشروع ضايع مازال شوية ديانة في بعض النقاط، إن شاء الله بحول الله الصيف هذه معناها تتمتع الناس كل بالماء. بالنسبة للمقاولات، المقاول على نهاية معناها المشروع متاعه مازالوا شوية صيانة، قاعدين نتبعوا فيه نحن كمجلس محلي على نطاق سلينا الشمالية وإدارة الفلاحة معناها المتكلفين على المشروع، لقينا شوية إخلالات صحيح قاعد المقاولة رجعناه باش يرجع معناها يكمل يصلحهم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتقبل المشروع نهائيا.
0: افتتحت اليوم السوق الجديدة بمدينة باجة للسعة بحوالي 300 بائع، وذلك في إطار سعي البلدية للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي بعدد من الأنهجة والتي تضمر منها المواطنون وزوار المدينة. رئيس بلدية باجة فوزي النفزي.
10: اليوم المهلة اللي وقع نيتها للمطافين باش يلتحقوا بالفضاء الجديد للانتصاب اللي هيئته البلدية وجهزت إن قسم البعض من المنتصبين التحق. نتمنى وأنه بقية المنتصبين كيف كيف يلتحقوا المواقع متاعهم، علما وأنه العملية هذه استجاب لها العديد من المنتصبين وجاءوا سوا وضعيتهم مع البلدية وقالوا قرار متاعهم التراخيص متاعهم. إن شاء الله معناتها تتم العملية بكل سلاسة والناس كل تتفهم الوضعية، وهذه مصلحة عامة نقول لابد أن نخرج فيها.
0: في أنبائنا الوطنية، انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الاستوديوات الرقمية الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا نقل الصوت عبر بروتوكول IP، وذلك بكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية وإذاعة الشباب والمحطات الجهوية بالكاف وصفاقس والمنستير وقفصة. وقد حضر هذا الحفل الذي تم خلاله تدشين 7 استوديوات بث إذاعي جديدة، كل من الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية وعدد من الإطارات الإذاعية من مختلف الإذاعات المركزية والجهوية. هذا المشروع يعتبر الأضخم تقنيا وماليا، وتم من خلاله الحرص على تمكين المتلقي من أبهى صورة للإذاعة. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على عدة مناطق بقطاع غزة. قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريعة استهدفت مدينة تل أبيض بغرب السودان في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة العنف في البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه ألغى الضربات التي كان من المقرر شنها ضد إيران إلى وقت لاحق. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: الشروع في إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل، ووزارة الفلاحة تحدد أسعار القبول للحبوب لإصابة هذا الموسم. تتويج علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بتبرقة بالميدالية الذهبية في مسابقة إفريقية. يوم إعلامي بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة حول مبادرة بحثية لتثمين مصل الحليب على نطاق صناعي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
11: هذا البرنامج إعادة.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة متجددة من خطوات تتحدى. تعودت بي ربما في خطوات تتحدى وأنه ناخذ الهرم من الأول، أنه نبدأ مع الشباب، شباب اللي يبدأ يعني مسيرته خطوة بخطوة، يتعدى بمصاعب، يتعدى بعراقيل، يتعدى بارفوا لحظات متاع فشل، متاع إحباط، لكن بعدش ينهض وينجح. أنا اليوم الهرم باش ناخذه من اللوطة، باش نقلب الهرم متاعي. أنا باش ناخذ مسيرة اليوم تبارك الله

0: ضيفة مميزة، نعزها برشا، نحبها برشا، نحترمها، نعزها علاش؟ لأنه بديت معها بداياتي في إذاعة الكيف وقت لي أنا مازلت طفلة صغيرة بالكل. حليت عيني في إذاعة الكيف مع سيدة الغناء بالنسبة لمنطقة الكيف والشمال الغربي والكيف المعتا. حليت ربما وذني والصوت متاعي والأنغام اللي تعلمتهم منها، الأنغام التراثية، ثقفت من ربما الريبرتوار الكبير متاعها. سعيدة جدا هذا اليوم وأنه تكون حاضرة معي في الاستوديو السيدة القامة الكبيرة السيدة مليكة الهاشمي. سيدة مليكة، شرفتيني اليوم في استديو.
1: شكرا لك، شكر كبير على الاستضافة، على الكلام الحلو هذي اللي قلتيه في شخصي المتواضع.
0: هذي شوية
1: شكرا لك،
0: شوية من الأعمال الكبيرة، من القيمة الفنية الثابتة لك سيدة مليكة الهاشمي الممثلة والفنانة القديرة. سيدة مليكة الهاشمي العثماني، أصيلة الكيف، من مواليد الكيف. أنت زوجة الفنان زيدا والأستاذ المسرحي الراحل صادق المجري، سي صادق الله يرحمه، اللي هو من مؤسسي الفرقة المسرحية القارة بالكاف، وأنت زيدا سفيرة الغناء الكافي، رمز الأمومة والحنان في الدراما التونسية، شاركت في عديد الأعمال الدرامية، وبديت المسيرة الفنية متاعك بالغناء منذ الطفولة بالمؤسسات التربوية والثقافية والمحلية والوطنية. أنا عندي لهنا بداية 1976، المعلومة اللي عندي 1970 سيدة مليك دخلت قلوب التوانسة بصوتك الشجي، شاركت في الحفلات في النوادي التابعة للمعهد اللي أنت درست فيه.
1: بالضبط وقتها كنت نقرأ، وبداياتي كانت من الابتدائي أيضا. ثم في الثانوي معناها كنت تغرمت أكثر، ووليت ديما محبوب التلاميذ والأساتذة، معناها يبدو كل قسم نبدأ فيه يجوني، خصوصا معناها في آخر سنة دراسية وكله يتلموا باش يسمعوني. كان عندي صوت النجم، نقول الحمد لله توا حكيك برا، الحمد لله
0: الحمد لله.
1: وبعد جت مشاركتي في اللجنة الثقافية الجهوية آنذاك، اللي تو تسمى المندوبية الجهوية. شاركت مع معني أسامي كبار كيما المرحوم الحبيب عمار، عائلتي بتساوي، العربي قلميمي. كنت مغرومة بالشرقية آنذاك، نغني كان شرقي، لكن بعد معناها بالتواصل مع سي بلقاسم الحبروني الله يرحمه تغرمت برشا بالتراث، وليت ركزت أكثر على التراث. وكانت معناها بدايتي سيرتو مع التراث معناها من غادي.
0: بديت كيف ما ذكرنا سيدة مليكة، بديت مع بداية السبعينات، بديت منذ طفولتي كما قلنا بالمؤسسات التربوية، كما صغار الكل، كما الشباب المراهق الكل، ربما بديت بعبد الحليم، وكل خاطر كلنا مغرومين بعبد الحليم، نحب الرادو
1: عبد الحليم وأم كلثوم وفيروز، وكنت نأديهم بالغناء.
0: ما ترهبتش من الفنانين الكبار العباقرة هذوما انك تردد لهم الأنغامة؟
1: كنت مغرومة بيهم برشا، وكنت نسمع أغنية توا في الوقت نحفظها، معناها ما نقعدش مدة باش نحفظ الأغنية، في ساعة ترسخ في ذاكرتي، وكنت معناها نأديهم بالقدا بالقدا.
0: شاركت لي أول مرة في مهرجان أم كلثوم، خليني أقول للسادة المستمعين اللي اليوم شو هو مهرجان أم كلثوم. أي هو اليوم مهرجان الأغنية التونسية، تألقت فيه المهرجان هذايا.
1: الحمد لله، معناها هم اختارونا من كافة الجهات، الولايات كلها، كنا مجموعة كبيرة، وقعدنا فينا ليست سبعة بنات. كان يمرن فينا سي المرحوم، هم كلهم توفوا يرحمهم، سي صالح المهدي، علي السريتي، محمد تريكي في الكونسيرفاتوار في تونس، مرنونا وقعدنا نتبرفوا على مجموعة من الأغاني باش نقدموهم في الحفل النهائي في المسرح البلدي. لكن بحكم علاقتي بزوجي يرحمه صادق الماجي، معناها مازالوا نهارين على تقديم الحفل، وجاني قال لي شو تعملي بها انت توا حتى باش

0: تشاركي وباش تنجحي نوفر دو كل. انت تو مقيمه في الكيف وسير عليا معناها باش تقعدي تنقلي وكل، نحن باش نتزوجوا عن قريب وزيد. معناها كنت الحب تنجم تقولي غلب وروحت وما كملش التصفيات نهائية.
1: ندم عليها اليوم وقال تقول لي هذاك هو القدر؟
0: والله بعد مرات تخيدني روحي عجل جوني فرص نتاع عمري كما فكرتها. مثلا عملت مسرحيه هذا فاوست اخر مع كميل يعلاوي يذكره بالخير، وكانت مسرحيه حلوه برشا غنائيه. كنت نخرج للجمهور مصطفى العياري جيتاريست ونغنوا كله، كانت من الحاضرين امينه رزق واعجبت برشا بصوتي وكله. وايضا معناها كانت بالامكان اني راني انطلقت وقتها وقتها نزلت عزباء وراني مشيت لمصر ممكن، وراني اما ديما نقول معناها كان مشيت ممكن كنت نكون عيله ما نكونش معناها نجيب صغار ما نجيبش. المهم مانيش نادمه خصوصا اني انجبت زوج اولاد من
1: ربي يفضلهم
0: افضل ما فما الحمد لله يا ربي. ان شاء الله نتمنى كل ام عندها صغار كما اولادي الحمد لله يا ربي، هذيك نعمه من عند ربي. ونقول اني ما ضيعتش معناها الفن ما ندمتش عليه بما انه ربي عوضني في حاجات اخرى اهم.
1: اي انت خديت العصام في الوسط، لانه توا الفنانين الكبار والمشاهير يا اما يختار يواصل مسيرته الفنيه وينجح ويتالق، يا اما يختار مسيرته يختار العائله يختار الاسره يختار الابناء ويضحي بمسيرته الفنيه. انت جيت في الوسط سيدة ملكة، يعني خديت بكل طرف بشوية، ما سلمتش في
0: فترة من فترات سلمت وقعدت مدة طويلة لين كبروا الأولاد. معناها جتني شاركت في مسرحيات غنائية مع الفرقة المسرحية وقتها مع كمال يعلاوي وعم السيد قرماجي يرحمه، وشاركنا بهم في المسرح البلدي وخديت الجائزة الأولى. شاركنا في كارتاج في حمامات في عديد معناها المهرجانات الدولية. لكن بعد انقطعت كل وقتي عملت الأولاد وقعد مدة طويلة، لكن كنت ديما نتأسف خصوصا كرا زميلاتي وزملائي في الفترة ذيك اللي كنت معناها تنجم تقولي خير منهم. هما كيف تألقوا عملوا كما مثلا على ذكر كما مونيا بجاوي وقتها من وقتي وحسنة بجاوي وكل نقول لك ان
1: مونيا في وقتك نتصور مونيا بجاوي حسنة بجاوي لطيفة العرفية لانه زاد لطيفة العرفية وكان فك الفترة
0: الفترة اللي كان ما كانتش ظاهرة برشا مازالت
1: سيرين الحمامي
0: لا سيرين صغيرة راهي بنتي سيرين
1: لا مش سيرين سيرين
0: سوس
1: الحمامي ولا سوس الحمامي
0: هذوكم جو في فترة معينة وعملوا حشات واندثروا سونستاغا أيضا فم برشا اللي معناها عملوا غنيات ونجحوا بهم وكان بالإمكان أنهم يعملوا كارير به برشا، لكنهم لظروف خاصة بيهم معناها انقطعوا على الميدان. انقطعت لمدة معينة وكما قلت لك ديما نحس برشا ألم أني نشوف زميلاتي وفين وصلوا والكاريير اللي عملوه وأني نغني في الدار وكل أولادي كي كبروا حسوا بيا وحسوا باللي نحس بيه وكله ولوا يشجعوا فيه يقولوا لي ماما عليها ما ترجعيش معناها تغني وكل. يمكن كانوا هذيك هما اللي شجعوني على العودة بعد انقطاع، والعودة كانت بالتمثيل اللي ما كانش في بالي بالكل اللي نمثل ولا نجم نقمع ولا نجم نعمل.
1: يعني التمثيل كان محض الصدفة بالنسبة لك؟
0: الصدفة لأنه سمير العيادي رحمه جاي الكاف وعملوا مسرحية فرحات والكتب والناس وكل وهو يعرف اللي نغني وسيرتو أني معناه ختمت فيها كل جت في وقت من الأوقات سلمى بكار فما فيلم شريط سينمائي قصير تونسي كندي من إنتاج نجوى تيلي اللي تعيش في كندا وكلها يلوجوا على مرأة اللي هي تمدح ومعناها عندها صوت تنجم تأدي المدح. سمير العياتي اقترحني على سلمى بكار. جوني هذيك معناها العودة متاعي كيفاش كانت بالتمثيل مش بالغناء خصوصا واني معناها في عديد المناسبات شاركت معناها بالغناء وكنت معروفة أكثر نغني معناها لمن يعرف اللي انا نمثل في نهار من نهارات. المهم جو أقنعوني ومشيت عملنا شريط ومن ثم كانت الانطلاقة خصوصا مع التلفزة في عديد المسلسلات.
1: هذا يعطينا نرجعوا له اكيد باش نرجعوا له لانه انا كيف ما ذكرت في بدايات الاذاعه وقت اللي تم افتتاح الاذاعه في يوم 7 نوفمبر 1991 انت كنت من
0: الاوائل
1: وكنت
0: اقول صوتي افتتاح الاذاعه بعد القران الكريم باغنيه عد المرحوم عبد الحفيظ القلمامي من الكاف العروس جبل نغني غنية حلوة برشا ولكن كما قلت التسجيل كانت على قدر المستطاع معناها باني ما كنتش نعرف الاستوديو بالكدا والموزعين معناها كانت بمجهودي الخاص معناها سجلت لكن فما برشا حاجات اللي كنت اتمنى التسجيل نتاعهم يكون خير من كيكو برشا.
1: هذوما تعتبرهم عثرات صاروا لك في مسيرتك الفنيه؟ ونحن نتحدث عن يعني الخطوات الاولى في في في في مسيرتك الفنيه سيده مليك.
0: بالحق
1: تقول يا ليت يرجع بيا وعندي الخبره نتاع توا
0: بالضبط ولا نلقى شكون ياثرني وشكون يوقف يشد لي كتافي ويعطيني معناها ثنية صحيحة راني عملت حاجات أهم برشا من ذوكم لكن بمجهودي الخاص وبالتواضع متاعي معناها إمكانياتي المتواضعة كلها معناها عملت ذوكم لكن في قرارة نفسي ما نكذبش
1: ما كنتش راضية
0: ما كنتش مقتنعة بيهم برشا كنت أتمنى أنه دايوغ فما هذه أغنية الكيف ولدي التوى يقول لي لو كان ما جاش صوتك معناها هكا هرب شوية وكلها معناها من الحاجات اللي
1: كنت تنجم تعاود تسجلهم بالأساليب التكنولوجية والرقمية الحديثة.
0: بي فما معناها
1: شبكات التواصل
0: الاجتماعي لو كان جو متوفرين وقتها يمكن راني معناها مهما تكون ظروف كنت نكون نعمل حاجة قائمة لكن ظروف
1: بالعكس انت في انت سيدة مليكة انت شهرتك وقمة العطاء نتاعك كانت في فترة مزدهرة وفترة كيما كنت تحكي بعيد بالرغم انه فما النقائص من الامكانيات ماهيش متوفرة امكانيات متواضعة لكن برزت وكان عندك قيمة فنية كبيرة بالرغم وأنه كيف ما كنت تحكي بعيد عن التواصل الاجتماعي بعيد عن العالم الرقمي اللي شجع اليوم لكن أنت نجحت في فترة ربما كان الفنان ينجح فيها بالطريقة اللي أنت عشت فيها واللي أنت قدمت فيها الفن متاعك.
0: الحمد لله نشكر ربي على ذا أما ديما نقول ديما تقول حسرة نقول اللي لو كان لقيت الإمكانيات المتاحة وكلها وراني عملت برشا حاجات أهم إبوي فما سنة الإقامة اللي هي تعتبر عائق كبير بالنسبة للفنان إذا كان ما يبداش في تونس العاصمة معناه باللي يخدم وباللي ينتج ديما يحس روحه مقصر وما يوصلش جماهيريا بالقداء. أنا كنت مثلا كي نهبط للأقصى الجنوب ولو أني درت الجمهورية نقطة كي نهبط معناها يتصوروا فرقة جهوية وقتها ما عنديش اسم كبير في الغناء، معناها تعرفت اكثر بالتمثيل بالرغم بدايتي كانت غنائيه.
1: انا نعتبر البدايه نتاعها كانت غنائيه،
0: كانت غنائيه
1: وخاصه بالاغاني التراثيه اغاني الكافيه واغاني التراث.
0: اما المشكل اني ما كنتش نحرص باش نسوقهم في الاذاعات وفي اللوائح، معناها كنت مقتصره على اذاعه الكاف وممكن الاذاعه الوطنيه. انا بعد لي برشا بعد مرات نسجل اغنيه ونحطها في الرف، معناها ما نبذلش مجهود باش نعرف بها.
1: ربما كان قله خبره منك انت،
0: قله خبره وبخل تنجم تقول. اي بوي يلزمها تبك وعلاقات باش مثلا تعدي وتنشتي وتعملي وعدوالك برشا مرات، ما لازمها برشا تبك. هذا كله فيو اني كنت معناها موظفه اداريه وعندي زوج صغار وزوجي هو بيدو مسؤول ويلزمني، معناها كنت نحاول بقدر طاقتي معناها نعمل اللي نجم نعمله بالجهد المتوفر.
1: نعم.
0: معناها نوفق ما بينات الاطراف هذه كلها.
1: هو صعيب برشا، صعيب برشا سيده مليكة انك باش توفر بين الاطراف اللي كنت تحكي فيهم، بين العمل بين الاسره وبين الدار وبين الزوج زاده وبين وبين الفن، لانه راه الفن يستنزف الطاقه نتاع الانسان.
0: والحمد لله اني يمكن نشكر حاجه انه زوجي يرحمه سعد كنماجري كان من الناس اللي مسانديني، واللي كانوا رغم انه في الاول كما قلت لك هو اللي كان معارض الفكره نتاع، لكن بعد كي جتني العوده معناها ولا يشجع فيا، خصوصا انه الاولاد هما بيدهم كانوا مسانديني ويعاونوا فيا ويقولوا لي معناها هنا كبرنا ونجموا نعملوا ارواحنا وكلها، معناها
1: ارجعي الحاجه اللي انت تحبيها اللي انت تحبيها
0: وكل. معناها هما تنجمي تقولي اللي رجعوني ولا راني ما رجعتش ما عملت حتى شيء.
1: يعطيهم الصحه واحسن ما عملوا. هيت ناجح، هيت نعملوا وقفه غنائيه اولى. وقتي معنا سيده مليكة الهاشمي، ما نجموش ما نعادوش الانغام والغنايات الحلوين اللي بقاو خالدين في خزينه اغاني اذاعه الكيف. انت ذكرت غنية على الكيف، غنيت غنية على الكيف، نتصورها موجودة ناجح لو كان تسمع نسمو منها نبذة وبعديش نواصلوا معك المسيرة الفنية بتاعك سيدة مليكة في خطوات تتحدى.

0: إذا كنا نسمع مستمعينا الكرام في مقتطفات من نغم افتتحت به ضيفتي سيدة مليكة الهاشمي إذاعة الكاف سنة 91. الكاف عروس جبال نغني. الكلمات كانت لجليدي العويني، الألحان كانت للفنان المرحوم عبد الحفيظ القلميمي. هذه اللي اتبعت بها إذاعة الكاف في البدايات، وكيف ما قلت كانت مشاركتك كبيرة برشا، وكانت عندك مساهمات كبيرة برشا في إذاعة الكاف وفي خزينة إذاعة الكاف إلى حد هذا اليوم.
1: الغناء هذه سهرنا عليها الاخر وقت وجبناها وصلنا بها وقتها السيد محمد سميدة يذكره بالخير، كان هو مدير الإذاعة، وأكد أنه تكون الافتتاح بصوت كافي. عملنا أكبر مجهود باش حضرناها وجبناها، وصلنا يمكن الأربعة أو الخمسة متاع الصباح، ودوب ما تحلت نذاع تعدى القرآن وعملوا وحطوا الغنية هذه
0: وتعديت الغنية هذه. نتصور ذكريات حلوة مع الافتتاح لذاعة الكيف.
1: هما ذكريات حلوة برشا من الافتتاح حتى المدة، معناها طويلة برشا. لذا كانت ماشية على طريق صحيح، فيها منشطين صحاح، ومعناها الحمد لله، معناها كانت البدايات موفقة جدا.
0: ديما نسعى انه نقدموا الافضل وقدموا الاحسن للمستمع ان شاء الله
1: يا ربي.
0: نرجع معك سيده مليكه، بالنسبه كما قلنا انت دخلت انت في الاساس فنانة، دخلت شاركت بالغناء كما قلنا في المؤسسات التربوية والثقافية والمحلية والوطنية منذ الصغر متاعك، حتى في الابتدائي حكيت لي، لكن توجهت للتمثيل بمحض الصدفة. تفرجنا فيك في المسلسلات متاعنا التونسية الحلوة إلى يومنا هذا، مازلنا بحكم الإعادات اللي تصير في القنوات التلفزية الوطنية الأولى والثانية، مسلسلاتك حاضرين إلى هذا اليوم، والدور متاعك كما قلنا يعني الدور اللي مثلته دائما، دور الأم، دور الأمومة، دورك الحنان، محليا من المسلسلات هذوما، كيفاش بالصدفة وإلا كانت عملية مدروسة؟ ما درستش تمثيل انت؟
1: ما درستش، هي هبه من عند ربي. وما كنتش نبدي نعرف روحي اللي نمثل. انا جيت كما قلت لك محض الصدفه، هي من الشريط هذيك التلفزي، معناها جوني بعدها العديد من الاعمال. جتني بعد التربه المنصف الطيب، هو ايضا شريط تلفزي قصير، وبعد جتني الحصاد. ودير في الحصاد نعطيك نكتة، سي عبد القادر الجربي يرحمه، هو تفرج فيها في غادة طليانة وقت خدمت وكل عاد كان برمجني في دور زوجة منصف لازار اللي هي أميل صفتة. وعيطوا لي على أساس باش يعطوني ناس وشوفني المخرج. كي مشيت غادي سي عبد القادر قعد يقايس فيا من اللوط الفوق، وني نقول زعما ما عجبتوش، ماهوش ما اقتنعش بال بعد عطاني نص توني تكست كله، قلت لك ردوني حطوني دور صبر علي عجل منصف لازر، هو اللي كان كلمني وقتها وكلها
0: ممثل اللي نحبه برشا منصف لازر الله يرحمه.
1: خدمت معاه برشا داير، خدمت معاه في يبقى الحب، خدم راجلي وقتها دور حلو برشا. قلت لك عاد نقول لازم ما عجبتوش ما اقتنعش بيا، اكعطوني دوير وروحي. هزيت الناس وروحت. روحت للدار بحكم الرغبة والحب، وماذا بيا نكتشف شنو الدور اللي كان مبرمج، وبدلوا حطوني دور خديجة مرت حمايز. دخلت البيت سكرت على روحي وقعدت، ما نجمت نخرج. كان ما بعد قريت دوري دوري مش السيناريو كل. خرجت للأولاد والصادق يا رحمه وعينيها كان كلهم منفوخين، يا بنت شبيك الدور من أول قراءة معناها أثر فيها برشا. دايوخ حتى في التصوير وقت اللي مشيت نصور نكملوا اللقطة ونام زلت نبكي.
0: أيه.
1: قولي يا بنتي رانا كملنا ونمزلت
0: تلمو في الشخصية. تقمصت الشخصية. أيه. ودخلت في الدور.
1: أيه. أيه. ذيك بالحق تعبني برشا.
0: أيه.
1: وبكيت فيه برشا والكافيين الكل تأثروا بالدور وغادهم كيف يتصرف معايا خميس بالطريقة ديك ويتغشوا كي يعرضوني في البلاد يقولوا لي علي تخلي يضربك علي تخلي يعمل
0: تلمو كان المشهد مقنع. حقيقي ومقنع لدرجة
1: برشا الصدق. أيه. برشا الصدق معناه تيحتي وضرب والواحد كله صدق معناه ما عملناش هو كلي مركب. كما هو نحن دايور قلنا المخرج تحبوا نخدموه كما هو مش تيح ولا أبكي دموعها حقيقية وتيح حقيقية
0: أحاسيس كانت أحاسيس حقيقية. على ذكر الـ الـ الـ الـ العمل الجدي والعمل العمل بضمير اللي كنتوا في الفترة هذيك فما حنين اليوم للأعمال هذية للأعمال أنك تخدم خدمة أنك الدور متاعك مهما كان بسيط.
1: أيه.
0: أنك وقت تأديه بضمير يعيش إلى يومنا هذا نتذكر الأدوار متاعك ونتذكر الأعمال الفنية متاعك لأنه كما كنت تحكي خدمته بضمير خدمته بكل برشا حب وصدق. أيه. اليوم ما أحوجنا سيدة مليكة للعمل بضمير وما أحوجنا للعمل بصدق حتى أنه يبقى العمل أجيال وأجيال.
1: بالحق معناه العمل الصادق راهو ما يموتش مهما معناه تتولى عليه المدة وكلها ويتعاد نتوكي نطلع للبلاد ولا أي بقى نبدأ فيه وكل شيء نقوله رانا الأعمال الجديدة ما أقنعناش الأعمال القديمة ماذا بينا نعودوا نتفرجوا فيهم قدما لأنها أول حاجة كانت العمل مقنع ويدخل قلب المتفرج وبي معناها تلقي فيه اللمة العائلية.
0: أي.
1: خصوصا أنه الأعمال هذه كلها كانت تتعدى في رمضان ومعناها قصص حقيقية بعد مرات تبدأ معناها
0: مستوحاة من الواقع
1: المجتمع كما قلت كل على ذاك المتفرج يتقبل
0: ودخلت له
1: ويحبها ويتفرج ولاده ومرته وصغاره
0: يعني عائلة كاملة تتفرج في المسلسل. وقت اللي احنا اليوم عنا مسلسلات ربما نستحي انه باش تتفرج فيها امام العائلة امام الوالد والا الوالدة وبالعكس مسلسلات ربما تهزك تحل عينينا الصغار على على الفساد عن الرذيلة.
1: تو نقولوا اللي هذا كله راه موجود في بلادنا ما نقولوش موجود الدراغ والشام والأعمال المشمية كلها موجودة لكن نقول ديما نتمنى الأعمال هذه تتعدى خارج رمضان لأنه رمضان معناها معروف عليه اللمة العائلية ومعناها ويتفرجوا الناس كل مع بعضهم تنجم الأعمال هذه تعملهم خارج رمضان وهما توعي راه ودرس هو معناها مش ما نقولوش لو مش موجود عندنا هو موجود بكل المقاييس لكن كي تعدى خارج رمضان فما مجموعة مش شباب مثلا اللي ما ينجمش يتفرج في انه يقرأ ولا يخدم ولا معناه يتفرجوا الكبار ينجموا الكبار يوعوا صغارهم ما يخلوهمش يمشوا في الثنية هذيك هذيك علاش معناها تود الأعمال القديمة كلها حية وعندها أهداف
0: وذيك علاش إلى يومنا هذا يتم إعادة بث هالمسلسلات هذية لأنه فيها قيمة فيها هدف فيها فيها موضوع وفيها كل لمة العائلية اللي اليوم ربما احنا في حنين ليها تفقدت
1: وهذا أبار معناها المسلسلات الواحد راه تقعد هنا الإشكالية متاع البورتابلوات اللي تلقي عيلة كاملة كل واحد
0: تشد ايه
1: ما عادش تلقي الماء والحكايات ولا
0: وقت احنا كنت تشدنا الاعمال التلفزيونيه. خليني نذكر سيد المستمعين ونذكرهم بالاعمال اللي قدمتهم غادة، كان سنة 1994، ايام عادية 1995، الحصاد كيف نفس العام 1995، مثلت في الخطاب على البي سنة 1996، ويبقى الحب عام 97، بنت الخزاف 1998، حكم الأيام هذية رجعنا شوية سنة 1990، ذكريات وماتوس هذية سنة 2000، عارب 2007، نواسي وعتب 2006، شرع الحب 2005، جارية حمودة 2004، جمرة سيدي المحروس 2003، مثلت في مسلسل صليحة 2021
1: على ذا
0: وتيل
1: الجبال أيضا يمكن ما ذكرتهوش. تيل الجبال اللي هو شريط تلفزي يحلو برشا
0: أذيك في الأشرطة التلفزية أو كبش نجيهم إن الأعمال السينمائية. الإرث لسلمى بكار، التربة المنصف ذبيب، شريط تلفزي رسالة حب لحمد يعرفة، شريط سينمائي إنجليزي الملوك الثلاث لفاطمة لخالد غربال، شريط تلفزي تين لجيل هذه سنة 2004، شريط تلفزي رسالة حب 1995.
1: باب العرش أيضا شريط سينما الطويل والمحاربون 1 و2 إنجليزي أيضا، والحنبال أيضا شريط إنجليزي.
0: يعني أنا في بالي باش نتحدثوا على الأعمال الفنية، لقيت روحي نحكي معاك على أعمالك الدرامية المميزة وأعمالك السينمائية. فما حنين ليهم توا سيدة مليكة، وانت اليوم تقريبا محالة على شرف المهنة في خدمتك، وحتى نتصور حتى في الأعمال الدرامية فما مخرجين، فما يعني فنانين ينادولك اليوم باش تخدم معهم وإلا صفحة وتتويت.
1: والله مش حكيت صفحة، يمكن أنا مقصرة مع روحي في أني كان عندي مشكلة مع صوتي.
0: شنو اللي صار لك؟ الحبال الصوتية
1: والله يعني. لا حبال لا حد شيء، أنا من حب شنو دخل في كلمات هيت
0: ما نيش بشو دخلوا فيه
1: أما أنا معناها عضويا ما عنديش حتى مشكل في صوتي، لكن نلقى روحي ما نجمش نتكلم بالقدام. أنا هنا الجروح نبذل مجهود.
0: نزلت على صوتك في صغرتك برشا بالأغنى بالخدمة
1: المشكل نعطيك
0: لأنه يقولك بالأصوات الحبالة الصوتية كي تخدمهم برشا ربعنا
1: نجم يأثر
0: ينجم نهار تلقى روحك تلقى صوتك ذا عاي.
1: أما المشكل بالنسبة لي خصوصا في السنوات الأخيرة كنت كي نعمل حفلة صوتي تصيب، معناها هم بيدوا وقتها سي الحبيب العوادي والصادق راجلي وكل يبدو خايفين اني باش نطلع نعمل حفله، يقولوا كيف باش تغني، لكن كي نطلع نولي ما انسان اخر. ايضا طبيب كان يبشر فيا يقول لي لازم نعمل عليك دراسه، لانه وقت اللي نتكلم هكا نلقى ديفيكولتي، لكن وقت اللي نغني صوتي
0: يتصرف.
1: لكن بالنسبه للغناء انا شخصيا معناها خديت قررت معناها الانسحاب من المشهد الغنائي، لانه الحق نتاع ربي معناها ديما نمن اللي العمر عنده علينا حق، واللي واحد يلزم يسد لابلاس جا معناها اللي هما فما برشا عندنا طاقات معناها شابة وعندهم أصوات جميلة برشا زايد. إبوي نتعبت معناها كنت ما بين التمثيل والغناء نبدأ بعد مرات نصور في مسلسل ومن طبعا عندي حفلة في قفص نصور في تونس فهمتي ولا في الجنوب ولا معناتها بترى انه توا من حقي اني نرتاح. بالنسبه للمسلسلات بل المخرجين الكل يعرفوني كانوا يوصلوا يبعثوا لي النص مع الاولاد ولا بالواج وكل شيء ما غير لا كاستينغ لا شيء، توا كلهم ديجان ويلزم واحد يمشي ليهم ويقدم روحه وكل شيء.
0: ديما صورتك يلزمها موجودة باش
1: لخاطر اللي جايين ما يعرفوش. وحتى بعد مرات عندنا في في كل بقعة هي موجودة الحكاية دي، انه يقول لك صاحب صنعتك عدوك. بعد مرات فم مخرجين يسهروا على نمروية مثلا، فما اللي يقول ليهم ما نعرفوش، فما اللي يقول ليهم راهي انقطعت على التمثيل،
0: بعدت ما عادش تحب تدخل المجال هذا.
1: فهمتي معناها في كل هذا كله ألقى روحي مرتاح، شربة مخي لا رجش ولا قلق ولا شيء. نقول كان جت حاجة وعندها قيمتها معناها.
0: لا تصور ما جاكش الدور لربما الباهي كيف ما تعودت بينا بك المسلسلات الحلوة اللي كنت نصرت فيهم. ربما ترجع الدور يخليك ترجع، سيناريو كي تقراه يخليك ترجع. لكن اليوم تحسوا انه أعمل
1: ما فماش حاجة تشبه لي في قاعد يتقدمني. بعد مرات كي يتعدوا مسلسلات نحاول نحط روحي في
0: روحك في وسط فيهم
1: معينة، ما نلقاش روحي، نقول سني با موا
0: ماكش انت. ماكش انت، ماهوش دورك وما هيش شخصيتك وما تنجمش تخدمه وما تنجمش تتقمصه وما تنجمش تخدمه بالأحساس اللي كنت تحكي فيه توا.
1: لأني كيف ناخذ الناس برشا نعطيه من جواجية، نخدمه برشا صدق برشا حب، لذلك نقول الحمد لله أنه يوصل الجمهور ويوصل
0: وفعلا
1: ونقول عملت حاجات بهين قاعدوا في الذاكرة. ما نحبش نفسدهم بعمل اللي يمسح لي كل شيء. نقول الفوميو واحد يقعد على كل الحاجات البهين. برشا ناس يعرضوني يقولوا لي شبينا ما عادش نشوفوك في الواحد وكل شيء. نقول كان جت فرصة اللي تقنع وتعطي معناه تنجمي تعطي فيها ما عندك. اي اما اذا كان مش مجرد ظهور وهاني عمل دورك هو ما
0: وانت ماكش مقتنعة بي. وانت تشرب في قهوتك توا سيدة مليكة، هيت نسمه فما غنية حلوة برشا انت طلبت انه باش نمررها، نشرب كاسة تي معاك. شو الاطار اللي غنيت فيه واحنا بعدنا شوية على الاغاني التراثية اللي تميزت بهم سيدة مليكة؟
1: ذي أغنية جديدة هي تراث كلمات زبيد القاني، كلمات مات بن خليفة وألحان زبيد القاني وعملها توزيع منير غدار. هذه في ما نقولش في البدايات، بعد مدة معينة عملتها وقتها
0: في التسعينات،
1: لكن ما خدتش حظها
0: من
1: الواحد.
0: هيت نسموها مع بعضنا ناجح، لو كنت تسمع مر النغم هذية خلي يسموها سيدة المسامعين، نذكروا بيه مش نذكروا بيه نرجعوا بيه، لأنه ربما في إذاعة الكيف وقت يقولوا مليكة الهيشمي بقات حكر بقيت في الأغاني التراثية، وقتي أنت عندك بارشة أنغام حلوين خارج إطار الأغاني التراثية. نسوى النغم هذية ونواصل معكم مستمعينا الكرام رحلتنا اليوم في خطوات تتحدى تحديناهم الحقيقة الخطوات اليوم مع سيدة مليكة الهيشمي.

0: إذن نرجع لكم مستمعينا الكرام، جزءنا الثالث والأخير من مناوعة وبليتو من برنامج خطوات تتحدى. اليوم حبينا وأنه سادة المستمعين كما قلت نقلب شوية الهرم، نتحطوا ديما مع الشباب، نتحطوا على صعوباتهم. هي الحقيقة سيدة مليكة، فما صعوبات في مسيرتك راهو ما تعدتش سهلة راهو، وإحنا لأنه تحدثنا على النجاحات وبدينا بالنجاحات، لكن كانت مسيرة فيها برشة تعب، فيها برشة تضحية، وانت ضحيت بالفن نتاعك في فترة من الفترات من أجل العائلة، من أجل الأولاد، من أجل الأسرة.
1: هي في البدايات ساعة كان الرئيس الحبيب بورقيبة يرحمه كي يجي الكاف ولا يمشي النفطة ديما يطلب فرقة الكاف. فرقة دي متكونة كلها من تلامذة، وكنا مجموعة قائمة معناها. كنت عاد عندي خويا الكبير كان يعيش في فرنسا ما يعرفش ليني في المجموعة هذيك. كوم بارازار في الفترة هذيك وقت يروح الرئيس يرحمه عيطنا في نفط يلزمني نمشي. خويا قال لي تخرجي من الدار طردني. وقت كان مش بالتدخل متاع السيد الوالي وقتها يرحمه والقلال، هو اللي عيط له أقنعه اللي هي مجموعة معناها تلامذة
0: قال ما تمشيش.
1: طردني من الدار مش غير والله. وبيه كما قلت معناها الأتعاب والتوفيق ما بين العيلة أما كتب دي تعمل في حاجة تحبها التعب الكل يهون.
0: جسما على ذكرة التعب، وإحنا في تقريبا الوقت ما شاء الله هزنا فيسا معك سيدة مليكة على ذكر، لأنه أنا في نهاية كل حلقة من خطوة تتحدى ضيفي يقدم النصائح للي يسمع فينا، للجيل اللي يسمع فينا، إنه حاجة إنه لأنك أنت منذ بداية الحصة وأنت تحكي لي في حاجة ركزت فيها، إنك تخدم بحب، تخدم بضمير، تخدم بإحساس. وهذا هو اللي ينجح، وهذا هو اللي يستمر، وهذا اللي يوصل
1: تقبل. هي ذم من أهم صفات متاع فنان أنه يكون متواضع، أنه يحب الحاجة اللي يعمل فيها، أنه يقنع فيها. معناه على جيل أذوكم هما الأسباب الرئيسية اللي يخلوه ينجح ويوصل القلب المتقبل. إذا كان واحد معناها يؤدي دور كمهنة معناها يعطي ويمشي ما نتصورش يوصل.
0: اليوم سيدة
1: وتضحية أيضا فن راهو تضحية. إذا كان مش يضحي على حساب عائلته ينجم يركز على فن بركة وما يعملش عيلة، لأنه إذا كان يعمل عيلة ويعمل فن أو ما يتعب.
2: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 11 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أشار ديوان الحبوب بأنه تم الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجية الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدية بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. وذكر الديوان كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. توجت علامة تجارية لزيت الزيتون الشتوي الجبلي بيتبرقى بالميدالية الذهبية في المسابقة التي انتظمت ضمن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الغذائية بإفريقيا، وذلك بحضور 20 خبير في التذوق. تم بمعتمديتي بوسالم وبلطة بوعوان إدراج مشروع المنطقة الصناعية الروماني ضمن أولويات المخطط التنموية للسنوات 2026-2030 نظرا لأهميتها في دعم النشاط الاقتصادي والفلاحي وخلق فرص شغل للشباب بالمنطقة. دعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الجارية، وهذا وجدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشئة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم على جنوب مدينة غزة وفق ما أفادت مصادر طبية بالقطاع. قتل ما لا يقل عن 23 مدنيا وأصيب 19 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريعة استهدفت مدينة الأبيض غرب السودان في تصعيد جديد يعكس اتساع رقعة العنف في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي رحيق اللسان. رحيق اللسان في هذه الحصة سوف يربط بين اللغة وبواطن النفس، وما من شك في أن للغة هذه الروابط، وقد تحدث عنها كل من تحدث عن اللغة من جانب، ولكن الاختلاف هو في علمية هذا الحديث أو في براغماتيته. ونحن والحق يقال سوف نكون موازنين في هذه الحصة بين الجانب التداولي البراغماتي وربما الحدسي الذي يربط بين اللغة والنفس، وأيضا سنشير في بعض الحالات والأحيان إلى بعض الأفكار المرتبطة بالعلم في هذا الجانب. يسعدنا أن نستضيف لكم الأستاذة رانيا بوحزيز، وهي أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس، وهي متخصصة في اللسانيات. طبعا ليس متخصصة في الصحافة، هي تدرس في معهد الصحافة كل ما يتعلق بتحليل الخطاب والجوانب اللغوية. مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: أستاذة رانيا، من أنت من جهة تكوينك؟ أنا درستك منذ عقد تقريبا أو أكثر، وأنت بت الآن زميلة، كنت طالبة في دار المعلمين العليا. لو حدثتنا عن مسارك الطلابي ومسارك البحثي.
3: كان لي شرف أن أتتلمذ على يديك في دار المعلمين العليا، وقد كانت فعلا المكان الذي تعلمت فيه الكثير من الأمور على المستوى العلمي، ولكن أيضا على المستوى الشخصي في حقيقة الأمر. وقد درست فيها مدة 3 سنوات بعد أن كنت طالبة بكلية الأداب بمنوبة.
2: نعم.
3: بعد ذلك واصلت دراستي في حقيقة الأمر بالتسجيل في أطروحة الدكتوراه في اللسانيات العرفانية، ولكن أيضا بأن أزاول دراستي في ماجستير العلوم العرفانية بفرنسا، ثم في ماجستير الفلسفة بتونس، ثم بعد ذلك بدراسة إجازة في علم النفس في فرنسا مجددا.
2: وحدثتني قبل بداية البرنامج أن لك تجربة في ألمانيا، ما هي؟
3: نعم، تجربة في ألمانيا كانت في اللسانيات النفسية، تسمى بسيكولينغوستيك، وهي دراسة
2: تسمى بالفرنسية بسيكولينغوستيك.
3: نعم،
2: ليس بالألمانية.
3: نعم، بالفرنسية. كنا كلها في حقيقة البحث كنا باللغة الإنجليزية، لأنه يجمع مجموعة من يعني من المتخصصين في لغات مختلفة.
2: يعني لغة التخاطب بينكم كانت اللغة الإنجليزية، وهي اللغة العالمية ولغة العلم. نعم.
3: نعم. وأيضا في ألمانيا أيضا حصلت على شهادة في علم الأعصاب. يعني هو في علم الأعصاب
2: يعني ليست شهادة مختص، وإنما شهادة من له خبرة في هذه الجوانب لكي يوظفها في الدراسة اللسانية.
3: بالضبط،
2: هذا هو.
3: بالضبط، يعني هو
2: لا حتى تكميني. لا حتى لكي لا نخرج من هذا البرنامج يتصل بنا ويعتقد أنك صاحبة، يعني
3: هو التكوين تكميلي كي نستطيع أن نستعمل يعني موارد من علم الأعصاب كي طبعا وظيفها في
2: جميل. يعني أن اللسان اليوم دارس اللغة لابد أن تكون له معرفة على الأقل متوسطة وليست عميقة أو مبدئية بعلم الأعصاب. هل لك فكرة كيف ننتج الكلام من الناحية، لو بسطت لنا بشيء موجز حتى لا نثقل على السادة المستمعين؟
3: بكثير كثير كثير من التبسيط.
2: نعم.
3: ثمة اختلافات في ذلك.
2: مهم.
3: بين مدارس عديدة.
2: جميل.
3: طبعا في اللسانيات. مهم. وكذلك لدى المتخصصين في اللسانيات النفسية والمتخصصين في اللسانيات العصبية، والآن الاختصاص الجديد اللسانيات النفسية العصبية. فبكثير من التبسيط لا يمكن، لا يسمح المجال اليوم كي نتحدث عن كل هذه الاختلافات، ولكن المشترك فيما بينها أن ثمة عملية لديكوداج،
2: يعني تسنين، يعني ترميز.
3: نعم.
2: ترميز يعني نقل التمثلات الذهنية إلى رموز.
3: نعم بالضبط. نقلها إلى رموز. بعد ذلك ثمة 5 نماذج حسب المدارس بأي نموذج من النماذج تحدث عملية فك الشفرة وعملية الترميز. ثمة النموذج الرياضي الجبريك، ثمة النموذج اللغوي وإلى ذلك.
2: يعني يعني يعني لكي نبسط أكثر، أنت الآن تتكلمين وأنا أتكلم وكل من يتكلم وفي الحقيقة ينقل تمثلات في ذهنه كأنها صور أو خطاطات مجردة.
3: نعم.
2: يريد حينما يتحدث أن ينقلها إلى رموز. الذي يتكفل بهذا هو الجهاز العصبي
3: بطبيعة الحال.
2: هذا للتبسيط.
3: بطبيعة
2: أبسط
3: الحال.
2: ما يمكن أن يقال.
3: أي أبسط ما يمكن أن يقال. جميل. وبعد ذلك تحصل العملية العكسية عندما نريد أن نتكلم. واللغة في السابق كان ينظر إليها على أنها يعني موجودة في مكان واحد في الدماغ، منطقة بروكا المعروفة، ولكن الآن علم الأعصاب الحديث في حقيقة الأمر لم يعد يقول أن المناطق العصبية هي بمفردها مسؤولة عن ذلك، لأن اللغة أيضا متصلة بالمشاعر مثلا.
2: جميل.
3: متصلة
2: وهذا هو موضوع
3: بالذكرى مثلا. متصلة بالذكريات. فحتى وإن كانت
2: حتى وإن كانت المناطق داخل الأعصاب ليست مرتبطة باللغة، فإن للغة باعا وذراعا في
3: نعم.
2: تلكم المناطق. جميل.
3: بالضبط.

0: mentale créative, ça apparaît dans les années 50 avec un linguiste qui s'appelle Noam Chomsky et qui a ce qu'on appelait la révolution cognitive, le tournant cognitif. Et on commence à ce moment-là à s'intéresser à l'intelligence artificielle, à la psychologie, à l'informatique, etc., et à la linguistique aussi. Et l'idée, c'est que on va essayer de comprendre c'est quoi la faculté de langage, la capacité de langage, et en ce sens, c'est une réalité mentale qu'on essaye de caractériser, et c'est une branche de la psychologie et ultimement de la biologie.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى المحاضرة حميدة دمرداش وهي تحاضر بالفرنسية في جامعة نانت الفرنسية حول كثير من المواضيع تتعلق باللغة أو اللسان الأم ولسان الميراث واللغة المكتسبة والمتعلمة. ولكن المقطع الذي استمعنا إليه كان يتحدث عما يسمى بالتوجه أو الدوران العرفاني الذي شهده العالم في دراسة اللسانيات. وللتبسيط فإن كلمة عرفان التي تدور على الألسن وتنبيها للسادة المستمعين الذين يتابعوننا بالأساس في الشرق، إن كلمة عرفان هنا لا علاقة لها بالعرفان الصوفي، إنما العرفان في معنى cognition، في معنى معرفة، بمعنى أن الذهن يدرس وهو يعالج المعلومات من بينها اللسان. هذا لا حتى ننبه لأنه لا علاقة له بالتصوف. ففي هذا السياق يذكر شومسكي طبعا اللساني المعروف والمفكر المعروف يعرفه السادة المستمعون في أشياء غير اللسانيات، في موقفه من الحركة الصهيونية ومواقفه التي هي معتدلة وبالعكس هي تميل إلى الموقف العربي. لكن نحن سنتحدث عن شومسكي باعتباره أول من بشر في الخمسينات بهذا الاتجاه اللساني العرفاني، ثم بعد ذلك صار يسمى تشومسكي تقليديا أو كاثوليكيا وخرج عليه تلامذته ونقدوه، يعني هي حكاية طويلة. المهم هنا أننا إزاء حديث عن لسانيات لها علاقة كما تفضلت ضيفتنا رانيا بوعزيز، لها علاقة بعلم الأعصاب، علم نفس الأعصاب، بعلم النفس، بالذكاء الاصطناعي، بالحاسوبية. فنحن في اللسانيات في هذا الاتجاه ليس لدينا نحوي أو لساني يتكلم عن اللغة ويغلق دائرته عليه، وإنما هو يأخذ المعطيات التي اكتشفتها علوم أخرى، علم النفس، علم الأعصاب، ثم يوظفها ويستخدمها. وأيضا تأخذ العلوم الأخرى مكتسبات اللسانيات وتحاول توجيهها وتطبيقها في علومها. فإذا دراسة اللغة اليوم في هذا الدوار اللساني، دوار العرفاني، غير متفاعلة، وإنما هي في صلب التفاعل مع العلوم الأخرى. ما يهمنا هنا حينما نتكلم عن اللغة وبواطن النفس، هل تعتقدين أستاذة رانيا أن الحديث عن بواطن النفس مر بمرحلة تقليدية فيها شيء من الإلغاز والغموض والإبهام حول ما يدور في النفس، وكأنه بحر مظلم متلاطم الأمواج لا يمكن الاقتراب منه، إلى الانتقال التدريجي شيئا فشيئا إلى أن تصبح لدينا معطيات علمية يمكن متابعتها؟ ما رأيك، هل هذا صحيح؟
2: نعم، وافقك فيما قلت، وأريد أن أعلق عليه إن سمحت لي بأنه لا يمكننا أن نصنع الآن سوى ذلك. لا يمكننا نحن اللسانيين اليوم أن ننعزل بأنفسنا وأن ندرس اللغة بنية فحسب، هذا الآن غير ممكن. ولا يمكن للمتخصص في علم النفس كذلك أن يقول أنني متخصص في علم النفس وأن ينغلق على نفسي، الآن هذا غير ممكن. يعني كل العلوم الآن تتفاعل فيما بينها، وهكذا نستطيع أن نتقدم، وفعلا هكذا استطعنا أن نتقدم. يعني حتى المنعرج العرفاني، خاصة ربما حتى أكثر من في السبعينيات وفي الثمانينيات من القرن الماضي، يعني بهذه الطريقة فقط استطاع أن يتقدم، واستطعنا الآن أن نحن نتقدم حقيقيا في فهم بواطن النفس، خاصة من فيما يخص اللسانيات.
1: ما معنى بواطن النفس قديما

0: الآن.
1: بالضبط، بواطن نفسي هي ربما تكون كلمة قديمة بعض الشيء، الآن لا نستعملها. بواطن النفس قديما لم يكن المفهوم أصلا واضحا، يعني كان الأمر متصلا كثيرا
0: بالظاهر والباطن،
1: نعم، وبالأمور أيضا حتى الدينية والروحانية إلى حد ما. وأشكرك إلى أنك قد أشرت في بداية الحصة إلى أننا عندما نتحدث عن العرفانيات فإننا لا نتحدث عن العرفان في الصوفية. لماذا؟ لأن الأمر كان متصلا بالمسائل الروحانية، الروح هو ما هي من أمر ربي وما إلى ذلك، ولم يكن ثمة وضوح في تبين العلاقة بين الروح والنفس والذهن. كان الدماغ، لم يكن العرب قديما مثلا يتصورون أن العقل هو موطن الأفكار أو المشاعر يعني أو ما إلى ذلك.
0: إلى اليوم لا يريد الناس أن يصدقوا أنك تحب عقلك
1: مثلا.
0: هناك لغة سائدة تقول الشاب عن الشاب، أو يقول الشاب عن الشاب، أنا اخترتها بعقلي ولا بقلبي.
1: نعم.
0: هذه جملة غير صحيحة
1: بطبيعة الحال،
0: لأن المشاعر جميعا كلها مركزها والأفكار وكل شيء مركزها الدماغ.
1: بالضبط.
0: إنما القلب يضخ الدم.
1: بالضبط، هو كذلك. ولكن حتى عندما مثلا العرب القدامى، فلنتحدث على الأقل عن العرب، العرب القدامى كانوا يعتقدون أن موطن العقل، ما نسميه نحن اليوم العقل، هو القلب.
0: نعم.
1: وحتى في القرآن أليس لهم قلوب يعقلون بها إلى مذي ذكا. وحتى عندما درسنا في اللغة وفي اللسانيات كنا نقول أفعال القلوب.
0: نعم.
1: ظن وحسب وخال واعتقد إلى ذلك، كانت أفعال القلوب. فما يسمى القلب كان يعتقد أنه هو موطن العقل والأفكار والتبصر والنظر والتفكير وما إلى ذلك. ولم تكن العرب القدامى تعتقد أن القلب هو موطن المشاعر، وإنما الكبد. وحتى في الشعر،
0: فلذة كبدي،
1: نقول فلذة كبدي،
0: وإلى اليوم نقول بالتونسي كبدي.
1: هاي.
0: كبدي.
1: نعم نعم. نقول ذلك. وحتى في الشعر القديم كان ثمة حديث عن تفتت الأكباد حبا ولوعة وشوقا.
0: جميل.
1: الآن يختلف الأمر بطبيعة الحال.
0: لنأخذ الآن كيف تدرس الجوانب النفسية للغة، وهل يمكن أن نعتبر الوظيفة العاطفية وظيفة مهيمنة، أم أن هذا التصور المركزي للوظائف غير مفيد في التوجه اللساني العرفاني؟
1: الآن في علم النفس أو في علم اللسانيات النفسي بسيكولانجوستيك لا يمكن أن ندرس ذلك بمعزل عن علم الأعصاب، ولهذا السبب اضطررت إلى أن أدرسه في وقت من الأوقات. لا يمكن، يعني حتى المتخصصون في علم النفس لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. هذا يعني من ناحية منهجية. الوظيفة العاطفية هي وظيفة موجودة بطبيعة الحال في التواصل الإنساني عامة، وليس في اللغة بمعنى لسان. يعني بطبيعة الحال كل أنماط التواصل الإنساني هي لغات، هي لونجاج بطبيعة الحال. ثم تواصل رمزي، إذن هي لغة، ولكن هي موجودة وهي تدرس بطبيعة الحال من بين الكثير من الوظائف الممكنة التي يمكن أن توفرها اللغة. نحن نعرف اليوم بطبيعة الحال أن اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل كما كانوا يعتقدوا في السابق، وإنما أيضا هي الطريقة التي نمقول بها العالم، أي هي الطريقة التي ننظر من خلالها إلى أنفسنا، إلى الآخر، وإلى العالم على الجملة.
0: هناك أستاذ فرنسي في البدايات، في بداية التشكل اللسانيات، فيلسوف الحقيقة، ودخل اللسانيات من الفلسفة، عاش بين 1873-1937، وهو أنري دو لاكروا. لديه بوادر لسانية نفسية فلسفية في هذا السياق. يقول أنا أتحدث وترجم ما يقول: اللغة أداة تواصل، إذ تتيح للإنسان التعبير عن الأفكار والعواطف والرغبات من خلال نظام من الرموز. مثلا أنا في مشهد، حتى نبسط، مشهد عاطفي، أن الأم تريد أن تقول لصغيرها أنا أحبك، أو تقول له يا كبدي يا مهجة عين، وحتى تقول الأم هذه الجملة ويقول الصغير ببساطتي أنا أيضا أحبك. حسب العلم هناك لا أصوات تخرج فقط، وإنما حتى نعبر عن هذه العواطف لابد أن يكون لنا في ذهننا تمثيلات وصور عاطفية ننشطها وننشط لها الكلام، والكلام إنما هو رموز لتلك المشاعر
1: وأكثر من ذلك
0: يعني هل بسطتي لنا هذا؟ لأن الاعتقاد في المشاعر أنها مرتبطة بالروح فقط وليست مرتبطة بالكلام. وأحيانا يقال عن البشر إنه لا مشاعر له، لا يمكن أن يوجد بشر غير مشاعر، وأحيانا يقولون إن فلان جاف في العبارة الشاعرية وفي العبارة العاطفية. متى يصبح شخص جاف وشخص مخصب بالكلام العاطفي؟ ولماذا نشكو في بعض الأحيان نحن لا نشكو من الفيض العاطفي بالكلام، إنما نشكو من الجفاف العاطفي بالكلام. ما الذي يحدث حتى يتميز شخص بالفيض العاطفي وآخر بالجفاف العاطفي من الناحية النفسية؟ هل هو اختيار؟ هل هو تصور للعالم؟ هل هو سوء توزيع للرموز التي تعبر عن هذه العوامل؟
1: المسألة الآن على بساطتها الظاهرة في غاية التعقيد، وهي تتناول على الأقل أمرين اثنين، يعني ثمة هنا مسألة لسانية لغوية التعبير، وثمة أيضا مسألة نفسية. عندما نقول إن شخصا ما على نحو عام بغض النظر عما يقوله أو ما لا يقوله هو إنسان جاف أو بارد أو ربما لا أدري، يعني ننعته بكثير من الصفات التي تدل على ذلك، ثمة بعدان في هذه المسألة. البعد النفسي الأول هو أن المسألة أولا ليست اختيارية كما نعتقد. الجزء الواعي من الإنسان يمثل أقل من 1%، يعني ما يحكمنا، ما يحكم تصرفاتنا، اختياراتنا، قراراتنا، كل ذلك الجزء غير الواعي من الأذان، وهي يمثل أكثر من 99%. فهو ليس اختيارا واعيا منه، ولكنه هو بنفسه هذا الشخص يجد صعوبة في أن يبلغ مشاعره الخاصة، وهذا يدل عموما وبشكل عام على ما يسمى في علم النفس بتروما، أي الصدمة النفسية، أو على الجروح العميقة لبليسيور دو لام كما تحدثت عنها ليز بوربو. ويولد ذلك بطبيعة الحال الوظيفة الأولى للدماغ، نحن لم نتحدث عن ذلك، الوظيفة الأولى والأساسية للدماغ هو أن يحمينا من الموت، هذه وظيفته الأساسية والأهم، ليست وظيفته التفكير كما نعتقد، لا. فحماية لذلك الإنسان من الموت لأنه عاجز عن أن يواجه مشاعره الخاصة، وعاجز على أن يواجه مواطن الصعوبة والحرج والقلق والحزن وما إلى ذلك، فإنه يغلق على نفسه تماما تلك البوابة. وبما أنه يغلق على نفسه تلك البوابة فإنه أيضا يغلق على الآخرين. فعندما نجد شخصا جافا بين ظفرين كما يقال، في حقيقة الأمر يتطلب الأمر ربما أن ينظر في هذه المسائل ربما مع بعض المتخصصين، لأنه غير قادر على أن يلج إلى عمق نفسي. فهذه أولا المسألة النفسية البحتة. بعد ذلك المسألة اللسانية، وهي في غاية الأهمية وفي غاية التعقيد أيضا. لا يمكن أن نشعر إلا بالأشياء التي نعرف كيف نعبر عنها، ولا يمكن أن نعبر إلا عن الأشياء التي نعرف أننا نشعر بها، فالأمر يعني ينعكس في الجهتين.
0: لحظة، إذن الشخص الذي لا يعبر عن حبه لزوجته ويقول ذلك يوميا، كأنك تقولين إنه لا يعرف هذه الخانة.
1: لا أقول هذا، أتمنى أن يقول كل الأزواج كل يوم.
0: لماذا هو يعرف كيف يعبر مثلا، ولكن لماذا يحجم عن التعبير؟ ليست مسألة أنه لا ينظر إلى هذه الخانة، وإنما أنه لا يجرؤ أو لا يرغب أو لا يتشجع أو لا يبني هذا الكون المحب.
1: المسألة في غاية التعقيد أيضا،
0: ونحن نتحدث فيها ببساطة.
1: يعني حسب الحالات في حقيقة الأمر، يعني أولا علينا أن نعرف أن وجود 5 لغات للحب وليس لغة واحدة. ثم أشخاص من
0: قدمنا كتابا في هذا السياق في هذه الثقافية.
1: إذن تعرفون هذا الأمر. من بين الطرق في التعبير عن الحب هو الكلام الجميل اللطيف الغزل ما إلى ذلك، ولا بأس بذلك،
0: وهو الذي يبني العواطف.
1: نعم، وأشجع الناس جميعا على أن يقول أن يتحدث عن الحب.
0: نحن نريد من الناحية اللسانية النفسية الذهنية العرفانية، لماذا هذا الإحجام؟
1: هذا الإحجام معقد في حقيقة الأمر.
0: لنبسطه
1: قدر الإمكان،
0: لأن الناس تريد أن تفهم
1: بطبيعة الحال، ولها الحق في ذلك. يمكن أن يكون الأمر متصلا بالمجتمع الذي ولدنا فيه. نحن مثلا في مجتمعاتنا العربية، وتحدث حتى عن تونس، لم نتعود كثيرا على وجود آباء يقولوا لنا منذ سن الطفولة إنني أحبك. لم نسمع ذلك كثيرا، وبما أننا لم نسمع إذن من الصعب أيضا أن نقوله في بعض الأحيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما يتعلق الأمر بالرجال، وقد ذكرت هذا المثال، أنا لم أذكر هذا المثال، وهم لا يقولون
0: نتحمل مسؤولية كاملة.
1: ثمة أيضا نظرة معينة للذكورة للفحولة ما إلى ذلك،
0: التي تأبى
1: التي تأبى التعبير المفرط عن المشاعر، وترى في ذلك ضربا من ضروب الضعف وما إلى ذلك، ويقول لا أنا أعبر عن الحب مثلا بالأفعال وبالخدمات وبلغتي وبالهدايا وبلغة الحب الأخرى. فثمة هذا البعد أيضا. ثمة أيضا أشخاص آخرون هم غير قادرين على أن يحسوا بالحب أصلا. فنسألة أخرى، يعني لا يمكن أن نعمم هذه الظاهرة، قد تكون نفسية، قد تكون اجتماعية، قد تكون ذهنية، قد تكون عصبية، وفي أغلب الأحوال هي نتاج كل ذلك مجتمعا.
0: نعم. يعني ولكن الثقافة التي تجعل شخص لا يريد أن يعطي الكلام الموجب العاطفي يمكن أن يعطي الكلام السلبي أكثر من ذلك، كما قلت أنت مسألة متشابكة، ولكن لنحوصل كل هذا من الناحية العرفانية اللسانية الدلالية، يقولون لك إنك تقول بالشكل الذي ترى به الكون. فأنت حينما لا تقول أحبك فأنت لا ترى، ليس الموجب فقط، أنت لا ترى أن في الكون شخصا يحتاج أن تقول له ذلك،
1: بل ربما وأكثر من ذلك في بعض الأحيان أيضا بعض الأشخاص يجدون حتى صعوبة في تقبل الحب حتى عندما نقول لهم ذلك.
0: جميل.
1: لأنهم يعتقدون أنهم غير جديرين به لوجود عقد نفسية قادمة منذ سن الطفولة.
0: شكرا رانيا، نمر للمقطع المهم.
2: رحيق اللسان
3: efficace et aller mieux et donc guérir, je trouve que ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire déjà, ça veut dire quoi guérir ? Est-ce que guérir, ça veut dire revenir à un état antérieur ? Pour certains, des fois, l'état antérieur n'est pas forcément ce sur quoi ils ont envie de tendre. Ou alors, est-ce que guérir, ça veut dire avoir un nouveau chemin, un nouvel état ? Est-ce que guérir, c'est se sentir normé par rapport aux autres ? Ou alors normé pour les autres, donc on guérit pour qui, pour soi, pourquoi, pour la société. Donc c'est des questions, je trouve, qui sont assez fondamentales pour la pensée. Ça soulève aussi la question du but thérapeutique. Quand on va voir donc un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, il faut voir pour qu'on y va, quels sont nos objectifs, notre but, donc la visée. Et parfois, en réalité, de notre point de vue de thérapeute, c'est peut-être pas la guérison comme on l'entend. Donc, la guérison médicale, c'est, on l'entend, la disparition du symptôme, mais la guérison en psychologie, c'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, d'une part, je trouve que on confond souvent plusieurs termes. Donc c'est-à-dire que c'est pas la même chose d'accompagner, de soigner et de guérir. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir besoin d'un accompagnement autour d'un événement, autour d'une souffrance. Et puis, des fois, il peut avoir besoin de soins et parfois de guérir au sens propre du terme.
2: Rahiq al-lisan.

0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في المقطع الثاني ونحن في حلقة عن اللغة وبواطن النفس، عن حديث عن الاستشفاء بمعنى علم النفس. ويطرح في بعض الأحيان أن اللغة مثل ما هي يمكن أن تجرح يمكن أن تعالج، ولذلك نحن حتى في حياتنا اليومية نقول جرحني كلامه، ولكن لا، نحن قلما نقول عالجني كلامه، أو هم يقولون ارتحت لكلامه، هشت نفسي لقوله. لكن هذا يدل على أن القول يستطيع أن يكون جارحا ويستطيع أن يكون معالجا. ولكن حتى نشرح ونترجم للسادة المستمعين، تقول السيدة التي وهي مختصة في هذا السياق، تقول إننا نخلط في حياتنا اليومية بين كثير من العبارات، بين المرافقة وبين العلاج، وفي الحقيقة تقول ينبغي في بعض الأحيان أن نعرف متى نعالج، وليس الناس جميعا يعالجون، ونعرف متى نرافق. قبل كل شيء، متى يمكن أن يعي المرء أن الوجع الباطني النفسي الذي هو عنده في بعض الأحيان قادم من كلام لم يستسغه ولم تستوعبه عاطفته؟ هل كل الناس تعي أن قوة الكلمة يمكن أن تؤدي إلى المرض، وأن الكلام أيضا يعالج؟
1: نعم، في الحالتين. أولا، من الضروري أن ننبه إلى أمر لا شك في أن للكلام تأثيرا قويا بالمعنيين السلبي والإيجابي، ويمكن كما قلت أستاذ، كما تفضلت، أن يجرح بعضنا بعض الآخر.
0: يمكن فعلا نحن
1: وفعلا يمكن ذلك. نعم، ويمكن أيضا أن تهش النفس للكلام الجميل الذي يمكن أن نسمعه بطبيعة الحال، ويمكن أيضا، وهذا أيضا يمكن أن نتحدث عنه، أن نشفى بالكلام، خاصة مع المعالج الأخصائيين النفسيين. وأتحدث عن بسيكولوج وليس عن بسيكياتر، لا أتحدث عن علاج بالدواء، لا، وإنما عن علاج بالكلام، وهو فعال أكثر يعني بمراحل، يعني أكثر بكثير من العلاج بالأدوية.
0: أنت قلت أنه لديك اطلاع على هذا الموضوع.
1: نعم،
0: ولكن اطلاع من بوابة من يريد أن يكون لسانيا، وليس من بوابة من يريد أن يكون. هل وجدت فيما اطلعت عليه أن هؤلاء المعالجين بالكلام لديهم معرفة بدور اللغة في النفس؟
1: بطبيعة الحال.
0: هل هم مطالبون بدراسة هذا الجانب؟
1: نعم،
0: في تخصصهم، وماذا يقول لهم تخصصهم في هذا السياق؟
1: نعم، حتى في دراسة علم النفس كي نصير أخصائيين نفسيين، يعني حتى في الإجازة الأساسية في علم النفس التي أدرسها ثمة جزء خاص باللسانيات.
0: جميل.
1: يعني ينبغي أن ندرس ذلك، لا يمكن أن نتغاضى عنه أبدا.
0: ماذا تقولون فيه بصفة عامة؟
1: نتحدث طبعا عن بنية اللغة، وعن الترميز،
0: وعن إنتاج الكلام،
1: وعن إنتاج الكلام، عن تعلم اللغة، اكتساب اللغة،
0: اكتساب،
1: يعني هذا جزء أساسي مهم، ولكن نحتاج ذلك فيما بعد كي نعرف كيف يمكن أن نتعامل مع الأشخاص عندما نتحدث إليهم، بالنظر أيضا إلى مرجعياتهم الثقافية. لا يمكن مثلا أن يتحدث أخصائي نفسي إلى شخص تونسي كما يتحدث إلى شخص فرنسي، ولهما مرجعيات ثقافية مختلفة للغة أيضا، تأثيرها دون شك في ذلك. ولكن من المهم أن ننبه إلى أمر بسيط أيضا، هو أن تصرفات الآخرين وكلامهم وأفعالهم وما إلى ذلك، نعم يمكن أن تجرحها، ولكن لا يعني ذلك أبدا أنهم هم سبب ذلك الجرح. إنما هم ينكؤون جرحا أصليا موجودا بعده، هم مناسبة كي ننظر في ذلك الجرح وكي نحس بذلك الألم كي نعالجه فيما بعد.
0: يعني أنت تقولين لي إن الكلام في ذاته لا يمكن أن يسبب كل هذا الجرح، وإنما هنالك ربما آلام أو مواضع من المرض القديم في الأنفس، بالمرض بالمعنى الموضوعي لا بالمعنى الذاتي. إنما يأتي الكلام وهو عابر لكي يزيد أو لكي يظهر هذا الكان، هذا المخبو المرضي القديم.
1: بالضبط. كمان مثلا أقدم هنا صورة، كمان مثلا يصافح شخصا يرتدي قفازا، إن صافحتك وأنت ترتدي قفازا وكانت يدك سليمة فلن تشعر إلا بالمصافحة، ولكن إن كانت يدك مجروحة أو عليلة فإنك ستحس بالألم. وفي كلا الحالتين الأمر يتعلق بالمصافحة، حتى فيما يخص التصرفات، يعني ما يخص الكلام أو ما يخص الأفعال. في الحالتين تحدث يونغ عن ذلك كثيرا، ما يمكن أن يجرحني في كلامك يدل على شيء في ذاتي، وما يمكن أن يسرني في كلامك أيضا يدل عن شيء في ذاتي.
0: أنك تقولين بهذا إن ما يجرح أو لا يجرح،
1: نعم،
0: ما يسعد أو لا يسعد،
1: نعم،
0: أساسه طبيعة العلاقة التي بين المتكلم والمخاطب،
1: بل أكثر من ذلك طبيعة الإنسان بحد ذاته وما يوجد في في في في ذاته بالأصل قبل حتى أن تنشأ تلك العلاقة.
0: يعني أن ثمة كلاما مؤلما لبشر هو نفسه لا يؤلم البشر الآخرين.
1: بالضبط. جميل. بالضبط.
0: في هذا السياق اللغة حينما تعالج، نحن لم نسمع بطبيب نصح الأسرة على أنها تقول لمريضها الذي أمرضته بالكلام أن تعالجه بالكلام. لماذا لا يكون العلاج بالكلام وصفة صريحة مباشرة ومعلومة؟
1: والله في الأصل هو كذلك، للأسف مستوى الوعي في ربما لدى بعض الشعوب متقدم أكثر من شعوب أخرى. يعني أنا مثلا أسافر إلى أوروبا كثيرا وأرى أن الأمر أصبح بسيطا وبديهيا لدى الناس جميعا ومعروفا لدى يعني أبسط الناس وحتى أقلهم معرفة. في تونس ربما مثلا أو لدى الشعوب العربية مسألة القضايا الاقتصادية يعني على غاية من الأهمية، ما زال الناس يفكرون في لقمة العيش وليس لهم إلى حد الآن ترف النظر في أمورهم النفسية، على الرغم من أن النظر في أمور النفس ليس ترفا على الإطلاق. يفكر المرء إن مريض مثلا بنزلة البرد أو عفانا وعفكم الجميع وعفانا المستمعين بمرض السرطان أن يذهب ويستشير طبيبا مختصا، ولكنه إن أصيب بمرض نفسي يقول علي أن أصبر أن أتحمل وما إلى ذلك، وينسى أنه أيضا مرض كسواه من الأمراض.
0: طبعا أنت قارنت بين الشعوب العربية والشعوب الأوروبية، ولكن لي وجهة نظر ربما مختلفة. حتى نعاق بالكلام، حتى نمرض الآخرين بالكلام، أو حتى نسعد أو نعالج الآخرين بالكلام، علينا أن نتكلم
1: طبعا.
0: ولكن طبعا. ولكن ما لاحظته أننا في الشعوب العربية نتكلم كثيرا، ولكن التواصل والكلام قليل في الشعوب الأخرى. فهل تعتقدين أن عدم الإيلام بالكلام في الحضارات التي لا تميل إلى التواصل ربما الأدنى، وأنا أعرف جيدا التعريفين،
1: نعم،
0: ربما قلة المشاكل في العلاج وربما قلة أحداث الكلام ليس فقط لأنهم يعرفون ما يقولون، بل إنهم يمارسون الكلام في المواضع الرسمية، والمواضع الرسمية لا تمرض وأحيانا لا تسعد، هي مواضع محايدة لأنها يومية. بينما نحن في سياق التواصل ربما الحميمي والمباشر والكثير بالكلام هو الذي يؤدي بنا إلى الإسعاد أو إلى الإمراض.
1: لا أعتقد أن الأمر حكر على شعب من الشعوب، لا أعتقد أن شعبا من الشعوب في علاقاته الحميمية لا يقول كلاما جارحا أو مؤذيا أو لا يقول كلاما مسعدا أو لا يعبر عن الحب، لا يوجد هذا. لا أعرف شعبا فيه هذه الخصيصة في حقيقة الأمر. كوننا نتحدث كثيرا كما تعرف أستاذ مرتبط بالحضارة القائمة على المشافهة، يمكن أن نتحدث كثيرا ودون أن نقول شيئا، parler sans rien dire كما يقول الفرنسيون.
0: من الناحية اللسانية لا تستطيع أن من الناحية اللسانية رانيا لا تستطيع أن تتكلم كثير ولا تقول شيء.
1: نعم تعرفيني. نعم ولكن أقصد أننا نحتاج إلى إعادة النظر في الطريقة التي نتكلم بها، نحتاج إلى إعادة النظر في الطريقة التي نتواصل بها، لا من حيث المضمون فحسب ولكن أيضا من حيث الشكل. ولهذا السبب الآن تعليم أساسي موجود في كثير من الدول المتقدمة هو ما يسمى بالتواصل غير العنيف، la communication non violente.
0: صحيح. ولكن وهذا أساسي جدا. رانيا، بعض العبارات العنيفة في سياق تصبح لطيفة ومستلطفة في سياق آخر، مثلا نحن في تونس نقولك سخطة.
1: نعم.
0: عفانا وعافاكم الله.
1: نعم.
0: في سياق الغضب تسيء.
1: نعم.
0: وفي سياق المخاطبة تسيء أكثر.
1: نعم.
0: ولكن في سياق التودد يا سخطة راني نحبك.
1: نعم.
0: مثلا تصبح لها قيمة علاجية نفسية أكثر. فإذا المقام هو الذي والتداول هو الذي يعطي لهذه العبارات التي تساق في سياق جارح وتساق في سياق معالج، هي هذه سلطة القول وسلطة التداول وسلطة قبولنا للعبارات التي لا نقبلها في سياق ونقبلها
1: نعم
0: في سياق
1: من آخر. ذلك مثلا الحديث عن الموت عندما يكون إيجابيا، من يتصور أن الحديث عن الموت إيجابي؟
0: قتلتني عشقا
1: متعليك باللهجة التونسية يمكن أن تكون إيجابية. ولهذا قلت منذ قليل أن الكلام بحد ذاته ليس مؤذيا أو مفرحا،
0: إنما ينبغي أن تبحث عن التداول، أي سياق الذي قيل فيه، أي من قال لمن قال
1: بالضبط،
0: ومتى ولماذا وما الحجة بالضبط. وما الدليل وما الرسالة، وهذا كله
1: وما هو الشعور الذي
0: يقبل
1: الذي قيل به ذلك الكلام.
0: نعم طبعا حينما تقول لشخص، تقول امرأة لحبيبه أنت مجرم في سياق ليس كما يقوله الشرطي للمجرم حقا أنت مجرم
1: في طبيعة الحال،
0: هذا هو ما نريد الحال. لأن الإجرام في السياق العشقي هو شيء محبوب.
1: نعم
0: نمر إلى المقطع المهم.

0: أهلا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى كاظم الساهر يا قلب، يقول يا قلب إني مرهق في كأس ماء أغرق. تلاحظين أن عبارة كأس، كنا نتحدث منذ حين أن الكلام له معناه في السياق الذي
1: نعم.
0: أنت في تونس تقول عن شخص أنه مسكين عاجز وفي كأس ماء يغرق،
1: نعم.
0: هذا سلبي،
1: نعم.
0: ولكن في السياق العشقي أنا مرهق وفي كأس ماء أغرق، أغرق عشقا،
1: أغرق عشقا.
0: طبعا الغرق هنا في كأس الماء نفس كأس الماء ونفس الماء ونفس الغرق له اللذة وله بصفة عامة هذا النوع من الفن الذي فيه كلام وجداني، الشخص الذي يطرب أصلا، يعني نحن نتكلم مثلا، أنا اخترت هذه القصيدة الغزلية، غزل مطلوب محبوب، واخترت كاظم الساهر لأنه أيضا كشخصية تغني هذا المقطع يعتبر جسد روح له هذا التواصل النفسي مع من يعشقه. هناك إذن درجات من تأثير النفس، درجة اللغة، ولكن درجة من يؤدي تلك اللغة، من يقول ذلك الكلام. وسنعود ربما بأكثر تفصيل إلى أن الشخص الذي يقول الكلام الجميل ينبغي أن يكون شخصا على مواصفات لدى المتلقي، مش أي شخص يقول كلام جميل يكون مقبولا،
1: كي يؤثر على نحو فعال.
0: تعرفين أن أنت أستاذ رانيا أن اللسانيات اليوم العرفانية تدخل اللغوي والعلامي وتدخل الجسد باعتباره عنصرا مؤثرا في بناء الفكرة والمشاعر على الشخص بصفة عامة. هل اللسان اليوم الدارس في الجامعة وهل المواطن العادي على وعي بأن الجسد المتكلم هو جزء مسعد أو مشق بالإضافة إلى الرسالة التي يلقيها ذلك الجسد الناطق المتكلم؟
1: لا أعرف إلى أي حد يمكن للناس أن يكونوا واعين بهذه المسألة أم لا. في حقيقة الأمر ليست لدي إحصائيات،
0: لا
1: ولكن
0: هذا أمر حدسي.
1: ولكن في حقيقة الأمر أذكر جيدا، كما تعرف أستاذ وأنت درستني، أنني أبسط الكثير من الأسئلة أثناء الدروس. في ماكس بلانك انستيتوت في ألمانيا كنت ألح على الأستاذ أن أعرف كيف يمكن أن نقع في الحب، وكلمة وقع أيضا لها من الدلالات.
0: أنت تسافرين من تونس إلى ألمانيا لتطرح هذا السؤال، ماذا أجاب؟
1: في علم الأعصاب،
0: في علم الأعصاب،
1: نعم، في شهادة علم الأعصاب
0: للتدقيق.
1: نعم.
0: ماذا أجاب؟
1: فقال لي كل التجربة الإنسانية دون أي استثناء،
0: نعم،
1: أنت لا تحبين شخص لأنه قال لك كلمة ما، أو لأنه يبدو على تلك الهيئة، أو لأنه مثقف، أو لأنه لطيف، أو لأنه لا، إنما كل ما عشته منذ الولادة، أي علاقتي مثلا، وهنا لا أذكر إلا بعض الأمثلة، علاقتي بوالدي مثلا، كيف تلقيت الحب من أبي مثلا، يعني امرأة طبعا سيؤثر، أو العكس بالقياس إلى الطفل الذكر. أنت تحدثت أستاذ عن الجسد، نعم، سأحب أشخاصا لهم نفس الملامح والسمات التي تشبه سمات أشخاص أحبهم.
0: جميل.
1: مثلا سمات جدتي التي كانت لطيفة معي، أو سمات أستاذ درسني وكان لطيفا معي، أو بعض الأصدقاء، أو أشخاص أحببتهم في السابق، أو ما إلى ذلك. يعني عندما نتحدث عن الجسد، كل التجربة الإنسانية بكل تفاصيلها الدقيقة والتي لا نعي
0: متدخلة في،
1: نعم،
0: تقبلنا الآخر،
1: نعم،
0: باعتباره متكلما وذاتا في التاريخ،
1: نعم،
0: وذاتا في الذاكرة،
1: نعم،
0: وذاتا في الأعصاب،
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم. كل التجربة الإنسانية.
0: طيب مثلا لماذا في الدرس ولماذا في الحياة يميل الناس إلى مثل هذه الكلمات؟ يا قلب في كأس ماء أغرق، وأنت مدمن الهوى في كل يوم تعشق، ببسمتين ننتهي، بنظرتين نسرق، كم مرة نعيشها، كم مرة سنعشق. أولا كلام بسيط ومغنى وراقص وليست فيه عبارات معقدة، وهو أذهب إلى النفس من خطاب آخر. تصوري أن هناك أن قصيدة صوفية وفلسفية، لن تقع في النفس ربما هذا الموقع الذي تقع فيه. طبعا للتصوف مجالاته تجربة روحية، وهذا والعشق تجربة روحية. ما الذي يجعل الإنسان حتى الذي لا يقول كلاما في العشق، ما الذي يجعله يستوعب هذا الكلام ويقبله ويحفظه ويغنيه ويتمنى أنه يعيشه، ولكن حينما تتاح الفرصة لا يقوله؟
1: نفس السبب بالضبط. تحدث عن ذلك يونغ، يقول الوجه المظلم من القمر والوجه المشرق من القمر. الأشياء التي نحبها ونستلطفها والأشخاص الذين نحبهم والصفات التي نعشقها وما إلى ذلك تدل على أشياء هي في الأصل موجودة فينا، ولكننا لم نبلغها بعد ونتمنى أن نبلغها. يعني فتجد هذا الإنسان الذي قد تحدثت عنه يتمنى أن يكون قادرا على أن يكون مثل هذا الكلام، ولكنه لم يستطع ذلك بعد. هذه الأشياء موجودة فيه بعده، وعندما يستمع إليها من مغن مثلا أو في قصيدة أو ما لذلك يجد في ذلك صدى لنفسه، والعكس بالعكس أيضا. فهذه الكلمات لبساطتها تمس شغف القلب. الأمر يعني هي كلمات مفهومة وبسيطة، ويمكن حتى الأشخاص غير الرومانسيين مثلا أن يعجبهم مثل هذا الكلام، لأنهم في الأصل يحسون بتلك الأشياء ويعجزون عن التعبير.
0: سؤال برقي وسريع ونريد الإجابة فيه لأن ضيق الوقت. حينما يسمع شخص كلام من هذا النوع يمكن أن يبكي. هل تحدث العلماء علماء النفس واللسانيات عن العلاقة بين أثر الكلمة وأثرها الظاهر الذي يتمثل في البكاء أو الضحك أو غير ذلك؟
1: الأثر قد يكون ظاهرا أم باطنا، المسألة تتعلق بقدرة الإنسان على التعبير عن مشاعره أم لا. هذا باب أول. بطبيعة الحال إن أبكاني بعض الكلام فإنه يتعلق بأمر حساس لدي، بمنطقة حساسة لدي. حتى عندما نشاهد بعض الأفلام أحيانا ثم بعض المقاطع ربما تبكيني ولا تبكيك مثلا، لأن الأمر مرتبط.
0: أنا لا تبكيني لأني لا أشاهد. لا تبكيني.
1: هنيئا لك إذا. يعني تبكيني بعض المقاطع لأنها ترتبط في ذاكرتي بأشياء أخرى مشابهة قد أكون غير واعية بها، وفي أكثر الأحيان أكون غير واعية بها، فهي مرتبطة بما يوجد في نفسي أنا. ما يؤثر فينا يرتبط بما هو موجود في النفس بعد.
0: شكرا لك أستاذة رانيا بوزيز، أستاذة اللغة العربية في معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
1: شكرا جزيلا أستاذ.
0: شكرا لأنك حدثتنا بشيء ثقافي مبسط ولكن فيه وعي لساني عميق عن اللغة وبواطن النفس. شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

يمسيكم بالخير، اهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب، مكتوب من هروب باختصار، ان شاء الله ما يكتب لنا وما يكتب لكم كان الخير. نحكوا على مكتوب ربي، حسبة ربي هذيك ما فيهاش، ولكن نحكوا على حسبة العبد. حوايج احنا رجعناها في حياتنا اليومية عبارة عن مكتوب لا تناقش. حوايج هذية باختصار عبارة على حجرة الكيلومتر، هكاكا أثثنا بها طريقنا وصعبنا على رواحنا، ولد جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يا سيدي باختصار حكايتنا، ذكروا راي تناقش هالثوابت الحوايج الوهمية اللي احنا أثثنا بها حياتنا، وتبين اللي قادرين باش نتخلوا عليها، قادرين باش نبينوا اللي هي مالها إلا كذبة كبيرة، ومالها اللي هي مجرد أصنام هكا عملناها وبدينا نعبدوا فيها وطلعناها لدرجة المقدس الذي لا يناقش. مانيش باش نطول عليكم، برشا حكاية ترتقي لمستوى انتظاراتكم، لكن أحسن ما نبدو بالصلاة على النبي. الزيارة هذه خاص الكل يسمعوا فينا، رجعينا.

أثناء ضغط البارود بقضيب حديدي حديد. في اللحظة هذيك صار اشتعال المسحوق وانفجار. المشكلة اللي هك القضيب الحديدي أو طرف الحديد اخترق رأس العامل هذا، والمشكل دخل في من أسفل الرأس خده الأيسر وخرج من قمة الجمجمة. حادث صعيب وصعيب برشا، في نهاية الأمر مكتوب حكمة ربي، ولكن هل مكتوب ذي ينظرام من هروب ولا أهناه السؤال.

نذكر تلحقوا بينا في الاستماع في لحظة صعبة وصعبة برشا. فينياس رئيس عمال إنشاءات السكك الحديدية في ولاية أمريكية يخدم، والعمل بتاعه يتمثل في إعداد المتفجرات بالشق أطرقة حجرية صخرية عبر الجبال تمر منها السكك الحديدية. لكن في نهار من نهارات يوم عمل العادي كبقية الأيام، المشكل اللي صار خطأ وصار انفجار في الديناميت اللي هزوا معاه، ثم طرفة متاع حديد دخلت في الجمجمة متاعه في راسه. المشكل اللي الحادث هذا مميت بأتم معنى الكلمة، ولكن هل مكتوب هذا اللي ما منه هروب حكمة ربي سبحانه؟ ولو أنه ثم نعرف ساعات الملامة بعد القضاء بدعة، ثم شوية لا مبالاة، ثم شوية في الخدمة هكا الأمور مش منظمة. أي اللحظة ذيك كان الاستلقاء على الظهر تشنجات كبيرة وكبيرة برشا، ولكن الغريب في الأمر اللي العامل هذا فينياس أبقى رجع له الوعي متاعه، والأكثر اللي الوعي يعني كان وعي كامل وتمكن من المشي يمشي مساعدة بسيطة من زملائه. والأكثر نحكو على 1848، يعني ركب في عربة يجبدها ثور وتم نقله لأقرب إقامة. المشكل أو اللي كانت ضربة حظ أو كان لحسن حظه، اللي هالسيد هذا النجاة متاعه من حادث مميت، حادث قاتل، الموت للأمانة كان قريب وقريب برشا، هو أنه ثم سوائل تتراكم عادة في الجمجمة اللي تمكنت السوائل هذه هي خفت من هالارتطام هذية، وخلت خفت من الضغط على الدماغ، وخلت هالقضيب الحديدي اللي للأمانة وصل شق الجمجمة ما كانش قاتل، وكان السيد هذية رجع للحياة من بعيد. لكن ديما ثم مضاعفات، بعد مرتاح وعدى مدة باهية باش يرتاح، ثم مضاعفات عميقة في الشخصية والسلوك بعد ما كان معروف بطبيعته المسؤولة ولا أكثر اندفاع، بعد ما كان إنسان راكز ما يتكلمش برشا ولا سريع الانفعال متقلب المزاج، حتى أنه أصدقائه وصفوه بأنه ولا رجل آخر تماما يختلف.

لكن حالته هي الأولى اللي تشير إلى وجود صلة بين إصابات الدماغ وتغير الشخصية، الشيء اللي غير فهم العلم للدماغ البشري للأبد. الأكثر اللي اليوم تعد الجمجمة بتاعه قضيب الحديدي اللي شق الجمجمة وعمل ضغط قناع لوجه صنع له في الأثناء باش يكمل يعيش. الأكثر من هذا، الرجل هذا يعتبر في حياته استثناء لأنه يتسمى ولد من جديد ويتسمى إنسان نجم ينجو من موت محقق. الأسباب صحيح ثم برشا أسباب، ولكن في كل الحالات اللي ديما نسمع حوادث أقل من هك برشا ولكن النتيجة يكون موت محقق. لكن صديقنا هذا ربي يكتب له عمر جديد وعاود وكمل حياته. صحيح ثم تغيير في الشخصية، ثم مضاعفات، هذا عادي، ولكن في كل الحالات هل المكتوب هذا كان من هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، مستين معكم مكتوب من هروب رشين.

No.

في قلب موسكو عاصمة مزدحمة بين ناطحات السحاب، مكاتب فاخرة، حياة الإنسان فيها مجرد رقم. باختصار ما عندكش وقت باش تتأمل، لأنه سرعة الحياة، إيقاع الحياة خليك ديما في حركة. أي خروج على الموضوع نجم تكون نتيجة كارثية. في ظل الزحمة ذي كان ثم يعيش رجل الأعمال الروسي سيرجي نوشفاني، إنسان لقى روحه لبس عليه، خدم كون روحه. النجاح بالنسبة ليه أو حياة البذخ اللي عايشها هي مكتوب متعبه. إنسان يتعب كونه مليونير، إنسان ثري لبس عليه، في لحظة من اللحظات يقرر باش يهرب من المكتوبة ذي. ولكن هالمكتوبة ذي ما من هروب، أو المكتوبة ذي اللي تحب تهرب منه يغيرك والأغلبية الساحقة تتمنيه وتتمنى حتى 1% منه. بالرغم اللي يحقق دخل يتجاوز 2 مليون دولار سنويا، شركة استشارية، ظروف باهية، ولكن المشكلة اللي تعب من حياته ثرى وحياة البذخ تعبيته، ولا يحب يعيش حياة أخرى ويجرب مغامرة أخرى.

في لحظة صدق مع نفسه قرر باش يغير حياته، قرر باش يكون صادق ويعيش الحياة اللي يحبها ويتمنيها. حب يغير المكتوبة متاعه، حب يخرج من حياة البذخ، خلى المكتب الفخم، خلى الفيلا، خلى كل الكرهبة متاعه، ظروفه الباهية، والكرهب مش كرهبة حسير ولا غالب، ساعات سقف طموحنا محدود جدا. باختصار مشى لشركة متواضعة بتاع توصيل الطعام ليفرور، ارتدى لبسة اللي يلبسوها اللي وصلوا في الماكلة، لبس بالأصفر، لبس بسيطة، يعدي نهاره كامل في شوارع موسكو بعد ما كان الشوارع هذه يشوفها من خلف الزجاج، زجاج السيارة أكيد كلها رفاهية ومضخمة. ولا يمشي قرابة 20 كيلومتر يوميا باش يسلم الطلبات مقابل أجرة، الأجرة متاعه ما تعديش ما تجوزش 20 دولار في النهار، بعد ما كان الدخل متاعه ملايين الدولارات، أو لازال لأنه هو هرب منه، حب يغير المكتوب متاعه. المشكلة اللي بالنسبة ليه هذا اختيار، ما عملوش على خاطر خسر ماله، ولكن حب يستعيد إحساسه بالحياة، لأنه حس حياته اللي عايشها حياة الثراء الفاحش خليته يفقد إحساسه بالحياة، إحساسه بالآخر، إحساسه بالإنسان. حياته ولت مجرد على روتين يومي، روتين قاتل، حسابات، فلوس داخلة ديما وديما الثراء متاعه وثروته قاعدة تكبر. حب يعيش ويتنفس هواء بارد بعيد على الشاشات، حب يمس الجانب الإنساني في المدينة اللي يعيش فيها. خلال العمل متاعه ثم برشا حوايج شافها، ثم كيفاش الناس تتعدى بجنبه من غير ما تخزر له حتى تتلفت له، رغم اللي هو لبس لبسة صفرة بالمفترض اللي لبسته تجبد الانتباه. لاحظ اللي ثم نبرة نوعا ما متاع احتقار، خاصة اللي هما ديما موجودين وفي خدمة الناس الكل. خدمته هذه خلته يكتشف اللي قبل وقت اللي كان أشكون اللي يرضى عليه باش يحكي معاه، لأنه يعني الكل يحبوا يحكوا معاه ويتصوروا معاه، بالنسبة لهم إنسان ناجح ومثال ونموذج. فاق اللي الخدمة ذي باش ترجع كشخص عادي، تحس ببرشا ازدراء، تحس ببرشا احتقار، وتحس ببرشا ظلم. تجربة غيرت برشا حويج عنده، اكتشف سيرجي اللي القيمة الحقيقية مش في الحويج اللي نملكوها، لكن القيمة الحقيقية في الشيء اللي نحسوه والشيء اللي نخدموه بدينا ونخدموه للأخرين. يرجع لداره كل عشية تعب جسديا، ولكنه مفعم بطاقة، طاقة ذي ما عرفهاش عنده مدة، وكأنه لقاه في البساطة الشيء اللي فقده في الثراء. باختصار تجربة إنسانية رائعة، خليته يعاود يفكر في برشا حوايج، خليته وعلى ذكر الغنية اللي كنا نسمعوا فيها مش الدنيا فلوس، يعني خليته يعرف اللي ثم حويج أغلب برشا من الفلوس، وثم حويج ما تشريش الفلوس. أحيانا يحتاج الإنسان باش يخلع بدلة النجاح باش يكتشف جوهر الحياة. السعادة لا تقاس بالحويج اللي نكسبوها، بل تقاس بالحويج اللي نحسوها والحويج اللي نعيشوها بصدق. ذاك علاش كي نرجعوا في علاقة بسيطة و
وقراءة بسيطة لحياتنا اليومية، نكتشف لحياتنا اليومية بكل ما فيها من روتين يومي، خاصة المهنة اللي نخدمه فيها عنا مدة كبيرة يمكن تتحول بمرور الوقت، خاصة ما عدا البداية، خاطر في البداية الإنسان يحاول يعطي كل ما عنده، يحاول يثبت روحه ويحاول ينجح، ولكن إذا ما ثمش جديد المهنة ذي تتحول روتين يومي وتفقد الروح، تفقد المعنى، وبالتالي هكيك الإنسان بشوية بشوية يولي مجرد مش يعيش، مش يعيش وكهو، مش يعدي نهاره وكهو، مش يسألك السؤال المهم أش عملت في نهارك وش بش تعمل في نهارك، وفي الأخر كتحط رأسك على مخدة حسب روحك في أهم الأحوال اللي تعدت عليك وتأخذ منها العبرة، هذه الكل تبقى مجرد شعارات، وفي الأخر نفيقوا اللي الإنسان قاعد يعدي في الوقت وكهو. باختصار سيرجي علمنا بالتجربة هذه اللي قادرين باش نجدد حياتنا، باختصار نبدلوا زاوية النظر، نبدلوا البلاصة اللي احنا موجودين فيها، الانتراج اللي احنا فيه، كل شيء يتبدل بطبيعته. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم معنا بعد شوية نشرة الأنباء ثم رجعين مكتوب من هروب. أهلا وسهلا.